على تربو الأغاني المختارة، الأغاني الجميلة نقضيها كذلك مع السادة المستمعين. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على المتابعة والوفاء لهذه السهرة، سهر لي متواصلة معكم منذ سنوات والحمد لله، ونحن على العهد ومع السادة المستمعين في سهرة الثلاثاء. كما نعدوكم في كل مرة، الحصة الشهرية دائما مخصصة لغاني كوكب الشرق أم كلثوم. كما تعرفوا أم كلثوم كانت تقدم حفلاتها في الخميس الأول من كل شهر، واقتداء بما كانت تقدمه كوكب الشرق احنا خصصنا هذا الموعد الشهري دائما لأغاني أم كلثوم، موعد الثلاثاء على موجات إذاعة المنستير في حنين. حصة الليلة الأغاني باش تكون يعني مختارة قصدا. علاش قلت قصدا ومقصود الأغاني؟ لأنه كوكب الشرق كانت زارت بلادنا في آخر ماي وبداية جوان سنة 1968، وقدمت زوز حفلات شهيرة. الحفلة الأولى يوم 31 ماي 68 بطبيعة قصر رياضة بالمنزة، وكانت غنيت أغنية الأطلال وكذلك أغنية فكروني. في الحفلة الثانية اللي أقامتها يوم 3 جوان 1968 كوكب الشرق يعني 58 عام التالي، غنات كيما الليلة الجاية كما نقولوا هكا، يعني منذ قلت 58 عام غنات كوكب الشرق زوز أغاني في هاتي السهرة، أغنية أنت عمري وأغنية بعيد عنك. هكا ليش يعني في هذا الموعد حبينا نحييه الذكريات مع تلك السهرات أو السهرة الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. غنات يوم 3 جوان كما كنت نحكي 68، احنا سهرتنا الليلة 2 جوان 2026، 58 عام بالتمام والكمال، وباش نستمعوا زوز الأغاني بالذات اللي قدمتهم في تلك الحفلة. يعني أكيد فهمتوني علاش قلت الأغاني مقصودة في سهرة الليلة، حبينا نحييه الذكريات مع حفل أم كلثوم اللي بطبيعة أقيم في مثل هذه الفترة بالذات من سنة 68، والحفل الثاني ذاي اللي غنت فيه أغنية أنت عمري وبعيد عنك. هذم هم الزوز أغاني المبرمجة في سهرة الليلة، خلينا نسمعوا مقاطع من الأغنية الأولى أنت عمري.

هذا هو النغم الأول أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم في سهرتنا ليلة على موجات إذاعة المنسير. هذه الأغنية الأولى اللي غنيتها منذ 58 عام في قصر رياضة بالمنزل. الأغنية الثانية كما كنت نذكر بعيد عنك حياتي عذاب في نفس السهرة.

هذا هو النغم الثاني في الحصة بعيد عنك حياتي عذاب. الغنية الأولى أنت عمري كما تعرفوا لحنها محمد عبد الوهاب سنة 1964. الغنية الثانية بعيد عنك لحنها بليغ حمدي كذلك. هاتي الأغنية لحنها سنة 1965، يعني بيناتهم سنة فقط، لكن زوز أغاني خالدة لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله تقضيوا معها أحلى الأوقات. ولو أنه كي نقول 58 عام ما نتصورش فما شكون حضر الحفل عمره أقل من 20 عام، يعني ما نتصورش نقول، يعني اللي حضر الحفل عمره 20 وقتها توا عمره في 78. يعني حبيت نقول الحقيقة فما شكون تصل بينا في الحصة السابقة وقول حضرت الحفلات أو حفلة من الحفلتين اللي غنى أقامتهم أم كلثوم في تلك الفترة. يعني كما قلت تقدموا شوية في السن، أصبحت من الذكريات وما عادش نتصور ربي طول في عمر الجميع لا محالة، ما عمال ينقصوا يعني الجماهير أو حضرة الحفلة هذيك أو إحدى حفلتي كوكب الشرق أم كلثوم في تونس، يعني أصبحت من الذكريات الحفلات هذية. على كل حال بطبيعة إن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات مع الأغاني هذه. إذا كان عندكم كما قلت ذكرى ولا إضافة مع إحدى هاتين الأغنيتين أنت عمري وبعيد عنك، نجموا دائما تتواصلوا معنا على الرقم 73-64-800 في برنامج حنين. تعرفوا الغنية الأولى إذا كان الحصة شرقية دائما تكون تونسية، على كل إن شاء الله في حصص قادمة نخصوا حصة للأغنية التونسية الترابية الجميلة بإذن الله باش تكون. احنا وعد هذا مع السادة المستمعين، وأنا كنت يعني نقول وعدت به الإخوة والأحبة أنه إن شاء الله في كل شهر لابد نخصوا حصة بإذن الله كان حياتنا قدرة للأغنية التونسية. قلت الحصة شرقية الأغنية الأولى اللي خارج على الاختيارات باش تكون تونسية، أغنية اخترناها للراحلة صفية شامية يمثيل عرف الياس. الأغنية الذي حلوة ياسر وحتى الإيقاع متاعها صحيح يقرب للشرقي لكن لحن جميل وجميل جدا. إن شاء الله تعجبكم أو يعجبكم هذا الاختيار، وبعد شوية إن شاء الله نستقبل دفعات المكالمات الهاتفية مع تحيات فريق البث المباشر مصاحب الليلة لطفي المكي ومعاذ الحداد.

بعض الأماكن تسكنك كما يسكن قلبك بين أضلاعك، بعض الأماكن نقش حبها بمداد العشق في داخلك، تنام وتصحو وهي تملأك، لا تنفك تدق على أبواب الحنين لتبقى مشرعة، تتسرب منها نسيمات الذكريات ندية حنين.

0: نواصل حنين على موجات إذاعة المنستير، وهذا هو النغم الأول إن شاء الله اللي باش نستقبل من خلاله مكالمات السادة المستمعين. بعيد عنك حياتي عذاب، أغنية من كلمات الشاعر مأمون الشناوي ألحان بلي حمدي، كما قلت منذ حين لحنها سنة 1965 وغنيتها أم كلثوم بعد 3 سنين كي زارت تونس، وتجاوب كبير مع أم كلثوم في تلك الحفلة. وهي بيد أم كلثوم تقول الجمهور التونسي كيما تصورته، يعني كيما توقعته، وكانت منبهرة جدا بتفاعل الجماهير التونسية معها آنذاك. وهك علاش احنا قدمنا لزوز غنية ذوما انت عمري بعيد عنك، لأنها قدمتهم كي جات لتونس في الحفلة الثانية يوم 3 جوان 1968، واحنا اليوم يوم 2 جوان، يعني تقريبا 58 عام منذ أن غنيتهم كلثوم في تونس زوز غنية ذوما. خلينا نتقلق مع استقبال مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله. ألو، مساء الخير.
1: الو، عسلامة خويا. شكرا،
0: مرحبا بيك، اهلا وسهلا.
1: شحوال خويا،
0: شني الصحة؟ مرحبا
1: والله، الحمد لله. سلام عليك انت،
0: يعيشك بارك الله فيك. عاد عرفتك تو كي تبدا ام كلثوم لابد تكون
1: لعب. لا الو،
0: ام نسمع فيك؟ نسمع فيك.
1: اي هذيك ديما ما عملش مدخلات الا مع كريم عم كلثوم،
0: يعني سي المول دي غرامك كبير ام كلثوم، ما نسمع صوتك كان كل شر يعني مع ام كلثوم.
1: لا والله،
0: هاي مرحبا بك. على
1: كل حال ندخل في مدخلات اخرين.
0: اي
1: من الخطه كبر معهم برشا على التليفون ما تحصلش.
0: وانت عندك ذكريات كبيره مع كوكب الشرق وزياراتك لمصر.
1: هذه غنيت شو اسمه بعيد عنك وقت اللي جيت في جوان
0: 68. اي
1: التذكره ب 30,000.
0: 30,000 وصلت حتى ل 50 و 100,000 في المارشي نوار كما يقولوا، يعني هما في السوق السوداء. يعني في الوقت ذاك كي نقولوا سي سامحني سي مولدي 50 و 60,000، يعني فلوس كبيره راهو عام 68.
1: شهريه. هذاك الوقت لوخذ 30,000 في البوسطه،
0: معناها شهريه ونصف تقريبا.
1: حطهم عنا الميتيال. عملت لهم مطلب فهمت الله، قلت لهم حاشي ب 50,000 فهمت الله اكيد ياسر.
0: هي
1: اعطوني 40,000 مشيت قصيتي تسكر طول.
0: وتفرجت يعني في الحفله هذيك؟
1: ايه دخلت تصور دخلت قعدت واقف بس مشكي بلاصه ونطق.
0: صحيح
1: مش بلاصه
0: ما تنساهاشك الليله، يعني في الحفله هذه الثانيه مش الحفله الاولى.
1: الحفله الثانيه
0: هي هذه اللي غنت فيها انت عمري وبعيد عنك.
1: اي في القبه، في
0: القبه، اي قصر رياضه بالمنزل القبه.
1: اي حسره بالمنزل. وهذه هي بي الغدايه الاطلال. وقت اللي مشيت للقاهره بعد ما دخلت المتحف تاع ام كلثوم بالوتيل بتاعهم بالسبعيه، ثم القهوه مقهى ام كلثوم.
0: اي
1: يقول لك شنو تحب تسمع؟ ايه يا شيخ
0: اسمع ايه يا شيخ؟
1: قلت له اسمع ايه؟ اسمع الاطلال.
0: اي
1: قال لي على عيني على عيني على عيني
0: على عيني
1: يحطني. وقعدت وجاب لي وقتها جاب لي قهوه كيما يقولوا عشقي الفلتر وراحت. رجل بعد جاب لي شيشه، قلت له ما بدخلنش ما بدخلنش.
0: يعني محبتك في ام كلثوم دعلتك كل مره تزور مصر لابد تمشي يا نزل ولا المقهى ام كلثوم.
1: هي الأولى. نمشي المتحف ونمشي بتاع ام كلثوم ونمشي لمقبره البساتين وين مدفون ام كلثوم، ونمشي لطبايا الزهايره بلاد ام كلثوم. فهمت هذيك صعب لها تمثال في المدخل بتاع البلاد. ولا شلال العزبه بتاعها هي شرط عليها المحافظ الوالي
0: قالوا تخليها
1: يخلي بارتيه منها مسقفه بالجريد وبالواحد ولتوا مازالت مرعشه وعاد مازالت موجوده. ولا
0: شوقنا في باش نعملوا زياره ان شاء الله كان وتات سي المولدي. انت ترافقنا وتعرف تتجول بين اللي عندك، عندك تجربه وفي الغديكة وعندك خبره ان شاء الله كان وتات. ومرحبا بك سي المولدي وتحياتنا ليك ومشكور جدا على الاتصال بينا.
1: ما نطولش عليك برشا،
0: خلي
1: المستمعين
0: ربي فضلك سيدي.

0: الاكورديون وكي دخل في الحفله هذيك يعني الحفله الثانيه، لانه في الحفله الثانيه قدمت من الاول ام كلثوم انت عمري تقريبا قرابه 70 دقيقه وهي تغني في انت عمري، ومن بعد عملت استراحه ورجعت بعد ساعه باش تغني انت بعيد عنك الاغنيه هذيا، وفاروق سلام على اله الاكورديون يعني باش تعرف الجمهور كيفاش ما تعطش حتى رغم عدوا معها ساعه واش يعني في الاغنيه الاولى، واستراحه ساعه اخرى تقريبا ساعتين ونصف، وباقي متعطشين دوبلة عزف بالآلة الأكورديون تسمعوا بعد شوية المقدمة، جمهور يصيح ويتفاعل مع هذه الأغنية. نواصل قلت مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الثانية. ألو مساء الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
1: أهلا بسي شكري.
0: مرحبا سيدي.
1: معك خليفة ضويوي.
0: مرحبا سي خليفة. مرحبا عندك. أهلا. مديدة سي خليفة.
1: مديدة والله مديدة، أنا في الاجتماع ولكن الظروف مانيش متصل بالهاتف.
0: مفيد لباس.
1: لا لا الحمد لله.
0: الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا من عين جلولة. يعيشك خويا ناجي الله يرحمه وينعمه، كان يشارك معنا زاد من عين جلولة.
1: الله
0: يرحمه وينعمه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله جميع المستمعين اللي كانوا يشاركوا معنا. باهي سي خليفه، سهره ام كلثوم الليله والاغنيه ذي بعيد عنك.
1: طبعا ام كلثوم شكون ما يسهرش مع ام كلثوم، يعني من محبي ام كلثوم
0: ولا شك فيه.
1: نتفكر ام كلثوم، نتفكر الراديو كاسيت والاشرطه قبل، وذوك
0: الجو الجو الحلو،
1: جو الحلو بالطبيعة توا مع معناها بكثرة معناها في الهاتف وفي
0: كل شيء ولا متاح، كل شيء ولا موجود،
1: كل شيء متاح توا بكري، كان عندها يعني
0: طعم رونق خاص، طعم خاص.
1: نستناه في الإذاعة الوطنية نهار الأربعاء على
0: فما كانوا ياسر سمحني سي خليفة، فما ياسر كانوا معدلين يعني أوقاتهم على حفلات أم كلثوم. كانت الإذاعة الوطنية تعديها نهار الأربعاء من 11 نصف الليل، وكانوا إذاعة الشرق الأوسط عندها ليلة من الليالي، إذاعة الجزائر كيف كيف إذاعة يبدي يدور كل مرة ما يعدل على ليلة فيها أم كلثوم،
1: ثم طعم وثم نكهة
0: صحيح، وكل مرة يقول شنو الأغنية اللي باش تعدل الليلة.
1: بالضبط تو هانا ولينا نعرف الأغاني، ندخلوا على الفيسبوك ونعرفوا الأغاني،
0: كل شيء متوفر،
1: كل شيء مسافر. والله الأغنية تعجبني هذه،
0: بعيد عنك.
1: ممكن لو معناها في وقت آخر، يعني دي مع أغاني محبين معناها نحب الأغاني بالعربية الفصحى
0: إن شاء الله. قصيدة يعني تحب تقول
1: قصيدة
0: كيما الأطلال وكيما ياسر أنا لن أعود إليك، ثورة التشكر وبعية الخيام، يعني ياسر أغاني غنى نلقاك هذه ليلة، ياسر أغاني قصائد غنيت أم كلثوم إن شاء الله نعديه بإذن الله.
1: أم كلثوم صراحة
0: هرم
1: هرم هرم هرم.
0: يعطيك الصحة سي خليفة، مشكور جدا على الاتصال،
1: وإن شاء الله في المستقبل احنا ربي يعود ونشارك وكل.
0: مرحبا بك سيدي وإن شاء الله لاباس.
1: تحياتي للسي سالم بالحاج والأخت خديجة بنار.
0: شكرا إن شاء الله وصلت التحية، يعطيك الصحة، إلى اللقاء سي خليفة. نواصل مع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو على السلامة أخويا شكرا.
0: أهلا بسي فوزي، مرحبا بيك.
2: بيك سيدي لاباس عليك
0: شكرا. الحمد لله يعيشك سنين دائمة بارك الله فيك.
2: يعيشك ربي يبارك لك.
0: هاي سيدي فوزي.
2: سيدي.
0: علاش الاغنيه ذي بالذات انت عمري ما خذتش يعني علاش قلت بعيد عنك مش انت عمري مثلا؟
2: عندي معها معناها ذكريات، وفي مناسبه نتاع فرح ولد خالي علي رحمه الله طاهر حمدان المرابطيني
0: الله يرحمه،
2: مشينا من القروان حتى لبني كلثوم. هيك قلت ولد خالي، قلت له استنى نسيبي اللي هو نسيبي، قلت له استنى بربي ناخذ كاسيت. شنو هي الكاسيت؟ كنت خليها مفوش ايش عندك فيا من خروان بريكا ثوما تو نوسعوا بيننا عليها غنايه شيء كبير. خذيت كاسيت وقتها ب 1200 فرنك بعيد عنك.
0: بعيد عنك. قعدت ما تنساهاش يعني.
2: هذا كيفاش ننساها؟ هذه الحكايه عندها نقول لك يجي حكايه 35 سنه حاجه كيما هكا، حاجه كيما هكا 35 سنه. صلي على النبي تو اولاده هو الله يرحمه ولد خالي حمد المرابطيني. عنده توا اولاد وولده غسان في سوسه معني عواجي يضرب الكمنجه
0: ربي يفضلهم ان شاء الله وربي يعطيهم الوقت الطيب.
2: ذكريات هذيك ونستنتها المناسبه ذي
0: اكيد. وانا ديما نقول سي فوزي فما شغنايه يعني الانسان تتربط له بذكرى، ديما تحط الغنايه ويسمعها يتفكر يا شخص يا فتره معينه يا حتى ساعات ولا حتى رايحه معينه كتذكروا غنايه تذكروا به، يعني هذا هو الحنين اللي نحكيوا عليه.
2: كل مره غنيه معناها فكروني تفكرني في كي نبدا ماشي ماني فتك المره، وكي نبدا ماشي المهديه انا حويت كي نبدا نجيب ماشي المهديه نمشي نجيب للبرج الحوت، ثم قهوه في قصر هليل بعد زعيم تمثال زعيم نتكي غادي وناخذ حبه من فيه وقهوه حليب، هذا كل يوم وحطتها بعيد على
0: فكروني كل تفكرك في المكان هذاك يعني
2: تفكرني في

0: يعني في يوم الخير ويوم الحوت وقت اللي كان رخيص تو الحوت هو حش معناه في سكينك في سوق البركة القرنيط كنت مبيع فيه بدينار وبفش 100 اليوم بستين ألف.
1: الله يخفف علينا كيفاش يقولوا الخبز ويخف علينا وان شاء الله ربي يكونوا معانا ويكونوا على المواطن يعني الضعيف. يعطيك صحة سيدي. سيدي فوزي تفضل. ايه
0: معناها كلمة والله العظيم توا ونمشي معناها السكومبري بحبارو ونبيع فيه ب 12% وبدينار بحبارو
1: ايه قبل. لا يا حسره يا صحيح
0: اليوم بضبطين وعشرين ألف.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: هي شنية رو مش الحوت قل لدين كثرة
1: لدين كثرة طيب. وللأسف وكما قلت أنت لدين يعني لك شارع يعني الوسطاء هذوما ربي يديهم على كل حال. سي فوزي وموضوع كبير ياسر إن شاء الله مرة أخرى نحكي
0: يرحم الوالد يا سيدي
1: تعيش
0: العواشر وإن شاء الله في حاجة.
1: بارك الله فيك سي فوزي أجمعين إن شاء الله. شكرا لك ويعطيك صحة وربي يبارك لك إن شاء الله. المكالمة التي فيه الموالي. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور.
1: أهلا وسهلا مساء السرور. زمردة
2: لا معك فاطمة من القلعة.
1: فاطمة مرحبا يا فاطمة مرحبا بيك من القلعة. مرحبا صديقتنا فاطمة مرحبا بيك.
2: عايشك
1: شنو حوالك يا فاطمة صح لاباس؟
2: لا لاباس الحمد لله الحمد. مدامني معاكم لاباس
1: يعيشك ربي فضلك
2: فاطمة. مدامني نسمع فيكم وتسمعوا فيا تنشارك معاكم. عايشوفتي عايشوفتي الحمد لله
1: مشكورة
2: نعمة
1: جدا
2: كبيرة. والله نعمة كبيرة.
1: هاي يا فاطمة الحمد لله واحنا نفس الشيء
2: عايشة على أمل كل
1: بطبيعة الإنسان الإنسان لولا يقول لك ما أضيق العيشة لولا فسحة الأمل. يعني الإنسان ديما يعيش
2: والله
1: بالأمل وذاك هو المهم.
2: اليوم بركة اليوم بركة عديت القصة متاع غنيتهم كلثو ومشيت للعائلة اللي هي معناتها نحبهم ياسر. صدقني من كثرة ما نعرفش
1: خانة الكلمات بمشاعر متاعك يعني كثرة الإنسان ساعات لحسيس تدى كبيرة
2: دموعي ما نشد فيها بالسيف والمشوار اللي قعدته بحذام دموعي نشد فيها بالسيف ونتفكر كلمات الغناية ذي
1: عيد عنك حياة
2: معناها تحكي لي على تعبرني على مشاعري
1: على مشاعرك وذكريات عشتها في فترة وفترات
2: ناس كنت نعيش بحذام
1: فهمتك هي
2: اتفرقنا معناها بعدت عليهم كل ما
1: وهذيك هي الحقيقة في الأخير الإنسان نعرف
2: عذاب كبير والله فهمتك عذاب كبير
1: الإنسان في الأخير يا فاطمة هو في
2: الأخير نحن نتألم لأني نعيش الماضي ما عادش عايش الحاضر
1: فهمتك الإنسان يتألم بتبعك تفكر بعض الذكريات لكن
2: في الله يرحمه اللي كان هو عايش على خاطر
1: لكن في الأخير يا فاطمة تستمر الحياة هي وهذاك هو كل شيء
2: صدقني
1: نعرف صحيح ما يحس ما نعرف نعرف نعرف لأنه المشاعر ذي ما يحسها كان اللي عاشها
2: غير هادي والله
1: الله الله يرحمه الله يرحمه يا فاطمة هو الله يرحمه ينعمه
2: مذبية ما فرقتهم مش مذبية ما بعدتش عليهم والله حياتي عذاب والله
1: هلا ما شاء عذاب إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة والإنسان
2: بعدوا علي وبعدت عليهم والظروف وظروف صحية خاصة والحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله إن شاء الله القادم أفضل يا فاطمة وساعات الواحد يقول تحير له بعض الأحاسيس إن شاء الله ملا خلينا شوية وقت باش نبتدي نعديه إن شاء الله يعيشك يا فاطمة تعيش بارك الله فيك وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. نواصل مع المكالمات التي فيه بعد فاطمة متأثرة شوية فاطمة. ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامة
1: مرحبا بيك.
3: سلامة أنا صاحب هدي ابني بالحبيبة
1: حبيبة مرحبا بك فاطمة الله يرحمه وينعمها صديقتنا لا هادي قلتي فاطمة كانت معنا هادي الله يرحمه وينعمها صديقة البرنامج وإن شاء الله من أهل الجنة
3: وكبير تبارك الله عليها مخها كبير برشا
1: أنت يا حبيبة منين تكلم فينا يا حبيبة
3: أنا من نابل أنا زميلتها
1: زميلتها الله يرحمها وبركة فيكم على كل حال وبركة فينا احنا زادة لأن كانت الحقيقة
3: تأثرت عليها برشا
1: صحيح خليت بلاستها فاطمة
3: ولا كل مرة نسمعك
1: الله يرحمه وينعمها فاطمة يعني كأنك أنت اخترت الغنية خصيصا كذكرى لصديقتك فاطمة فهمتك بعيد عنك حياتي
3: أعز واحدة والله
1: قلت نعاود في فاطمة هادي هادي فاطمة إن شاء الله طويلة عمر هادي هادي
3: هادي وتبارك الله فيك برشا برشا برشا
1: الله يرحمها إن شاء الله الله يرحمها الله يرحمها
3: قلت خليني هنا وتبارك الله نشكرك على برامجكم
1: يعيشك ربي فضلك يا حبيبة
3: وقبل كنت ديما باتصال بلاد المسكين وكان سي ناصر خفشه
1: سي ناصر خفشه ربي يعطيه الصحه والعافيه بالمناسبه زميلنا الطيب العزيز سي ناصر خفشه
3: واحد اخر اذا كان يجينا معناتها يسجل معانا انا عندي برشا ذكريات مع انا
1: ان شاء الله طويل تعمر انت وهاديه ان شاء الله ربي يرحمها وينعمها الاخت هاديه ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله ونحتسبها
3: برامجك والله متبع فيهم
1: يعيشك يا حبيبه يشرفنا ذا
3: نهار لحد نسمع
1: قم للمعلمه مع المعلمين الوحيل ولا شرف منه وانت مرحبا بيك وربي فضلك ويعطيك صحة. مرحبا مرحبا بيك نشرفوا بيك يا حبيبة شكرا ليك أختي حبيبة من نابل يعطيك صحة على المشاركة واضح أن قالت لك يعني شاركت معنا لأن خلت ذكرى متاع صديقتها هادية وبعيد عنك حياتي عذاب إن شاء الله أنت طويلة عمر والله يرحمها هادية يعطيك صحة يا حبيبة المكالمة التي فيها الموالي ألو مساء الخير
4: ألو خير مساء
1: أهلا وسهلا مرحبا
4: كنت بجولي عندي سنين والله ما كلمتكش
1: معايا شكون بالضبط قلت لي
4: عندي برشا
1: خلينا نفكر ساعه مو قولي الاسم نسيت مثلا
4: بتاع الزاوية بتاع الزاوية
1: ايه الاسم
4: خليل بن سالم
1: خليل بن سالم
4: خليفة بن سالم
1: سي خليفة مرحبا بيك تفكرتك ايه مرحبا بيك مرحبا شنحوالك سي خليفة وين حيك ساعة انت عندك ياسر ما شاركتش معنا
4: وضي بناء نسمع بالبرامج تاعك من الفلتوش كيفاش لكن شو نسمع في البرامج تاعك انا كنت حاضر في فرنسا وقت اللي طلعت من كرتوب عمري بعيد عنك وحتى كنا في جراف عام
1: ضرب عام
4: منها ومنتحصل على طول الا بعد 11 ونصروا معها في الاغاني كل اللي عديتهم
1: انت يعني في فرنسا تبعت الحفل وانت في فرنسا وقت الحفله هذه
4: في فرنسا من عام 68 جريت في فرنسا
1: اي اضربات وقتها
4: تاريخ بدا
1: تبعتها في التلفزه يعني وقتها الحفله
4: لا وقتها تحصلوا على تونس من 11 تاع الليل
1: في الراديو في الاذاعه
4: ما سمعناش لازم
1: هي خطر تعديت وقت الحفله التلفزه التونسيه عند عامين ملي تاسست وقتها يعني عدوها في التلفزه وفي الاذاعه في نفس الوقت صحيح
4: هاني
1: وقتها سمعتها في الاذاعه
4: ما تحصلتوش الا من 11 تاع الليل
1: من 11 الفوق
4: محليش
1: فوق هذا ما تونس واضح والتو تتفكرها يعني ذكرى ذيك عندها 58 عام
4: انا قلت لك وقت عاش بالضبط قداش
1: اي عام 68 3 جوان 68 اي
4: 68 بلا بناس اخرى
1: وانت وقتها في فرنسا كما قلت لي ذكريات ما تنساهاش
4: قريب عيد ميلادي حاجه اخرى
1: باهي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير سي خليفه ان شاء الله سيدي ما تنساناش ومرحبا بيك
4: والله يدي بس البرج تاعك
1: يعيشك ربي يفضلك
4: واحد سنت عم كلثوم واش يعني يعني عام قداش عام 57 متعلق بأم كلثوم
1: يعطيك صحة يعطيك صحة بارك الله ذاكرة وربي يعني يمدك بالصحة والعافية سي خليفة وإن شاء الله ديما حاضر معنا وسعدنا ياسر بالمشاركة متاعك الليلة معنا في حنين ربي فضلك سيدي ربي فضلك ويعطيك الصحة إن شاء الله سي خليفة مشكور جدا ليلتك سعيدة سيدي للقاء نأخذ مكالمة التي فيها الأخيرة على ما ظن السابعة ألو مساء الخير
5: السلام أخوي شكري
1: مرحبا بيك
5: بس عليك
1: الحمد لله الصوت مش غريب ما نسيت الاسم سمحني برب فكر
5: قاسم معك قاسم
1: سي قاسم مرحبا عندكم مديدة ما شاركتوش معنا الجماعة والليلة صح لكم
5: شاركت الجمعة
1: فاتت الجمعة فاتت شاركت معايا أو من الذاكرة ضعفت سي قاسم
5: بس عليك
1: ما خاطر قعدت مديدة ما شاركتش معنا أو ليش
5: موجود
1: بحب مرحبا بيك سي قاسم مش نحوالك
5: لباس ربي أخو قاتل
1: يعيشك يعيشك أو ليلة سهرة أم كلثوم الليلة
5: سهرية هائلة
1: صحيح ذكريات جميلة
5: أخوي شكري بالنسبة لأم كلثوم ديما تقعد في البال ما
1: تتنساش
5: لا أحد ما يلقاش مثلا كيف هي قد ما يسمع ويتصنت صعيب برشا باش يلقى كيف
1: صحيح ما عادش تعاود أم كلثوم
5: ما عادش تعاود من العرش يمكن شاركتني مرة عندها برشا عندي يمكن كاك يجي تقريبا يمكن شهر كاك ولا اقل شوي ما كتجبدت عليه انت وقتها
1: ديما كل شهر راديو وغني أم كلثوم.
5: أيوه. قلت لك وقتها ساعات جيني غير تشنتها يعني دموع تاع عيني هات نطيق جيني غندرا كيفاش.
1: تذكرك هكا في يعني اوقات معينه تذكرك فيها يعني اشخاص غابوا علينا تذكرك في فترات
5: الاغنيه نتاعها واللهجه وكل ما شيء تخلي الواحد معناها ديما يحس معناها
1: من غير ما تشعر يعني فما احساس خاص.
5: ايه فما احساس خاص كي اسمع مثلا الاغنيات هذه الجديده هذه
1: بعيده على بعض بعيد على بعض الإنسان ما دام عاش مع الأغاني هذية ومع الفن هذية ومع الطرب هذية ما نجمش لا مقارنة الحقيقة لا مقارنة
5: كيف يقولوا المثال اللي يقول لك يقولوها ديما يقول ديما تمشي الدنيا تمشي على كبار
1: على كبار يعني احنا هو الحمد لله مازلنا نعديه الاغاني ذي ومازالت برك الاغاني اللي عمرها 60 و70 عام مازلنا نسمعوا فيها في اذاعه المنسير وانتم مشكورين جدا على التفاعل نتاعكم سي قاسم
5: والله ربي ربي
1: وربي يحفظك ان شاء الله انت ويعطيك صحه وربي يعطيك طول العمر ان شاء الله وان شاء الله ديما حاضر معنا شكرا لك سي قاسم يعطيك صحه باش نقول كلمتين على الاغنيه لانه من بعد باش نسمعوا اكيد بعد الاخبار باش نسمعوا اغنيه بعيد عنك ضبطنا شويه الوقت نظرا لكثافه المكالمات الهاتفيه يعني كما قلت الحفلة هذه الثانية يوم 3 جوان 68 غدا أنت أم كلثوم أنت عمري غنتها تقريبا في 70 دقيقة ساعة ودرجين ومن بعد عمت استراحة والسيدة وسيلة بورقيبة أنا ذاك حرم الرئيس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة يعني نقول زارتها بطبيعة بعد في الكواليس بطبيعة مشات طلعت عليها وبعد تقريبا قعدت ساعة الاستراحة أم كلثوم ورجعت باش تقدم الحفلة الوصلة الثانية في الحفلة ذيك وكانت الغناية ذي بعيد عنك حياتي عذاب كما قلت كلمات مامون شناوي وتلحين بليغ حمدي والحقيقة غنيتها تقريبا أحسن مرة تغني الغناية ذي هي لأن بدأت على غير عادتها بدأت الغناية بارتجال يعني موال كما قولوا طويل والحقيقة كان تفاعل كبير وخاصة الجملة الأولى تنسمعوا بعد شوية نسيت النوم وأحلام ونسيت ليليه وأيامه يعني تفاعل كبير وكيرات الجمهور يعني يصيح معها بدأت تتعاود وكل مرة يعني تنوع في وتلون في اللحن الحقيقة أعطتها أبعاد جمالية جديدة ياسر وجميلة جدا وهك علاش يعني أم كلثوم لربما ما كانتش قبل تعمل الشيء هذا في كثرة ما تفاعلت مع الجماهير التونسية هذاك كما قولوا تسلطنت وتفاعلت لا حبيت أذكر وأنه بري حمدي غنات لأم كلثوم 11 أغنية أولها حبي إيه سنة 60 أنساك 61 ظلمنا الحب 62 كل ليلة وكل يوم 63 سيرة الحب 64 بعيد عنك لغنيتنا هذه 65 فات الميعاد سنة 67 إن في ديون هذه غناية وطنية عام 67 ألف ليل وليلة عام 69 الحب كله عام 71 وحكم علينا الهواء عام 73 وهي آخر أغنية غنتها كوكب الشرق أم كلثوم يعني إحنا الغناية ذي كما قلنا باش نسمعها إن شاء الله أو مقطع مطول منها بعيد عنك حياتي عذاب تلحنت سنة 1965 نعود بعد حين معنا غمة ذي ونواصل صارتنا في بتبيع مع حنين على موجات إذاعة المنسف

في كل عام تشرقين على ضفاف العمر، تنبت في ظلام الكون شمس يحتويني ألف وجه للقمر. في كل عام تشرقين على خريف القلب، يسدح في عيوني صوت عصفور ويسري في دمائي نبض أغنية، ويغزلنا شوقنا المجنون أوراق الشجر. في كل عام تشرقين فراشة بيضاء فوق براعم الأيام، تلهو فوق أجنحة الزهر. في كل عام أنت في قلبي حنين صاخب، ودموع قلب ذاب شوقا وانكسر. في كل عام أنت يا قدري طريق شائك، أمضي إليك على جناح الريح يأخذني عبيرك، ثم يتركني وحيدا في متاهات السفر. في كل عام أنت في عمري شتاء زوابع وربيع وصل وارتعاشات يدندنها وتر. في كل عام أنت يا قدري مواسم فرحة تهفو الطيور إلى الجداول، تنتشي بالضوء أجفان النخيل وترتوي

نواصل حنين على موجات إذاعة المنسير، حصتنا اللي خصوها لكوكب الشرق أم كلثوم. سمعنا منذ حين غناية بعيد عنك حياتي عذاب، الغناية الثانية اللي باش نسمعوها بعد حين إن شاء الله باش نستقبل خلالها مكالمات السادة المستمعين أنت عمري، وغناتهم أم كلثوم في نفس الحفلة في يوم 3 جوان 1968، يعني 58 عام التالي. خلينا قبل باش ما يزربناش الوقت نحيي أصدقاء حنين، سميتهم أصدقاء حنين لأنه الحقيقة السهرة هذه تلم العديد من الأحبة والأصدقاء. سيدة راضية شادي حليلة، تحياتنا ليك سيدة راضية، وإن شاء الله تكون في الاستماع ونهديولك أغاني الحصة. نفس الشيء الخونة صاحب الذوق توفيق وزميلنا السابق في إذاعة المنسي، وربي فضلك الوالدة توفيق، السيدة راضية الهداجي، كذلك سي حسين عطي، الأخت أنيسة من قصيبة مدوني، تعزينا الحارة في فقدان والدك يا أنيسة، والبركة فيكم، وهكا حال الدنيا وإن شاء الله من أهل الجنة أختي أنيسة اللي بطبيعة ما تنجم تشارك معنا باعتبار كما قلت الظروف اللي تمر بها العائلة، وكما قلنا هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه، وإن شاء الله من أهل الجنة وربي صبركم. سي جلال حس عيد وسيدة نزيهة من قصيبة مديوني، ربي يداوم العشرة. سي عمر بوشارب وسيدة جميلة، تحياتنا ليكم إن شاء الله لباس سي عمر بوشارب، وإن شاء الله تكون في الاستماع. السيدة الأخت وداد دبابي من خنيز، مردة من حمام الزريبة، سي سمير الزغل، الأخت نفيسة معروف من الكيف، سي عادل ميلاد من زاوية سوسة، حسين بوغامورة، والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير، فاضل همامي صديقنا، سي المنصف جنابة ديما، سي المنصف في حي الحبيبين شقير ولا باشي، زملائنا إن شاء الله يكونوا بخير، ويرحم على صديقنا توفيق الخضيري وسيد بخاري بن صالح، سيد بخاري الحاضر بصوته ديما معنا في حنين من خلال الأبيات الشعرية الجميلة، أخونا علي بكير كذلك حييه، سيد منصف جنابة، السيدة فاطمة من القلعة الكبرى كانت معنا منذ حين، سيد رضا حميدة وسيد منصف الغندري وسيد عثمان قلالة، تحياتنا للجميع وإن شاء الله في لقاء قريب. سي خميس بن حريك، سي منير رحيم، فايز العجرودي، رشيدة البورسالي، زينة من القيروان، رشيدة بن ذياب، حياة من قليبيا، هادية من زغوان، السيدة نقاتي من القيروان، سالم بن القاسم بالحاج من بوفيسة، فرج بوجزنيف من مرناق، ناجي الغربي من سيدي بوزيد، محمد عزايز من السحلين، الأخت منوبية من المنستير، كذلك سي عبد الرزاق من حمام سوسة، سي المنصف المسباحي، سي صلاح الدين الرفاعي من تطاوين، الأخت حنان من الفحص، حياة من القيروان، موني عبد الرحمن، مساز غيدة، ربيع بروك، سيلادي ركباني، الكامل بن عافية من خنيس، المولدي المتهمم من أكودة، كذلك المولدي السكلي صديقنا من خنيس، تحياتنا ليك، زهرة خمير من قربة، محمد من زرمدين، زينب من منزل تميم، كذلك زينب من سوسة، رمزي الخشناوي كذلك رمزي، والصديقين وجيه ونسيم، تحياتنا لكم الكل، أخت زينة من تونس، سي عثمان الزديري، سي عبد العزيز من وادي الليل، هادي من سبيط لخميس كشرود، سي ساسي بالليلة، سي علي سلامة من مساكن، سي عبد الحق بنور من لمطة، سي العربي الحذيري، كنا اليوم تلاقينا سي العربي، تحياتنا لك وإن شاء الله طول ديما بخير، أخت مريم من ريانا، سي محمد بن عبد السلام من القلعة الكبرى، الأخت زهرة شريعة من صيادة، أخونا حسن من دار شعبان الفيري، منير عمار ومحمد المرموش من المنستير، تحياتنا لكم الاثنين، سي سالم باشا من المكنين، ليلى من الوردانين، المنصف قلالة من قصيبة مديوني، سي الهادي تريمش من خنيس، تحياتنا لك سي الهادي إن شاء الله تكون بخير، أخت حنان من بوحجلة، عامر منصور صديقنا من الوردانين، هاجر من حفوز، حياة السيدة حياة من جمال، والأخ سمير من القيروان. باش نستمعوا لمقطع من الأغنية الموالية بعيد عنك عفوا أنت عمري، الأغنية الثانية اللي برمجناها في سهرة الليلة من حنين.

0: هذا هو النغم الثاني في حصتنا انت عمري، كلمات احمد شفيق كامل ولحان محمد عبد الوهاب سنه 64، اغنيه يطلق عليه لقاء السحاب لانه الاول لقاء بين كوكب الشرق ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. يقال انه اللقاء ذا كان بإعاز او بطلب من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. على كل حال اغنيه جميله وغنيتها في تونس كما قلت منذ حين في الحفله الثانيه هي وبعيد عنك. نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو أسلمت شكرا.
0: أهلا وسهلا أخوي محمد عزيز من سحلين، مرحبا بيك.
1: وبيك أكثر يا عيشة، نحييك ونحيي فريق والمستمعي الكل.
0: ربي فضلك أخوي محمد، مرحبا سيدي مرحبا.
1: وبيك أكثر، ربي يبارك لك أخوي. كما كنت تحكي توا قلت دي أغنية لقاء السحاب عام 64
0: صحيح بين عبد الوهاب وأم كلثوم
1: وأحمد شفيق كامل، أنا ثلاثة العمالقة تلقاوا مع بعضهم في الفترة ذيك.
0: صحيح الأغنية ذي عام 64 وحقيقة أحسن نسخة غنيتهم أم كلثوم كي جات لتونس في أنت عمري.
1: في قصر المنزه.
0: قصر الرياضة بالمنزه وأنا ذاك عام 68 حضور. تعرف حضروا لها في الحفلة ذيك 100,000 وردة يقال. 100,000 وردة في يعني خلينا نقول في المنصة لاستقبال كوكب الشرق أم كلثوم، حفل مسارش تاريخي وقتها
1: الحق. وقعت تفرج وقتها نسيك فاش لسين السفاسر
0: بالضبط السفاسر، وهي قعت مبهرة الحقيقة بالاستقبال الجماهيري الكبير اللي يعني حظات به من الجماهير التونسية.
1: قال جمهور تونس جمهور حساس ويتفائل بالأغنية، يعرف وقتاش يصفق،
0: يعرف وقتاش ويعرف وقتاش يتفاعل، وهي الحقيقة زادت من عندها وخنقول تسلطنت ولا تغني بعض المقاطع تعودهم خصيصا باش الجمهور يتفاعل معها. الحقيقة من أحسن حفلات اللي قد مش خاطر احنا توانسرة وذا بشهادة العالم العالم وشهادة المصارة هم يقولوا ذلك. زادة
1: شوف انت لعبد الصالح القانون كيفاش عمل لك الدربة في بعيد عنك.
0: صحيح صحيح يعطيك صحة
1: رئيسي. انت عمري في شكري زاد عودتها عام 70 وقتها غنيت انت عمري عام 70 وغنيت انا وانت ظلمنا الحب
0: انا وانت
1: عام 70 عودتهم
0: عودتهم عدت اللي يعني خلينا نقولش عوده الاغاني مرات عديده، ساعات غنيت عودها ثلاثه اربعه خمسه مرات على اقصى تقدير لان اغانيها كبيره وكثيره والجماهير يطلبوا ديما الاغاني جديده. اي
1: اي صحيح اي شوف انت توفي بعيد عنك كيفاش تعاملت مع جسمه مأمون الشناوي. اي اي معناها في كي جات لتونس تعاملت مع احمد شفيق كامل ومع عبد الوهاب محمد فهمت.
0: أي.
1: شوف انت توا شو اسمه عبد الوهاب كيف يقول شوقوني عينيك ام كلثوم ردتها رجعوني عينيك.
0: ردتها رجعوني عينيك هي الغنيه اصلا متدخل كانت ام كلثوم في كلمات لان تعرف عندها خبره كل شيء ووافقوها شعراء. هي اصلا شوقوني عينيك قالت شوقوني ما تعطيش ماهيش ردتها رجعوني عينيك وتعرف هي خاطر تأدي تعرف تأدي وتعرف تغني يعني حتى كي تغير في الكلمات هي باش تغنيها الغنيه.
1: اي وقتها قالوا لي شبيك تقل في الكلمات قد باش يمس الجمهور باش الجمهور يتفائل معايا.
0: هرم ام كلثوم رمز الحقيقه ولن تكرر.
1: يعطيك
0: صحة يا محمد مشكور جدا على المعلومات والإضافات ديما شكرا لك وليتك سعيد يا محمد. إلى اللقاء. المكالمة الموالية بعد صديقنا محمد عزيز مسحلين. ألو مساء الخير.
2: ألو مساء النور. تحية مسائية طيبة محملة بعبق زهور وأحلى الورود.
0: أختنا زمردة من حمام الزريبة بعد غيبة شنحوالك يا زمردة لبس عليك ان شاء الله تكون
2: الحمد
0: ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله ربي يخفف عليك الاوجاع وان شاء الله تكون بخير
2: وعكيت. الحمد لله يا
0: الحمد لله يا ربي يفرج عليك ان شاء الله يا زمر.
2: عايشك عايش خويا.
0: مرحبا بك مرحبا بك. عكت عالت معانا الليله ما نعرفش ما ستك غنيت انت عمري.
2: شوف اختياراتك نتاع الليله ادمعت القلوب والعيون.
0: لا حول ولا قوه الا بالله هكا
2: يعني من الاخر وعلى الاخر
0: من الاخر هكا هذاك
2: والحقيقه نزيد خاطر بالحق اختيارات رائعه ومستنا برشا برشا برشا ونتصورها مست العباد الكل معنا.
0: صحيح صحيح الحقيقه ام كلثوم رأي انا واغاني ذي اغاني ما نعرفش من احلى الاغاني وانا علاش اخترتهم بالذات في الوقت هذا لان كيما توا كيما ليلة الجاي يعني غنيتهم
2: في عام 68
0: عام 68 في تونس هكا علاش يعني الحقيقة حبيت نسترجع الذكريات هذيك. هو الأغاني روعة واحدة محمد عبد الوهاب واحدة البليغ من أجمل ما غنيت
2: ومن أجمل الذكريات الجمهور أم كلثوم في تونس.
0: صحيح صحيح
2: وتبقى بعض اللقاءات مدتها فنجان وقهوة لكنها تعطيك من العمر عمرا آخر ويأخذنا الحنين إليها دائما.
0: يعطيك الصحة
2: يعني بالحق كانت زيارتها
0: لا تنسى هي بالحق
2: هي فترة صغيرة أما ما تتنساش.
0: هي يقال أنه قعدت 5 أو 6 أيام في تونس وعملت حفلتين. أما أما أما زارت ياسر بلدان، زارت مشات النابل، مشات للجامعة الزيتونة، مشات القيروية على ما أظن القيروية أنا مش ودشنت كيفاش يقولوا نهج في اسمها معروف التو نهج أم كلثوم في تونس العاصمة، وزارت وأقاموا لها العديد من الحفلات وال يعني خلينا نقول
2: مأدوبات العشاء كبيرة.
0: صحيح صحيح هي ما كانش تصورك الحفاوة ذيك. وبعدهم كلثوم كي لقات الحفاوة ذيك العديد من المطربين بعد ولو يتهافتوا على بلادنا ويحبوا يغنيوا في تونس. زمرد ربي فرج عليك إن شاء الله وربي يعطيك الصحة.
2: عايشك عايش خويا ربي فضلك ويسترك. تحية لكل المستمعين الأوفياء ونسألوا على أختنا زينة عندها برشا ما اتصلتش.
0: زينة من تونس
2: إن شاء الله تكون بخير.
0: إن شاء الله تكون بخير وجهولة تحية وإن شاء الله المعنى خير. يعطيك الصحة يا زمرد ربي فرج عليك. شكرا مرحبا بك دائما. المكالمة الموالية لو مساء الخير.
3: أهلا مرحبا شكري وينك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
3: عايشك عايشك يا شكر.
0: مرحبا اخونا محمد.
3: اي محمد من
0: سي محمد من نابل. مرحبا بك سي محمد شنو احوالك؟
3: عايش عايش
0: صحه لاباس
3: صلاه لاباس الحمد لله.
0: ايوه انت عمري
3: انت عمري
0: انت عمري اش مش تزيد
3: انا كنت عمناوي كنت طلبت منك طلب يا اخي لبيتوا لي اسماء
0: المليح يبتك كما يقولوا الناس قبل.
3: عمناوي كنت طلبت منك السهره هذه انا
0: اي
3: وقت قلت لي رو في التويكة وحضرنا كل شيء طبعا مرة أخرى
0: هاول بينا لك الطلب بس
3: جت بعد عام
0: بعد عام وفي وقتها لأنه كما قلنا احنا بالمناسبة هذه غناتهم ممكن فيهم غناتهم كما تو
3: حتى عملوا كان بيجي في وقتها وقت
0: كان, كان بيجي وقتها جت سنة والحمد لله راسك حي
3: وقتها علاش أنا طلبتها الخطر جت مناسبة في مع حنين
0: هي وذكرى زيارة أم كلثوم لتونس هي
3: اي وقت اي وقت قلت لك انا قلت لك عدينا من زيارة أم كلثوم الاغاني قلت لي راه توك حضرنا وخليته وشوفوا مره اخرى
0: هاو وتات سنا والحمد لله
3: وتات
0: وانت وانت تحب تبيع الزوز اغاني هذوما بالذات يعني ما نعرفش يعني
3: مميزه هذوما الاطلال زاده ولا غنيت الاربع اغاني اللي غنتهم هي روعة. ممتازين الحكايه
0: اطلال وزيد عليها فكروني في الحفله الاولى صحيح
3: اي اي
0: ذكريات حلوه مع كوكب الشرق والحقيقه ما تتنساش ومن اجمل الاغاني وبالنسبه اللي يتذوق الفن ما عرفش ام كلثوم في القمه
3: اي وانت عمري جد تذكرني في ام كلثوم جد في وفاه ام كلثوم وقت اللي توفات ام كلثوم المنشط ما علمش عليها مباشره حط مقطع من محبش يقول لك خلينا نخف شويه مضبطه حط مقطع من انت عمرك
0: انت عمرك
3: يكون الناس كل فهمت وقتها اليوم كلثوم
0: وهي خاطر وقتها بدات رحلتها مع المرض ويعني سمعوا بها مريضه اما ما تصوروش الوفاه
3: سامعين بها سامعين بها سامعين بها
0: ثلاثة فيفري 65
3: 3 فيفري
0: 75 عفوا قلت 5 اي مو العفو زلت لسان 75 بتبيع 75 الله يرحمه وينعمها وانت ربي فضلك سي محمد
3: النابل عام 68
0: جات هي عملتها عملت زياره في النابل زارت
3: جات اسمع وتمشي على رجليها هي وسيله جنب لجنب والناس يجرتها وهي داخله البلاد العربي وهذا يرمي له فاتك الزهر هذا يمد لها وهي تعدي وراها
0: شفت يعني كل الصناعات التقليديه في نابل
3: امن لا حتى والله زوج بوليسيه هم غاد
0: شكون شي يعني يسيء لأم كلثوم حبة كبيرة الناس كل تحبها بالحق
3: اي اي
0: زيارة تاريخية
3: بالرغم اللي وقتها متقدم به العمر والصوت بتاعها ممتاز
0: عمرها وقتها 75 عام تصور أم كلثوم راه مش سهلة
3: اي اي 75 اي 75
0: ذكريات حلوة
3: المعلم تاعنا عاد مشى لها فكر سهرات هذيك مشى سهرة وجاء عاد قال لنا أنا مشيت حطيت 25000
0: 25
3: حط عاد يا جماعة قالوا جبدنا الموضوع هذا مرة أخي تم جماعة هنا قالوا لي 25000 أخي ياسر ما عرفوش 25000 تاع 68
0: شهريته حط شهريته غاديك وقتها
3: شهريته المعلم
0: هكا في 30000 صحيح بالضبط يعني شهريته حتى في حفل الحقيقة
3: وما قررناش نهارتها وخرج حكينا عليها من الاول ومن بعد خرج يحكي مع المعلمين وهو له فاهم لهم كلثوم شيء كبير
0: شرف له هو يعني يقولك حضرت حفلة أم كلثوم تقعد في التاريخ. يعطيك الصحة سي محمد، ذكريات حلوة لما حالة وكي نسترجعوها. وربي يبارك لك إن شاء الله، ومشكور جدا على الاتصال بينا سي محمد. ربي يفضلك إن شاء الله وليتك سعيدة سيدي على خير. نواصل مع المكالمات اللي فيه، المكالمة الموالية. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا، مرحبا.
4: السلام.
0: السلام، مرحبا بيك.
4: شنو حوالك يا شكري؟
0: من معنا الليلة؟
4: ناصر الحداد.
0: سي ناصر، مرحبا، مرحبا بيك. شنو حوالك؟ لبس عليك. صديقنا عاد سي ناصر الحداد. ونحيك.
4: والله يا واني نسأل على حالك، والله العظيم لبطلت ليلة من صمتك.
0: يعيشك ربي، ربي فضلك. أنا تفكرشك المداخلة، تفكرش كل مداخلة اللي عملنا عملتها معنا مفاجأة وقتها مع سي فؤاد شويري وقت جبناه. أنا أتفكرها. يعني مش في خنيس أو في بخالت على ما أظن هكا. ولا تقول هكا. مش هكا.
4: في خنيس.
0: في خنيس. ربي فضلك سي ناصر.
4: مش صيف غادي.
0: هيا به.
4: البغدادي.
0: هيا به. ولباس الصحة.
4: والله الحمد لله ركاي بغربيك.
0: مكورجي قديم عاد مكوى تبعات الكورة. لباس لباس
4: نتصنف فيك وقت أن تجمل عمال هادي تريمش.
0: ايه سالهادي عاد صديقك وزميلك في في الرياضة عاد.
4: ومترنر بتاعي.
0: ومترنر بتاعك ولعب معك.
4: ولعب معايا.
0: وانا ديما يذكر بخير صديقنا عبد الحكيم لكحل، راهو كل مرة يجبلك كم بخير.
4: انا كما خلقتش واحد كيف وفخير.
0: فنانة.
4: فنان شو فنان
0: سابق وقته.
4: والتو هو كور مع سامي.
0: أما هنا كان كور بعد شوية المدة الأخرى. ما
4: حلو
0: ذكريات حلوة وشهادتك تعرف فيه يتفرحوا ياسر.
4: الله يلعب ما ذكريات ما تنساش.
0: توا خلنا نرجع لهم كلثوم.
4: نرجع لهم كلثوم هذه أني نهديها الروح مصرية.
0: اي
4: وعلى خطر هي توفيت
0: عام 75 على بطبيعة الزوجة الكريمة بنت عمنا. الله يرحمنا وينعمها إن شاء الله من أهل الجنة. إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله.
4: إن شاء الله من أهل الجنة. وذكرتني في برشة على خطر ديما تصنط هي تقعد تتصنط هيك علشان هي ذكرتها.
0: يعيشك سي ناصر، مرحبا بيك. وأنا سعدت ياسر بالمشاركة متاعك معنا الليلة والحقيقة.
4: والله لا بطل شيء ما تصنتوش.
0: يعيشك.
4: قلت لك ثلاثة الخميس ونهار الأحد.
0: ونهار الأحد مع مع ال.
4: نعس على قم
0: المعلم. مع قم المعلم متقاعدين.
4: الأحد مع محمد الدبابي.
0: يا آخر حس عملناه مع سي محمد الدبابي سي حمادي يقولوا.
4: سي الخلاني عملت محمد.
0: سي يعطيك صحة والله شرفتنا ياسر سي ناصر.
4: أنا شرفني بس.
0: يعيشك ربي يفضلك صديقنا وقريبنا وحبيبنا. وكل شيء. ربي يفضلك.
4: يا شكري.
0: عايشك يتفضل.
4: الله يرحم سي محمد.
0: يعيشك تعيش وترحم يرحمهم الكل إن شاء الله. يعيشك ربي يفضلك سي ناصر.
4: إن شاء الله ديما نتلقاو في خير.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله سي ناصر. سعدنا ياسر معك. يعيشك ليلتك سعيدة سيدي وبارك الله فيك ويرحمهم الكل إن شاء الله. نواصلوا ولا مفاجأة سي ناصر الحداد بطبيعة صديقنا كان ملاعب متاع كورة كان حارس مرمى ممتاز في نادي خنيس وذكريات وقريبنا في نفس الوقت والله فاجئني أو يسمع في البرامج الكل. تحياتنا ليه سي ناصر وبالحق إنسان روعة. نواصلوا مع المكالمات اللي فيه المكالمة اللي فيه الخامسة. ألو مساء الخير.
5: ألو عس.
0: مرحبا بيك.
5: بيك إيش.
0: الصوت هرب شوية من عش بعد علينا ترى هكاك أحسن. هاي تفضل.
5: حياة.
0: مرحبا بيك يا حياة. من جمال سيدة حياة من جمال مرحبا بيك. على صوتك بعد اليوم.
5: عايشك يخليك.
0: عايشك ربي يفضلك.
5: والله ذكريات جميلة. أم كلثوم لي معها عهد كبير وتصوير في 68 وقت اللي هي جات. شكون باش يستقبلوها في المطار؟ السيدة عليا عبو مواني كنت معها في الإذاعة. قالوا هو تمشي
0: بابو عاد سيدة عالية بابو
5: عالية
0: سيدة عالية متاع جنة الأطفال الله يرحمها.
5: وين كنت من
0: جملة جماعة اللي تشارك في جنة الأطفال
5: عمري 16 سنة عادة باش نستقبلوها في المطار تونس كرتاج.
0: جت العشية كيكة بعد العصر شوية
5: اي استقبلناها هاني هستلها للباقه نتاع الزهور باش استقبلتها معناها كي هبطت من الطياره
0: معناها انت بالذات ما تنساهاش الحكايه وقبلتها ولا قبلتها ولا وقتها
5: اني طبست علي بستني طبست علي بستني قلت لها بربي غني انت عمري
0: سبقتها انت
5: قلت لها بربي غني انت عمري
0: وغنيت انت عمري
5: اي وشنية الحفلات الزوز هي قلت لهم جيبوها الطفلة هكي جيبوها
0: لا قالت غنيت انت عمري وانت واحد انت وقتها سيده حياه انت وحدك جاتك الفكره ولا قالوا لك قول لها هكاك
5: انا نحب هالغنيه هذيك
0: وانت اي
5: وغنيناها في جامعة الاطفاء
0: فهمتك اما انت على حسن نيه يعني قلت لها هكا وحدك ما قال لك
5: وقت اللي هي طبست عليا تبوس فيا قلت لها بربي غني لنا انت عمري في
0: تفكرتك في الحفله
5: في الحفله قالت لي انت عملت لي
0: انت يا عمري انت عمري ما تنساهاش يعني هذا ولا حلوه الشهاده هذه السيده حياه
5: بهذيك وبعد الاغاني اللي هدات لي زوز ستوانات
0: هك
5: بالماكينه اللي يمشي
0: هاي بال
5: عندنا ماكينه نحن في الدار
0: بالماكينه باليد ولا الاخرى الديسك الاخر
5: تروتر بالليبره
0: بالليبره مو فما زوز فما زوز بالليبره فما كل بالبوق هذيك فونوغراف وفما كل بالضوء ما تمشي بالليبره تروتروا و45
5: تمشي بالليبره
0: هاي 45 تور تروتروا تور حسره
5: والتصويره نتاعها على محلاها فوق
0: الفينيل هي بالطبيعه
5: في الاسطوانه معناها في الغلاف البراني بعد ذلك لما روحنا اهديت لي الاسطوانات
0: وما زلت مستحفظه فيهم ولا لا؟
5: تول تول
0: يلزمك تستحفظ بيهم والله شهاده حلوه هذه ما كنتش متوقعها السيده حياه يعني قبلت ام كلثوم واستقبلت هديت لها الورود وقلت لها غني لنا انت عمري
5: معاها التصويره قد شنو
0: هي عندي معاها هي
5: اي معاها هي
0: هيا باهي
5: عملنا تصويره هاني وعليا الله يرحمها وهي معانا في
0: قصر القبه هك محظوظه انت تسمع السيده حياه والله شهاده حلوه فاجاتني
5: والله العزيزة عندي صور تصويرة أني وعليا وهي على ما روعة
0: شفت كيف ذكريات بالحق أو ذكريات تقعد في البال وما تتنساش والحقيقة محظوظة ويعطيك صحة أنت على الشهادة هذه سيدة حياة وربي فضلك إن شاء الله وربي طول عمرك على خير إن شاء الله يعيشك ربي فضلك تعيش تعيش وترحم أنا سيدة حياة شاهد على العصر فكرتها الغنية أنت عمري لأنها طلبتها من كوكب الشرق من كلثوم وقت الزرتونس منها ليها قالت خدت لها غنينا أنت عمري بالحق شهادة حلوة نواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية لو مساء الخير هلو مرحبا بي
6: عايش بارك الله فيك مرحبا بك
0: بشكون اخر مكالماتي فيها هذه الو مساء الخير شكون معايا
6: بشير من المستير
0: سيد بشير مرحبا بك شنو احوالك
6: عايش خويا بارك الله
0: شنو الصحه لاباس
6: يعيشك فضل ذوقك نشكرك برشا على الاغنيه اللي عديتها الساعه نتاع صفيه الشاميه الرائعه
0: مثيل عارف الياس هي رائع بالحق
6: بياتي كردي حلوه برشا حاصل
0: بارك الله عليك موسيقي سيد بشير
6: نعم
0: موسيقي تبارك الله هكا
6: ولا انا نسمع برشا يعني
0: عندك درايه شويه بالموسيقى
6: درايه
0: مادام قلت لي بياتي وكردي لازم تفهم
6: بياتي كردي حلوه برشا
0: ايوه
6: حسن وانت عمري لي من احلى روايع ام كلثوم بالطبيعه الحين الموسيقى الجيل عبد الوهاب عسل هي كل اغنيه الحقيقه تنسيك في اختها
0: في اختها
6: تبقى ذكرياتها خاصه خالده و
0: ما تتنساش
6: تفكر برشا حوايج صحيح عمري تقريبا 68 14 عام عمري
0: وتتفكر كل الزياره هذيك وقتها
6: ابا لا لا
0: حدث في تونس وقتها سي بشير
6: برشا ما حاجه رائعه
0: فريمون ما تتنساش الحفله هذيك والتو يعديوك اللقطات يعديوهم الحفله هذه ولا الاغاني تحس انه استثنائيه الحفله هذيك زوج حفلات عملتهم في تونس
6: بصراحه شيء كبير فريمون حاجه
0: ويلزمك تكون ما يتعودوش يلزم واحد ويلزمك تكون صاحب ذوق باش تفهمها بالحق
6: قد ما يسمع وما يقلقش منهم
0: بالحق
6: الطرب الخالدة روايع خالدة
0: ما يتعودوش وكيد باش نستمتع مع بعضنا إن شاء الله بمقطع اللي اخترناه
6: ما شاء الله
0: عايشك سي بشير وربي يفضلك أنت على المشاركة ومرحبا بيك وشكرا لذوقك السليم
6: عايش خويا، عايش
0: خويا، عايشك سي بشير، ليلتك سعيده. للقاء نختم المكالمه الهاتفيه الاخيره لانه ما عادش عندنا ياسر وقت. الو مساء الخير.
7: الو مساء الخير
0: سيده مريم، مرحبا بك من ريانا.
7: مرحبا بك،
0: شنو احوالك؟ صحه لاباس؟
7: عندي زهر الليله، عندي زهر الخرانيه وام كلثوم والاغنيه هذه نحبها.
0: اي
7: عمري انا 20 سنه وبرشا برشا حاجات في الزمن هذاك.
0: هذاك الزمن الجميل تدخل عليه.
7: لا جميل، شو هو العمر هذاك؟ احسن عمر،
0: احسن عمر
7: في كل شيء.
0: وقت انت في الوقت هذاك عمرك في هكا قد ايه؟ في العشرينات.
7: تلقاني في 21.
0: تبارك الله، اي وقت بالحق تذوق في الفن.
7: واختي معايا يرحمها،
0: الله يرحمها. نعم.
7: وسكنين في دارنا الاولى، قلت لك برشا برشا حاجات
0: وتبعتوها وقت الحفله بتبيعها في الراديو ولا في التلفزيون؟ ومعدوها في الاثنين،
7: في كل صغيره وكبيره بالراديو.
0: بالراديو
7: في كل صغيره. الوالده كانت حيه، مطعمي حيه،
0: الله يرحمهم بكل
7: صغار. هو استثناء روزيين هذول.
0: صحيح.
7: ومحتى انا يقول لي تونس كانت كما يقولوها الوجه الحسن والخبره، تونس مبروك عليها صغار.
0: مبروك عليها. لا هي هي هي هي هي في حد ذاتهم كلثوم، حتى كي رجعت لمصر وجات معها المذيعة والممثلة نجوى إبراهيم وقته عاملوا تسجيل معها، وقالت هي عاملوا معنا يعني حصص خاصة على زيارة أم كلثوم، وأم كلثوم ذكرت قالت مبهورة وقعدت في مصر تقول أعز باش تبقى لي في البال، أعز حفلة عملتها وأعز أغنية عجبتني الأطلال في تونس خاصة.
7: زيد عليك يا سي شكري، رانا بلادنا، راي بلادنا كنز، راي
0: خساره. والله حبيت انا بلادنا تبقى هكا ونستحفظوا عليها، خاطر نشوف في مظاهر تبدلت شويه بلادنا للاسف، وان شاء الله ترجع
7: ان
0: شاء الله يا ربي ان شاء الله.
7: اما براي الكبار قبل يقولوا لهم شنو وشنو وشنو
0: بالضبط.
7: والله العظيم كنقول لك الزمن هذاك كل شيء جميل، كل شيء جميل،
0: كل شيء باهي. شفت كيف والمحبه والصدق
7: جاء شيء ما شاء الله ما شاء الله. ما نطولش عليك،
0: يعيشك سيدة مريم،
7: أما يعطيك الصحة
0: ورب يفضلك.
7: وجهة تونس مبروك عليها وقتها، يا رحمة
0: فعلا فعلا
7: صغارت فيها
0: وانت محظوظة أنك الغناية تحبها، وزيد وقت تفكرك فك الوقت هذاك وش نسمعه الليلة إن شاء الله مع بعضنا. يعطيك صحة سيدة مريم، ربي يطول في عمرك على الخير، وإن شاء الله ديما مشاركة وفية معنا ويعطيك صحة. حبيت نحيي كل الأحبة اللي الحقيقة تفاعلوا معنا، سيدة مونيا برحال مشكورة جدا، أختي مونيا دائما على الاهتمام لكل الفقرات اللي يقدموهم والبرامج، دليلة من جمال، صديقة الأخت حميدة، فاطمة بن جنات، مونيا عبد الرحمن، سي عبد العزيز حامدي، سي حاتم بن حمودة. لحالة المعذرة على مش نجمش نقرأ بسرعة لأنه مش كفينا الوقت. سعادة بن حمودة مشكور جدا على التحية، أخت مونيا برحال كيف كيف، الأخت دليلة من جمال تقول حفيد عمي، تقول نتقدم بأحر التهاني لكل من حفيد عمي خليل عبروب بنسبة تخرج أستاذ تربية بدني معهد الرياضة بقصر سعيد بتونس، كذلك حفيدة عمي أمنة أبو العريس مناسبة تخرجهم مع الدراسات التجارية بكرتاج، ملاحظة حسن جدا، مبروك عليهم، يعطيك صحة.

0: شكرا. نحب نقدم تعزية ومواساة لعائلة أختي سعيدة عبد الرحمن زوجها في ذمة الله، الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة، وتعزينا الحارة لكل عائلة. ختيجة بن ناصر مساء الحنين، وحياة البكوش نفس الشيء، يعطيك صحة وتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ في البكالوريا. مشكورين جدا كل الأحبة، العفو اللي ما نجمتش نقرأ له الإرسالية نتاعو لأنه ضبطنا الوقت. هكا نوصل لنهاية هذا الموعد من حنين الخاصنا لكوكب الشرق أم كلثوم، باش نستمتع بهذا النغم الخالد اللي غناته كوكب الشرق سنة 1968 كيما الليلة جاي، يعني 3 جوان 68. أنت عمري وتفاعل كبير مع الجماهير التونسية. يسبق النغم كالعادة كلمات بصوت الراحل العزيز البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه، وتحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحديد. اللقاء وتصبحون على خير.
1: أحبك جدا أجل، أحبك جدا، وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل، وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. لست النساء ماذا نقول؟ أحبك جدا، أحبك جدا، أحبك جدا، وأعرف أني أعيش بمنفن وأنت بمنفن، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الفي تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. صوت محمد الشهري. تأبط شجنا. إخراج خالد ربيعان.

أهلا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم.

ليتني أجمع كل الناس في رشفة سواء، حين يغتسل البحر وتتواتر التعاويذ، يحمل الليل مكائد النساء ونسق العشق وعقوق القصيدة، وتحملين أنت أجنة الغيم وأغصان المدن النائمة، تنثرين شعرك للمطر وتبللين خد السماء، تتركينني نائما كفارس متعب من صهيل الأزمنة وحرث الغد. أيتها الكثيرة، هل تحبينني؟

كثيرة أنت علي، كثيرة أيتها الأم التي تشتهي يداها العصافير، أيتها الأرض المكورة تختزل الأعشاب للربيع، تنتظرين فارسا من بلاد التعب لتنثري له الزغاريد والشعر الكستنائي الطويل، لتغسلي به مواسم الجفاف وسنابل الدهشة، لتزرعيه نخلا على أول الطريق، ثم تمنحيه ذاتك. كن أنت، أنت أي امرأة تحمل في قلبها وجع الأمس والعطش الموسمي المتجدد، ثم تتدفق على مدخل الانتظار لتشكل نهرا من ورق الليمون وأريجا من عبير الآه، فعلا طلبيا واحدا يا سيدتي لا تتوجهين به لأجلي، فقط فعلا واحدا حتى لا تحيلينني إلى حلم لا يطول. خائف، خائف من وفرة هذا العطاء، خائف أن يفسدني تدليلك حتى علي. يا أو كنت تعلمين أنني قادم من عذاب امرأة؟ أو كنت تعلمين تيبس القصائد على شفتي احتجاجا؟ خذيني إليك أيتها النهر، احضنيني. ثم تعرق يتصبب من جبين السطر برغم برودة الكلمات ودفء الصفحة وانتظار الحضور المؤقت. حين يرحل المعنيون بالحنين لا يأخذ النساء قصب السكر ولا يشترين من أضلاعي المواعيد، لكنهن يقفن على مدارج الفقد بمناديل خضراء ومشاعر مبهمة. وحدك بلا زمن واحد ولا تاريخ واحد، كأنما ينكر نبضك خطوات الساعة في يديك، وكأنما ملامحي محنطة في طريق العودة يستدل بها المغلوبون على أحزانهم أعشاش العصافير ومكائد الضوء للفراشات. أعلم الشبه الكبير بينك وبين الرياح العاصفة التي تغيب لتحضر وتهب من جهات متعددة. كلما جاءتني بغيمة الحنين التفت لظلال الشجر وقلت بثقة المحب ونداء الواله وناسك الوفاء: أمطري حيث شئت، سيأتيني حنينك.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: إعداد إبراهيم الوافي، تقديم مريم الغامدي، صوت محمد الشهري، تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمنك نور هدايتي،

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة مريم.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم أرح ثم هون ثم أشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت. اللهم جمل صباحنا برضاك عنا، اللهم أخرج من أجسادنا كل مرض وكل سم وكل سحر وكل عين وكل حزن وكل هم وكل غم وكل ضيق، وأبدله بالصحة والسعادة والفرج مدى حياتنا يا رب العالمين. مع بداية يوم جديد، يا رب اكتب لنا الخير والسعادة والتوفيق فيه، واجعله بداية أجمل الأقدار، وحقق لنا ما نتمنى يا رب. فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب ويسر قريب. يا رب بشرنا بالفرح والسعادة، وأزح الكرب والغمة عن بلادنا، وأبعد عن أجسادنا كل مرض، واحفظنا بعينك التي لا تنام.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: وكانت التدابير قد اتخذت كي يستقبلنا على بضعة أميال داخل الحدود المصرية عدد من أنصار السنوسية مع حيوانات نستعين بها على السفر. وإذن فلم يكن من الضروري تعريض جيادنا للخطر، وهكذا أعدناها مع بعض المجاهدين بينما اقترب الآخرون وبينهم زيد وأنا من الأسلاك سيرا على الأقدام قبيل منتصف الليل. كان الظلام وحده هو الذي يسترنا، ذلك أن الإيطاليين كانوا قد قطعوا جميع الأشجار والعليقات على طول الحدود. وقد أوقفنا حارسين على بعد بضع مئات من الأمتار إلى الشمال والجنوب، وزحف ستة من رجالنا على الأربع مسلحين بمقصات الأسلاك الشائكة والقفازات الجلدية الصفيقة التي غنمت في هجمات سابقة على الجماعات الإيطالية العاملة، في حين غطينا نحن الآخرون تقدمهم ببنادقنا. لقد كانت لحظة حرجة جدا، أرهفت فيها سمعي لأقل صوت، واستطعت أن أسمع صرير الحصى تحت ثقل الأجسام المتقدمة ونداء طير من طيور الليل. ثم سمعت الأصوات الأولى للمقصات تقرض الأسلاك، تخللها انفجار وعكرت صيحة طائر آخر هدوء الليل، ولكنها لم تكن صيحة طائر هذه المرة، بل كانت إشارة صوتية متفقا عليها، إشارة من حراسنا في الشمال تعلن دنو الخطر. وفي اللحظة نفسها تقريبا سمعنا أزيز محرك يتجه نحونا، وانبثق نور كشاف اكتسح الفضاء بانحراف، فرمينا بأنفسنا إلى الأرض كرجل واحد باستثناء الرجال الذين يقرضون الأسلاك الشائكة والذين استمروا في عملهم بسرعة بائسة غير مبالين بعد بالاختباء بل بإزاحة الأسلاك من الطريق بأعقاب البنادق والمقارض بسرعة جنونية. وبعد بضع ثوان سمع دوي طلق ناري من حارسنا في الشمال، لابد أن يكون رجال السيارة المصفحة قد رأوه، ذلك أن النور الكشاف ما لبث أن سلط نزولا، وسمعنا طنين مدفع رشاش آذننا بالشؤم، وازداد هدير المحرك ضراوة ووقعنا ونحن على الأرض فريسة للنور الكشاف، وتلت ذلك عاصفة من طلقات المدفع الرشاش، ولكن المدفعي على ما يظهر كان قد صوب مدفعه إلى أعلى مما ينبغي، فلقد استطعت أن أسمع أزيز الرصاصات وهي تمر فوق رؤوسنا، فأجبنا على النيران بمثلها ونحن متمددون على بطوننا. وهتف أحدهم: النور الكشاف، النور الكشاف، صوبوا نيرانكم على النور الكشاف. وانطفأ النور وقد تحطم المصباح على ما يظهر برصاص رماتنا الحادقين، وتوقفت السيارة المصفحة فجأة، ولكن المدفعي فيها استمر يطلق نيرانه على غير هدى. وفي تلك اللحظة سمعنا صيحة من أمامنا تعلن أن اختراق الأسلاك الشائكة قد تم، فتسللنا واحدا بعد آخر بجهد من خلال الفتحة الضيقة، وكان أن مزقت الأسلاك الشائكة ثيابنا وأجسامنا جميعا. وبعد ذلك سمعنا وقع أقدام راكضة ورمى حارسانا بنفسيهما في الفتحة. لقد كره الإيطاليون على ما بدا لنا أن يغادروا سيارتهم المصفحة ليشتبكوا معنا في قتال سافر. وأخيرا وقفنا فوق الأراضي المصرية، أو بالأحرى تابعنا ركضنا والرصاص ما زال منهمرا علينا من الجانب الآخر من الحدود. وما إن انبثق الفجر حتى كنا قد سرنا مسافة طويلة في الأراضي المصرية ونجونا من الخطر، ولكن بعد أن فقدنا خمسة من رجالنا العشرين ولعلهم قتلوا، وجرح أربعة جراحا ليست بالخطيرة. لقد رحمنا الله، قال واحد من المجاهدين الجرحى.
2: إننا أحيانا نفقد نصف رجالنا ونحن نجتاز الأسلاك الشائكة، ولكن أحدا لا يموت إلا إذا كتب الله له الموت. أفلا يقول القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
1: وبعد أسبوعين عدت وزيد بطريق مرسى مطروح والإسكندرية فالصعيد فينبع بالسنبك إلى أن وصلنا إلى المدينة المنورة. لقد استغرقت تلك المغامرة شهرين تقريبا، ولم يلحظ الناس غيابنا عن الحجاز. وبينما كنت أدخل وسيدي محمد الزوي الزاوية السنوسية المتواضعة في المدينة، ساورتني تلك الأصداء المظلمة من الموت واليأس، ورائحة أشجار العرعر وانكماش فؤادي لأزيز الرصاص فوق رأسي، وألم استطلاع يائس. وعندئذ خبت ذكرى مغامرتي في برقة، ولم يبق منها إلا الألم. ومرة أخرى وقفت أمام إمام السنوسية ونظرت إلى وجه ذلك المحارب القديم المرهق، ومرة أخرى قبلت اليد التي حملت السيف طويلا جدا حتى إنها لم تعد تستطيع بعد أن تحمله.
3: بارك الله فيك يا بني، لقد مضت سنة منذ أن التقينا أول مرة، وهذه السنة قد شهدت نهاية آمالنا، ولكن الحمد لله على كل حال.
1: والحق أنها كانت سنة مفعمة بالهموم والأكدار بالنسبة إلى السيد أحمد. لقد أصبحت الأخاديد حول فمه أكثر عمقا، وأصبح صوته أكثر انخفاضا من أي وقت مضى. لقد هوى النسر العجوز، إنه يجلس منكمشا على السجادة وقد لف نفسه ببرنسه الأبيض كأنما يطلب الدفء، يحدق بصمت في الفراغ. فطمأنته قائلا:
4: لو أننا استطعنا فقط أن ننقذ عمر المختار، لو أننا تمكنا من إقناعه بالهرب إلى مصر بينما كان هناك متسع من الوقت.
1: لم يكن باستطاعة أحد أن ينقذ سيدي عمر، إنه لم يرد أن ينقذ، لقد فضل أن يموت إذا لم يستطع أن ينتصر. لقد عرفت ذلك عندما فارقته يا سيدي أحمد. وأطرق السيد أحمد برأسه متثاقلا:
3: نعم لقد عرفت ذلك أنا أيضا عرفت ذلك، ولكن عرفته قبل فوات الأوان. يخيل إلي أحيانا أنني أخطأت عندما باليت بنداء إسطنبول ذاك منذ 17 سنة. ألم يكن ذلك ربما بداية النهاية، لا بالنسبة إلى عمر فحسب بل بالنسبة إلى السنوسيين جميعا؟
1: ولم أجد ما أجيب به عن سؤال إمام السنوسية، ذلك أنني شعرت دائما أن قرار السيد أحمد بالشروع في حربه غير الضرورية مع الإنجليز كان أكبر خطأ مميت ارتكبه في حياته. وأضاف السيد أحمد:
3: ولكن كيف كان يتسنى لي أن أفعل خلاف ذلك عندما سألني خليفة المسلمين المعونة هل كنت محقا أو كنت مجنونا؟ ولكن من غير الله يستطيع أن يقول عن الإنسان إنه محق أو مجنون إذا لب نداء ضميره؟ حقا من يستطيع أن يقول؟
1: وأخذ رأس إمام السنوسية يتمايل ذات اليمين وذات الشمال بحيرة مؤلمة، وكانت عيناه محجوبتين وراء جفون زاوية. وبيقين مفاجئ عرفت أنهما لن تتقدا مرة أخرى بلهيب الأمل. تركنا المدينة المباركة في ساعات متأخرة من الليل، سالكين الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج إلى مكة قبل بضعة أشهر من وفاته، وسرنا بقية الليل حتى مطلع الفجر. وبعد أن توقفنا قليلا لأداء صلاة الصبح عاودنا السير في النهار، وكان يوما أشهب غائما، وبدأ المطر ينهمر عند الضحى، وسريعا ما ابتلت ثيابنا واخترقها الماء حتى جلودنا. وأخيرا رأينا عن بعد مضربا بدويا صغيرا إلى يسارنا، فقررنا أن نتقي المطر في أحد بيوت الشعر السوداء. كان المضرب صغيرا لجماعة من بدو حرب استقبلونا صائحين: حياكما الله يا أهل الطريق، وأهلا وسهلا بكما. وفرشت حرامي فوق الحصر المصنوعة من شعر الماعز في بيت الشيخ، وبينما كانت زوجته سافرة شأن معظم النساء البدويات في تلك المنطقة تردد عبارات الترحيب التي استقبلنا بها زوجها. وإذ كنت قد قضيت الليلة السابقة دون ما نوم، فقد تغلب علي النعاس بسرعة، بينما كان المطر يتساقط على سقف البيت محدثا صوتا كأنه قرع الطبول. وصحوت على قرع المطر بعد ذلك ببضع ساعات،

0: الذنوب الصغيرة تظهر فجأة وتختفي فجأة كذلك، كيما تفسح مجالا لغيرها من الثقوب الجديدة، ثم يعود فيرش صخور الصوان الرمادية الزرقاء إلى يميني، ولم أكن أتبين أحدا أمامي. ذلك أن الرجال في مثل هذه الساعة من النهار لا بد أن يكونوا قد خرجوا لتفقد إبلهم. وكانت البيوت الكثيرة السوداء بالقرب من شجرة الطلح في الوادي صامتة صمت الأصيل الماطر، ومن إحداها كان ينبعث ذيل من الدخان الأشهب مبشرا بوجبة المساء، وكان الهواء مشبعا برائحة المياه وأشجار الطلح البرية وصوف البيوت الرطب. وتوقف الرش والتقطر تدريجيا، وأخذت الغيوم بالانفراج تحت أشعة شمس المساء، ومشيت نحو إحدى الصخور الصوانية المنخفضة، وعن بعد سمعت هدير الجمال العائدة، وها هي ذي تظهر منتشرة من وراء الصخور تدب برزانة ووقار في خطوات متراخية، يسوقها الرعاة بنداءاتهم القصيرة الحادة إلى منتصف الوادي، حيث ينيخونها ويعلقونها، ثم يتفرقون كل إلى بيته الشعري. وهبط الليل بظلامه وبرودته، وأمام معظم البيوت اتقدت النيران، واختلطت أصوات أواني الطبخ بضحكات النساء ونداءات الرجال وأحاديثهم التي كان الليل يحمل أقساما منها. واستمرت الخرفان والماعز التي وصلت بعد الجمال في ثغائها مدة، ونبح أحد الكلاب كما ينبح دائما في جميع الليالي وجميع مضارب جزيرة العرب، ولم تقع عيني على أثر لزيد، فلعله كان لا يزال نائما في أحد البيوت. وهبطت ببطء نحو الجمال المستريحة التي كانت قد احتفرت لنفسها بأجسامها الكبيرة تجاويف في الرمل تمددت فيها براحة واسترخاء، ومررت بجمل رضيع التصق بجسم أمه، وإذ وضعت يدي عليه قفز خائفا، بينما أدارت الأم رأسها نحوي وهدرت بملء فيها هديرا ناعما، وأمسكت بعنق الرضيع بذراعي وضغطت بوجهي على صوف ظهره الدافئ، فهدأ فجأة وبدا لي أنه قد فارقه كل خوفه، وتخلل الدفء من جسم الحيوان الصغير وجهي وصدري، وتحت راحة يدي شعرت بالدم ينبض في وريد العنق، لقد اختلط بنبض دمي وأيقظ في شعورا طاغيا بالقرب من الحياة نفسها، وحنينا إلى أن أفقد نفسي فيها بالكلية.
1: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة.

0: دعاء الكروان حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله العظيم.
2: بناء الكعبة.

مات إسماعيل، رحل عليه السلام كما رحل أبوه إبراهيم، وكما رحلت أمه هاجر عليهم السلام.

0: بعد أن شاركها رحلة الإيمان العظيمة، وبعد أن أسهم في بناء بيت الله الخالد.
1: ولم تسقط راية الإيمان، تلقاها نابت بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وساعده إخوته، فقد كان إسماعيل قد كلف ابنه نابت رعاية الكعبة في حياته، وتحمل مسؤوليتها بعد وفاته. يساعده إخوته الذين تمسكوا بدين الله ونشروا مبادئ جدهم الخليل وأبيهم إسماعيل، والتف حولهم المؤمنون يعبدون الله ويؤدون مناسك الحج ويطوفون حول البيت العظيم.
0: وتوفي نابت بن إسماعيل عليهما السلام هو الآخر، فتولى أخوه قيدر ولاية بيت الله وخدمته، وكان ذلك شرف أي شرف يرفع قدر من يقوم به ويعلي شأنه بين الناس، ولم يكن ليقدر من قوة الشخصية وثاق بالفكر وقوة التأثير ما لأخيه نابت، لذلك صار سكان المنطقة من القبائل التي استوطنت المكان تتطلع إلى أن تنال هذا الشرف الباذخ وتحقق ذلك المجد العظيم.
1: وكان يعيش على مشارف مكة من ناحية الشمال قبيلة الجراهمة، وهم أول من حل بالمكان، لأنهم أول من علم بوجود الماء حين تفجر بئر زمزم تحت أقدام إسماعيل. وقد تجمعوا وعاشوا مع السيدة هاجر وابنها إسماعيل، ومنهم تعلم إسماعيل العربية ثم تعلمها إخوته، ومنهم تزوج السيدة عائكة بنت عمرو الجرهمي.
0: أما جنوب مكة فكانت تعيش قبيلة قطوراء، وهم من العماليق، يتزعمهم السميدع بن عمليق، وكانوا من قبل أن يستقروا في المكان قد تعودوا أن يرتادوا مكة في كل عام أياما يبحثون عن المرعى لشياههم وإبلهم.
2: وإلى الغد، بناء الكعبة.
3: طه خليل،
4: منى محسن،
3: والمخرج قتيبة إبراهيم.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة الإمام المازري بالمنستير بقيادة الشيخ حسين سلامة.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني وانا اروح، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: بشراك، بشراك يا بسام.
3: ما وراءك يا بارع؟
2: انقذت صوغر.
3: أحقا تقول؟
2: انقذت يا بسام،
3: الحمد لله.
2: لقد منع الله عنا العقاب لأن منا من آمن بالله وترك عبادة الأصنام.
3: وكيف عرفت بإنقاذها؟
2: كنت منحدرا إلى سدوم لأتسقط الأخبار فوجدتها أثرا بعد عين، وقد أصبح مكانها ومكان عمورة بحرا من الماء المالح، فتملكني الرعب.
3: ألم ينجو أحد من أهل المدينتين؟
2: أبدا، حتى أني لقيت أشخاصا من سدوم وعمورة أمواتا على الطريق، وقد كانوا خارج المدينتين ساعة تدميرهما.
3: نالوا ما يستحقون.
2: خفت على صوغر فدرت حول البحر المالح وأنا أنتظر أن لا أراها، وإذ بي أشرف عليها هادئة مطمئنة.
3: وهل دخلتها؟
2: دخلتها، فإذا أهلها جميعا ركع يصلون
3: لأصنامهم؟
2: بل لله الواحد.
3: اتعظوا إذن.
2: دبت في قلوبهم خشة الله عندما رأوا ما حل بسدوم وعمورة فآمنوا جميعا.
3: الحمد لله، الحمد لله يا بارع الذي أنقذ صوغر وهدأ أهلها.
2: وماذا أنت فاعل الآن يا بسام؟
3: قررت أن أبقى ملازما لإبراهيم، فليس لي أهل في صوغر كما تعلم.
2: إن رفقة إبراهيم لا تقدر بثمن يا بسام.
3: وأنت ماذا ستفعل يا بارع؟
2: سأعود إلى صوغر، أسكن فيها بين أهلي وأبني بيتا أعبد الله فيه.
3: بورك فيك يا بارع، وليوفقك الله.
2: الوداع يا بسام.
3: إلى اللقاء يا بارع.

0: أرسلت في طلبي يا سارة؟
1: أريد أن أستشيرك في أمر يا ماهر.
0: قولي.
1: لقد بشرت الملائكة إبراهيم بغلام.
0: قلت لي ذلك.
1: ولكن الملائكة لم يقولوا لإبراهيم إن هذا الغلام سيكون ابني أنا.
0: لم تقولي شيئا من ذلك.
1: إني امرأة عجوز يا ماهر، والحمل بالنسبة لي مستحيل.
0: ليس على الله مستحيل يا سارة.
1: أعلم ذلك، ولكن البشارة لم تكن تقصدني أنا.
0: ماذا تعنين؟
1: خطر ببالي أمر.
0: ما هو؟
1: ماهر، هل ترى فيها جرع عيبا يا ماهر؟
0: إنها مثال الفتاة المهذبة الطيبة الكريمة الأخلاق بشهادتك أنت.
1: وهي كذلك وأكثر يا ماهر.
0: ماذا تقصدين؟
1: فكرت أن أهبها لإبراهيم، على الله يرزقه منها غلاما تقر به عيوننا جميعا.
0: أنت كريمة يا سارة.
1: ما رأيك يا ماهر؟
0: هل عرضت الأمر على إبراهيم؟
1: لا أظنه يرفض.
0: الرأي رأيك يا سارة.
1: أريد رأيا لا مديحا.
0: إنه رأي حسن إذا كنت أنت مطمئنة لهذا الأمر.
1: ماذا تعني؟
0: أعني أن جاريتك ستصبح ضرتك.
1: وماذا في ذلك؟
0: وإذا رزقت غلاما فسيكون لها مقام كبير في نفس إبراهيم.
1: وفي نفسي أيضا.
0: ما دام في نفسك أيضا فالفكرة عظيمة.
1: كنت تخشى أن أحسد هاجر على المولود؟
0: لم أكن أخشى، ولكنه حساب لابد منه.
1: فكرت بهذا الأمر طويلا يا ماهر. إبراهيم ابن عمي، ويهمني أن يكون له ولد من صلبه.
0: طبعا يهمك.
1: وكنت أتمنى أن يكون هذا الولد ابني.
0: وهذا شيء طبيعي.
1: ولكن ما دامت إرادة الله أن لا أرزق أولادا، فليكن لإبراهيم ولد من هاجر.
0: وربما لم تلد هاجر.
1: يا ماهر، منذ أن رجعنا من مصر وأنا أفكر بما أخذناه في رحلتنا هذه.
0: لم أفهم قصدك.
1: كنت أقلب الأمر على كل وجوهه فلا أرى إلا هاجر.
0: ما زلت لم أفهم.
1: لم نربح من رحلتنا إلى مصر إلا هاجر، فأصبحت مؤمنة بأن هاجر معنا لأمر يريده الله.
0: ربما كان هذا صحيحا.
1: ولذلك فسأهدي هاجر إلى إبراهيم، فربما كان ما يريده الله هو أن تلد هاجر لإبراهيم ولدا لم أستطع أنا أن أمنحه إياه.
0: أنت وما تشائين يا سارة.
1: وأريد منك يا ماهر أن تساعدني في إقناع إبراهيم إذا حاول أن يرفض.
0: لك علي ذلك يا سارة.
1: بوركت من أخ كريم يا ماهر.
0: ألم تخبري هاجر بالأمر؟
1: سأعدها إعدادا حسنا وأخبرها أنها أصبحت ملكا لإبراهيم.
0: ومتى سيحدث ذلك؟
1: اليوم.
0: حقق الله آمالك يا سارة وكافأك على تضحيتك.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أجل، أنا هنا يا بسام.
2: إني أبحث عنك منذ ساعة.
0: هل حدث شيء؟
2: أرسلني سيدي إبراهيم لأقول لك إن علينا أن نرحل الليلة عن هذه الأرض.
1: نرحل الليلة؟
2: نعم يا سيدتي.
1: وإلى أين نرحل؟
2: إلى قرب الرملة يا مولاتي، وسيوافينا سيدي إبراهيم إلى هناك مع سيدي لوط.
1: ولكن لماذا نرحل؟
2: طمع أهل هذه البلاد بالعين ومائها.
0: ولكن هذه العين نحن حفرناها.
1: ولم يكن في هذه الأرض ماء قبل نزولنا فيها.
2: أخبرني سيدي إبراهيم أن وفدا من أهل البلاد جاءوا وطلبوا منه مغادرة أرضهم لأنهم بحاجة إلى مراعيها ومائها.
0: نحاربهم ولا نخرج منها.
2: قلت ذلك لسيدي إبراهيم ولم يقبل الفكرة.
0: نزلنا في الأرض، أخرجنا ماءها، زرعنا أرضها، عمرنا فيها مسجدا، ثم نتركها لأن الحسد أكل قلوب أهلها؟
2: نتركها لأن إبراهيم يريد ذلك.
1: ولا يريد إبراهيم إلا ما يريده الله.
0: سأرى إبراهيم وأناقشه.
1: لا تناقش يا باهر، إنها إرادة الله. أتذكر ما كنا نتحدث به قبل مجيء بسام؟
0: أذكر.
1: لعل الله لا يريد إلا ذلك، نفذ ما طلبه منك إبراهيم.
0: صدقت يا سارة.

0: هي أرض الرملة أمامنا، ولن تمضي ساعة حتى نصل إليها.
1: إيه؟ أخشى أن يطردنا أهلها كما فعل أهل السبع.
0: إننا ننفذ أوامر إبراهيم، وإبراهيم ينفذ إرادة الله.
1: هذا صحيح، ولكن لا يجوز أن يستضعفنا الناس إلى هذا الحد.
0: ربما كان قبول إبراهيم بالرحيل لحكمة نجهلها.
1: أتعني أنهم لن يستضعفون؟
0: من يدري.
1: أرى فارسا مقبلا نحونا،
0: لعله ضال أو جائع.
2: هل هذه قافلة إبراهيم بن آزر؟
3: هي بعينها.
2: أين إبراهيم؟
3: وماذا تريد منه؟
2: أحمل له رسالة من سيدنا.
3: ومن سيدك؟
2: أنا من السبع حيث كنتم تنزلون.
3: وماذا يريد سيدك؟
2: يريد أن يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضنا.
3: يرجو إبراهيم ليعود إلى أرضكم؟
2: أجل يا سيدي.
3: أسمعت يا ماهر؟
1: أسمع جيدا وأستغرب.
3: ولماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه بعد أن أخرجنا منها؟
1: هل نحن لعبة في يد سيدك؟ أخرجوا نخرج، ابقوا نبقى.
2: لا يا سيدي، لا، ليس هذا هو السبب.
3: لماذا يريد سيدك أن نعود إلى أرضه؟
2: العين التي حفرتموها في أرضنا، والتي كانت تسقي مواشيكم ومزروعاتكم وتسقيكم.
3: نعم نعم، ما بها؟
2: لقد كانت هي السبب في إخراجكم من أرضنا.
3: نعرف ذلك.
2: بعد خروجكم أتينا إلى العين نسقي مواشينا، فوجدناها أرضا جافة.
3: ها؟
2: لقد نضبت العين يا سيدي، ولم يعد فيها نقطة ماء.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
3: وماذا يريد سيدك الآن؟ يريد أن يعود إبراهيم ليخرج له الماء ويخرجه من جديد.
2: أبدا يا سيدي، لقد أدركنا أننا أخرجنا من أرضنا رجلا صالحا.
3: وأدركتم أنكم أخرجتموه دون سبب؟
2: تماما، وقد أرسلني سيدي في إثركم لأرجوكم أن تعودوا إلى الأرض، ولكم كل ما تطلبون.
3: أتسمع يا ماهر؟
1: أسمع.
0: أكان إبراهيم مخطئا؟
1: أنا لم أقل ذلك.
0: أتعتقد أنهم استضعفونا؟
1: بالعكس،
0: إنها إرادة الله، ولحكمة منه يأمرنا فنطيع.
1: صدقت يا بسام، عفوك اللهم عني.
3: هل الرسالة معك؟
2: ها هي يا سيدي.
3: هات الرسالة وانتظرني هنا.
2: ألا أستطيع أن أرعاه؟
3: هو يقرر ذلك لا أنا.
2: هذه هي الرسالة، إليك بها.
3: سأعود حالا، فهو في مقدمة القافلة. لن يرجع إبراهيم إلى أرض السبع.
2: ها؟ ولكن الماء يا سيدي.
3: قلت لك لن يرجع إبراهيم إلى أرض أخرج منها.
2: لقد كانت غلطتنا، ألا يغفرها لنا؟
4: الله يغفر الذنوب، وإبراهيم لا يحقد على أحد.
2: خسرنا رجلا صالحا، وخسرنا ماء البئر الذي طمعنا فيه.
3: أما ماء البئر فسيطلب إبراهيم إلى الله أن يرجعه كما كان.
2: وهل يرجع الماء؟
4: إنها إرادة الله، إبراهيم يطلب فقط، والله على كل شيء قدير. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون.
2: لو قابلته فربما أقنعته.
4: لا يقتنع إبراهيم إلا بما يوحى إليه من الله تعالى، فعد إلى سيدك وأخبره بما سمعت.
2: سأعود إلى سيدي وأخبره بالأمر، ثم أتبعكم إلى الرملة.
4: ولماذا تتبعنا إلى الرملة؟
2: لأؤمن إيمانكم وأكون من أتباع إبراهيم.
4: إبراهيم لا يريد أتباعا، بل يريد مؤمنين.
2: سأكون واحدا منكم، لكم ما لي وعليكم ما علي.
4: هذا يقبله إبراهيم. رافقتك السلامة.
2: إلى اللقاء.

0: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.
2: السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى حلقة من موسوعة الحج. السعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج، السعي هو سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ويبدأ الحاج والمعتمر من الصفا وينتهي بالمروة، ويسن عند قربه من الصفا في بداية الشوط الأول من السعي أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول بعدها: أبدأ بما بدأ الله به. ولا يقول هذا إلا في بداية الشوط الأول من السعي. ويسن أن يرقى المعتمر على الصفا حتى يرى الكعبة، فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعهما عند الدعاء قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء من الدعاء، ثم يسعى إلى المروة، فإذا وصل وصعد المروة يكون قد أكمل شوطا. ويفعل المعتمر على المروة مثل ما فعل على الصفا من التكبير ثلاثا ورفع اليدين بالدعاء واستقبال الكعبة. ويسن إذا وصل الساعي ما بين العلمين الأخضرين أن يسرع في المشي بشرط ألا يضايق غيره من الساعين، أما بقية المسعى فإنه يمشي مشيا عاديا. ولا يشترط أن يرقى الساعي إلى أعلى الصفا والمروة، بل لو لمست رجلاه بداية ارتفاعها فهو جائز، ولكن السنة أن يرقى عليهما حتى يرى الكعبة إن استطاع. ولا تشترط الطهارة للسعي، فلو سعى وهو غير متوضئ جاز ذلك، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء. ولا يوجد ذكر أو دعاء خاص للسعي، فلو قرأ القرآن أو ذكر الله أو دعا بما تيسر فهو جائز. وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة في المسعى ثم يكمل سعيه. ولا يطبع المعتمر أثناء السعي، بل يكون إحرامه على كتفيه، ويجب على المعتمر غض البصر وحفظ السمع وسائر الجوارح عما يغضب الله. وبعد الفراغ من السعي يدعو بما تيسر له، ويحلق شعر رأسه أو يعمره بالتقصير إن كان سعيه سعي عمره. الموالاة في الطواف والسعي،
1: موسوعة الحج.
2: أخي الحاج الكريم، تشرع الموالاة بين أشواط الطواف، وهي واجبة عند كثير من العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ووالى بين أشواط الطواف، وقال: خذوا عني مناسككم. والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة على الصحيح، فلا تؤثر الاستراحة من تعب أو لأداء صلاة الفريضة جماعة أو نحو ذلك، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف من غير تحديد. وأما الموالاة بين أشواط السعي فهي غير مشترطة عند جماهير أهل العلم، مع أن الأولى الموالاة خروجا من الخلاف واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للمعتمر أو الحاج أن يطوف في أول النهار وأن يسعى في آخره أو في الليل عند جماهير العلماء. أخي الحاج، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نتركك في رعاية الله.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. تنفس الصبح وبدت تباشير الصباح، وأهل يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك، تنور الكون بنور سناك. ما أعظمك، خالق مصور، بديع حكيم، رؤوف رحيم. سبحانك إلهي، كل معلوم ففي علمك كان، أنت محصيه زمانا ومكانا. أنت سبحانك، أنت أدرى بالذي فيه ذرات دقاقا وكيانا. أنت محصيها وهاديها إلى نشوة التسبيح قلبا ولسانا.

من سبحت له الكائنات، سبحان من رفع السماء بغير عمد ترونها، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الواحد العلام، يبسط الرزق ويضاعف القرض، ويسمع من يشاء، يحيي الأرض بعد موتها، ما فرط في الكتاب من شيء، لا تخفى عليه ذرة سبحانه، ولا يعجزه مطلب، يهدي السبيل ويكفر السيئات ويتقبل الحسنات، يجبر الكسر ويصلح الفاسد، ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، سبحانه. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو، صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا، هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب، وإليه المشتكى، وبه المستغاث، وعليه التكلان، وهو الولي.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الحلم والعلم خلتا كرم للمرء زين، إذا هما اجتمعا صنوان، لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا. كم من وضيع سما به العلم والحلم، فنال العلاء وارتفعا، ومن رفيع البنا أضاعهما، أخمله ما أضاع فاتضعا.

سوء الخلق عذاب، والحقد سم عافى الله الجميع، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. السعادة ليست في الحسب ولا في النسب ولا الذهب، وإنما في الدين والعلم والأدب وبلوغ الأرب. إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، ولا تبخسهم أشياءهم، ولا تضع من أقدارهم. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. وقيل أيضا: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. بعض الناس في مواقف الخلاف لا يطاق ولا يحتمل، فقد يتفوه بألفاظ سيئة وتعبيرات نابية، وترى ملامح وجهه وكأنه شيطان، وبمنتهى الجرأة يقلب ميزاتك إلى عيوب، وحين تحاول الرد عليه قد لا تجد الجرأة أو القدرة على النطق بألفاظه أو أسلوبه، وتحار في معاملته، لأنك لست ضعيفا لكنك مهذب. فأين قيمة الأدب أمام أمثال هؤلاء الناس؟ بل أين قيمة الأدب في زماننا هذا الذي ربما تجرأ فيه الصغار على الكبار فأساءوا، وأصبح حتى الآباء والأمهات عاجزين عن مجاراة أطفالهم في الحوار؟ قد يبلغ الأدب الأطفال في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. وقيل أيضا: فإذا اكتنزت أو ادخرت ذخيرة تسمو بزينتها على الأصحاب، فعليك بالأدب المزين أهله، كيما تفوز ببهجة وثواب.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

في الحياة الأسرية قد تعاني الزوجة من لسان زوجها، إذا غضب أهانها وأساء إلى أسرتها وجرح مشاعرها، ثم يقول لها: اعذريني، الضغوط علي من العمل كثيرة، فمن يتحملني إذا لم تتحملني زوجتي؟ وأين أغضب إذا لم تكن لي حرية الانفعال داخل بيتي؟ وتصبر الزوجة وتتناسى، لكنها بلا شك لا تنسى الكلمات الجارحة الشديدة القسوة، وقد يمر العمر كله دون أن تنسى إهانة زوجها مهما كانت ميزاته. ذلك أن الإنسان طبيعته ألا ينسى الكلمة الجميلة والكلمة شديدة القبح والتي تجرحه جرحا عميقا، وكما قيل: وكل جراحة فلها دواء، ولا يلتام ما جرح اللسان. وقد تعيش هذه الزوجة مع زوجها على مضض من أجل الأولاد ومن أجل العشرة، لكن حبها له يتناقص مع رصيد الانفعال الرديء والأخطاء اللفظية التي يكررها الزوج كل من فعل. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. هناك من النساء من تصبر على إهانات زوجها اللفظية، ومنهن تلك التي بلغ عمرها 50 عاما وكبر أبناؤها، ثم طلبت الانفصال وسط ذهول الزوج والأهل، وقالت وهي مصرة على ذلك: جروح الكلمات كانت على مدار السنين تنال من كرامتي وصحتي واستقراري النفسي، كنت أشعر بالتعاسة والمرارة، ولكني في الوقت نفسه كنت أريد أن يكبر أبنائي، فصبرت وها هم كبروا ولم يعودوا بحاجة إلي، بينما أنا في هذا العمر بأمس الحاجة للراحة النفسية. وإذا كانت المرأة تتناسى في أمور كثيرة في حياتها، فإن الرجل أكثر رفضاً للأخطاء اللفظية من جانب زوجته، ويعتبرها تطاولاً وقلة حياء، ولا يقبلها أصلاً في أكثر الأحوال، مما يدل على أهمية اختيار الكلمة المهذبة واللفظ الطيب حتى في مواقف الخلاف والكراهية. في مجتمع العمل نجد أن الشخص المهذب هو الذي يكسب الناس في كل المواقف، فهو حتى وإن غضب حرص على ألا يتجاوز حدود اللياقة وإهدار كرامة الآخرين. وكم خسر موظفون زملائهم لأنهم غضبوا فاختاروا ألفاظا قبيحة نابية ليتبادلوا الكلمات السيئة التي تترك أسوأ الأثر في النفوس. أعرف صديقا يحب زوجته حبا عظيما،
رغم أن لها عيوب عديدة، فقط لأنها مهذبة حتى إذا انفعلت، فهي تختار ألفاظ الانفعال ولا تترك لنفسها حرية طعن الآخرين بأسوأ الأساليب كما يفعل الكثيرون. وبالتأكيد تعليم الأدب يبدأ من البيت ثم من المدرسة. عموما على المرء أن يعلم أبناءه أنه بالكلمة الطيبة يكسب الكثير في هذه الحياة، سواء مع المقربين أو مع زملاء العمل والدراسة. على عكس الكلمة الخبيثة النابية، فإن صاحبها يخسر كل شيء مهما كانت كفاءته العملية والعلمية، فالناس ينسون كل شيء لكنهم يتذكرون فقط لسانه الذي يقطر خبثا وكلاما جارحا نابيا. من حق المرء أن ينفعل، ولكن من حقوق الآخرين عليه أن يحسن اختيار ألفاظه عند انفعاله، وليضع نفسه مكانهم ويسأل نفسه: هل أقبل أنا أن يجرحني مخلوق بذلك الأسلوب اللا مقبول؟ طبعا لا. نسأل الله سبحانه وتعالى قلوبا رحيمة وأخلاقا سامية.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

من نعم الله تعالى على عبده هذه البركات من السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ويقول تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. صدق الله العظيم. الماء أغلى مفقود وأرخص موجود. الحياة لا تقبل إلا بماء، والعيش لا يصلح إلا بماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. مع الماء الخضرة والندى والطل والرواء والظل والحياة. مع الماء تشد الأطيار وتميل الأفنان ويبرد النسيم ويعبق الشذا وتخضر الأوراق وتطيب الثمار. ومع الماء تروى الأكباد وتترطب الشفاه وتندى الألسن وتنتعش الأنفس. الماء حياة. الماء هو مادة الحياة وإكسير الحياة وسر البقاء. الماء أضاء على الأرض نور الحياة وزينها بجميل الصفات. بصرت به فإذا زيته من البحر والنهر والنابعات وتحمله المزن عبر الفضاء فتسقي الظماء بشتى الجهات وتبتلع الأرض منه الكثير وتعطيه بالأعين الدافقات فتحيا بإمداده الواردات وينبت منها بديع النبات. تبصرت في سره الباهر فآمنت بالخالق القادر. وفي الماء للناظر المعتبر روائع آيات رب البشر فآمنت به.

إذا تدفق الماء وتدافقت أمواجه وأقبلت صفوفه، أقبل معه البشر والنماء والعطاء، ووصل معه الرغد والهناء. بربك قل لي، هل وقع على نفسك آنس من الماء على الظمأ، وأهنأ منه في الهواجر، وأحلى منه في شدة الحر؟ يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا، صدحاتها تسبيحة لعلاك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. بالماء تقوم الحقول وتتكاثر الحبوب وتميس الحدائق وتهمهم الجداول وتتراقص الخمائل وتشدو البلابل وتتمايل السنابل. سبحان منزل ماء المزن في المطر، يروي النبات ويسقي يانع الثمر، كأنما الزهر تهديه إلى الزهر. إذا رأيت تلاقيها على قدري، رأيت صنع قدير أحكم القدر. سبحان من فجر الأنهار فانفجرت، وقدر الخير في أرجائها فجرت. فزينة الأرض بالأزهار قد ظهرت، وللبصيرة عين كلما نظرت، رأت جمالا وإجمالا ومعتبرا. الماء شريان نابض في قلب الأرض. الماء نعمة الله الجليلة، وهبة من الخالق جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ صدق الله العظيم. خلق الماء عجيب ونبأه غريب، صوره ربه بلا لون وأوجده بلا طعم وأنزله بلا رائحة، خفيف الروح بهي الطلع، إذا رضي أسعد وأرغد، وإن غضب أزبد وأرعد.

0: يا بحر قل لي، من أعطاك مقدرة أن تحمل الأمواه أحجارا؟ من صير الأمواه مالحة كي تحفظ الأحياء أدهارا؟ من أطعم الأسماك؟ من حرك الأبحار أمواجا وتيارا؟ ألقى إلي البحر نظرته فوجدتها في النطق أشعارا، قال إني من الرحمن آيته تبقى على الأزمان تذكارا. سبحان من خلق الماء، إذا باشر البرد الماء جمده فأصبح كالصخر صلابة، وإذا مازجه الحر صيره كالنار توقدا، إذا عذب رق ولطف حتى صار أشهى من الشهد، وإذا أسن مج ومل حتى أصبح لا يستساغ، إذا جرى طاب وتجدد شبابه وحسنت ثيابه وجملت طلعته، وإن وقف تغيرت رائحته وذهبت لذته وشاه منظره، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. فسفره أحسن من مقامه، وارتحاله خير من حله، يتباشر به أهل البادية ويتساءل عنه أهل الحاضرة. من نوع الأرض من هش ومن صلد وشقق الصخرة ينبوعا لمبتردي، من أودع الأرض أمواها وأسكنها مدى السنين وأبقاها لمرتفدي، من أطلق الماء من بحر ومن نهر غدا سحابا يجوب الجو من أمدي، أزجى به الله غيثا سح في غدق فكان نعمى على الأحياء والبلد، لاقت به الأرض محياها وفرحتها واستقبلته كلقي الأم للولد، حتى إذا وقت الرحمن مولده تشقق الصخر فار الماء كالزبد، نهرا جرى لعباد الله يمنحهم صفو الحياة ويغشى الأرض بالرغد، خيرا جرى في فياف الأرض فانقلبت حدائقا متعة الأنظار والجسد، تدفق الماء شلالا على عجل فزين الأرض بالإبهاج والمدد. غضب الماء على قوم فأتاهم في وفد الطوفان، إذا سكن مشى رويدا يتمتم بحروف الهناء والتبريك، وإذا غضب تفجر بصيحات الويل، يأتي إلى أحبابه فيميس بين الزهر كيد الطبيب على جفن المريض، الماء يقبل على أعدائه فلا تمنعه السدود ولا ترده الحدود، فيكسر الجسور ويقتلع الصخور ويجعل عاليها سافلها، حتى يأذن الله بسكونه ويأمر بهدوئه بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. صدق الله العظيم. نزول الماء عيد على الأقطار وفرح عامر لسكان الأمصار، كأن نزوله على الناس ولادة مولود أو عود مفقود. الماء طوع أمرك ورهن إشارتك، يصغر جسمه حتى يسعه الكوب ويكبر حتى يملأ المحيط. تشربه فإذا هو السائغ الممتع، وتغسل به فإذا هو المنظف النزيه. يسخن ويبرد ويعتدل ويجمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. صدق الله العظيم. قف في الحياة ترى الجمال تبسما، واطل من ثغر الخمائل قد هما، وشدت مطوقة العروس ورجعت، وترعرع الفنن الجميل وقد نما، وسرى النسيم يهز عطف عبيره، والماء في عطف الجداول تمتما، والنبت قد شق الثرى فعيونه تاقت إلى ضوء تألق في السماء، والشمس أرسلت الأشعة في الفضاء بددا، وقبلت الجليد فهمهما، وسرت طيور القاع تنشد في الربا بيت القصيد سعادة وترنما، وفراشة البستان ألقت نفسها في سندس فوق البطائح والسما. سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والعافية.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال الأسبوع الماضي، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كان عددهم أسبوعيا في حدود 200 مهاجر. في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالصابة، افتتحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مركزي الحماية المدنية الموسميين بالمرجة بوسالم وبوادي مليز، وذلك لتدخلاتها عند الضرورة خاصة خلال موسم الحصاد. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور تدخله في تونس للسنوات الخمس القادمة في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية لفترة 2026-2031. وأوضح أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع الفلاحي. وأضاف أن الاتحاد التونسي للفلاحة أضاف الاتحاد التونسي للفلاحة أن مشاريع الصندوق ستتركز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. يزور وفد دولي بلادنا من 8 حتى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وفي هذه الزيارة يشارك ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا في مشروع يرتكز على استثمار مدينتي تونس العتيقة والزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية، وصباح الكلمة الطيبة والخير إن شاء الله للناس الكل اللي تسمع فينا في صبحية لحد 7 جوان 2026، اللي وافق 21 ذو الحجة 1447 هجري. بداية يوم سعيدة وموفقة للجميع. 6:05 نصبحوا عليكم ونتمنى لكم مؤنسة طيبة مع برامج إذاعة المنستير، ومع انطلاقتها تكون ديما مع البشاير. يا ربي نبثلكم البشرة الطيبة والزينة والمزينة واللي تبدأ بها أنت اللي تسمع فينا توا في لقيت هذية. نهارك إن شاء الله يا ربي تبديه وانت فرحان وانت متفائل وانت متوكل على المولى عز وجل. باشا فيكم يسبحوا راقدين نهار لحد يرتاح، وفما زاد العكس تماما، يقول لك أنا نهار كيف بقيت ليامات، كل حد رايو لمحلة، كل حد تعود، وربما فما اللي يقول لك السخانة ما خلتنيش، فما اللي يقول لك أنا نهار لحد ذاك معبي بالبرامج اللي لي بلانينج اللي برمجهم بتبحيرة وتحويسة وغيره، فنهار يبدأ على الصباح ويبدأ بكري. نصبح عليكم انتم الكل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يومكم سعيد وموفق. مروة زيدي من قدام الميكرو، وتحيه محمد سديه من قدام الكونسولات. ننطلقوا على بركه الله مع ايقاعاتنا الدينيه، وان شاء الله نهاركم زينه.

معكم مكملين. صباح النور والنوار، صباح الخير، صباح الصحة والعافية، صباح طبعا التفاؤل والأمل للناس اللي تسمع فينا الكل. إذا كنكم تسمعوا فينا وأكيد في الوقت هذي تبحثوا عن معلومة الطقس، حاضرة معكم ديما في البشائر في بداية الصباح. انتم شنو حاسين؟ والحقيقة درجة الحرارة تبدو عادية، لكن فما توقعات ربما بارتفاعها في الأيام الجاية، تنحكيوا على التوقعات هذية. أما كل واحد وكيفاش يحس معناها التقلبات وإلى التغيرات المناخية في في في داخله. فما اللي يقولك أنا نسخن برشا، فما اللي يقولك لا ما فماش علاش باش نسخن، نحس روحي لباس، درجة حرارة عادية. فيختلف بتبيع الحرارة المحسوسة من شخص الآخر، لكن تقصنا كلنا نتفقوا أنه حسب المعادلات أن الرصد الجوي يتميز اليوم بسحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. وبالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا اليوم قليل الاضطراب إلى محليا متموج، الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 43 درجة بالجنوب. يعني تقريبا حرارة في المعادلات العادية، ما فماش تجاوز ولا فماش حاجة زايدة على اللي متعودين به. وظهور الشيء اللي باش يكون محليا مع سحب رعدية في الجنوب الغربي، ان شاء الله ربي يبرد علينا ويخفف علينا، وان شاء الله تبداو هكا، احنا على بكري بدينا نقولوا هكا مازال الجميلة ومازال القوت. ان شاء الله تستمتعوا بوقت وبتقسكم بتبحيرتكم بأجوائكم الخاصة في الصيفية. إن شاء الله أنتم والحباب عليكم والعزيز عليكم الكل، تحياتنا لكم. أنتم اللي تسمعوا فينا خليكم معنا في الاستماع، ما تنسوش تتابعوا معنا فقرة الساعة الأولى من بشائر صباح اللي هي صباح بلا حدود. موعدكم بشيكون مع حدثة في مثل هذا اليوم، وموعدكم زاد يتجدد مع فقرة حلم يوم جديد بعد شوية. خليكم معنا 6 و 18 دقيقة، هذه إيقاعتنا.

0: con Fulvio. خدمات خدمات من أحوال القصة، أخبار أخبار متنوعة متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار وصغار.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: يا نعمة المحراث والمعول والمنجل، يا نعمة الكور والسندان والمطرقة، يا نعمة الفأس والمنشار والإزميل، يا نعمة المغزل والخيط والمنوال، يا نعمة الشاقوف والشاقول والزاوية، يا نعمة القرطاس والحبر والقلم، يا نعمة تغزو معاقل الغاب والتراب فتسير السفن في الماء والهواء، يا نعمة العمل الخلاق، يا أكبر نعمة. ألا أعذر الناس وجهل الناس، أعذر العامل منهم وغير العامل، والمجتهد والكسول، والمتفائل والمتشائم، والمؤمن والملحد، والمبذر والمقتر، واعذري حتى الذين يترفعون عن العمل ولا عذر لهم إلا أنهم يرون في أي عمل حطا من كرامتهم وشينا لسمعتهم. اعذريهم جميعا، فهم إذ يتمتعون بك لا يعرفون حتى اليوم بأية نعمة سماوية يتمتعون. لكم سمعت الناس يقولون: ليتنا كالنبات في الحقل أو كالطير في الهواء، وليتنا كالسباع في البراري وكالأسماك في البحار. ألا تب ما يشتهون؟ أتكون لهم نعمة العمل الخلاق ويتمنون لو كانوا لا يعملون؟ أما عرفوا أنها النعمة المثلى التي خص بها الإنسان دون باقي الكائنات، وأنها السلم التي بها يرقى الإنسان إلى الله، من كائن لمقدرته على الخلق حدود إلى كائن يخلق وما لمقدرته حد أو نهاية؟ أما عرفوا أن العمل الخلاق هو الصلة الأقوى والأبقى بين الإنسان

0: والكائنات وبين الإنسان والإنسان، وأنه البوتقة التي فيها ينصهر كل الناس في كل إنسان. فالناس على كثرتهم جسد واحد وروح واحد، هما جسد الإنسان الأمثل وروحه، وأعمالهم على وفرة أنواعها عمل واحد هو عمل الإنسان الأمثل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: الصبوحة سجلت الغنية هذه عام 1965 في استوديو بعلبك وبدأ تسجيل في 7 مساء وانتهى في 1 ليلا سبقته ساعة تمرين بحضور مؤلف الأغنية الشاعر توفيق بركات وملحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي حضر خصيصا للبنان من أجل الإشراف على تسجيل الأغنية اللي تروي قصة حقيقية عايشها مؤلفها الشاعر توفيق بركات شخصيا ورواه أنه استوحى الأغنية هذه من قصة حقيقية بطلتها امرأة ضريرة من قريته كانت السيدة هذية في موسم التوت تنزل لبيروت باش تبيع المحصول متاع الأرض متاعها متوت هذيك وكانت ترافقها بنتها الشابة باش تساعدها لأنها كانت ضريرة والصبية هذية تعلق قلبها بشاب كان دائما يشتري التوت منها في بناء بيروت طبعا وظنت أنه هو أيضا يبدلها نفس الحب لكنها اكتشفت من بعد أنه الشاب هذية ما يبدلهش نفس المشاعر وما عادش يرغب في مرافقة ومن وقتها ما عادش تحب تمشي معناها مع والدتها أو ترافق والدتها إلى بيروت. الحكاية واقعية وكما قلت ترجع بينا العام 1964 جمعة بين 3 عمالقة خلينا نقولوا السبوحة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر توفيق بركات فخرجت لنا هذه الأغنية الجميلة عالضيعة اللي وصلتنا التوقيت 46 دقيقة في إذاعة المنستير وين باش نمشيو بكم لأهم الأحداث اللي رجعتنا لتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: نبداو بالاحداث وبعد نمروا للشخصيات. نبداو بتاريخ 1914 في كيما اليوم في 7 جوان اول سفينه تعبر قناه بنما. تاريخ 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. كيما اليوم عام 1944 قوات ألمانيا النازية تعدم 23 من أسرى الحرب الكنديين في النورماندي الفرنسية بعد يوم من إنزال قوات الحلفاء فيها. كيما اليوم زاد عام 1948 مقتل 43 يهودي وفرنسي واحد في أحداث شغب ووجدة وجرادة. في تاريخ اليوم زاد ملك المغرب الحسن الثاني يقرر إعلام الأحكام العرفية وتعليق العمل بالدستور وذلك لمواجهة الاستياء الشعبي والاضطرابات السياسية اللي تتعرض لها البلاد كان ذلك في تاريخ 1966. اليوم زاد إسرائيل احتلت كامل القدس الشرقية في تاريخ 1967. وفي مثل هذا اليوم أيضا نمر إلى تاريخ آخر وتاريخ عام 2009 وين تم إجراء انتخابات مجلس النواب اللبناني وسط إقبال كثيف وغير مسبوق وتم إجراء الانتخابات هذه حسب قانون الانتخابات لعام 1960 ليأتي بذلك استكمالا لاتفاق الدوحة اللي وقع قبل عام. هذه أهم الأحداث باش نمروا للشخصيات اللي ارتبطت بتاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ نجموا نربطوها مع تاريخ 7 جوان عام 2015 وين توفى الفنان التونسي واحد من رواد الأغنية الملتزمة في بلادنا اللي هو الزين الصافي. من الشخصيات الأخرى زادة اللي مربوطة بتاريخ اليوم الشيخ إمام المغني والملحن المصري اللي توفى في نهار كيما نهار اليوم عام 1995 واللي هو اسمه الحقيقي إمام محمد أحمد عيسى واللي يعد ظاهرة فنية وثقافية نادرة في التاريخ العربي لأنه لم يسبق لموسيقي أو مغني أنه كرس حياته وفنه للدفاع عن القضايا وعما يؤمن به إلى الحد الذي فعله الشيخ الظاهرة. في طبعا حديثنا عن الشخصيات من الشخصيات الأخرى اللي نجموا طبعا نقدموها ونسلطوا عليها الضوء بالنسبة لتاريخ 7 جوان نحكيه على جيمس يونغ سيمبسون اللي هو طبيب بريطاني أول من استخدم مادة الكلوروفيم في التخدير واللي اتوفى في 6 ماي عام 1870 وكان أقام بالتجربة متاع مخدر الكلوروفيم في 12 نوفمبر 1847 ووقتها نشر مقال شهير جدا اسمه Agent Account of a New Anesthetic. بول جوغان زادا هو رسام فرنسي من مواليد اليوم توفى في 8 مايو 1903 وتأثر بالمدرسة الانطباعية إلا أنه أبدى مواليد أخرى فكان من المؤسسين لحركات فنية لاحقة. هذه أبرز الأحداث والشخصيات اللي تقترن بتاريخ اليوم 7 جوان في ذاكرة التاريخ. خليكم معنا راجعين للتاريخ اليوم لكن مع الأكتواليتي مع الصحافة وأبرز ما كتب فيها ونحكي على الصحافة العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: إقاعتنا متواصلة معكم في بشائر الصباح، هذه النجمة القطبية. توصلنا ل 56 دقيقة وإحنا معكم باش نمشيو توا لأبرز ما كتب في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية مع مقال نيكول راسل في USA Today، عنوانه: ما هو برنامجك سيد الرئيس؟ أمريكا أولا أم حرب لا نهائية مع إيران؟ طبعا المقال يتحدث عن قرار ترامب ببدء صراع مع إيران وتذبذبه بين الجرأة والتحدي في لحظة، ثم الإحباط والتردد والفتور في اللحظة الثانية. إلى الصحيفة الروسية نيزافيزيميا غازيتا التي تعنون عن انسحاب إيران من المفاوضات مع الولايات المتحدة بعد استئناف إسرائيل استهداف بيروت، صاحب المقال يعنون: الضربات الجوية على لبنان ستشعل الشرق الأوسط. باحث ومؤرخ فرنسي يكتب في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان: الحرب على إيران لم تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي كان يفترض أن تمنعها. نقرأ في الواشنطن بوست اليوم مقال آخر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث عن التراجع بشكل مفاجئ عن قرار كان سيلزم معظم المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء أي الإقامة الدائمة بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلدانهم الأصلية لاستكمال إجراءات التقديم. مقال آخر في القدس العربي وهو مقال رأي نقرأ العنوان التالي: وجه إسرائيل القبيح، هل يمكن تجميل الإبادة؟ إلى شأن التونسي في الصحافة العربية وبقلم إيمان الحامدي في العربي الجديد نقرأ: تونس احتجاجات تطالب بإغلاق مقر مفوضية اللاجئين وترفض توطين المهاجرين. وأختم مع مقال آخر لمختار الدبابي في صحيفة العرب وعنوانه عن البودكاست: الحضور الكثيف لجيل الصراعات الإيديولوجية القديمة يطرح سؤال آخر، هل نحن أمام محاولة لفهم الماضي فعلا أم أمام سعي لجر النقاش العام إلى معارك انتهى زمنها؟ البودكاست إعلام بديل أم نسخة رقمية من الإعلام التقليدية؟ مطالعة شيقة لكل ما اخترتوا أنكم تطلعوا عليه وطلعوه طبعا من خلال الصحافة العربية والعالمية وصحافة تونسية، تكون حاضرة معكم في توقيت 8:30 مع زملائنا في قسم الأخبار. خليكم معنا.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم العامرة من صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. وأفاد مصدر من الوزارة أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى مخيم التجميع في 3 رحلات تمهيدا لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم الأصلية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. أفادت بلدية سوسة في بلاغ بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، فإنه من المنتظر قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل بلدية شط مريم من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول مع الفضلات. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: هارون مع ريم الهين.
1: السلام اسمي صفي رف الروف داندي جبونو راس مريولي جبونو راس في زهرة لونها برتقالية. هذه أختي اسمها ندى وفاء مكبر ندى كبيرة هكا وفاء كبيرة هكا. ماما وبابا اسمهم روفة ومحمد. بابا يمشي للجامعة يمشي للقهوة وماما قديمة كاكا تغسل الماء طيب الفطور الطريق الدرجة طيب بعد كان بنا الدرجة تك تك تك تك تك تك تك بعد كان يمشي للدرجة كي وفلي الروح مولي كبيرة نحب نخدم مرافقي معلمة وطبيبة. أقهر أنا عندي حرقوس في يدي عم ندخل بنت خالتي أمال بارة وانت كل ما عند حرقوس أصبح نتفرج على صغاري ونقول لماما دا عملية عصي دا ولا الشتاطة بركة يا تعطين العصيدة وبعدك الشتات بغدوة الشتات وبعدك نرجع الكس في الكوجينة وبعدك نرجع نتفرش نمشي نلعب في الأندراتو. بعد ما حكيت لكم على روحي باش نقول لكم باي باي باي باي.

0: الغرور مع ريم الهيم. محليهم صغيرات صباح البراءة وصباح الطفولة وصباح الجمال عند صغيراتنا الكل. محليهم خاصة هكا كيبديو مع والديهم الممين مستمتعين بعطلتهم مصيفين إن شاء الله صحة وفرحة للصغيرات الكل. اليوم مش حكيو على الميمة، بدينا الأسبوع الفارط ومكملين في عيشة أحلى. بدينا الأسبوع الفارط علاش بدينا؟ بدينا على خاطر عيد الأمهات، ما قلنا الموضوع نقص، خلينا نكملوه في عيشة أحلى اليوم مع ألفة بجاني كوتش صباح نور ونوار. أهلا وسهلا بك.
1: الخيرات والبركات وحب الحياة فيك يا مروة.
0: يعيشك، نهارك زين وطيب. ألفة مرحبا بك معنا. بدينا الأسبوع الفارط نحكيه على برشا حاجات عندها علاقة بإسعاد الأم، الهدية وغيره. أما الأسبوع هذية قلنا خلينا نتعمقوا أكثر في الموضوع هذية، وحبينا نحكيه على هاك الأمك اللي تعطي من غير حدودك، اللي تلقاها الناس يا روحها، والمفروض أنه تكون أولويتها هي روحها باش تعطي أكثر ما تقدر. الحقيقة موضوع على غاية من الأهمية، ويليت كل مرات تسمع فينا تتبع معنا بالكدا. وعنوان الموضوع هذية أنه كيف ومتى تصبح الأمومة عبء على المرأة. تفضل ألفة، مرحبا بك.
1: هي مروة، كما قلت مكملين مع الأم بعد الأمهات وعلى صنف الأمهات. الأكيد واللي لا نختلف فيه أبدا أن الأمومة في حد ذاتها حلم ومسؤولية وعطاء وحب، وهذا يبدأ من أول لحظة لقاء مع صغيرها. لكن وقتاش وعليش يولي هذا الدور عبء على المرأة، يتعبها أكثر من المفروض يسعدها؟
0: نعم،
1: كما برشا أسباب، لكن اليوم اختارت إني أهم أربع أسباب تنجم المرأة اللي تسمع فينا تقيس روحها منهم. أولا، وقت اللي يكون عندها عقلية التضحية المفرطة، بمعنى تقيس محبتها لصغيرها بما زاد عبها معها. كل ما زاد العبء كل ما زادت المحبة والاهتماء. بعض الأمهات مروا يوصلوا حتى للتفاخر مع هذا التعب، تقول لك سهر حرمت روحي نحي من فمي ونعطي. هذا الكل يسمى أو يدخل في عقلية التضحية المفرطة. هذا ثانيا التعلق المفرط، يعني كل وقتها لصغيرها تلقى مع الوقت، يعني مع السنوات تصير هيكبر وقادر على الاعتماد على نفسه، لكن هي تواصل القيام بكل المهام وحدها. حتى بعض الأمهات توصل تلقي دور الأب في السنوات الأولى بعد الولادة، تعتبر الآخر والعالم الخارجي بصفة عامة مصدر خطر على صغيرها، تتعامل معاه على أساس صغيرها ملكية فردية لا يحق لأي كان حتى لو كان الأب التدخل وأخذ قرارات بخصوصه. ثالث حاجة، إلغاء كل الأدواء أو نجم نقول تهميشها أمام دوحة أم. تلقاها تنغمس في مسؤولياتها مع صغيرها، وقتها، طاقتها، تفكيرها، مشاريعها المستقبلية، أحلامها، طموحاتها، كلها مرتبطة بصغيرها. شنو يصير؟ لاحظ كونه مع الوقت يخرج أصحابها من حياتها، تتخلى عن الزيارات العائلية، تنسى اهتمام بنفسها، وحتى مجرد التفكير في أنها تتفرح أو ترتاح أو تشري أشياء تدلل بين روحها
0: لا تخممش فيهم وقتها
1: في حق صغيرها وفي أبنائها. أما أمهات من نوع أن توصل حتى دور الزوجة تنساه أو تلغيه. مثلا تلقاها صعيب تقبل تخرج تتعشى أو تسافر أو حتى تعمل دورة كبيرة مع راجلها دون تواجد أبنائها معها. محور حياتها صغارها، والفلك اللي يدور عليه أحداثها اليومية كله صغارها. رابعا تلقاها بدأ عندها التفكير المفرط، تلقاها تقوم بكل مهام البيت باحتياجات صغيرها من تنظيف وطبخ وتدريس وعناية وحتى قضيات خارج البيت. ومخها مليان بالتفكير، دي قلقة تخمم على غدوة، وخاصة تلوم على روحها على أقل تقصير وتعتبر جريمة حق صغيرها، وكل أملها أن يكون أفضل منها ويحقق ما لم تصل أنها تحقق في حياتها. ديما كلمة الكلمة اللي تقول روحة ديما معتها بحلم روحي فيك.
0: الحلم اللي ما حققتوش في روحي باش نحققه عندك أنت.
1: فوالا دونك تحمل مسؤولية نفسها لصغيرها. النمط هذا من التعامل مع الأمومة يخليها توصل لمرحلة تقول الكلمات الشهيرة. عمري على خاطر صغر. حرمت روحي كل شيء على خاطرهم. خسرت صحتي وشبابي في سبيلي يكونوا فرحان وبصحة جيدة وناجحين. فلازم نحكي روحي نقولها اليوم نقولها عزيزتي هذا اختيارك أنت من الأول ولم يجبرك عليه أحد. الأمومة مش فاهمها لك. الأمومة ليست حرمة ولا مطلوب منك تكون تلك الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين حتى لو كان هذا الآخر هو صغيرك وأعز إنسان عندك. نعم صغير وتعطيه ما يستحقه منك بتوازن. وأنت فاهمة وأنت عاملة معادلة تكافؤ بين كل أدوارك في هذه الحياة. خاطر تتولي أم فأنت تبقين الزوجة والابن والأخت والصديقة والزميلة وخاصة أن تقعد أنت نفسك بطموحاتك الشخصية بمساحة الاهتمام اللي لازم تود بها روحك كل يوم. استقلاليتك ككيان عنده هواية وعنده هوية وعنده أحلام يحب يحققها. الأمومة لا تلغي الأحلام. الأمومة ليست حرمان والأمومة ليست إيثار. كل نفسك صحتك الجسمانية والنفسية كل ما كنت أنت مصدر سعادة وإلهام وراحة لصغيرك ومثال الأم المتوازنة اللي تعرف تقوم بأدوارها دون أن تنغمس أو تستنزف في دور واحد أو تلغي نفسها.
0: واضح. شكرا جزيلا يعطيك الصحة بالنصائح المزيانة هذه. إن شاء الله نختم معك فقرة عيشها أحلى ونتمنى وإنه كل أم تفكر كما قلت أنت في نفسها وتنطلق من روحها باش تعطي الشحنة المعنوية الإيجابية لولادها وقد ما تشحن روحها هي بالراحة بالتفرهيد بمحاولة إنها تفكر في روحها وتفكر في حياتها الزوجية حتى بمعزل عن أطفالها عندها قيمتها الكبيرة. أنا أيامات التالي تفرجت على فيديو لي هكا انستغراموز مش معروفه ياسر الحقيقه. المهم ألفة حكيت قالت انا اعيش الان دور المراه العزباء وهي عندها 3 صغار لكنها خرجت تحوس في بلاصه هكا معناها وحدها من غير صغارها فتقول انا سعيده ومرتاحه وفرحانه ونحس في روحي هكا عايشه اوقات جميله وكذا. فدخلوا عليها الناس الكل في الكومنتات من غير ما نحكي لك في كيفاش في علاش في صغارك هذوكم عند ربي في معناها ما نسمع تاعهمش ربي وإلى آخره من التعليقات اللي الرسالة اللي حبي يوصلوها وكأنها ارتكبت جريمة كبيرة في حق روحها وحق صغارها وهي هي عندها فورماسيون وعندها راحة هكا تعمل فيها بعد تعليم شوية فعبرت عن إحساسها بأنها توا خف عليها شوية الحمل اللي هي بروحها اللي هي مدلة نفسها مدلة معناها الشخصة ذاتها الداخلية بمعزل عن ذاتها اللي هي الأم. قديش العقلية هذه راسخة في أذهان برشا ناس يزمها تتغير ويزمها تتصلح رو مش معناها متحبش ولادها ولا معناها وقت اللي خرجت وحوست معناها هي أنانية ومهستمش معاها ليه مش كل ديما مش نجم تنزل معاها بالعكس يزمها تفرغ شوية روحها باش ترجع لهم طاقة إيجابية. شكرا لك ألفة يعطيك صحة نورتنا.
1: يعيشك يا مروة وكما قلت كلمة الشهيرة أو السحرية هي التوازن. كل ما تكون متوازنة كل ما تكون أنت مصدر عطاء متوازن لصغارك ولنفسك.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك ألف صحة. 27 دقيقة صباحكم فل ورد وياسمين صحة وبشفاء قيوة صباحكم صحة وبشفاء لمتكم وقعدتكم خليكم معنا احنا راجعين باش نكملوا معاكم بقية فقراتنا. ما تنساوش تتابعوا معنا سبور انفو ما تنساوش زادة باش تتابعوا معنا الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي نعطيكم معلومة الطقس وما تنساوش باش تكونوا حاضرين زادة معنا بعد شوية في بقية فقراتنا خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام. أما هشاشة العظام هو مرض صامت، ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم وسط تزايد مضطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. فتح مناظرة الانتداب إطارة شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ القلعة الكبرى بولاية سوسة وتؤصل جذورها في العصر الوسيط. وفي العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا وسط تزايد المخاوف من مدى انتشار هذا المرض. كانت هذه عناوين نشرتنا، أما تفاصيلها فتأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ، هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
2: صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم، انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم انهزم البارح وديًا أمام نظيره البلجيكي بخماسية نظيعة على أرضية ملعب الملك بودوان بالعاصمة بروكسل. منتخبنا قبل 5 أهداف كاملة: تروسي في الدقيقة 28، ديكيتلار في الدقيقة 53، دي بروين في الدقيقة 65، لوكي كاكو في الدقيقة 74، وراسكين في الدقيقة 87. خماسية أكيد خسر بها المنتخب. الحقيقة المنتخب البارح كان خارج الموضوع وعديد من النقاط السلبية. كان تحدث ضد الإطار الفني صبري للموشي بأنه ما لقاش الحلول في مباراة البارح، وأنه الهزيمة هذه جي في توقيت سيء، خاصة ممكن من جانب المعنويات بنظرا لأنه هي آخر محطة إعدادية للعناصر الوطنية اللي روحوا مباشرة البارح لتونس، ومبرمجين إن شاء الله سفر اليوم العشية باتجاه المكسيك، وين منتخبنا باش يلعب أول مقابلة ليه يوم 14 جوان، مباراة الافتتاح ضد المنتخب السويدي. في كرة اليد البارح كانت انتخابات جمعة زوز قوائم متنافسة، قائمة السيد كريم الهليلي وقائمة كمال السنوسي، والفوز كان لقائمة كريم الهليلي. جلسة انتخابية حضروا فيها 122 جمعية من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت لقائمة كمال السنوسي، فيما تم إلغاء ورقة اقتراع واحدة. وبالنتائج هذه بشي واصل كريم الهليلي رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد خلال الفترة النيابية 2026-2030. تم الإعلان عن عودة اللجنة المستقلة لفض النزاعات في النجم الساحلي برئاسة كريم العكروت وعضوية سامي الجيلاني ومعز بلفقيه ومحمد الشنيتي وصفوان بن كحلة، وذلك بموجب ترخيص كتابي من رئيس الهيئة التسييرية فؤاد قاسم. تهدف اللجنة هذه إلى المساهمة في تجاوز الصعوبات اللي مر بها فريق النجم من خلال إطلاق حملة لبيع 22,000 اشتراك للموسم الرياضي 2026-2027 على أن تخصص مداخيلها حصريا لخلاص الديون المستجبة خلال الصيف الحالية، بما يضمن مشاركة الفريق في مسابقات الموسم المقبل. المنتخب الأولمبي أجل البارح مقابلة ودية في طولون، وهي ثاني مقابلة ضد المنتخب السعودي خسر فيها بنتيجة 3-1. خلال هذه المباراة تم إقصاء لاعبين من المنتخب التونسي وليهما لؤي تراعي ومحمد الرياحي. نذكروا العناصر الوطنية كانت فزت في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية في انتظار وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. كيف منتخب الوطن التونسي لكرة القدم تحت 16 عام فاز على نظير الروسي 2-1 في اللقاء الدولي الودي اللي أقيم البارح في ملعب حمام لنف. سجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي، والمنتخبين باش يعاودوا يتلاقاو مجددا يوم 9 جوان في مباراة ودية ثانية. الروسية ميرا أندريفا أحرزت لقب بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام بعد الفوز على البولونية مايا خافالينسكا 2-0 البارح. ميرا تحقق أول ألقابها في البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام بفوزها على تشوينسكا القادمة من التصفيات بمجموعتين دون رد 6-3 و6-2. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. بشير الصباح تتواصل مع مروة ومحمد، متابعة طيبة.

عشقي ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأهلي العشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى يا

لها ضحكة يا ويلي بلون السهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق

انا يلي كنت طبيب الهوى ولقاني عايش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع

الهوى خلي اهلي لعيش ببيع الدواء وانا اللي كنت طبيب لوى خلي اهلي لعيش ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى من

0: منيحة يا رب إن شاء الله عندكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا. هذه توقيتنا 7:52 دقيقة مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية للناس الكل اللي تسمع فينا. خليكم معنا نوصلوا بيكم لوقاية نمشي وناخذوا فكرة على طقس اليوم. سرحان الرحالي حاضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي لتأمين المداخلة الصباحية اليومية في بشائر الصباح. مرحبا سرحان.
1: نهارك طيب. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين المنسيين.
0: يعيشك. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. إذا طقسنا كيفاش باش يكون اليوم أو الأيام القليلة القادمة؟ مازلنا عايشين على إيقاع أجواء صيفية يظهر لي عادية متوقعة مش فايتة المعادلات هكا ولا؟
1: صحيح. الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. يعني الأجواء في بداية فصل الصيف أو بداية الجوا مقبولة عموما، خاطر كي نشوف الأرقام ما هيش أرقام كبيرة. المناطق الساحلية تحظى بأرقام مستحبة ما بين 28 و 32 درجة، وطبيعي الجهات الداخلية ما بين 33 و 37 بطبيعة الجنوب الغربي في حدود 39 43 بأقصى جنوب، أرقام استنسنا بها. لكن حالة الطقس هذه الأيام باتت متكررة، يعني سيناريوهات مألوفة. صباحا نشهد الاستقرار، ومساء في بعض الولايات للواجهة الغربية للبلاد على غرار القصرين الكيف سليانة، معنية بتشكل وظهور الخلايا والسحب الرعدية الممطرة. يعني أحيانا تتنقل وتتدرج نحو الجهات الشرقية وأحيانا تبقى في مكانها. طبيعي نتيجة هذا الارتفاع في درجات الحرارة في الطبقات العليا، وبالتالي الأمطار عادة ما تكون ضعيفة إلى متوسطة. أحيانا نتذكر اللي كانت في ظرف زمني وجيز، طيبة ديما نتبع هذه الحالات الجوية، وإن شاء الله ربي يعطينا دوما كل شيء باللطف. بالنسبة للجنوب الغربي معني بالرياح الرملية اللي تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. تتقلص فعالية الرياح تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء. وقت نتحدث على تقلص الرياح نتحدث على نسق تصاعدي أيضا في درجة الحرارة للأرقام باش تزيد شوية. نبدأ نوصل نحكيه على 34 و38 درجة عموما على أغلب مناطق البلاد، هذا إذا استثنينا المناطق الساحلية. نعرف دور البحر في تلطيف الأجواء. ما فماش حاجة كبيرة تذكر بالنسبة لحالة البحر. سباحة يعني شواطئنا باش تبدأ تتعبى شيئا فشيئا نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة، لكن ديما نوصي ونقول الحذر والانتباه يبقى ضرورة قصوى، رغم أن البحر قليل الاضطراب وملئم لتعاطي مختلف الأنشطة. لكن ديما ردوا بيننا على صغيراتنا من جهاز فوش، ردوا بيننا من الصدمة الحرارية بالرواحنا قبل ما ندخلوا. هذه كلها توصيات استنسنا بها وديما نكرروها، إن شاء الله نأمل لكونها تلقى الصدى وتلقى مستمعيها. إن شاء الله نمدكم بكل تحييناتنا كيفما جديد في الأفق في حالة الطقس. ديما نقولوا ربي يعطينا كل شيء باللطف وما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية.
0: نعم شكرا ليك وإن شاء الله صيف آمن للجميع وإن شاء الله تسيسوا على رواحكم. نعرفوا نهار لحد يرتبط ديما بالتبحيرة، فخذوا بالتوصيات اللي كان يقول فيها سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وما تنساوش باش تستحفظوا على رواحكم وعلى صغاركم. ديما عينك على ولدك، حتى كان البحر ماهوش معبي ولا حتى كان البحر ماهوش هايج، رد بالك ديما عينك على صغيرك. إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ما نعيشوش إيقاع صيفية هذية على حوادث غرق ولا على إشكاليات عشناها السنوات الفارطة. إن شاء الله نعيشوا كل أياماتنا إن شاء الله في قادم الأيام باللطف وبالصحة والعافية للجميع. مكملين معكم المشوار بعد 8 راجعين مع شيف مزري عيسى في دبرت اليوم مع الكلمة ليك ومع أسعار السوق. خليكم معنا.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم وسط تزايد مضطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. فتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. اكتشاف وثيقة تاريخية نادرة تعيد كتابة تاريخ مدينة القلعة الكبرى وتوصل جذورها في العصر الوسيط. وفي العالم، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا وسط تزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نب والوسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. المصدر كشف أن جنسيات طالبي العودة الطوعية أغلبهم من الكوت ديفوار بالإضافة إلى غينيا ومالي ونيجيريا، وأضاف أن حوالي 150 مهاجر قد تجمعوا بنقطة التجميع بالعاصمة بمنطقة البحيرة، أما بولايتين بالوسوسة فقد تجمع حوالي 60 منهم وتم نقلهم إلى المخيم. وأبرز أن طلبات العودة الطوعية سجلت ارتفاعا مضطردا خلال هذا الأسبوع، حيث تم نقل 420 مهاجر غير نظامي إلى هذا المخيم في 3 رحلات بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 200 في الأسبوع. ومكنت المقاربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود أمس من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر والسلطة الجهوية المحلية وخاصة بولاية صفاقس. وقد أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي بأنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الدولة أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية، فقد واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب الوطني. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بتونس عن اعتزامها لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة، وهذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي رعاية صحية للأطفال. وأشارت الإدارة أنه على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي في الغرض يتضمن رقم الهاتف مرفوخ بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وبطاقة أعداد سنة التخرج، ويتعين على المترشح إيداع الملف لدى مصالح الإدارة الجهوية للصحة بتونس عدد 7 نهج ابن الهيثم 1002 تونس البلفيدير في أجل أقصاه الجمعة 12 من شهر جوان. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه أمس على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك القائمات المالية وتقرير مراقب الحسابات إن وجد أو عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية إن وجد. وأشار السجل من جهة أخرى إلى أن إمكانية إيداع القائمات المالية منفردة قبل 31 من جويليا لتجنب غرامات التأخير وإيداع تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء ومحضر الجلسة العامة العادية للمصادقة على القائمات المالية بصفة لاحقة بما فيها تلك المعادلة عند الاقتضاء. ولاحظ أنه أنه بعد هذا التاريخ سيتم فرض غرامة تأخير تمثل 50% من المعلومة المستحقة عن كل شهر تأخير، أي 25 دينار عن كل شهر بالنسبة للأشخاص المعنويين و10 دنانير بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. لاحظ محمد علي الخرشفي الدكتور المختص في الآثار والتراث والتاريخ عن أو أعلن عن اكتشاف تاريخي وصفه بالمهم، يتمثل في وثيقة أرشيفية تنشر لأول مرة من شأنها تغيير المعارف السائدة حول تاريخ مدينة القلعة الكبرى في ولاية سوسة.
2: فيها تنشر لأول مرة تذكر معطيات جديدة حول القلعة الكبرى، وهي أحد أهم بلدات ظهير مدينة سوسة، اللي احنا المعارف التاريخية كانت تحطنا فقط إلى أواخر القرن السادس عشر، لكن الوثيقة الجديدة هذه مكنتنا من التقدم في الزمن إلى أكثر من قرن، إلى العهد الحفصي في فترة حكم السلطان أبو عمرو عثمان، اللي هي كانت أحد أهم الفترات المزدهرة في تاريخ إفريقيا. والأهم في الوثيقة هي اللي تمكن كنا من خلالها بتاريخ دقيق أنه على الأقل بلدة القلعة الكبرى هي بلدة ترجع إلى العصر الوسيط أساسا. جميع الدراسات السابقة جعلتها أنها ترقى إلى العصر الحديث مع فرضيات أنها ترقى إلى العصر الوسيط، لكن بالوثيقة هذه نعتقد أن اليوم حسم الأمر في قدم تعمير مدينة القلعة الكبرى. الأهمية متاع الوثيقة هذه اللي هي سدت لنا فراغ تاريخي كبير، لأنه المجال منذ العصر القديم إلى الانتقال إلى العصر الحديث كان فما فترة فراغ.
0: في أخبار العالم، أفادت منظمة الصحة العالمية أمس بتسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة، من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ظهر الوباء قبل 3 أسابيع، و19 أو 19 إصابة مؤكدة من بينها حالة وفاة في دولة أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي للفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دولي، حذرت من أنه يمكن أن يصل إلى نطاق مماثل للنطاق القياسي المسجل بين عامي 2014 و2016، حيث أودى هذا الوباء بحياة أكثر من 11 ألف شخص في غرب إفريقيا، وذلك في حال لم تتخذ تدابير صارمة. وقد تسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا على مدار الأعوام 50 الماضية. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تسهيل عودة 4500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم وسط تزايد مطرد لعدد المهاجرين الراغبين في العودة. وفتح مناظرة لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير. مؤنسة.
5: مؤنسة.
6: إفادة.
5: إفادة.
6: وخدمة.
5: خدمة.
6: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
5: كل ما يهمكم.
6: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات.
5: أمسيات.
6: إذاعة المنستير.
7: إذاعة المنستير.
6: كونوا معنا.
5: كونوا معنا.

0: معكم مكملين، هذه صوت شهرزاد هلال. توصلنا للثمانية وربع في إذاعة المونستير. صبحكم صحة وعافية، صبحكم خيرات، صبحكم فرحة. الناس الكل اللي تسمعوا فينا، مدام حكينا على الفرحة أكيد نحكيوا على فرحة نجاح والفرحة، الفرحة بصفة عامة، حتى العروسات والمناسبات السعيدة. ومن الأسبوع الفارط وصيت وشيف قلت له جيب لنا دبرات ولا دي غوسات اللي تتلائم مع الوقت اللي احنا عايشين فيه توا، اللي هو أجواء الفرحة. هكا من توا بديت نسبق فيها السيزيام والنوفيام والبكالوريا، الكل هم مع العرايس والمناسبات السعيده والختان والولاده وكل. دونك شو نحضروا؟ اهم حاجه تتمد خاصه فيها السخانه، حاجه نشربوها. تفاصيل كل في دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم،
2: دبارت اليوم.
0: صباح النور يا شيف، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: صباح الخير مروه، صباح الخير ليك وليكيب الكل وكافه متابعين اذاعه مونستير.
0: الجوبه نوعو
3: اكيد. وهو جي حتى مش حتى كل الافراح، صحيح حتى هوتنا جيتنا باكس
0: حتى للدار،
3: حتى للدار وخاصه في الصيف
0: حاجه منعشات برد شويه على القلب
3: مسوح. ولكن كي نحافظوا كيفاش نحافظوا على القيمه الغذائيه نتاع كل نوع نتاع الغله اللي بتعملها جي تو سامبلمون ويخرجوا. علاش ديما يقولون شبي جي نتاع العروسات مش كيما نتاع نعملوا اني في الدار وكذا؟ بتات ساعات انت تعملوا في الدار يطلع أنفع معناته وأخف وصحي خير من ساعات تشريه من برا ولا من
0: ما. خلينا نكون واضحين، إذا كان تحكي على اللون راه فما ملونات تزيد في اللي تباع البر، وإذا كان فما جو أقوى فراه فما كليبات
3: اللي تباع الإفكتيف
0: مو 10 على 10. شايفة تحب تروح ونكمل نحكي؟
3: احنا اليوم باش نحكيو على زوز أنواع متاع الجي. فما زوز يعني باش نحكيو على الجي دو فريز وجي كيوي على من طيبوهمش الفريز والكيوي، باش نحكيو على الجي نتاع الخوخ والمشمش على نطيبوهم شويه. تنقولك علاش نطيبوهم، فهمتني؟ فما جي فروي واحد تنجم تحط انواع الفروي الكل ترحي على الكل ببعض وتحط لهم شويه غلاسون شويه غلاس مثال انتو لي بارفان، تحط له شويه سكر وعصره قارص ديما شويه حتى شتر كعبه قارص باش تحافظ على الكولير نتاعو اكثر حاجه، ما نكثروش رذوبنا من القارص. اذا ناخذوا احنا الفريز الاولاني بعد ما تنصفوا بالخل، خاصه نعرفوا الفريز النبته ذي الا ميش في شجر نقوه قريب للقاع. اذا مهم جدا حتى كي باش ناكلوا الفريز ولا تعمل سلطه الفريز ديما ماذا بيك تنظف مره واثنين وثلاث، تنظفهم خاصه من الخل، تخلي في الخل اقل حاجه ربع ساعه 20 دقيقه وتعم بعد تعاود تبدل في حوض اخر. اوكي، نحيوا لك الوحيد الخضر نتاع الورقه الخضراء، نحيوا الخضر بعد نصفوه بالواحد مش نصفوه بالخل، ومن بعد نحطوه في على البريسك كيلو فريز نحطوا له 100 غرام سكر. بعد ما نقصوا كعبه الفريز على 2 على 3 انت والكبر
0: انت والجوع السكر ممكن فما اللي يسمعوا فيني يقول لك نحبوا احلى، وفما اللي يقول لك لا نحبوا ببلاش، وفما اللي يعوض السكر بالبنان ولا بالدقله مثلا.
3: نحكيو كان على فريز هكا، واحنا مش نزيدوا حتى حاجه اخرى.
0: لا مو شايف ساعات فما بدائل للسكر، يقول لك انا ما نحبش نحط سكر، نحط عسل ولا نحط مثلا غلة أخرى حلوة.
3: أي فوالا
0: يهرب المطعم.
3: ولكن لا باش تولي لك جو دو فروي، ما عادش تولي لك جو دو فريز برك،
0: فهمتني؟ معناها كي تبدل المطعم ما تلوموناش
3: فوالا، فهمني؟ أنا باش نحكي كان على فريز برك. وفما أنت من بعد على الكيلو برسك نحطوا احنا قلنا 100 غرام سكر، وكل الباتا روماتيزي اللي نحكيو عليها اللي فيها لي بارفان الكل ما تكثرش أكثر من 30 غرام على الكيلو.
0: مغيرفة معايا
3: مغيرفة 30 غرام حاسيلو
0: هي ولازم الباتا.
3: لا أنت هذيك البات تعطيك اكثر كونستيون، تجيك عقد وتعطيك جو خاصه وكولير. بالنسبه للكولير نتاع الفريز سهل، فما شكون يزيدها يخلي السكر يزيدها شويه ماء، فما شكون يزيدها بالحليب. انت كي تزيدها غلاس فاني ولا سيترون ولا اي بارفان ولا تزيد حليب اوتوماتيكمون الكولير باش يطيح شويه، ولا تزيدها بانان ما عادش تقعد داك الحموريه نتاع الكولير. اوكي وساشي سكر فاني بس تزيد تعطيني شويه ماء، وكما قلنا عصره شطر كعبه قارص صغيره زيست قارص وكهو. اذا هذوما الكل يتحطوا ببعضهم، وين تخلي اكثر للماكسيم قبل ما ترحيهم السكر واللي حكينا عليهم الكوليك والفريز المقصوص على اثنين يتحطوا في بول بولار ويتغطاو بسيرفان في الفريجيدير، وين تخليهم اكثر مده في الواحد، وينك الفريز يزيد يسيب الماء نتاعو. ومن بعد في الاخر مثال فما شكون حتى يعمل الافي الحكايه من البارح في الليل، يجي من غدوه نص نهار يرحي ويقدم الفريز نتاعو تلقاه بارد وتلقاه سيب هو الروح نتاعو الكل فريز، فك الماء هذاك اللي تنجم ترحي على روحك. تحب كيما قلت لك زيد الحليب، فما شكون يزيد الجلاس كذا.
0: هما اللي يختار ياغورت اكو فريز يحطها
3: تبدل طيح شويه في الكولير مع الثقه
0: يولي سموثي مع جو
3: فوالا هذا هو داكور. هذا بالنسبه لجو دي فريز. نفس الشيء يمشي للكيوي. كيوي مهم جدا بعد نقشروه نغسلوه نقصوه زاد جويد ونزيدوه نحطوه في مع شويه ماء نزيدوه نزيدوه البات هذه اللي حكينا عليها فهمتني ونرحيوه.
0: شايف الكيوي برشا يتشكيو ماك الحبيبات الصغيره هذيك اللي فيه
3: فوالا هذاك هو. احنا الكيوي كي نرحيوه واحد نزيدوه شويه نعناع معه حتى ورقتين ثلاثه نعناع وراقي مش شكل العروش باش ينجموا يترحاو فهمت. زيد تعطيني جو باهي وحتى تحافظ لي على الكولير نتاعو. سكر فاني مهم جدا وشترك عبقارس كيف كيف على نفس الكيلو نحطو 100 ما بين 200 غرام سكر انت واش تحب الجو الا تحب كذا. بعد ما سيدي يترحى يتصفى تبعني يتصفى. شنو تقعد في التميم تاعك فك الكسكاس اكل حبيبات الكحول هذوك حبيبات الكحول زيدهم شويه ماء اخرى ولا بات اروماتيزي اللي حكينا عليه وزيد رحيهم مره اخرى في الميكسير تو هما القوه نتاعهم الكل غادي هيك البن هذيك الكل معناتها ما تلوحهمش من اول تصفيه تعاود زيد تعديهم في الميكسير مره اخرى وتعاود ترجعهم للجيو.
0: انا عرفنا لاستيوس معناها مش ارحي وتعدل ارحي وصفي صحيح هكا
3: وعاود هكا
0: صفيه هذوكم عاود صفيه وعاود حطهم
3: عاود رحيه مره اخرى وعاود بعد حطه تو ديجا ذوب معاش تلقاهم تقعد كان الجو نتاع الكيوي. نجيو للخوخ بريسكو وبيدو نتاع المشماش بعد ما يتغسل بيان سي نختاروا كعبه الخوخ الباين فهمتني نحيوا له القلوب نتاعو سواء في الخوخ ولا سواء في المشماش كي نحطوه في الماء ماذا بينا مش نار ما نخليوش حتى وين يغلي يعني اكثر من 10 دقائق وطفي عليه
0: باش نطيبوه. احنا ما
3: باش نطيبوه نحكي على الخوخ ولا على المشماش باش نطيبوه المره ذي وعلاش ما خلوش يتهرى برشا باش يتحافظ على الواحد النكهه نتاعو. اذا كان لقيت كشكوشه انت بدا يغلي تنحيها مهم جدا تنحي الكشكوشه هذيك الكشكوشه خاطر كيف تخليها هما سيسون دو بول دير الكشكوش اذا كان تخليها بالكشكوش نتاعك ما معاش نجم يصبر لك برشا في بالك احنا نجم كنجلوهم بعد ينجم يصبر يقعد حتى شهر في الكونجيلاتير كي كنجلوه بطريقه صحيه
0: معناها دوبه ما هيز الغليه
3: دوب صحي تخليه يتقرمش شوي ما تخليش حتى يغلي شوريك معجون ومن بعد كيف تخليه يغلي برشا.
0: اوكي يعني والماء سخون ملول ولا بارد؟
3: لا حطوا ماء بارد عادي. هو علاش ماء سخون ولا ماء بارد؟ خاطر اني حاجتي بالماء هذاك اللي باش نرحي فيه يعني نخليه بعد يبرد في الماء نتاعو بالسكر نتاعو بالعصره قارص اللي تفهمنا فيها وكذا ومن بعد نرحي
0: قد ايه السكر
3: على الكيلو على الكيلو مش ماشي كاك انت كيف تاخذ كيلو كيش تنحي له قلوب نتاعو تلقى بريس كيلو 200 كيلو 600 غرام ماشي معاش كيلو انت على الكيلو مش ماشي حط له بريس كيلو 100 غرام سكر ديما السكر نخليه ما بين 100 غرام حتى 200 غرام انت شنو تحب الجو معناتها
0: وشايف نجم نعمل كومبينيزون ما بين الخوخ والمشمش يعني الزوز مع بعضهم في جو
3: وبيدو وجيت البناء ذا كل يولي لك فروي
0: لا لا لا نحبهم الزوز مع بعضهم ينشحوا
3: علاش لا تحطهم يطيبوا ينشحوا ومفاد كونت مهمش مش كيما البطاطا والسيناريو ما نحطهمش مع بعضهم معناتها عادي تنجم والنجم نزيدهم حتى شويه ما يزهر بعد ما يبردوا فهمتني تنجم شويه ما يزهر عطرشيه شويه باش تعطيني زاد الجو وكذا ريتها هكا الكيوي فوحناه بالنعناع الخوخ المشمش فوحناه بشويه ما يزهر وشو عصر قارص ديما نجم تحطهم كل القارص مهم جدا
0: بس في اللي يحب يستعمل يحب يتفضل يعني يحط الزهر والعطر اللي ما يحبش ما يحبش معناها انتم
3: حراري هذوما سيسون دي دي بليس
0: ديزافون من تحب تحطهم
3: ومهم جدا ديما نقولوا اشترك عبقارس مش اكثر باش تحمز ما يكحليش يعني الخوخ فهمني خاصه فهمني ولا تفاح مثال زادت نجم تفاح نحيلو القشره نتاع مثال وتحيلو القلب نتاعو فوالا وعصر قارص فهمني كيف كيف نجم زاد نحطوه يغلي شوي ماذا بينا بربي مش يغلي انا نقول يغلي ما هو نحطوه عنا تخليش يوصل لبيليسيون درس الغليان فهمتني وديما نحيو الكشكوش حتى كي ترحيه راهم بعد الخوخ ولا مشمش تلقى كشكوشه عاود تزيد نحيها له فهمتني بال عندكش الصفيه
0: واذا كان باش نشربها في النهار هذاك ولا ما نقلقش تخلي وقتها
3: زيد من بعد كي حتى تصبها تلقاها عاقده حط له شويه غلاسون في الكاس
0: واضح
3: خاطر الغلاسون هو ماء مثلج يعني كي تحط شويه غلاسون في الماء يزيد يبرد ويزيد يعطي هكا يصير ريت حتى ذوما ينجموا كي طريقه التصبير نجم نحطوه في اكل ساشيات كي تاع كونجيلاسيون ورصفهم فهمتني في الكونجيلاتير نتاعي ولا
0: فما فك الدبس
3: الاليمونتير هذوكم كيف كيف ينجموا كي تحط في دبوسه ماذا بيك دبوسه متعبيه شوفون خلي ديما كل فضوه خاطر في الكونجيلاسيون هي ديجا اوغمونتي تطلع فهمتني تخليهاش معبيه ديما خليك زوز ثلاثة صوابع من الدبوسه فارغه فهمتني تنجم ترصف في الدبس خير ترصف في الكونجيلاتير نتاعك كل دبوسه بحذا بعض
0: باهي فوالا وسيد العصائر اللي برشا ناس يحبوهم اللي هو الموخيتو ولا السيترونات سهل زيد شايف اما دي شويه انا اخذ السيترونات وتبرد هذيك
3: هاكا السيترون ديما نعملوه كعبه بكعبه كيقشروه ما نقشرش كعب السيترون كل وما نخليهاش الكل بالمره خاطر نعرفوا القشره تتمرر فهمتني ونعصروا الموخيتو زيد كيف كيف بزيد نعناع فهمتني ونحطوا له شويه فهمتني سكر فما شكون زاد يحط له شويه سكر وفما شكون يحط له حتى شويه بارفان معناتها وديما هل سيرتو باش نحكي على البات اروماتيزي ديما ردوا بينا من احنا نقولوا دي ال سي من التاريخ الصنع وردوا بينا مع شكون ناخذ فهمتني
0: الماركة
3: وناخذوا اي وناخذوا ديما بشويه بشويه خاطر انت في الدار مش كيما يخدم واحد في يخدم بها يعني كي شيخو حكك الكبيره عادي فهمتني انت في الدار ساعات تاخذ مغرفه صغيره وتقعد لك العام الجاي ديما رد بالنا مادات وخاصه من الامور الصحيه دي
0: صحيح دونك ردوا بالكم بالحق اذا كان شريتوا انا الحقيقه للامانه معني اذا كان كونتيتي صغيره وحاجه فاميليال سي با لا بين لي بات هما اوكي يعطيو
3: هما ذوك لي بات غير في العروسات تقام يزيدهم لي بات هذا هو الفرق
0: اما هو يخدم لك كونتيتي كبيره كما قلت انت باش تخرجها معناها البات هذيك في الدات هذيك اما انت في الدار تقعد عندك مده طويله الحقيقه بعد اللي قدر كان فما اي اشكال نجم يولي فيه مضره شكرا لك
3: ديما نحاولوا نبعدوا على المصنع للماكسيموم هذا خليوها حاجه طبيعيه كيما الغله طبيعيه وكذا مهم جدا نغسلوا الغله نتاعنا بالبي بربي نغسلوا البي اختارنا من الجفير عندك الخل اغسل بيه حط لي اقل حاجه ديما الخضره نتاعك الكل في في الماء وفيه الخل اقل حاجه 4 ساعة 4 دراج ومن بعد ارحي روحك خاطر احنا خضره نيه باش
0: الحكمه الكل في التنظيف من الاول الحقيقه كلكو سوا شفتوا شنو صار من تسممات غذائيه مؤخرا
3: ساعات انت تمشي تشرب جي عند شكون تقام بعد كرشك تجري
0: صحيح
3: فهمني شنو زعم كرشك تجري تقال الخضره نتاعو يصير مش غسل ونعرفوا احنا ديما كلام يتقال راهو اكل خضره فاز ده ياخذوا فيها لا لا فما الناس تاخذ الخضره نظيفه وكذا وكذا وانت هاو عطيناك لوزاستيس
0: وعمل في دارك وعمل في دارك ما تشريش بالغلي والكوي وكمل زيت حاطينك اللي بدودتها يتقال هذا الشيء
3: الله اعلم
0: موجوده موجوده
3: لا مش بدودتها منوصلوش للدود بيان سي
0: فما اللي يحط شيء فما اللي يحط انا نشوفوا ساعات فيديوهات يوريهم عليها مشاكل نتاع حفظ الصحه برشا راهو في تونس انا نقول ديما الانسان يخدم بضمير يتعامل مع الامور بينه وبين اللي خلقه على خاطر في الاخر مسؤوليه فما صغار عندهم مناعه ضعيفه فما كبار كيف كيف فما ناس في العرس باش تيخو معناها ناس كلها باش تشربك الجو هذاك ولا هذاك ولا البرودوي اللي انت مديته لهم قطع نظر حلو ومالح ولا غيره فبربي خافوا ربي في العائلة
3: الاكسيكاسيون لا صارت احنا صحيح سمعنا هاو في باتسيري في صفاقس وسمعنا في كذا راهي تصير حتى في الديار وشفنا في المكناسي وتصير حتى في العروسات نذكر مره في العروسات صارت قرابه اكثر من واحد توكسيكاسيون هاو في عرس مثال اذا ما دام اي حاجه ماكله في الدار ولا كذا ديما نحترم القواعد الصحيه
0: وفي الصيف مع السخانه
3: مع السخانه
0: مع قله اللهوه والنظافه في برشا للاسف خاطر عندهم برشا نمبر كبير نتاع الناس مع الاقبال فهمت ردوا بالكم ردوا بالكم هاو من يديك
3: ربنا يحيينا لك الجواندويت على طريقه الواحد نتاعها الاستعمال نتاعها سيء في باله هو يخدم بالجواندويت سي بون شي منع الميكروبات بالعكس تخدم بيديك وكل ما بين حاجة وحاجة تغسل يديك ألف صحيا كي تلبس الجواندويت الجواندويت تأخذ بيهم الفلوس وتز بيهم الصندوق وتعمل بيهم الغلة وتقص بيهم تز بيهم حشاك تبزع البوبيل وهم الجواندويت
0: على أساس هو لبس
3: لبس
0: وهو لا إيه البس ونحي اللهم البس ونحي
3: كل حاجة تبدأ ألو هنا خلي ما غير جواندويت نغسل يديات
0: هو في الليجين لازم الجواندويت ولا
3: لا إذا كذا كان ما تعرفش تسمي يقولي لك بالعكس يرجعوا
0: لا لا لا نحكي في الليجين المراقبة مثلا كيف يجيو ما يلقاكش لبس جواندويت ولا حتى كليون كي يمشي يشري ساندويتش ولا حاجة وانت تمدلو بيدك ينجم يتقلق يقولك لا أنا سيدي يلبس قدامي توالي قام
3: نخدم بانس سهلة برشا شنو باش تعمل ساندويتش باش تهز زوج ثلاثة أنواع سلاطة باش تحطها في الواحد نلزم باللي بانس أما خير ولا تهز بالجواندويت معناتها تهز الجواندويت السناري والبطاطا بالجواندويت وتهز البلاك الباليت اللي باش طيب بها وتهز وتمس السكينة بالجواندويت ومن بعد تمسح عندك ترشونة تمسح بها فهمتني وكذا هاي هاو ما عملنا شيء بالجواندويت
0: خاصة اللي تمسح بها هذيك بكلها جراثيم
3: كل وقت سبونتكس تبدا هي فهمتني يمسح بها
0: أي شيف خلينا رايضين عادة
3: مو صحية مهم جدا
0: الحقيقة الحقيقة ردوا بالكم ردوا بالكم
3: طقس سخون وديما ردوا بالنا
0: أنا أش قلت خلينا رايضين على خاطر الحقيقة الواحد لازم يقدم يعسوا شوية على خاطر صغيراته ومعناها ساعات فما حاجات تشوفهم حتى تشوفهم انت بعينيك تقول كيفاش يوصل الانسان ياكل من غادي. للاسف معناها انت وحدك لازمك تكون كمواطن واعي. ونهارت اللي انت تقطع مش نقطعوا له في خبزته احنا, اما نهارت اللي تقطع عليه ما عادش تمشي له عطوه يلتزم هو بقواعد حفظ الصحه. دونك فما صف من هنا لغادي وانت تغزل للخور وللخلل سامحوني في الكلمه معناها وسيخ وسيخ خمج خمج الحقيقه انت وتشجع فيه وهو يشري ويدخل في الفلوس وما هوش مستعمل ابسط معني قواعد حفظ الصحه كما قلت انت, يبدل يغير يمسح ينظف. ليه اخوي اخدم على روحك لكن في نفس الوقت تحفظ على صحه المواطنين. يعطيك صحه شيف.
3: شكرا
0: ليك. باش تغيب علينا؟
3: لا لا انا في بعض.
0: ايوا باش نستقبلوك في استوديو جديد نحبكم بحضنا ان شاء الله. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا, خليكم معنا في الاستماع والمتابعه ديما. شيف مازال يعيش معكم كل نهار احد في دبارة اليوم. انتم اللي معنا تابعونا راجعين بعد شويه للكلمه ليكم.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت: الصدام قبل الكلام في الشرق الأوسط. وكتب

يتحركون بين العواصم، لكن ذلك لم يمنع استمرار الاشتباكات في الخليج ومحيط مضيق هرمز وتواصل تبادل الرسائل العسكرية بين الطرفين. نواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء في إطار العودة الطوعية. وتشهد إقبالا متزايدا بعيدا عن الرقابة مطالبة بتقنين تجارة المواد الطبية وشبه الطبية على الإنترنت لحماية المستهلك. وبزيادة بلغت 26%، تونس الوجهة السياحية الأكثر نموا في شمال إفريقيا. واستعدادا لموسم أو الاستعدادا لعودة التونسيين بالخارج، تذاكر مدعومة، تعريفات تفاضلية وتسهيل للخدمات القنصلية. أما في أخبار الرياضة فقد عنونت الصباح: استعدادا لمونديال 2026، تونس تخسر أمام بلجيكا ب5-0، والصحيفة تضيف: اختيارات خاطئة وتوظيف غريب للاعبين وهزيمة مخجلة. وصبري اللموشي المدرب الوطني يصرح: النقطة الإيجابية الوحيدة أننا خرجنا من المباراة دون إصابات. وفي أخبار النادي الإفريقي: بعد الاتفاق على تجديد العقد، البنزرتي يحدد أول اللاعبين المطلوبين في الميركاتو. وفي النادي الصفاقسي: مفاوضات متقدمة مع الرحماني والدربالي. وفي أخبار كرة اليد: كريم الهلالي يخلف نفسه على رأس الجامعة التونسية لكرة اليد. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: التحرك من أجل المناخ. وكتبت: تعيش تونس على غرار بقية دول العالم هذه الأيام على وقع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الموافق للخامس من شهر جوان من كل عام، والذي يتزامن أيضا مع اليوم الوطني للبيئة، وهو ما يؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتجاوز الحدود ويجسد الالتزام بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأضافت الصحيفة: وأول ما يجب الانتباه إليه والمراهنة والبحث عنه هو التكامل والتعاون الدولي والبحث عن المصلحة المشتركة، فقضايا البيئة والمناخ كونية تشوبها كثير من الخلافات والاختلافات، ولعل أبرزها تناقض الحسابات بين الدول المتسببة في مشاكل البيئة والتلوث وتغير المناخ من جهة، ومن جهة أخرى الدول التي هي في وضعية الضحية. ومن المفارقات أنها مطالبة في نفس الوقت بتقاسم الأعباء وتقديم التضحيات في ضرب صارخ لمبدأ العدالة والمساواة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تقدم نوعي في تطوير المنظومة الصحية بكل مكوناتها وفي كافة الجهات من أجل تحقيق العدالة الصحية. وفي إطار العودة التوعية وتنفيذ التوجهات الوطنية، تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم. ووزارة الداخلية تعلن القبض على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تلاحقهم تهم خطيرة، إطارات أمنية ومدونون أمام دائرة الإرهاب. وقبل اختتام الدورة البرلمانية، مقترحات القوانين تحال إلى الجلسة العامة. والأربعاء المقبل، استدعاء هيئة المحامين بخصوص الطعن في الجلسة العامة الاستثنائية. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: صفعة قوية من بلجيكا، المنتخب ينهار. وفي الذكرى 59 للنكسة، العدوان مستمر والنكسات أيضا. والصحيفة تنقل عن المحلل أو أستاذ القانون الدولي عدنان الإمام: تفان الأقصى أحيا القضية، والرهان على أمريكا فاشل. إلى اللقاء.

0: خاطر مناسير
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: شهادات حية. شهادات حية،
1: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات،

وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري المعتمد السابق بتونس العاصمة الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: هذا صوت نادية خالصي. وصلنا ل 48 دقيقة مع إيقاعات مغربية. كعملنا بكم جولة بين طبعا الإيقاعات التونسية الشرقية والمغربية, وتحياتنا لكم أنتم اللي تسمعوا فينا, وكل واحد وذوقه وكل واحد واختياراته. ونتابعونا ديما من إذاعة المنسيب. باش نحكيو توا على تظاهرة على صعيد إفريقي مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة لي.
0: حديثنا باش يكون على الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا. تفاصيلها باش تكون حاضرة في الوقيت هذية مع الأستاذ سليم الويتي, المدير عام للشركة المنظمة لهذه التظاهرة. صباح النور, صباح الفل والياسمين.
2: صباح الخير, صباح الخير بيك وللجميع المستمعين.
0: يعيشك. شعاركم هو من الإنتاج الزراعي إلى الصناعات الغذائية المستدامة, والمؤتمر هذية ينظمه مجموعة من الأطراف على غير الاتحاد العربي للصناعات الغذائية, المنظمة العربية للتنمية الزراعية, ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية, ومنظمة الأغذية والزراعة والأمم للأمم المتحدة الفاو. أكيد تفاصيل هذه الكل باش نقدم هنا. أنت شنو الموضوع الخاص بهذه التظاهرة وشنو برنامجكم؟
2: فكل شيء بس لو فيك من الاستضافة.
0: عايشك.
2: هو هي الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية اللي تقام إن شاء الله من 9 إلى 11 أكتوبر جوان في فضاء معرض الكرم. هي هو معرض يعني فيه كل بعد إن شاء الله بالنسبة للسنة إن شاء الله بتكون عدد دول مشاركة. أجنحة من عنا من السعودية, عنا من الجزائر, عنا من السنغال, من جنوب أفريقيا. عن أجنحة يعني نشوف المنتجات الأجنبية في تونس بياسيو موجودين معنا توانسة. في خدم بياسيو زادة فما دي ديليغاسيون إتخانجير بشي يجيو إن شاء الله كمشترين للدولة هذه. يجي عدة من الكاميرون, معناتها عنا أكثر من إن شاء الله من 30 دولة من دولة مشاركة في الأسرة هذه. On parallèle du salon, on parallèle المعرض إن شاء الله ثم عدة فعاليات. هي عنا مسابقات. مسابقة قرطاج الدولية للطوحات. حتى باش تكون فيها مشاركة دولية إن شاء الله, باش تكون فيها حوالي 14 دولة مشاركة. عندنا المسابقة الدولية, مسابقة قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي مسابقة الوحيدة في إفريقيا المصنفة عالميا. ديما نسمع بالتوانسة يمشيوا ويخرجوا برا ياخذوا دي ميداي دور في كندا, في لندن, في كذا. عملنا في تونس الحمد لله مسابقة دولية زي زيتون, مسابقة قرطاج وصنفت عالميا, والحمد لله في حتى في عدة دول مشاركة, حوالي يمكن 25 دولة مشاركة كديليغيساتور, وإلا حتى كبعثونا للشانتون تاعهم يحبوا بشي شكل مسابقة. في كيف كيف عنا عن طالب سنو عنا ندوات علمية. عنا الندوة العلمية اللي حكيت عليها سيادتك هي بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية. طبعا اللي فيها الفاو, فيها المنظمة العربية, المنظمة الدولية للزراعة العربية للزراعة سامحني. وهذيك باش تكون المحور نتاعها من الانتاج والنزال الوحدة المستدامة. وعندنا زادة ندوة علمية أخرى كيف يومين 10 و 11 جويلية بالتعامل مع غرفة التجارة بتونس. اللي باش تكون حول التبادل التجاري الافريقي بين الدول الافريقية, هو سان كونغري بنا افريكا بور شوب دو كوميرس.
0: مي ممتاز جدا, يعطيكم الصحة. نذكر فقط بالتاريخ استاذ نتاع المؤتمر وقتاش باش يكون, والدورة هذه كلها وقتاش تكون؟
2: ان شاء الله باش يكون يفتح المعرض ان شاء الله يوم 9 جوان لغايه 11 جوان 9 10 11 3 ايام
0: ان شاء الله في قصر المعرض بالكرم طبعا. وتتخللها مثل هذه يعني الدوره هذه تخللها كما قلنا المؤتمر والمسابقات وغيره. بالتوفيق لكم, شكرا جزيلا, وان شاء الله ربي يبارك لكم في اعمالكم اللي قاعده تساعد وتساهم في طبعا توعيه الناس وحمايه الناس في مجال الصناعات الغذائيه. تحياتنا ليك.
2: بارك الله فيك. بالنسبة هي بالليل نحب ندعو جميع السواسة باش يجيو يزوروا ويشوفوا معناتها كسوا معناتها المنتوجات التونسية طبعا الموجودة والمنتوجات الأجنبية إن شاء الله باش يكونوا.
0: نعم ممتاز جدا, إن شاء الله بالتوفيق لكم, إن شاء الله يجيو الناس كما قلت أنت القصر المعرض يكتشفوا ويتفرجوا ويشوفوا علاش ليه يقتنيوا طبعا المنتجات اللي باش تم عرضها. تحياتنا ليك, إلى اللقاء بسلامة. معاكم مكملين بعد شوية وحيد خصيبة وأسعار السوق.

0: معاكم مكملين ونختم معاكم مشوار البشير مع الأسعار أسعار السوق. نمشي ولمسكنا نصبح على واحدة خصيبة صباح نور ونوار وحيد شنحولك.
1: صباح الورد والياسمين والقرنفل ليك والكيف المستمعين والمستمعات, وإن شاء الله يكون نهار سعيد مبارك اليوم نهار الأحد الفيبو
0: والرياحين والأقحوين والأنواع متاع الزهور الكل المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل
1: بالبوكي بالبوكي أيوه. كل بوكي وحده كل بوكي المستمع
0: يعطيك صحة يا وحيد, تحية هكا معطرة بالورود كما يقولوها في الصباح. طقس مزيانة نسم ولا ليه؟
1: ما قال لطفي بوشنيق ورد ريانة هذيك
0: يا مزيانة ورد ريانة أيوة. من الورد مانيش خارجين احنا
1: الحمد لله
0: بيه. وحيد الأسعار زعما طلعت هبتت فما بعض معناها نقصت شوية الشكيات وانفراج
1: مؤشرات إيجابية الغلة تو الغلة صدقني معناها ما تسميش حد ما يأكلش من الغلة خطر تو الدلاع حتى 600 موجود 700 موجود 800 موجود خيرات كبيرة متاع دلاع وبطيخ البطيخ نزل حتى 15% الكيلو
0: المشمش زاد موجود برشا
1: كان 4000 في العيد تقريبا في العيد 3-4 أيام كان البطيخ الشامي 4000 اليوم كي نلقاوه ب 1500 ودبون كاليتي معناها مش خايف دلاع بدينار 15% الماس احسن دلاع تو كي تلقاه 15% واقل شويه
0: نعم ممتاز حاجه تفرح
1: الخوخ 4000 المشمش 3000 ونص 4000 في الزون هذه كي المشمش الابيض المشمش الاحمر ثم الكرموس 8000 حتى 10000 كرموس البيشر هذا ما هو وقتي ما يقعدش برشا شهر تقريبا هذا دونك السوم نتاعو ما يخص 3000 ولا 2000 ما صعيب مستحيل دونك يقعد في حدود 6000 7000 هذاك هو تقريبا الزون نتاعو خاطر هو موسمي معناها جدا نتاع شهر من زمان فقط
0: نعم بيه اوكي فما انواع عاد البيثر الكرموس انواع ولا فما توا اللي يجي توا فما اللي يجي من بعد
1: خاصه تتشهر بها ولايه المستير والوردانيين
0: وبنين في واحد الحقيقه
1: دونك هذاك هو المشهور توكي بعد ايش يتيح نتاع بلايص سخرة وجهات اخرى
0: نعم
1: باكل الكحل واكل الاحمر وفي برشا والحمد لله يعني عم عند ربي
0: الحمد لله بيه
1: بالنسبه للخضره عندنا البصل 15% الفلفل 2000 حتى 2500 حتى 15% موجود يطيح السوم نتاعو قعدت غاليه شويه الطماطم 2500 اللي هي مش معقوله السوم نتاعها خاطر طاحت الشمسيه توكا مروه
0: مال علاش غاليه
1: علاش غالية يعني مثال ما دخلتش في السيركوي العام للمستهلك التونسي مازال بشوية بشوية أما هي طاحت نتاع الشمسية واليوم نلقاها ب 2500 أني نعتبرها غالية خاطر مش السوم عنده نورمال مو السوم نتاع الطماطم يكون في حدود 17%
0: نعم
1: 16% هذا هو تقريبا 12% معناها وإن شاء الله إن شاء الله تنخفض في القريب العاجل البطاطا 15% 17% القرع ب 2000 فقوس 15% لل 2000 السلق والمعدنوس 500 هذا فيما يخص الخضره والغلال الدجاج ب 4000 الكيلو 3900 حيه انخفاض رهيب الحقيقه في الدجاج اللي ما ياكلاش الدجاج توا لوكازيون باش ياكل الدجاج الدنيا سخنت البيوت نتاع تربيه الدجاج ما عادش ينجموا يتحملوا السخانه ينجم ينفخ الدجاج ويموت دونك هذاك علاش فما ديستريبيسيون ماسيف فيه هو ويقول لك خرج عليا خفض في السوم خير ما لا تنفق لي في وسط البيت وترسالي معناها خساره في خساره والله اللي خسر مومن دونك ثم انخفاض في سوم الدجاج لا تعظم 6500 7000 ل 8000 الفص الاحمر ولا العظم بفصين ولد البحر السردينه 5500 المنكوس 10600 القاروس 23700 الوراطة 19800 وفما وراطة 22800 زاد أكبر منها شوية المرجان عنا ب 3500 9900 حطيت ل 11500 حطيت ل 19800 مرجان كبير ما شاء الله تقول عليه جغالي أما كلب البحر 35 دينار ثم زاد التريليا من 22 دينار و 800 حطيت 35 دينار و 800 اسكومبري 17 دينار موجود المسله 16000 و 800 الغزال الكعبه ب 8000 وفما الغزال الكبير كيلو 9000 و600 لما زاد الحلوفة الكيلو ب 12 دينار ومقبل على اللحم الحلوفة هذا حلوفة تتسمى الحوتة هذه دونك يطيبوها مقارونة
0: حوتة راهي حوتة ما يغلطوني ما يسمعونيش ما يفهمونيش بالغلط يا جماعة قلت إقبال على
1: الحلوفة حوتة تسمى حلوفة
0: نعرف نعرف في بالي نعرف نزيد نأكد على ذلك معناها حوت راهو أي بي
1: ولد البحر
0: اي ولد بحر بالضبط وتو طقس مناسب
1: مزيانه برشا تجي مقارونه زاده كيما قلت لك بالفور ويقشرها كان تو حتى الحوات قال لي وحيد انا نقشرها كان احنا خاطر ما يحبوش يستعملوا يعني يتعاملوا معاه انت في الدار ولا كذا قال لي اوني لا بورسا معنا النجم نقشرها ونقصها ونصفوا لهم خاطر فيها الشوك احرس شويه دونك اللي يقول لك فيها هذاك بواسوني معناتها
0: اي وهذه طريقه ولات جديده توا الناس كلها كيكا ما عادش يساعدها حتى تقشير في الدار مع عصر السرعه
1: هو في بالك مشيت للحوات اليوم مروه نلقاها هلا واخذ السردينه
0: اي
1: ينظفها
0: سردينه
1: اي هي
0: صعيبه سردينه
1: قالت المراه ما تحبش تنظف السردينه في الدار
0: هذا الجيل الجديد هذا وحيد
1: اي
0: والله على توا كيما يقول
1: 600 كيلو 6000 كيلو
0: 6000 نزيدوا دينار تقشير
1: بواسونيي معناها ينظفها ويغسلها ويعطيها لها معناها كيما نقولوا
0: توا السردينه فيها فيها علم معناها باش تستنى حتى نعطيوها للبواسونيي
1: مش فيها علم ما هو البرودوي تو ما يحبوش المطار وك الريحه وك الكل
0: ممكن ممكن
1: توا ما خير تبدا جاهزه حاضره ولا يقعد يتنظف فيها هي
0: ما هو هكا كان ولي كل شيء نصفوه من البرة ويجينا كل شيء حاضر فما زاد فما تقنيات وتدي تكنيك لازم الواحد يتعلمهم ويعلمهم لبنات وزاد يعلمهم لصغاره
1: صحيح والله العظيم محسن حاجه هيك تعرف حلال الكلمه اللي قلت يعلمهم لبنات يعلمهم لولاد راهو هذا واجب
0: بالضبط بالضبط
1: شرعي واجب مدني واجب وطني اللي احنا لازمنا نعلموا الجيل اللي جاي بعدنا كل شيء
0: اذا كان مش نقعدوا كل مره بتعله الوقت وبتعله الريحه وكذا رانا مش نواصلوا معناها مش هو كل شيء من برا حاضر جاهز كيما تو امبالي نشريوه من ليغون سيرفاس تلقاها مقشره الله اعلم بها كيفاش تعديت على قدش من يد فالحقيقه معناها فما حاجات تتقبل فما حاجات لا تقول لي حلوفه شوكها صعيب ولا تقول لي انواع معناها معينه نتاع اسماك بالحق ساعات نجم تسبب حتى مضره ولا جرح ولا غير ولا فما نسى ما تنجمش تتعامل معها كلمه
1: حاجة
0: بسيطة بالضبط هذا هو يعطيك صحة يا وحيد
1: على مالك حد والمرأة الحرة
0: أي.
1: هي اللي تقاها تعرف كل شيء بعدش كي تمشي الدرج لها ما شاء الله هي الكمال لله أما على الأقل عند الليباز
0: عند أنا قاعدة نتخيل في نسيل كبار تو يسمعوا فيك يقولوا يعطيك الصحة يا وحيد هذيك هي نلوجوا على المرأة الحرة وعلى المرأة المجدية يلا بإيجاز قل
1: عارف العيد هذا في تعفيسة ثم برشا ناس ذبحوا والرأس عطوا لك الناس اللي تشوي هذا في الروس ما رجعوش للدار عطاو تصدقوا بيه معناه ولا عطاو
0: بيه برشا ما يحبوش ولا ما يحبوش
1: يقول فك علي اختاني يعني مش نقعد ننظف فيه ونقص فيه ونطيب فيه وما يحبوش كما قلت انت معناه ما يعرفوش لي زاستيس والطريقه نتاع تطيبه ولا يخرجوه وبينتو باش تصير الحاجه هذه في الدواره زاده وتندثر العادات والتقاليد نتاع تونس المزيانه
0: وهذا اللي ما نحبوش نحبوا نحافظوا جيل على جيل معناها نحيوا فكره الكسل وفكره انه والله نعوف ولا ما نحبش ولا جرب جرب ميسالش ما فيها حد شيره
1: صحيح الكلمه هذه صحيحه اللي لوجت عليها هذه مرته تقول له برا مشي الحوات جيب السردينه ولا ولد البحر خلي ينظفوا لك هاي سيدي انت خلينا تو طولنا على المستمعين
0: اي لا باش ولي جدلك هكا ناس معنا وناس ضدنا تو باش
1: تو في الجيش في الجيش تو انت كي تبعث امراه تبعث رجلها ولا ولد للجيش تو مازالت امراه تجيب الدجاجه مذبوحه ولا تذبحها في الدار ما ينظف هو ويدور هو وينحي المسار هو ونحي الرجلين هو ونحي الجلد هو يعطي لها في ساشية حاضرة بحضرة للقدرة طول
0: صحيح صحيح ولا صحيح صحيح صحيح صحيح معك
1: حتى البرنامج هكا مشي للحوت تو
0: صحيح باش يمشي لكل شيء كان باش نكملوا هكا باش يمشي لكل شيء راه وان شاء الله ربي يعين الناس الكل اللي تسمع فينا واللي تخدم على رواحها واللي تسترزق هذيك زاد تقول لك انا زاد معناها مصدر رزقي زاد حتى تزيدني كال 2000 ولا 3000 راهي عندها قيمتها الكبيرة وكان كل واحد هكا باش ينظف عند الحوات ولا عند الدجاج راهي عندها زاد معناها بورسنتاج باش ياخذها هو يربحها لكن في نفس الوقت احنا نحب نحافظوا كما قلت انت على عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا ونستحفظوا على الحاجات هذيا نعلموها للاجيال الجايه باش ما نقعدوش نبنيو في جيل اونترغومي معناها ما يعرف شيء تقريبا في برشا مجالات شكرا جزيلا يعطيك صحه وحيد نهارك زين وطيب هكا نكون وصلنا معاكم الختام المشوار وفتنا دقيقه بالحديث مع وحيد نعطي الكلمه للاخبار اخبار الساعه 9 صباحا من اذاعه المنستير مع اجمل تحيات محمد سيديه مع اجمل تحيات هويده مروه سلام عليكم الناس الكل تعطيكم موعد غدوه في الملفات التربويه الى اللقاء.

0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. تولت مصالح الحرس الوطني أمس نقل أكثر من 210 مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس تمهيدا لترحيلهم في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لعواني فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بالعاصمة بالاحتفاظ بشاب من بلد مغاربي للاشتباه في تورطه في بيع وترويج وسائل الغش في امتحان البكالوريا، وذلك بعد أن تم ضبطه إثر كمين وبحوزته كمية من الأجهزة والسماعات الذكية التي تستعمل في الغش. أكدت كهية مدير التخطيط الحضري ببلدية سوسة على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالة تهي العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان على الساعة 5:30 مساء، وأوضحت أن البلدية تلقت إلى حدود يوم أمس أكثر من 100 اعتراض، وشارت إلى أن الاعتراضات وردت عبر مكتب الضبط أو من خلال الموقع الإلكتروني إلى جانب ملاحظات تم تدوينها بالدفتر المخصص للاستقصاء العمومي والمتوفر بمقر البلدية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن تاريخ 31 من جويلية من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جات في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيلي نجحوا نظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم، والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ باسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب الفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيليه في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخرت في النتيجة رجعت بقوة وربحت 3-1، وهكا البرازيل توجد بتاني كأس عالم على التوالي، وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة، العنف، الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا، واللي حكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: يومين
1: هذا كل فرحه بالعطله عندكم ولا شنو
0: مازالوا يومين مازال مازالوا ثلاث ايام
1: كيف هي اجواء العطله
2: جميله
1: فرحتوا لي لقرايه وفيت ولا ليه
2: احنا
1: مش اول العام سالتكم قلتوا لي تحبوا لقرايه وانا اقول لكم كيفاش تحبوا ما تقولوا لي نحبوا لقرايه مش بيكم فرحانين تو
3: على خاطر تو سيئه ينسينا من الامتحانات
4: انا الحقيقه مانيش فرحانه برشا خاطر الامتحانات وفيت وما عادش باش نتلاقى مع اصدقائنا ومعلماتنا يعني اما
0: عندي سؤال
4: اخرى فرحانه خاطر العطله زي
1: انت اما احسن تصبح راقده في الصباح وفو عندكش مراجعة في النهار ولا تقوم في الصباح أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاحي فأغسل اليدين والوجه والرجلين ونحك سنية ونمجد شعري ونغطر فطور الصباح ونمشي لجي المدرسة أما خير
3: بأول حاجة العطلة معي
4: ثاني حاجة الثانية خير
1: بالحق تحب تقوم هكا بالنظام
4: إيه؟
1: يا عيني يا عيني يا عيني أنت يا فتاة المثالية أنت أيوة
3: اسمك في الصيف راه ما يعطيوناش اعمل منزليه
4: ايه بالطبيعه
3: على خاطر ثلاثه
1: شهور عندي سؤال تخراوش في الصيف
3: ما نقدر
0: تخراوش
5: لا لا نقصد ان انا هني طالب
0: عندي سؤال علاش كي يكونوا في وسط القرايه يقولوا فدينا من القرايه خلي وقتاش توف كي يبداو في العطله يقولوا وقتاش ترجع للقرايه
3: اي خاطر كي تفارق صحابك
5: الإنسان
4: مدني
5: في
4: طب. أنت تحب القراءة ولا؟ أنتوا كش نسألكم
3: سؤال. على راسك.
4: شكون يحب القراءة؟
0: خالق نحب القراءة.
4: أنا
0: القراءة.
4: أنا نحب
0: أنا
4: نحب.
0: أنا
4: بالواحد.
3: شوي شوي.
5: كل مرة كيفاش؟
3: شوي
4: شوي. لحظة بالدور.
3: شوي شوي.
4: وأنتي؟
5: كل مرة كيفاش؟
4: وأنتي؟
0: نحب الخي.
4: وأنتي؟
0: كنا عارف شكون نختار على القراءة من على راس.
4: وانتي
3: عادي يعني نحبها في وقت القرايه نحبهاش وفي العطله نحبها
5: حاجه نحب نقولها
4: انا
0: صدقلك كما
5: حاجه نحب نقولها لكم مورا هو ربي هو اللي قال لنا اقرا في
4: سوره
5: اقرا

0: سموت سموت سموت به انا نحب القرايه
1: كلها
0: الله في العطلة في القراية قلتم حاجة كان ربي ما قالش لسيدنا محمد
1: مش ربي قال له جبريل
0: لا يقرأ رانا كلنا تو ما نعرفوش القراية ما نعرفوش نقرأ وما نعرفوش نكتب تو باش نسألك سؤال أخير شكون يحب العطلة
2: أني
0: اللي يحب العطلة يجي من الفريق هذا ويحب القراية يجي من الفريق هذا
3: أنا نحب العطلة ولا القراية
0: تقع في فريق واحد
4: أني لا كي تجي العطلة صحيح نتوحش القراية أما نذكر إلي أني ماشي للسادسة يمشي يمشي للسادسة ونقرأ
1: السادسة سهلة شوي
0: قلنا اللي يحب العطلة اللي يحب العطلة يجي من هنا واللي يحب القراية يجي من هنا
5: أنا نحب الغادي
6: أنا نحب القراية
7: شنو؟
8: ترى يا القراية
9: اليوم. إيه.

0: לחבר תזרה.
1: نظمت جمعية مدنية بمركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف يوما دراسيا للطفل والهوية، وهي تظاهرة تتضمن عدة مداخلات علمية وأنشطة فنية وثقافية بهدف تعزيز قيم الهوية لدى الناشئة، وتندمج في إطار الدورة

الأخبار تاع الصغار. أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضر يعانون من مشكلات سلوكية داخلية أقل، مثل القلق والاكتئاب والانطواء، في حين يواجه الأطفال الذين يكثرون من تناول الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة صعوبات أكبر في التعامل مع المشكلات السلوكية الخارجية، بما في ذلك العدوانية ومشكلات الانتباه. الأخبار تصغى. يتواصل الطقس صاف إلى قليل السحب بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب فمحليا مضطرب. بمنطقة سورات تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و24 درجة وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي.

0: عسلامة، إني اسمي أسيل جويلي، نقرأ سنة خامسة وعمري 11.
1: واليوم باش نقدمولكم
0: قصة الببغاء الوقح.
1: أوكي نقرأ وي.

هنا يكثر الصفير والزقزقة، وتختلف أمام نظريك ألوان وأشكال، فتخفق شوقا إلى هذا الطائر أو ذاك. في هذا الصباح الجميل كان أحمد يتقدم على مهل في شارع الطيور، حيث حركة لا تهدأ والأصوات ترتفع، والكل ينادي على طائره المزركش وعن دليبه الذي يحسن العزف على أوتار لسانه. هنالك راح أحمد يمتع نظره بجمال تلك المخلوقات اللطيفة، فلم يكد يمضي على فسحاته وقت طويل حتى رأى ببغاء أعجبه. قال: هذا هو الببغاء الذي وصفه بعضهم شبه الفصحاء؟ إذن فمن الببغاوات؟ من هو متكلم مثلنا؟ ثم سكت عن الكلام وأخذ يفكر فيما سيفعل. عندئذ قدم رجل وقام مقامه بين الطيور. قال الرجل في سره: لماذا لا أشتري هذا الببغاء؟ أليس الببغاء ظريف الشكل، حلو الصورة، ناعم الريش؟ قد حبته الطبيعة من روائع ألوانها ما يسحر. وفي حينه تقدم من البائع وأخذ يساومه فيه ويسأله عن مزاياه، وإذا الظمأ إلى المال يلتمع في عين البائع الذي لاحظ على زبونه اليسرى، فيلجأ إلى المراوغة ويكثر من امتداح الببغاء فيصفه بأحسن النعوت لكي يغالي في الثمن. كان يقول له: إنه طائر نادر المثال، فصيح اللسان، كلما أرسلت قولا أعاده، وكلما زارك ضيف سلم بأدب ورحب. أليس كذلك يا طائر الحبيبة؟ سيرد الببغاء بصوت رقيق: يكذب يكذب. بهت البائع لسماعه، فراح يدعو عليه بالشر غاضبا: قطع الله لسانك، يا لك من وقح بذيء اللسان. فرد الببغاء: أنت وقح. تعجب أحمد مما يحدث، فانهال باللوم على البائع مخادع، وقال له موبخا: يبدو أن الببغاء عرف حقيقتك حين وصفك بالكاذب، فما حملك على المبالغة والتهويل؟ أهو الحرص على المال؟ وخجل البائع فجعل يعتذر، زاعما أن الذي اشتراه منه قد علمه أقبح الخصال ليخسر من زائريه عندما يفاجئهم بالسباب والشتم، ولعله أحرجه في بعض المرات وأضجره فتخلص منه بالبيع. فحرك الزبون رأسه ساخرا وأجاب: لكنك كنت تعرف ذلك وتعمدت الغش، ولعل الطمح في المال أغراك فجعلت تثني عليه كذبا. ثم تولى عنه منصرفا وتركه قائما تحسر. أما البائع فضرب كفا بكفا ورمق ببغاءه في حزن مخاطبا: أنت ببغاء وقح، ما رأيت في حياتي أوقح منك، أفسدت علي بيعي وكنت سببا في بوارك، فلعنة الله عليك وقحا ولعنة الله علي غشاشا.

تعرفوش يا الولاد علاش نحبو؟ علاش انتي تحب شخص؟ علاش؟ في اليوم باش نقول لكم علاش نحبو. عمرك حسيت قلبك يدق بطريقة مختلفة؟ تفرح من غير سبب واضح وتلقى روحك تفكر في شخص واحد وأكثر من أي حد. الإحساس هذا يجي فجأة، يبدل مودك ويخليك تشوف الدنيا بطريقة أخرى. ساعات يفرحك وساعات يحيرك، وقتها نسأله قولي علاش نحبه. الحب إحساس عميق موجود في الإنسان من صغرته، وهو جزء من طبيعتنا. الإنسان ما ينجمش يعيش وحده، ديما يحتاج القرب، الاهتمام، ولشكون يفهمه. من هنا يجي الحب. يجي الحب كوسيلة تقرب بين الناس وتخليهم يحسوا بالأمان. كي نحبوا المخ متاعنا يبدل في طريقة خدمته، كيفرز مواد كيميائية تخلي الواحد يحس بالسعادة والراحة، كيما الدوبامين اللي تعطي إحساس بالفرحة، والأكسيتوسين اللي يقوي الروح.

نجم يكون بين الأصحاب، بين العائلة، وحتى بين الإنسان والحاجة اللي يحبها، كما الهواية ولا الحلم. يعني الحب عنده برشا أشكال، أما في الأصل هو نفس الإحساس، قرب الاهتمام. في الأخير الحب مش لغز كبير، هو جزء منا يخلينا نحسه بالحياة ونعيشها بعمق أكثر. نحبه خاطرنا بشر ونحتاجه لبعضنا، أما ديما نتفكره الحب حقيقي هو اللي يفرحك ويخليك الخير مش اللي يكسرك، وخاطر مهما كان يبقى الحب من أجمل الأحاسيس اللي ينجم يعيشها الإنسان.

0: مرحبا بكم، انا اليوم اسمي خليل، واليوم باش نقدم لكم هذه التشنشنات اربع ولا ثلاثه ما نعرفش بون هما اربع لازمكم نطلعوهم. اي ما نحبش نطول اكثر للتقديم.
1: ليتس جو.
0: ما الشيء الذي يتكلم دون لسان ويسمع دون اذن؟
2: التليفون.
0: بالتاكيد الجواب صحيح.
1: صحيحه.
0: فيليسيتاسيون. باه تو نتعداو للتشنشن الكلمه كيف القديم الزمان. فما راجل في المطار مشي دون مطريه وبدون قطبه وما تبللش شعره. قولوا لي علاش
3: وكل مظلع

0: لا عاود سؤال. بيفينا راجل في المطر مشى دون صحابة ومن غير قبعة وشعره ما تبلش، علاش؟
1: خاطر الصحابة.
0: اين صحاب ما عنده صحابة؟ لا
1: خاطر مبلول بيه.
0: لا فما اصلا
2: خاطر هو يمشي تحت
1: على خاطر
3: يمشي في بلاصة فوق حاجة.
0: لا
1: خاطر سوبرمان.
0: لا
1: خاطر سوبرمان.
0: لا
3: قرش اصلا.
0: لا
3: خاطر جني.
0: لا
2: كلا لا لا
3: خاطر مايكل جاكسون.
0: لا
1: على خاطر
0: لا لا لا على خاطر
1: لا ما زلت على خاطر يقول سكساب
0: زياد.
1: استسلمنا استسلمنا.
0: والجواب هو على خاطر اصلا. بيت شنجينا اللخ هي القبل الاخرى. ايهما اثقل، 1 كيلوغرام من الحديد ولا 1 كيلوغرام من القطن؟
3: زوز قد قد.
0: صحيح. وانتي وانتي
1: زوز ثلاثة.
0: باهي قلت قبل.
3: ميرسي
0: باهي. انت خذيت زوز بوان.
3: هما افهم شكون صفر.
1: وني صفر بوان.
0: أبلي بوانا
1: أني بوانتوانا
0: بوانا برك
1: أني بوانا
0: بين واصلوا آخر توا تشانشينا زعم باش طلعوها ولا لا ما نعرفوش. فما 5 طيور في غصن شجرة. أطلق الصياد نار على 1 برك. قدي بقي من 1؟ لا
1: 5.
0: صحيح.
3: مش غصن
1: غصن
3: ما هو
1: عصافير الطير. لا مش منطقي.
3: شنو عندك شي فكره منطقيه انت؟
0: على خاطر موكي هما يسمعوا نتاع النار اطلق النار العصافير يهربوا من الغصن هاي.
1: انت قلت انت قلت
2: اي ما ماتوش صفر
0: واحد برك مات وطاح وشيخ
2: هو طاح مات خاطر ما مات حتى واحد.
1: قلت اني 4 هو احتل 1 ضل 4.
2: سمعوني هو كي قلت انا كي قلت صفر على خاطر هو الرصاصة ما جاتش في الطيور هما هربوا.
3: قال قداش في الدماتو.
0: لا فما واحد باه اسمعوا اسمعوا مجتهد قرب. هو اطلق على واحد جد عليه مات شيخ ديخ طاح مات والاربع صفر هذوكم طاروا على خاطر عليه يخافوا من صوت
2: كم واحد مات قلت
0: النار.
3: لا قال كم بقي على غصن الشجرة.
1: انت قلت لنا كم قداش من واحد مات.
3: لا قال كم بقي على غصن الشجرة.
0: ونجم هذه التشانشينا هما أسيل وأسارة وشتنا أسيل.

0: ماشي شكود الشخصية هافي.
1: صباح الخير أصدقائي الأطفال، كما تعودتوا كل يوم أحد نقدموا لكم بعض الملامح لشخصيتنا الأسبوعية. فلنبدأ إذن. هو شخصية تاريخية يعد أعظم القادة العسكريين في التاريخ، لقب بالابن الباري لمدينة قرطاج العريقة تونس التي هي تونس الآن. اشتهر بعبقريته التكتيكية وفكره الاستراتيجي الفذي. عرف بملحمة عبور جبال الألب حيث قاد جيشا ضخما من الجنود والفيلة وعبر بهم جبال الألب الوعرة والمغطاة بالثلوج ليفاجئ الرومان في عقر دارهم بإيطاليا. ظل كابوسا حقيقيا لروما على مدار 15 عاما أمضاها في أراضيهم، افتر للعودة إلى قرطاج للدفاع عنها، وهزم هناك على يد القائد الروماني سكيبو في معركة زاما. عرف بمقولته الشهيرة: إما أن نجد طريقا أو نصنع طريقا، فمن هو يا ترى؟ الإجابة هي حنبال.

بختام الحصة شكرا لكل الأطفال اللي كانوا حاضرين معنا واللي متعونا بالإبداع متاعهم. نتلقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت هذا. نهاركم طيب.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة.

بصيغة. غناء عزف شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: بولبا البقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 جوان الجاري، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآليات العمل المتفق عليها وأعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وقال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية ذات عواقب متعددة الأبعاد، تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد. يزور وفد دولي تونس من 8 إلى 13 جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. ويرتكز المشروع على استثمار مدينتي تونس العتيقة وزغوان باعتبارهما فضائين للتجريب والابتكار الاجتماعي والثقافي. حدد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية محاور التدخل في تونس للسنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار إعداد برنامج التوجهات الاستراتيجية للفترة 26 و2031، موضحا أن رؤية تعاون الصندوق المستقبلية ستركز على إعطاء الأولوية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الفلاحة وللشباب العامل في القطاع. وقد أوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ صادر عنه أن مشاريع الصندوق سترتكز أساسا على تعزيز النفاذ إلى التمويل ودعم صمود المنظومات الفلاحية أمام التغيرات المناخية وشح الموارد المائية. تلقت بلدية سوسة أكثر من 100 اعتراض متعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية بسوسة، وقد تعلقت بتخصيص عدد من المناطق كمرافق عمومية لإحداث مناطق خضراء، وأخرى تعلقت بالترتيب العمرانية لبعض المناطق وتقسيمات الوكالة العقارية للسكنة، إلى جانب مطالب تتعلق بمراجعة الصبغة العمرانية للمنطقة السياحية. وقد حددت البلدية يوم 30 جوان الجاري آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
2: ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللهي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
2: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
3: مرحبا بكم. 4 منتخبات، 4 حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
2: المجموعة السابعة.
3: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف 9 عالميا، منتخب الشياطين الحمراء يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022، يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف، كيفين دي برون، سال ألعاب نابولي الإيطالي إلى جانب العملاق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهبي الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018، واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة، مصر الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب ديم منذ 2018، يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات، إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين، إيران المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية بسبع انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة السابعة على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركتين سابقتين عام 82 و2010، يقودهم المدرب دارين بازيلي الإنجليزي في عمر 53 عام. قائدهم هو المهاجم كريس وود نجم نوتينغهام فورست وهدفهم التاريخي. نيوزيلندا رغم تصنيفها الأخير في المجموعة تأمل في تكرار إنجاز 2010 وقت ما تعادلت مع حاملة اللقب إيطاليا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
0: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين.
4: ريتروفيزور
0: لما ضحكة معلومات وبرشة حنين برشة.

صباحنا محبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضاية الوالدين وين ما يصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم أسعد وأحلى الأيام لحد 7 جوان 2026. مرحبا بكم في موعد جديد من روتروفيزور كالعادة، جو المسابقات، الألعاب، المعلومات والطرايف عن عام جديد من تو حتى النصف النهار باش نمشيو بكل تفاصيله ونحكيو عليه. حصتنا لليوم ما هيش باش تبعد بكم برشا، عام 61 أكهو، عام 61 أكهو، نحكيه على 65 سنة تالي، عام فيه برش حكايات إن كان في تونس أو في العالم مع المجموعة. إن شاء الله باش نحاولوا نمشوا الذاكرة امتاعنا من خلال القصص والحاجات اللي صارت فيه. سعيد جدا أن يكون معنا في استوديو للبث حسام قدرية في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق والإشراف العام. هويدا زاد على ذمتكم مستمعينا الكرام، إذا تحبوا تشاركوا معنا تطلبونا على 73 460 800 من خلال فقرة أثبت وجود، علاش ليه ما تكونش انت فايز معنا لليوم بواسطة شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام الحي السادس المنستير، افضل شواء لاختيار الهواتف الجوالة وكل الاكسسوارات الاعلامية. معليكم كان تطلبونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800، وتركزوا خاصة مع المعلومات والمعطيات اللي باش نقولوها عن عام 1961 وما اتراك. كالعادة خلال حصتنا باش نسمعوا اغاني 61، وكان فما غناية نجم تعبر على برنامجنا، وهي غنية كان غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم كان تم إنتاجه في عام 61. الفيلم هو يوم من عمري، والغنية معروفة برشا وتحبوها برشا، ضحك ولعب وجد وحب، هذه ممكن الغنية الوحيدة اللي تنجم تعبر على أجواء متاعنا في روتروفيزور عبر موجات إذاعة المنستير وين مسكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم زيننا.

0: مع عبد الحليم حافظ. مستمعينا الكرام، تكون البداية في روتروفيزور أغنية ضحك ولعب وجد وحب، الأغنية اللي تنجم تعبر على الكونسيبت نتاع الميسيون نتاعنا كيما كل صبحية أحد من توا حتى النصف نهار. تحية متجدد لكل ما التحق بنا في الاستماع عبر موقعنا الرسمي على الانترنت، كذلك راديو مناسير بونتيان وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله نهاركم مزيان مستمعينا الكرام وبالخير مليان. فرحان برشا إنه نستقبل الجمعية اليوم، عنا نقص في الإفكتيف نتاعنا، أما تبارك الله ما شاء الله. نحب نوجه تحية قبل كل شيء للسنديانة اللي إن شاء الله ترجع لنا في الأسبوع القادم نظرا لالتزامات مهنية. نسلم عليها برشا مدام أمال البحوري، وديجا مسلمة على كل السادة المستمعين والمتابعين، إن شاء الله باش تلقاوها حاضرة معنا في قادم الأيامات. كيف كيف نحب نوجه تحية للمديرنا سي معز كريفة اللي إن شاء الله يكون حاضر معنا الأسبوع القادم، ونتمنى الشفاء العاجل لوالدته وربي يفضلها ومتحها بالصحة والعافية. وكما فهمتوا قعدوا الثنائي الذهبي من فريق الفراشات المرة هذه يلعبوا ضد بعضهم. البداية تكون من خلال اليمين، الأسطورة الكبير الموسوعة اللي ديما حاضر بالجديد، أستاذ محمد البواب. نهارك زين.
1: صباح الخير أودي أسطورة لوقت في مخلينا.
0: أي شوية إنرجي
1: وطاقة. شوية إنرجي خلي يصلح حالك. ديما نقول حفظت شيء والله بالله نعرف ولا نتصنع ولا نتكلم قدام ال.
0: يعني عندك مصداقية عند أستاذ محمد.
1: نعرف شوي والله كذا بتلقاي.
0: أنا عندي الله. المعلومة مكتوبة وأنت تبدأ تناقش فيها يقول لك لا محمد قا عنده صحيح.
1: لا والله شيء والله شيء. على كل مرحبا بالسادة المستمعين، إن شاء الله نقضيه يعني صبحية رائقة وراقية مع ما تقدمه من إكسير عبر الأثير لإذاعة المنستير.
0: الله الله، إكسير عبر الأثير عبر موجات إذاعة المنستير. يعني جيم جيم جيم بكو جيم بكو جادور مع حسام قدرية اللي الحقيقة نوجه له تحية كبيرة بكل حب. سعيد جدا باستقبال تبارك الله ماستر مستر دبل دي الدكتور الكبير دكتور أنور بطيب. نهارك أسعد الأيام.
2: أسعد الأيام الهديلي. مرحبا يا محمد، مرحبا بخونا في التقنية أخونا قدرية، وإلى كات مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. تحياتنا إلى سنديانا ونتمنى لها معناتها السعادة والهناء، وكذلك أخونا معز. باش نعمل الافتتاحية بربي خويا الهديلي أنا قبل أن نبدأ في البرنامج. كما تعرف اللي يكونوا يعني عندنا معلم أثري تاريخي مهم في منزل فارسي، ألا وهو برج البي، وهو جزء مهم من التراث التاريخي للساحل التونسي، وساهم في حفظ الذاكرة التونسية. له تاريخ عميق ولعب دوره على مستوى يعني الأمني والرقابي في العهد البيات الحسينيين، وذلك نداء إلى كافة السلطة والإدارة العامة للتراث. مع العلم أن الأستاذ جلال شوشاني الكاتب العام لبلدية منزل فارسي هو منكب على هذا الحدث مع بعضنا، وكذلك يعني باش نحبوا نرموه ونحبوا نحيوه باش يكون مسلك يعني زيارة سياحي، ويعطي قيمته الأثرية التاريخية اللي لعبها عبر التاريخ في عهد البيات. أنا مشيت زرته وراهو مقام ولكن مهدد، معناته يلزم ترميمه. نداء إلى وزارة الثقافة وإلى الإدارة العامة لإحياء التراث وبلدية منزل فارسي والخاين كنا على ذمة، وإن شاء الله يقع معناتها إدراجه ضمن ترميم المعالم التاريخية الأثرية للجمهورية التونسية.
0: يعطيك الصحة دكتور. هو نرجع احنا حصتنا لليوم عام 61، كنشوفوا تونس البنية متاحة عام 61 كالريق الطلياني والفرنساوي وكل التصاميم وفم العربي للسيف. للأسف اليوم 2026 فما آلاف المباني الآيلة للسقوط على خاطر ما صارش ترميمة وتدخل فيها، وحتى فما تشويه في المشهد العام بعد قديش من عام. للأسف تونس في الستينات والسبعينات نحكيه على معمار خاص واستثنائي، نظرا أنه تونس كانت ملتقى للحضارات، كان هناك المعمار الأندلسي العربي الإسلامي الفرنسي الإيطالي، معناته كان فما معناته ديار وفما مباني وحاجة من وراء العقل
1: بالفعل.
0: هيك ولا
1: هيك بالفعل.
0: عام 61 هو موضوع حصتنا لليوم دكتور. قبل ما نمشي لعام 61 تعرف أسبوع بكالوري وقتاش خذيت الباك انت؟
2: انا خذيت الباك 1983 السيري رقم 21 بكالوريا اداب، واحسن معدل جبته في الباك
0: تبارك الله.
2: اوي لاني تلهيت نلعب كما قلت لك المره اللي فاتت في السيكوندير كامل شيخ، وبالتالي الذاكره نتاعي حطيتها كان في لي زيشيونس الهي.
0: جيت له على الجمهوريه؟
2: لا لا لا لا يا ودي مسكني زي معناتها في البكالوريا معناتها جبت معدل بي بصراحه وخذيت الباك حدث نلعب كان المعدل. وبعتالي في الجامعه انطلقت قلت روحي في فورما
0: التعطيلات اللي عملتهم الكل بعد رجعتهم.
2: خاطرش ما تعرف حاجة هامة وزيد نعلم عليها الأولياء بربي الطفولة والفئات السنية الصغيرة الروضة الابتدائي الكوليج خليهم يعيشوا طفولتهم خليهم يعيشوا معناتها اللفاز بريبيبرتي نتاعهم خلي يلعبوا خلي شيخو يمشوا للنوادي ما نقبلوهمش يا ودي كي بنجح بعشرة كي بنجح بستاش سبعتاش ولكن شنو مكتسباته أنا تو أمام مربي خويا محمد ويعرف الحكاية دي وأنا كمكون في دومين متاع التعليم والتربية راهو خليه يعيش كإنسان متوازن الشيخ إكيليبري حالته الصحية هايلة ما يسمى معناتها بالتربية الصحية وخليه تبعت لي لا بيرفورمانس إدوكاتيف والأداء الأداء المعرفي والأداء العلمي أتو يجيب تبيعته أما خليه يعيش طفولته
0: صحيح
2: بدون ضغط
0: معك
2: شو الأولياء ماكنين اللي مات كذا
0: دخل من النادي يمشي للكريش
1: لا وبالنقطة هذه برب مش ننتقل من انتهى الدكتور في ما خص مع تخصصنا الضغط النفسي والله برشا حتى نحكي مع الزملاء فما شكون يعدي الباك وفما شكون معاود فما ضغط ستريس البو وفر كل شيء وكل الظروف لكن فما فترة الأخرى بربي عارف كيش تاخذ وليداتكم خطر البعض قولي قبل امتحان معتها متقلق حشك ما يجيبش ياكل يتقيا يعمل يخذ الدواء يقولي مش نعمل
0: الضغط
1: الضغط ضغط كبير بربي خرجوهم كستريس هذاك وما تأثرش قول لهم اللي بشي عمل ربي منيح بالحق والله نحكي عندي زميلي كاكا ان شاء الله ربي ينجح بنيته طيب كيف تنكى باش نقول اخويا ربي ينجح نور ان شاء الله البنيه معناتها بنيته وربي يفرحوا ولكل البنات
0: كل اللي
1: الكل يعدي وان شاء الله
0: الواكل البنات الاولاد والبنات
1: وان شاء الله كل البنات والاولاد قلت لا لا
0: فرحه ان شاء الله فرحه دائمه في ديار تونس الكل ان شاء الله
2: على فرحه دائمه حظ سعيد وربي معناتها نوفروا لهم اجواء مريحه عاديه امتحان كي والامتحانات شنو يسوي امتحان بكالوريا امام الامتحانات الصعبه في الحياه ويشربوا برشا ماء ياكلوا بالكدا يمشوا مركزين ندخل الامتحان هز بطاقه التعريف نتاعي والاستدعاء والقلم فقط وفقط بدون معناتها
0: وبعد وبعد ما تكمل التعدي القلم تمشي تتخلص منه تبدا بستيل جديد
1: يا حسن
0: روح جديد
1: يا حسن
0: أي. بك شنو انت محمد
1: اني يعني 90 يعني باكليتر عملت شنو بك
2: كيف
0: احنا ثلاثه باكليتر
1: اي باكليتر وقت كنت مغروق بلاتر معناتها شويه ونحب انا الاداب واللغه كنت معناتها في الحساب في الواحد بعيد عليك الامور هذيك ما نحبهمش برشا وغرام غرمنا بالكتاب وبالقصه واحد خلاتنا ما كنا نمشيو معناتها الحب اللغه العربيه كيما نحاولوا ونجتهدوا باش نتعلموا اللغه الفرنسيه ونقراها ونكتبوها شويه ونخطوا فيها اما كيما قلت لغتنا الام لغه القران هذيك هي ديما نحبها
2: ربي في دعوه الى كيف التركيز على العلوم الانسانيه بصفه عامه علم النفس علم الاجتماع علم التاريخ الانسانيات بصفه عامه
0: واللسانيات
2: واللسانيات وندرجوهم كما أساسية ما تخلي في الجامعة خاصة خليه يقرأ حتى كان هو باش يعمل إجازة في الرياضيات أو في الفيزيك شيمي أو في الطب أو في أي أو في الهندسة نحطوا المواد تاع العلوم الإنسانية باش نعلموه يعني القيم ونعلموه فهم الدنيا وفهم العالم بصفة مغايرة ونقرأوا الإبستيمولوجيات ونقرأوا يعني المعارف بصفة عامة راهو هذايا اللي باش يكون الإنسان
1: والله تصدق لي كلامك قبل نحكي مع يعني البعض من معناتها من الناس والطب والدكاتره وكل والله نقصت هذه اللي وتحيه ممكن الدكتور ناصر الطبقة بالحق قاعد نحكي يقول لك كنا عامل الطب ومعت ولكن يحفظوا ألف بيت شعر ويحفظوا الاداب وتو عندهم ذاكره معناتها من خلال الناس هذوما تو ما قش نقراو مره متعدي مع احترامي في معناتها القطار ونحكيوا الطلبه فيش يحكيوا ما عندهمش الثقافه الباجاج مره والله نتذكر والله يا ذيلي احنا قاعدين في البحر والدكتور تحيه للدكتوره دالندا لرقش بزقر ومعتها هذه دالندا برجر ولرقش مره قاعدين نحكي وهي تسترق السمع يا ذي استاذه في التاريخ معروفه وزوجها كذلك قعدت قاعد نحكيوا في التاريخ واحنا في البحر صغار قلت يعطيكم الصحه فاش تحكيوا معناتها حاجه هات نحكيوا في التاريخ نتاعنا شبابنا قش يحكي في الامور هذه
0: لا لا فما تيك توك فما حاجه ايه اما كل جيل وجيل اجي نقول يعني بالنسبه لي كل جيل عنده الشرم
2: ولكن ده. تواصل الاجيال مع بيداغوجيا تواصل الاجيال ولي بون دو ريت قناتر التواصل مع الاجيال
0: صحيح تولينا اليوم توا نحكيوا على جينيراسيون زاد ونحكيوا على الذكاء الاصطناعي احنا نقعدوا ساعات نغزروا قدامهم حتى هم عندهم جيل نتاعنا اليوم عندهم طموح عندهم افكار وعندهم فكر لازم نحترموهم في هذا ونحاولوا نوجههم بقدر المستطاع حتى نوصي على الاخر هذا هو بدنا نمشيو نرجعوا ل 61 65 عام التالي نكتشفوا اهم اللي صار وشنو صار صح
2: نسمع
3: شنو اللي صار
0: أهم حدث وطني في تاريخ تونس نجم نقوله عام 61 هو تاريخ فاصل من أجل استكمال السيادة الوطنية على بلادنا وتراب بلادنا العزيز، على إثر قيام القوات الفرنسية بتوسعة مهبط الطائرات بثكنة سيدي أحمد في بنزرت في شهر جويلية 1961، اندلعت معركة الجلاء. نجم نقوله وقتها بدأت يوم 19 جويلية بين القوات الفرنسية المرابطة قرب مدينة بنزرت والجيش التونسي صحبة الألاف من المتطوعين. معركة في طورها الأول نجح خلالها الجيش التونسي من حصار تكنة بنزرت وتحطيم 7 طائرات فرنسية وخسائر في صفوف الجيش الفرنسي. الطور الثاني من المعركة قامت القوات الفرنسية المرابضة بتونس بطلب دعم من الجزائر وقاموا بهجوم معاكس بأثقل الأسلحة في العالم في الوقت ذاك، إن كان مدافع بعيدة المدى، مدرعات، بطاريات هاون. برشا شهداء توانسة راحوا ضحية الحرب هذه، نحكيه على 639 شهيد منهم 364 من الجيش و 230 مدني. وبلادنا في شهر جويلة قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا وصارت حرب شوارع كبيرة في كل أنحياء المدينة العتيقة ببنزرت. يوم 22 جويلية 1961 أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرار يقضي بوقف إطلاق النار في مدينة بنزرت. يوم 21 أوت 1961 تم عقد اجتماع بالأمم المتحدة للنظر في معركة بنزرت، انتهى بجملة من القرارات لفائدة تونس وإدانة فرنسا. ويوم 4 أكتوبر 1961 تم إعلان عن جدول زمني لجلاء الجيش الفرنسي نهائيا عن التراب التونسي وخروجه من بنزرت. قبل ما ناخذ تحليل معاك يا دكتور نسمعوا الزعيم الراحل حبيب بوركيبا.
3: Retrait de troupes en présence à leur position initiale, c'est une espèce d'application, d'exécution de la décision du Conseil de sécurité. Il y a eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas? On a voulu nous faire endosser des engagements, n'est-ce pas? Et des promesses, n'est-ce pas, nouvelles. Nous avons refusé, ça a traîné. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer que ce matin seulement, alors que je croyais que nous étions à la veille de reprendre, n'est-ce pas, le combat, parce que je ne pouvais pas ne pas reprendre le combat. La décision que je viens de voir ce matin, n'est-ce pas, a montré que le dernier conseil des ministres français a retiré toutes ces exigences, n'est-ce pas, qui nous a essayé de nous imposer, n'est-ce pas, et que ce retrait va se faire, n'est-ce pas, très rapidement.
0: هذا كان زعيم الراحل حبيب بورقيبة. النجم ملخصوا الكلام انه حتى على مستوى المفاوضات قال هناك كان تعديل، اما كانت بشرة سارة خاصة مع تجاوب الحكومة الفرنسية، قالت المعركة ما كانتش باش توفى وكنت باش نواصل المعركة. اي دكتور
2: شكرا. كي نقولوا 1961 خلينا نقولوا سنة مفصلية وسنة رمزية وسنة لعبت دورها على تونس في الحين 29 حاضرها ومستقبلها. قبل كل شيء نحب نترحم على روح الزعيم الحبيب بورقيبة
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه، وخاصة إنسان كان مثقف وإنسان يعني، وإحنا كلينا على اللسانيات يعني ملا فرنسية نسمع توا حاليا ملا articulation إلى لومو إلى لوفيرب. يقول لك اللي يكونوا نهار اسمع اللي يكونوا فون ريبروندر لو كومبا، يعني الناس باقي مازال تحب تضحي وتحب تعمل وتحب تدير، ولكن الكونسي دي سيكوريتي عطا حدث بنزرت. ازمه بنزرت هي الابرز 1961. الزعيم محبوب رقيبة يعني اعطى تعليمات ونادى وطالب باخلاء القاعده العسكريه وعملوا حصار على القاعدة العسكرية وانتهت بمواجهات دامية، وكما ذكرت أنت عديد الشهداء اللي سقطوا وانترحموا على شهداء تونس يعني الأبية، ولكن أوت اجتماع الأمم المتحدة أدان وعطانا حقنا، وهذه للمساعي امتع السلطة أنذاك زعيم الحبيب بورقيبة ومطالبته وكذلك صيته الضائع والقوي على مستوى لزورغانيزم كما يعني الكونسيل سيكوريتي. إلى جانب ذلك تونس فرضت حصار على القاعدة وقلنا اللي يكونوا ولات قضية دولية، قضية اللي يكونوا عرفت بتونس بصفة عامة اللي مازالت خارجة من الاستقلال 1956 وحطت الدستور متاحة 1959 ولات دولة القانون والمؤسسات، وكذلك نقاش كبير برشا في مجلس الأمن، وهذا ما مهد ل 1963 الإجلاء النهائي. هذا الكل يجي في خضم معناتها يعني التحركات. وتونس خاصة هديلي وقتها في تخدم على تعزيز سياسة الدولة التونسية وإقامة مؤسساتها وتواصل في ترسيخ المؤسسات الوطنية وتعمل على توسيع السيطرة على مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في هكذا يعني بناء الدولة. وجي أحداث بنزرت اللي كانت مفصلية وخلتنا نتحرك كومبليتمون، وهذا يرجع إلى أجيال ناضلت وخدمت وعملت والمسار كان متكامل لتحقيق الاستقلال التام.
0: وهذا هو الحقيقة، هو باش نبدأ واضحين، تونس في الوقت ذاك معناتها فما مفاوضات صايرة على أساس من بعد باش تاخذ الأراضي الكل منها بنزرت، كي يسمعوا أنه فما توسيعة مهبط طائرات وفرنسا شدت صحيح معناتها في بنزرت على القاعدة العسكرية في بنزرت، بشكون هي ظهر لها على مستوى احتلال للجزائر ومتابعة جبهة التحرير الجزائرية. وهيك علاش معناتها الحبيب بورقيبة الله يرحمه كان مصر أنه يتم جلاء تام، خاطر أنت ماكش باش تخرج، كي أنت قاعدة تحسن وتحب تكبر مهبط طائرات ماكش باش تخرج. وكان عنده خطاب شهير قدام 100,000 تونسي وخرجوا وتلمت العباد وعنا برش حكايات على ناس سمعت الخطاب هذاك ومن كل جهات
1: الجمهورية الناس جات حتى على الأقدام سير على الأقدام، مش الناس معتها غلبت عليهم الحمية وكل الروح الوطنية معتها. وتعرف حبيب بورقيبة خطيب مفوه صقيع نقوله معتها عنده

0: في اخويا محمد كثير وصقيع بصراحه تبارك الله عليك يا محمد،
1: قاعدين نطلع في النيفو ما شاء الله عليك.
0: لا لا انا واحد من الناس قاعد نتعلم اخويا
2: حتى احنا نتعلموا شوي
1: شوي. كما قلنا مع تحدث كان مفصلي من اجل الجلاء التام في 15 اكتوبر 63، وفما حاجه صارت حاجه فنيه تعديت
2: اغنيه اغنيه بني وطني بطبيعه الحال سنه 61، كلمات طبعا عبد المجيد من جد والشاعر الرائع والحان اسمه ولد مساكن شادي انور.
1: خليكم على غريب.

0: الأغنية هذه اللي تعادت 14 مرة متتالية وكسمعها زي ما راح الحبيب برجيبة بكى، معناتها تأثرا بقيمة الكلمة وخاصة اللحن، وكانت أغنية تحفيزية
1: حتى في الجزائر، أخذت شعبية كبيرة خاصة عند أشقنائنا في الجزائر، يعني حفزتهم باش يزيدوا ينظموا من أجل الاستقلال. بالحق أغنية معبرة، كلمات معبرة ولحن متميز طبعا.
0: وإحنا للأسف نسمعوها بطبيعة كان نهار 15 أكتوبر أو الناس اليوم راهو 7 جوان
2: ريتروفيزور راهو انا بحكم يعني في الفضاء العام متواجد بالكدا ونسمع
0: واحنا عايشين في الجمل، احنا عايشين في الجمل
2: يعني فريمون. الناس يقول لك راك ترجعوا فينا للحنين للماضي ونتعلم، وبالتالي ريتروفيزور راهو خليني نقول انا عنده يعني الهدف البيداغوجي نتاعه المعرفي التعليمي التعلمي يعني للذاكره. غنية كما هذه تقول الزعيم بكي لحد الآن احنا نسمعها
1: الحق تحدث فينا رب الحق الشعرية
2: يعني المناسبات الوطنية نحتفلوا بها كم يلفو ونحطوا لها غنياتها وعندها رمزيتها وعندها لا والأجيال راهي تحب
0: لازمك تقري الأجيال راهو قيمة ذلك الحدث. الجلاء ما جاش بالسهل، نهار 15 أكتوبر ما جاش بالسهل، جاء بعد معارك كبيرة وحروب كبيرة رغم اختلال موازين القوى ما بين المستعمر والناس متطوعة، جات من تونس الكل ومشات وطلعت البنزرت ولقاوا رواحهم قدام رشاشات ومدافع ودبابات ومدرعات وما سلموش وما هبطوش. ممكن الله يرحمهم وينعمهم ما مناش عاطينهم قيمة
1: هذا المشكل هذه
0: باش نوصلوا لهم حكايتهم. راه ما جاش بس ما جاتش فرنسا نهار 15 اكتوبر قالت هيا باش نلموا ونخرج
1: صحيت. هذا هذا نحبوا يفهموه شبابنا، تو تلقى تعليق في الفيسبوك معناتها قذف وشتم وسب لزعماء خدموا البلاد، تلقى فرق صغير ما يعرف شيء من التاريخ، يا ابوك ما حكى لكش امك وبعد يقول لك فلان فلاني وشنو وقت الواحد يكتب على هذا ما نقلت الوعي. لازم بصراحه
0: لازم نقراو لازم نفسروا نفسروا نعملوا افلام نعملوا مسلسلات
1: يرحم ابوك ولا هوس افلام
0: كان حد
2: هي باش يقرا
1: بالله الصحف النقطه هذه
0: انتاج نتاع دوله
1: نتاع دوله يرحم. تشوف انت باب الحال ولا سوريا تعمل لك شنو استعمر فرنسا شنو استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر، استعمرت سوريا قدام تونس والجزائر مصر من لا شيء يصنع لك شخصيه تاريخي. اعطيني عملنا شيء فيلم تاريخي على زعمائنا وناسنا للناضوا والمحاربين تاعنا. هذه المشكله هذا الاشكال، خلي صغيراتنا يعرفوا، خلينا نعطيو قيمه لبلادنا.
2: بلادنا هي لو عندها تاريخها وعندها الزخم نتاعها وعندها ذاكره قويه وهناك ماده تاريخيه وللذاكره قويه ورشه نشتغل عليها فنيا
0: عام الجاي ممكن

0: هو الحدث الكبير على مستوى الافلام. نحكيه على فيلم مهم جدا انتاج شبكه نتفليكس. مش احكي على شخصيه حنا بعل اللي بيمثله دينزل واشنطن. هو دينزل واشنطن من اهم الممثلين في العالم
1: بالفعل.
0: قامت عليه بوليميك على خاطر لون البشره. ما تصير. اما هي تعمل لي فيلم يسوق هيك ومن بعد نحكيه ومن بعد يهبط الفيلم تو نقيمه. باهي نمشي للحدث الثاني. حدث وطني زاد مهم جدا في بلادنا. تعرفوش جون كينيدي اللي هو وقتها كان رئيس أمريكا
1: وعامتها
0: أول زعيم عربي استقبلوا عندما تولى الرئاسة. أول زعيم في العالم استقبلوا عندما تولى الرئاسة. شكون كان؟
1: بس بتقول لي
2: زعيم عربي
0: أول زعيم في العالم.
1: ليش بيكون بورقيبة؟
0: بورقيبة
1: يصير كل أكل المستقبل تريونفال. ما يتنساش هذا.
0: هو زيارة الزعيم لحبيب بورقيبة للولايات المتحدة الأمريكية زيارة تاريخية. استقبال شعبي وحكومي. أقل ما يقال عنه بأنه كان استقبال أسطوري.
1: أسطوري.
0: نسمع الإكستريم طبعا. بورقيبة يحكي في البيت الأبيض.
3: Avoir le président ici, les peuples des États-Unis très heureux d'avoir le président ici à la Maison Blanche.
4: Moi aussi, je suis très flatté et très heureux d'être l'hôte de Monsieur le Président Kennedy et de l'effort qu'il fait pour parler en français pour se faire entendre par le peuple, la population tunisienne.
5: الرئيس كلمة بالعربي تعلق بالاستقبال الحار.
4: والله متأثر كثير من الاستقبال الحار اللي قابلتني به الشعب الأمريكي، وهذا متحقق يعتز به الشعب التونسي لأنه يشعر بنفس الشعور اللي عبر عليه الشعب الأمريكي البارح. إن شاء الله هذا بادرت خير للمستقبل في توطيد علاقتنا وتدعيم صداقتنا، صداقة تقليدية لما بيننا وما بين الشعب الأمريكي.
0: هذا كان الزعيم الراحل حبيب بورقيبة وقت تم استقباله في البيت الأبيض، واستقبال كبير برشا في مدينة نيويورك. وملوك نسمع في كينيدي حاول يحكي بالفرنسي باش يفسر للزعيم حبيب بورقيبة. قال جو سوي فلاتي، معناتها فرحان انه
1: لكن نوع من التهكم بورقيبة ماضي. قالوا حبيتك تتكلم بالفرنسية.
0: ما هو ماهوش فرنسي. شكون واضحي. اما الحاجة الباهية
2: نحب نعلق على الزيارة هذه لانه باش نربطوها ب 1961 واحداث الوعد. الزيارة الرسمية اللي قام بها الزعيم حبيب بورقيبة هي زيارة الولايات المتحدة الامريكية. كانت رمز وقوات التواجد التونسي على الساحة العالمية. زيارة دولة رسمية وكذلك العلاقات التونسية الأمريكية كانت وثيقة خاصة بعد أزمة بنزرت، واستمرت الاتصالات السياسية بين البلدين كما أظهرت وثائق مكتبية لكينيدي وجود ملفات تتعلق بزيارة بورقيبة. هذه القوية برشا واللي على أثرها هي تبنيت روابط التعامل والتعاون الاقتصادي والثقافي وفي جميع المجالات.
0: صحيح.
2: يعني زيارة تاريخية واللي أهلك تكون وثيقة يعني تاريخية للعلاقات الخارجية وتدرس في
0: هذيك قوة الدبلوماسية. وراه كي كان يقول صداقة تاريخية، معناتها ماهوش قاعد يفوح. راه تونس ثاني دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وقتها هي في الحرب الاستقلال كانت تتسلف من عند تونس القمح وتاخذه بالكريتي، مش نكونوا واضحين. معناتها تونس كانت عندها أفضل على الولايات المتحدة الأمريكية في أحد وقتها حمودة باشا بي، معناتها واحد من أهم الزعماء واعتبروا أني الحقيقة أهم شخصية حكمت في تونس.
1: هاي الشخصيات اللي معها الازدهار، وعرف تونس يعني رقي وازدهار وتطور بالحق.
0: الله غالب. هذه كانت أهم الأحداث، بعض الأحداث اللي صارت في عام 1961. عندك حدث آخر طو بعد شوية باش نرجعوا له في الكويز. من أهم الأحداث اللي صارت في 61 انبعاث واحدة من أهم الإذاعات، إذاعة صفاقس
1: في ديسمبر تفكرها 61،
0: ومن رموز إذاعة صفاقس الفنان الكبير أحمد حمزة.

0: هذا أحمد حمزة، واحد من كبار الأغنية التونسية عام 1961، مساك الفرقة إذاعة
1: الفاقس بالفعل، ودرب على يديه قاسم الكافي. يقولها قاسم الكافي بصراحة غنية في المزموم، فك المقام التونسي والمحارسيك محلاها قاسم، محلاها معتها مطربنا الكبير اللي كما قلت ميغني كان التونسي، يخرج يغني التونسي. الغنية ذي غنتها لطيفة رأفة وعجبت بها الله يرحمها المغربية، وفي المغرب مشهورة برشا الغنية بالحق بريتم ومنسق آخر. بالحق غنيتنا هاو تونسية وعجبت المغاربة وعجبت نجم تخرج نجم ونخرج بغنيتنا متاعنا سي أحمد حمزة الله يرحمه. بالحق خلى بصمات وخلى أغاني خاصة للروح التونسية،
0: وخزينة وخزين غنائية كبيرة برشا، خاصة نحكيه العمل الكبير اللي قام به في إذاعة فاقس عن تتشينا يوم 8 ديسمبر 1961. وبرشا معلومات تخذين على 61 باش نكتشفوه مع الدكتور والأستاذ في فقرة الكويز. الكويز أربع جان في 61، أربع جان في 61 انتهى إضراب مساعدو الحلاقين الدنماركيين. مش قولكم حدث مهم جدا هو الإضراب هذا، وفاء نهار 4 جان في 61 كما قلنا، والذي يعد أطول، والذي يعد أطول إضراب في التاريخ. سؤالي قداش من نهار قعد هذا الإضراب؟
1: فين هذا؟ في بلجيكا اظن لي، ولا في
0: دنمارك.
1: دنمارك
0: ما نعرفش. المساعدين نتاع الحجامه خرجوا في غريف، خرجوا في غريف. علاش خرجوا في غريف؟ على خاطر اصحاب المحلات ما فعلوش الزياده نتاع الاجور للمساعدين نتاعهم. يا اخي عملوا اضراب. الاضراب هذا قداش قعد من نهار حسب هيك؟ 3 سنين و3 شهور، 13 عام ولا 33 عام؟
1: نقول 13 سنه زعما.
0: 13 عام،
2: لأنا أقول ثلاثة سنوات.
0: ثلاثة سنوات وثلاثة شهور وتزوز إجاباتكم غلطة، هو 33 عام. أطول إضراب في التاريخ. وقتش عملوا المساعدين متاع الحلاقين؟ حلوا حوانت خاصة بيهم تسمى محلات النقابيين لفيغارو. كي تبدأ حجام ماهوش ما عندوش كالتكوين ذاك، قعدوا يخدموا حتى لين تم تسوية الوضعية متاعهم، وهو يعد أطول إضراب في التاريخ 33 عام. نمشي. ومن هي الفرقة الموسيقية الشهيرة التي بدأت نشاطها الفني في 5 جان في 1961؟ نسهل لكم، في مدينة ليفربول.
1: البيتلز.
0: بيتلز. بيتلز.
1: بيتلز. أنا أقول بيتلز، خذني بلوخي بربي نتذكر.
0: قول الخنافس.
1: قول الخنافس يعطيك الصحة. الخنافس وقلدوه في تونس.
0: حسام نواب شي خرج لي من بالله.
1: اسمع أنا خذي بالثقافة. أنت فكر الفرقة هذه اللي عملت غناية ذيك شنو متاع ليفربول مشهور؟ استنى الساعة احنا نشتركوا في حب جمعية كبيرة هي ليفربول من صغير الحقيقة حالت عينية خلينا نقولها ذي نتي ممكن أعطيك الصحة. كانت التلفزة الوطنية والفضل الله والتلفزة الوطنية وقت نروحوا من المكتب تعدينا ليفربول في التمك نتاعها وقتها مع تاني ديكليش ساونز كالاجير بول الكالاجير تلعب، وقت نروحوا العشية السبت نتفرجوا على ليفربول عادي. ليفربول تلعب في فينال مع جمعية ديزون دي وتروا، وعادي باش تلقى وقتها هزت شامبيونز ليج 77 و78 وعام 81، يعني 3 سنين وقتها فما انترفال نتاع عام 2 هزت 3 وقتها هاسلي وكنت مدرب وكل جو عشت غاد الغرام هذاك رمتنا به التلفزه الوطنيه وكانت تعدينا ماتش بلاش قد الحب ليفربول والريال بعد ما دخلت للليسي.
0: لا لا ليفربول لا يعلى عليه. ليفربول
1: لا يعلى عليه.
2: وسو ما زلت تحب ليفربول؟
1: تول حتى ليفيلي راهو هذه من عشاق، رغم اني فما فرق في السن بيناتنا لكنه عشق ليفربول زاد كبير.
0: ما تقوليش مع محمد صلاح، مع ستيف ماكمانامار. من هو الزعيم العربي الذي تولى الحكم يوم 3 مارس 1961؟
1: نعرف ملك المغرب.
0: اللي هو
1: الحسن الثاني بتبعت
0: الحسن الثاني. والحسن الثاني وصل للكرسي وقتها بدعم من الزعيم الراحل حبيب بورقيبة.
1: فما حكوا لي ناس قبل يقول لك بورقيبة وقت اللي جار زعيم محمد خامس الشيخ قال له كيما نقولوا وقتها الحسن للمحمد الخامس قال له اطلب البيعة لولدك ولا كيفاش في قاعدة وحطهم قدام الأمر المقضي وقد يغزر بها الحسن الثاني، يعني يعتبره قول بابا معناتها. بصراحة العلاقة اللي كانت بيننا وبين المغرب هي نوعا ما فترت مع محمد ساس، ولكن إن شاء الله باش ترجع إن شاء الله ترجع. كانت علاقة كبيرة برشا في السياحة في الدراسة
0: أجندات
1: صور الطلبة اللي كانوا يجون الطلبة اللي كانوا يقراوا خاصة في مدينة مونستير ومن كوادر ربات وتلقى وزير تلقى محلاهم متواضعين متربين ولد الآخر تلقاه في الأمن ولا في الكادر في الجيش وكانوا يقرأ الاخرى وكانوا يتقاسموا معنا. معناتها والله نذكر عائلتي واحد نحيي معناتها الاخت فضيله هذه معناتها اختنا من العائلات المعروفه في المغرب اللي قراوا ويدخلوا لدارنا اخواتنا وبرشا مغاربه قراوا بحذانا. خليتك الحلقه تحيتي بربي خويا هشام بقفاوي اللي خويا معناتها هذا طبيب نتاع سنين في المغرب في مراكش, كذلك عبد العظيم يونس من الاسماء الكبيره. لا لا لا لا انسان هذا من اروع مريض حتى وقت عمل التاز نتاعه وجاب عائلته. نقول لك العمل الجو والامبيونس اللي عمله بالحق من العلاقات الطيبه اللي قعدت نذكر الشخص هذا ومحلاهم متربين ياسر المغاربه
0: ما تدخلوش في الكونفلي هذاك. اما راهو علاقاتنا كبيره برشا مع المغرب نحبوهم ويحبونا برشا والجزائريين كيف
1: كذلك.
0: 29 مارس 61 هي عندك يا دكتور تم التصديق على التعديل 23 لدستور الولايات المتحده الامريكيه, وهو الذي سمح حسب رايك انت ومحمد شنو اسمح التعديل هذا تعديل 23 حق اصحاب البشره السمراء من السباحه مع البيض في المسابح والشواطئ العموميه, او حق المراه في قياده سيارات الاجره, والا الحق لسكان مدينه واشنطن العاصمه من التصويت في الانتخابات الرئاسيه.
2: نمشي للثالثة التصويت.
0: التصويت في الانتخابات الرئاسية.
1: زعما نظنش هذا كله واشنطن ناقصة. قلتي فما الأول والثاني شنو؟
2: السباحة.
0: السباحة بالنسبة لأصحاب البشرة السمراء مع البيض في المسابح والشواطئ العمومية, ولا حق المرأة في قيادة سيارات الأجرة.
1: والله ممكن بين لولو الثاني ما نعرفش على ممكن يجم يكون زعما اللول مطريف عندهم هما الحقيقه هما وقتها ركبت في ركبت في الكارك المراه وكل الحادث ذاك الحدث اللي صار. والله نتوقع ما نعرفش
0: لولا لول. حق اصحاب البشره السمراء من السباحه مع البيض, لكن الاجابه الصحيحه حسب تحليل الدكتور هو حق سكان مدينه واشنطن العاصمه من التصويت في الانتخابات الرئاسيه, لان واشنطن العاصمه عندما تم اختيارها كعاصمة فيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية لم يعتبروها كولاية, وسكانها قبل 61 ما كانش عندهم ممثلين في المجمع الانتخابي.
1: محلها تونس قداش بعد عليهم احنا والدستور قداش بعد عليهم والله كانوا صوروا امريكا والله ما تجيش على البال ما نعرفهاش.
0: سكان العاصمه نتاع امريكا ما كانش عندهم الحق انهم ينتخبوا رئيس الجمهوريه نتاعهم, هيك علاش هذوما من النقاط اللي كانت طريفه نجم نقولوا قبل 61. 12 افريل 61 حدث علمي وبشري كبير هو صعود
1: يوري جاجارين
0: اول رائد فضاء يقوم بدوره حول الارض. يوري جاجارين, سؤالي قد قعدت من وقت دورته حول الارض 108 دقائق 208 دقائق والا 408 دقائق
1: نعرفوا 4000 واش كيلومتر قاعد يدور هكا 650 هكا امام قداش قلت الوقت ما نعرفش
0: وقت 108 دقائق 208 ولا 408
2: ناخذ الثانيه 208
0: 208
1: 108
0: برافو محمد هي 108 الاجابه الصحيحه وحتى وقت قصير يتسمى 108 دقائق عمل دوره حول الارض
1: في 4650 كيلومتر.
0: ويوري جاجارين كما نعرف توفى في عمر صغير 34 عام في حادث سقوط طائره, وحسب ما الروايات انها كانت مدبره نظرا للشعبيه الكبيره يوري جاجارين, وكان حتى يخمم انه باش ياخذ الحكم ويحبوا تعينه في الحكم.
1: وفما حكايه بربي كانت وقت هبطت مع صحه ولا غلطه هذه اللي ممكن احنا ناخذوها بالعاطفه فيه. يقول لك فما البعض وقت جاي واحد من معناتها هذوما الاسترونوت اللي قاعد يدوروا يلقى في بدايه العربيه يسمع في الاذان قال يسمعت كانه فما حاجه في الفضاء وهي ممكن ما نعرفش الحكايه هذه وقتها احنا لكن هي فيها جانب الاسطوري, لكن يقولوا ممكن فما ما حبوش يقولوا عليها
0: لحد جاي حضر روحك تونا بعثوك للفضاء وثبتنا من الحكاية. تعرضت كوبا لمحاولة انقلابية في عام 61 لإطاحة بنظام فيدال كاسترو, محاولة سميت بعملية خليج الخنازير. في 17 مايو 61 يا دكتور تمت مبادلة أسرى ما بين كوبا والولايات المتحدة الأمريكية وتم تسليمه مقابل شنو؟ على شنو تفهموا باش تتم مبادلة الأسرى؟ هل 60 مليون دولار مساعدات طبية وغذائية وإلا 500 جرافة؟
1: اللي نعرف وعد الأسرة فات 1300 واش اللي شدتهم
0: لا معلى زوز ما راح
1: ما نعرفش كيوا
0: نتاع 17 مية بدلوهم 60 مليون دولار مساعدة طبية وغذائية ولا 500 جرافة؟
1: نظن وقت كوبا نقص ممكن الجرافة جيت جواب طريف علاش لأنه عندها نقص برشا كوبا
0: معقول تحليلك معقول
2: مع جرافة
0: برافو يعطيكم الصحة تحليلكم واقعي هو 500 جرافة رجعوهم خاطر ما عندهم حصار ما ينجموش ياخذوا أخي استوردوا 500 مش استوردوا خذاهم مقابل تسليم الأسرة. ما هو المعلم التاريخي الذي تم بناؤه يوم 13 أوت 61؟ هل هو جدار برلين هرم متحف اللوفر؟
1: جدار برلين بتبعت لحال جدار برلين اللي حدث كبير معناته كانوا 53 ألف ألماني تصور يخرج من أوروبا الشرقية اللي مش يمشون للألمان الغربية يوميا فكيفاش حرموهم وكيفاش صارت الحكاية وبالحق بالحق انتظار 89 باش نحطهم الجدار
0: برافو يعطيكم الصحة. بعد شوية كالعادة باش نمشيو طلع على غنية من 61 ظهرت واحدة من الأصوات التونسية اللي نحبوها برشا من خلال إذاعة صفاقس واكتشفها الفنان الكبير أحمد حمزة نحكيه على المرحومة
1: صفوة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة بداية من 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهات المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكر رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي لا تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية بدءا من الانتاج الفلاحي وصولا إلى الاستهلاك المنزلي، مؤكدا أن هذه الظاهرة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة وتفرض ضغطا لا يمكن تحمله على الموارد الطبيعية للبلاد. أكدت كهية مديرة التخطيط الحضري ببلدية سوسة يسرى جملي أن على أن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثالة هيئة العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان 2026 على الساعة 5:30 مساء. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق اليوم مع ظهور خلايا رعدية محلية مصعوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تتراوح الحرارة القصوى بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق. دوليا، شهد ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا اليوم توغلات جديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في عدد من البلدات أسفرت عن اعتقال 5 شبان وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية. في سياق متصل أفادت أرقام نقلتها وسائل إعلام عن الجيش الصهيوني أن 955 جنديا وضابطا صهيونيا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 على كافة الجبهات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

0: سير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
1: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة، واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد صعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

0: عظيمة هذه الأغنية. عظيمة هذه الأغنية من كلمات
1: أحمد رامي.
0: برافو يا محمد. وألحان
1: نعرف رياض الصنباطي.
0: رياض الصنباطي واحدة من أحلى الأغاني. عام 61 خرجت زادة أم كلثوم أول تعامل لها مع بليغ حمدي في أغنية أنساك.
1: وقتها بعد
0: كي سمعت اللحن قتلوا بالكلمة امشي لأمك باش تبخر لك. هذا شنو قتلوا بك خاطر عجبت باللحن وقعدت حائر ان يعني عندي مقطع من انساك ولا حيرتي قلبي معاك. كي حطيتهم الاثنين وعملت معناتها مقطع منه ومقطع منه قلبي مشى حيرتي قلبي معاك ما نعرفش علاش. ان شاء الله مره اخرى نسمع انساك. اما راهي اغنيه قمه بالنسبه لي. رياض الصنباطي مدرسه كبيره في التلحين موسيقار الكبير كالعاده. مع بدايه ساعتنا الثانيه نحب نوجه تحيه لكل الساده المستمعين اللي يتواصلوا معنا من خلال رقم الهاتف 73 460 800 واللي ان شاء الله بعد شويه يشاركوا معنا من خلال فقره اثبت وجودك وين يوصلكم صوتنا. ان شاء الله نهاركم زين. نحب نوجه تحيه خاصه لزميلنا سي الهادي سليمان. يوجه لك تحيه محمد. فرحان برشا بالبرنامج
1: عميد بتبات الحال. تحية والله من ذكريات معاه في المقابلات وعملت تنسيق سي الهادي بالحق أخ ويبقى إن شاء الله نقوله ربي فضل وليداته ويرحم مولات بيته متبعت الحال مرته وربي فضله ويمتعه بالصحة.
0: مجاله تحية كبيرة برشا سي الهادي ولكل المستمعين الكرام وين مصورهم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. توا وقيت الفقرة اللي كان فيها محمد هو الملك لكن فما ملك جديد منذ أسابيع يحطم في كل الأرقام القياسية
1: بفعل.
0: ما تصعب عليه حتى غناية إن كانت تونسية شرقية ولا غربية معلم. إنه الكبير الدكتور أنور بالطيب من خلال فقرة طلع الغناية.
2: طلع الغناية على الغناية.
0: مبدع راك يا دكتور. معش قولك في الديباجة.
3: الديباجة حلوة برشا وإن شاء الله
0: هذاك حقك.
3: إن شاء الله إن شاء الله فهمت لين نكونوا المرة اليوم نجم راني خطرش عندي الوقت ونسمع كان في الأغاني
0: هاي. لا ما شاء الله
3: ونسمع ونسل ونقوي في الذاكرة متاعي.
0: ما شاء الله عليك تبارك الله. في طلع الأغنية كالعادة نبدأ مع أغنية أولى أغنية رومانسية مع أحلى مغنى وصدرت وفنان كبير برشا تونسي نتصور محمد من أول
1: زعما
0: مقطع. لا من أول مقطع باش طلع مستحيل معناتها
3: قوي محمد منافس كبير ياسر.
0: لا لا قوي ياسر نسمع.
1: مفتون بغزرة عينيها هادي جويني.
0: هادي جويني مفتون بغزرة عينيها الفنان التونسي له مدرسة كبيرة مدرسة من كلماته الحان والأغنية هي مفتون بغزرة عينيها.

ما احلى الورد على خديها يا وخيالي، ما احلى الورد على خديها يا وخيالي، ما احلى الورد على خديها يا وخيالي، ما احلى الورد.

0: يا ربي استر.
1: تجليات محمد البواب اللي تنجموا تلقاوها في عرض خاص واستثنائي يوم 32 جويليا في اطار مهرجان منستير الدولي
2: مع بالاماره مع مسرحيه مقدد السيلي 32 جويليا.
1: اي 32 جويليا. باهي الاغنيه الثانيه واحده من اعلى الاغاني العربيه كلمات والحان وصوت خارق للعاده. سهله برشا الاغنيه.
2: اي محمد عبد المطلب
0: يا ودي خلينا نجاوب
1: عند الدكتور.
0: عند الدكتور
2: كي عندي انا
0: تفضل تو هكا تو اول ما نخليك تسمع وصله اخرى.
2: اي باي كمل. لا لا ما تسمعش
0: حبيتك وبحبك صحيح محمد عبد المطلب.
3: حبيتك وبحبك وحبيتك وبحبك وححبك على طول. حبيتك وبحبك وححبك على طول
0: فوريفر.

0: برافو.
1: من كلمات محمود فهمي إبراهيم، ألحان عزة الجاهلي، أداء الفنان المصري الشعبي محمد عبد المطلب. حبيتك وبحبك وححبك فوريفر كما قال الدكتور، واحدة من أحلى الأغاني اللي قدمها محمد عبد المطلب. كنقولوا عام 1961 محمد خرجت واحدة من أشهر الأغاني اللي لليوم مطلوبة ومحبوبة من قبل الجماهير العربية.
2: العز يا بيتنا، بيت العز يا بيتنا.
1: برافو محمد. من أشعار مرسي جميل عزيز.

0: اغنيه حلوه برشا. نقعدوا في جو الافلام الكلاسيكيه. الاغنيه هذه خاطر خرجت في فيلم انا وبناتي، الفيلم هذا اللي كانت تشارك فيه فايزة احمد، الاغنيه اللي كتب كلماتها مرسي جميل عزيز لحن محمد الموجي. جو الافلام الكلاسيكيه مازالت متواصله، واحده من احلى اغاني الافلام يا دكتور. فيلم خرج عام 61، فيلم بعنوان شاطئ الحب. هذه اغنيه صعيبه، نحسبها لك دوبل كان طلعها. نعطيه فرصه لمحمد كان
1: لازم يسمح لي. انت وانا
0: من كلمات فتحي اورا،
1: فتحي اورا لحن الفريد، ما اغنيه فريد
0: باهي فريد الاغنيه شو اسمها؟
1: انت لوحدنا ما حد وصل. لا خليش بسلسم
0: عند الدكتور سيبون قاه.
1: يا قلبي كفايه.
0: لا مش مصدوم والله مصدوم
1: كفايه. نسيتها. لو قلت لك ما دام قلت فتحي قوره تعامل معها بصفه كبيره.
2: هو اللي قال لي
0: خلينا نسمع الاغنيه.
3: وانت بتقول لي لا
0: قلبي كفايه. ده
1: عندي الاغنيه كل بتاعه. كنت فكر مغروم بالكاسيتات، كنت مغروم فريد بصفه غريبه، والتو الكاسيتات واللي بعد سيديات.

0: انت ليش عندي نفس المقال؟ انا وانت لوحدنا ترار لا لا لا لا لا لا لا لا ترارا ما بعدش يعني هيك علاش من الاول
1: اغنيه حلوه برشا الفريد العطش قلت لك اغنيه صعيبه بان نشيك محمد باش نسمعوا عام 61 فما برشا افلام ما اكثر فيلم نجح واكثر فيلم مشاهده واكثر فيلم حضروه عباد ولليوم يعتبر من كلاسيكيات السينما العربيه فيلم من اخراج نيازي مصطفى في غناء الفيلم هذا ثم مطلوب منكم باش تطلعوا اسم الفيلم في غناء نجحت بشكل كبير برشا واللي اداتها بطلت الفيلم فنانة اسمها ناجي ابراهيم والعنده اسم فني اسمها كوكا الأغنية هيك وهيك التوم مطلوب منكم تطلعوا اسم الفيلم

0: ذكرتني فيلم عنتر عنتر بن شداد ذكرتني بريتك شبشوب اقلع لك عينه اقلع العين هذيك والله اخي حتى عنتر بن شداد
1: اجابتكم الاثنين صحاح عنتر بن شداد الفيلم اللي لوجوا عليه اللي كان من بطولة فريد شوقي واللي اليوم يعتبر من كلاسيكيات وافضل فيلم به نمشي معاك دكتورنا تو طيب باش نسمعك صوت الواحد من اقوى الاصوات واحلاها الحقيقة من الناس المغروم بيهم برشا يعني نسمعوا برشا
2: لا لا من نعد في النقاط راهو ثلاثة سنين لي لي لي كل حاجه بلاصتها 3 2
1: عندنا سيد الحكم ريتروفيزور راه هو طلع الاسم سي حسام قدري باش يبدا في بالك معناتها عند الحساب عندك انت حتى تو دكتور امورك منظمه باش نسمعوا تو صوت هي غنية للسيد درويش غنية زوروني كل سنه مره غنوها برشا نساء ورجال اما بالنسبه لي شخصيا افضل من غناها هو السيد هذا مطلوب منك انك باش تطلع اسم الفنان
3: زوروني كل سنه مره
0: طلعتوني طلعتوني
1: لا عند الدكتور
0: انا طلعته من النبره نتاعك لا خي النبره كان انت تعرف كريم محمود كيف سمعت وانا برك مرات النقطه لي انا اربع سنين كريم محمود
1: خلينا نسمعوا المقطع نقعدوا عاقلين
0: ترى اروع الاصوات

0: آه ما هوش عادي كان محمود
1: عطيك من الأصوات هذا صبر رباعي من لما باش بداد انطلاقه نتاعو كان يحب برشا وقلد برشا الصوت حتى في
0: مش يقلد لا ما نقولوش يقلد
1: يعني كيما نقولوا يحبوا اما صوته شبيه لصوته وكان يحبه برشا وكان غنى في المسابقات البدايات نتاعو مع الصوت هذا لانه كان يحب برشا
0: كان محمود. نمشيو تو الاشهر الاغاني الغربيه هي اللي القويه فيها
1: الدكتور
0: غنية خرجت عام 61 غنية احتلت المراكز الأولى لعدة أشهر في سوق بيع الإسطوانات المطلوب منكم باش تطلعوا صاحب الغنية
1: مايكل جاكسون
0: 61 لا
1: قلت مايكل جاكسون استغفر الله
2: ألفيس بريسلي لا
0: في عقل في عقل نسمع الغنية
2: رايتشارز
0: برافو رايتشارز
1: سامحني قلت نقصد ما اسمه ألفيس بريسلي فات العام هذاك
2: وي
1: قريتها المعلومة يعني نجح برشا أغاني
0: أغزك باش نعدي لك كسي مش باش نجيب لك ألفيس بريسلي عام 61 باش يكون واضح معك خاطر 61 مازال ما تلانسيش بالشكل الكبير
1: أما باش نقول صادق قريت معلومة يقول لك عنده خربة أو خمس أغنيات عملتها شهر وشوية
0: نحكي وقلت لك المراتب الأولى في الوقت هذاك هو رايتشارز الأغنية هذه اللي حققت مبيعات كبيرة برشا ونشكر حسام خاطر حسام من أشد المعجبين بالجاز والبلوز. أغنية ثانية نمشي وتوا الكرة عندك توا حمد عام 1961 ظهر فنان شاب نسمعوه
1: جاك بريال

0: نعطي ريبونس.
1: في عقلك دكتور عرفتك باش طلعوا. هو الفنان هنا ظهر عام 61 بالاغنيه هذه غوتيانا نوي. الفنان هل هو باتريك فيوري، مارك لافوان،
0: جون هوليدي
1: ولا جوني هوليدي؟
0: جون هوليدي النبره بتاعه يا محمد معروفه، قعد حتى
2: الاخر وقت والاخر وقت هو مغروم وكل جين وواحد وديما شباب على الدوام رغم اللي مات في عقد الساعه اكثر من 70 سنه.
1: ايوه قعد واحد من رموز الاغنيه الفرنسيه.
2: والله ما شفته مش مرموش، يكون صخبو امريكي ما صخبوش فرانكوفوني.
1: لا هو
2: كي ترى الشكل نتاعو كان يغني وغنى من الاول، اول ما عرفته نصخبو
1: ولدته امريكانيه.
2: فوالا ما هكا علاش
1: أمريكي. هذه صعيبة شوية، أما أغنية معروفة خاصة في تونس لقات نجاح كبير برشا برشا برشا. أغنية فرنسوية الفنان هو هوغ أوفراي. الأغنية اللي تحكي على سفينة تبحر من فرنسا نحو سان فرانسيسكو بحثا عن المغامرة والثورة. وقبل الرحلة مشى للمرأة اللي يحبها واللي اسمها مارغو، قال لها راني ماشي باش نجيب الذهب على أساس وقت سان فرانسيسكو بلاد الذهب. وقتها قالت نرجع ونعرس بيك، اما ما رجعش.
2: شفت اني تلقى الذهب ما رجعش، ممكن ما نعرفش ليش، اما لا عجبني اكل المز نتاع سكوتلندا في الغنيه تغزل ما عرفته ما كل بده نجيب ظاهره في المحلاه.
0: نزيدوا نسمعوا شويه ديلي بربي،
1: نزيدوا نسمعوا شويه ميساج تدل الدكتور.

0: Fernández, mi Santana, Santiana, Santiana, entro Santiana,
1: entro Santiano,
0: Santiano,
1: برافو, entro Santiano, على اسم الباخرة, برافو, يعطيك الصحة,
0: خمسة اثنين يا محمد,
2: خذ خذ النقاط,
1: خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط, خذ النقاط,

0: كانت سانتيانو
1: روعة. والله والله نسيت ما نعرفهاش مروعه كل لحن اللي فيها وكل ليمون سمعت
2: نتاع
1: الايقاع والالات الموسيقيه بالحق ذكرك مكتب الافلام تاع المؤسسات الكبيره التاريخيه العملاقه
0: متعدد.

0: جاك بريول 61.
1: ماش قلت جاك بريول لاخرك
2: ايديت بياف يا محمد. معروفة الدخلة متاحة
0: والأغنية
1: هذيك السنة كونو
2: نو ديان دو ريان.
1: نعرف
0: نو جنر
1: جنر جنر جنر جنر جنر جنر جنر باك الله لكنا متاح لها نعرف ايه ما نعرفش متاح اما نعرف الأغنية ني لبيان من أشهر ما تتشرب الأغنية.

0: إديت بياف لا جروند إديت بياف
1: هذه الغناء دقيقة المدخل ما نعرفش سمعتها الغناء ونشوف وقدش مرة نتفرجوا في فيلم ولا مسلسل وفي الناس قاعدة تفطر يحطوا الغناء حتى في المسلسلات الأمريكية حتى الفرنساوية الغناء ديما يحطوها هذه كاليبير نسمعها والله
2: الرومانسي
0: جروند أرتيست ولكن نهايتها ما كانت
2: لم تكن محظوظة قد ما غنيت على الحب لم تكن محظوظة في الحب نرجعوا لي للأغاني هذه عندك محمد ما تقول ليش
0: تو الشرقية ولا
2: لا تو الشرقية هذه
0: أمباتابل
2: هذه بالذات هذه جاءوا نهار من نهارات حبوا يعملوا غناء في فيلم قالوا بليغ حمدي قالوا باش تلحن لنا غناء خفيفة بمناسبة العروسات والأفراح واللي اليوم الغناء هذه من 61 لليوم قاعدة تتعدى في كل فرح وفي كل مناسبة سعيدة خاصة في مصر والبلدان الخليج العربي نسمع
1: دقوا المزاهر لا فريد دقوا المزاهر فريد

0: عرو في اللحن
1: أشعار عبد الرحمن الخميسي ولا الخميسي، الحان بليغ.
2: المدخل المدخل يسخبوا فريد.
1: نعطيك احتمالات. هل هي هل هي يا دبلة الخطوبة؟
2: أي
1: ما تزوقين يا ماما ولا مبروك عليك؟
2: لا لا مبروك عليك. مبروك عليك بيتم آخر. ماش مبروك يا ماما، مبروك عليك.
0: لا لا لا بتزوقين يا
2: باللحن. ماما أني شو قولك شنو الأغنية الأخرى؟ قلت لك نعطيك باللحن.
1: يا دبلة الخطوبة ولا ما تزوقين يا ماما؟
2: يا دبليت الخطوبة وقبل
0: لا لا يا محمد
2: ما زعمت نجم تكون
0: مها صبري تغني فيها وتعديت قداش من مرة وسمعت أنا في فيلم نعرفها
1: تعرفها مها صبري
0: مها صبري
2: مها صبري اللي غنيت
0: بتزوقيني يا ماما
2: ما نعرفش
1: ما هوش عادي دكتور ما هوش عادي
2: يوم رفض لما
0: يا ودي ما هو أنا عرفت الرجيم ده كيفيه
2: أوكي راجع
0: اسمعني لا هو يبدأ ديما بالأغاني التونسية وبعدين يمشي للعالمية وبعدين للمصرية نقرب أنا 61 وأنا أعطيك المنهجية والسر محمد
1: هاي خلص
2: ونبدأ نعم ثم موقع معين
0: تقول
1: لا لا خلص
2: خلص ونسمعش راح

0: شاء الله فرح دايم في ديار التوانسة الكل, إن شاء الله ربي يعدي لهم فرح كامل ما غير نكد, وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين من الأغاني اللي حبوها برشا توانسة, خاصة في المناسبات السعيدة والزواج, وإن شاء الله ربي يفرح الناس الكل.
1: صحيح, ولأنه مش من الدولة برشا, في تونس برشا
0: بصراحة, قلت لكش في تونس, قلت لك في مصر, مصر إيه والخليج العربي.
1: احنا ممكن دق المزاهر نتاع فريد, ممكن اسمه اللغة
0: حتى دق المزاهر
1: دبلة الخطوبة مثلا. صحيح, عبنا
0: متسلاوش على السلامة جيتي هذيك النمر واحد, وطولت مجد الرومي البس لك الابيض وغزات هذوكم وليسا حاجة اخرى, حاجة اخرى به الختام تو اغنية من فيلم الليالي الدافئة انتاج سنة 1961. كلمات حسين السيد, الحان فريد.
1: يلزمني
0: يلزمك محمد, يلزمك هذي
1: نسمع تخت المقطع ساعات يضيعك. شو سبحان الله, يعني ديت امها
0: شنو
1: يا اخواتي بحبها,
0: هي
1: يعني حبيبه امها اخواتي.

0: يا اخواتي.
1: ولكن عنوان غنيه
0: يا اخواتي بحبها. شنو هكا؟
1: ليه
2: شنو هكا؟
1: لا فما كلمات اخرى
0: هي الاغنيه تبدا هكا.
1: اي
2: الاغنيه اسمع
1: حبيبة أمهان.
0: يا قلت لك حبيبة إخواتي بحبها. حبيبتي
1: حبيبة فرق بين الإخوات كلهم.
0: نحكيتك اللحن يعني من أني نحفظ ما نشيتش
2: أداء النجمة صباح والأغنية هذه هي حبيبة أمها. والأغنية نهديوها لكل الأمهات.
0: تعرفش لحنانها فما أغنية ما تقول فريدك القمة بأكلك أكلك منين يا بطة متاع فريد.
2: أكلك منين؟
0: أكلين يا بطة أكلك منين فريد لحن. ورغم لي لحن شدافر مع وعشق
2: والله ما عارش أكلك منين يا بطة حسب معلومات اللي عندي
0: مش بليغ
2: محمد بليغ. فوزي
0: حسب نعرف فريد قريت هالمعلومة وقت الذكر
2: ممكن هاتوا نثبت من عندك. أما حسب ما نفكر هو محمد فوز. أما نخليكم مع حبيبة أمها وبعد شوية نرجع لكم مستمعينا الكرام على جو المسابقات والألعاب 73 460 800. علاش ليه ما تفوزش معنا بوص الشراء بقيمة 100 دينار من الدام زالي جي اس ام الحي السادس المنسير. وألف ألف مبروك مرة أخرى للدكتور بكل معناتها الشفافية بالضربة القاضية صاحب الأرقام القياسية.
1: لا وزدت أنا ما أعطيته سر نتاع المراجعة.
2: لا لا ما تعطيش
0: أسرار المراجعة عشان نعرف ما نعرفش ما نعبرش درسي.
2: خليكم معنا مستمعين.

0: هادي صباح، علاش مش حبيبة بوها؟ علاش علاش علاش دكتور؟ حبيبة بوها أحلى تطلع وخير وأزين وقف.
1: انت في بالك
0: أنا نحب حبيبة بوها.
1: هو سميني راهو الأم عندها مكانة خاصة وهي راهي الركيزة
0: لن ما نشكوش فيه،
1: ولكن بطبيعته وبصفاته
0: البنية متاعها
1: شحنة الحب للابن للابن أو للأم كبير برشا، لأنه احنا الأباء راهو ما تصورش الزخم والشحنة الكبيرة الحب اللي نعطيوها. وبربي لهنا نداء إلى كافة الرجال، أخويا قولوا نحبك، عبروا احكيوا، ما يخالج، قول ولدك نحبك، قول بنتك، قول زوجتك، قول لنا يا الحب بربي الابتسامه والحب، يبتسموا اخويا، ينشروا الابتسامه والحب وشويه هكا
0: شويه تفاؤل
1: تفاؤل والامل بيان سور، راهو يطول في العمر صحيح. وشيخ لبونور لبونور معنى تحييه وابتسموا اضحكوا العبوا
0: تعرف فما ستريس وضغوط
1: فماش حتى حاجه تسهل الستريس
0: صحيح.
1: يا ريانكي
0: بقول تكبر المرض لروحك،
1: صحتك قبل كل شيء، التفاؤل الحب والسعاده والبونور ما تشريش بحتى ثمن.
0: وك علاش قدوتي في الحياه زميلي وصديقي عادل موسى؟ الحقيقه ما شاء الله عليه
2: عدوله
0: صفر صفر ستريس، زيرو ستريس، زيرو ستريس في الحياه، رغم اللي هو عنده تبركله كل الناس الكل عنده برشا مشاكل.
2: هذاك مش نحكي لك طرفه،
0: ما تحكيليش طرفه، نمشي للتليفونات
2: كوره وقت هو مشهور كلاعب مشهور وعرس عادل موسى، تصور افزع الناس كله وما عاصي برا في دار موسى فما سماسب، شكون ما جاش لدار عادل موسى وقتها
1: بالشعبيه تاع سماسب كفاته
2: ودم مصلي على الناس كله افزع دار عادل موسى
0: فما محمد نكملوا فيه
2: يعني والله شي نفكرها وقتها طرفه الناس كله وقع في دار عادل.
0: لا لا ربي فضله وتحيه لي وزوجته وصغيراته
2: الكل، صغيراته ان شاء الله
0: من احسن من القلوب الخاليه والدافئه ربي فضله.
2: وملاعبي كان ملاعب كبير مخضرم ما خذاش الوقت اللي يستحقه بالحق، لاعب
0: حتى هو معه ونشروح هاي نمشي والتليفونات والمسابقات في أثبت وجودك
3: أثبت وجودك.

0: أثبت وجودك.
1: ألو عسلامة. أهلا وسهلا مرحبا.
2: ألو عسلامة.
1: أهلا وسهلا. شكون معنا سيدي؟
2: معك حسين فليلي من زنور.
1: سي حسين شنو أحوالك؟
2: لاباس
1: عايش. أمورك باهي يا خويا؟
2: الحمد لله.
1: أول مرة تشارك معنا؟
2: أول مرة.
1: أول مرة سمعت من أول حصة؟
2: اي سمعتك من أول حصة.
1: وركزت مع المعلومات؟ ها؟
2: ركزت هكاك برا، ركزت شوية.
1: إيش تعمل في الدنيا سي حسين أنت؟
2: عامل بشارك.
1: هكا هو ربي يعين خويا. واليوم مرتاح، حليت الراديو، قاعد تسمع مركز؟
2: مركز
1: ايه. هكا امورك باهي. اي باهي سي حسين، انت اول مره تشارك معنا. نزيد نذكرك بقانون المسابقه باش نطرح عليك سؤال. السؤال نتاعنا اذا جاوبت عليه ما غير احتمالات تاخذ 3 نقاط، واذا ما عندكش الاجابه ننصحك خذ الاحتمالات، ممكن اجابه صحيحه بالاحتمالات تربحك نقطه، واكثر ما يمكن من نقاط تنجم تكون انت معنا اليوم فايز. اختار لي قائمه ما بين 1، 2 والا 3 يا سي حسين. قائمة رقم 2، مشاهير ولدوا سنة 1961. سهلة سهلة القائمة سي حسين، أمورك باهية باهية. السؤال الأول سي حسين، في يوم 4 أوت 1961 ولد الرئيس عدد 44 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. زعما شكون الرئيس الأمريكاني عدد 44 اللي تولد في 4 أوت 1961؟ تولد في هاواي.
2: في هاواي. احتمالية.
1: دونالد ترامب، باراك أوباما، ولا بيل كلينتون؟ كي قلت لك هواي سي بوم، معناتها ما طلع. دونالد ترامب، باراك أوباما، ولا بيل كلينتون سي حسين؟
2: بيل كلينتون
1: للأسف إجابة خاطئة، هو باراك أوباما.
2: باراك أوباما.
1: باه السؤال الثاني، مازال عندك ما تعوض. منشط فرنسي من مواليد 14 نوفمبر 1961، تولد في الإسكندرية في مصر، من أشهر برامجه تراتاتا وإلا برنامج نوبلي با لي باغول.
3: اسمه فيه العربي
1: قتلو في باله. هاي سي حسان،
2: منشط فرنسي
1: هاي من مواليد 14 نوفمبر 1961 في الإسكندرية في مصر، أشهر برنامجه تارتاتا، من أشهر برامج اللي قدمها، ويخدم توا في فرانس 2 وعنده برنامج نوبليي با لي باغول.
2: احتمالية،
1: هل هو أرتور، ميشيل دروكير، ولا ناجي؟
2: الأول نورمالمون اسم الأول
1: أرتور. أرتور ذو الأصول اليونانية. أرتور
4: ناجي
1: عم ناجي. به هاي سي حسين، مساج أول مرة يشارك معنا سي حسين، نعاونوه مساج. من هي الزوجة الأولى لملك بريطانيا الحالي؟ الملك الحالي لبريطانيا هو تشارلز الثالث، مرته الأولى اللي تولدت
3: عام 61
1: تحديدا يوم 1 جويلية. هل هي الأميرة كاميليا، الأميرة ديانا، وإلا الأميرة النائمة؟
3: هي كلمة زيانة هكية.
2: أميرة ديانا.
1: أي حتى رعب. الأميرة النائمة مزيان. هاي شد في بالك.
3: استنى في القبة
1: بتاع الحبيب. هاي حسب القصة.
3: حسب القصة.
1: مش واقعي هي بالطبيعة. هي الأميرة ديانا وما هيش من ويلز، باش نصلح لك المعلومة، أما تتسمى أميرة ويلز على خاطرها. باش يبدا في بالك. ما نعطيوش معلومة كيك. بيعطيك الصحة سي حسين، نورتنا، شكرا جزيلا. وإن شاء الله في علاش ليه عندك نقطة، أمورك باهية. أما العبرة بالمشاركة، وعلاش ليه تعاود تشارك معنا مرة أخرى، وفرحانين برشا بالتليفون التليفون نتاعك. وشكرا جزيلا، ومن خلالك نسلموا برشا برشا برشا على كل مستمعينا في منزل نور. نمشيوا للتليفون الثاني. الو عسلامه. اهلا وسهلا مرحبا. نهارك سعيد، سمعنا بعيد، سكر الراديو، سمعنا بالتليفون. اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا.
1: اعطينا الاسم سيدي.
5: جرب صادق.
1: عم الصادق، شنو مالك يا عم الصادق؟
5: لاباس والحمد لله.
1: الحمد لله. عم الصادق قربع من اشهر ومستمع وفي برشا مختلف برامج اذاعه المناسير من نابل. عم الصادق شنو حوالك؟ عم الصادق
5: لاباس الحمد لله، شده في ربي،
3: لعب كره سله فوزي.
1: اي ربي يفضلك عم الصادق. باهي عم الصادق، ما مش صعب الاسل، واللي يقوله محمد اعمل عكسه باش يبدا في بالك، تسهل الامور على الاخر. اختار لي قائمه، 1 والا 3 يا عم الصادق.
5: واحد.
1: رقم واحد.
5: باه
1: يا عم الصادق، أحداث سنة 1961، أحداث صارت في عام 61 مش نحكيو عليهم. عم الصادق باش نسرك سؤال.
5: أنا عمري 20 سنة الوقت هذاك.
1: أي ما شاء الله تتفكر، تبارك الله، 55 عليك.
5: أنا اللي مشينا مش يهزونا الحرب، نزرت
1: مشيت انت حرب بنزرت؟
5: مشيت شما بتنا في الملجأ اللي مشاهدونا منه.
1: هاي.
5: صباح قالوا برا وروحوا الحرب وفات.
1: هي ما هي بداية 19 وفات 21.
5: أنا وأبقاد الغربي والتخالي مع بعضنا الاثنين.
1: وحدكم متطوعين وقتها مشيت عم الصادق؟
5: أنا ما قلنا لحد حتى بابا وأمي ما قلت لهم.
1: هلا هلا هلا هلا هلا.
4: معناتها عم الصادق تو عمره 80 وإيش معناتها؟
1: ما شاء الله عليه عم
4: الصادق. 86 بارك الله عم الصادق.
1: عم الصادق وأنت عمرك 20 سنة متدرب على السلاح ولا ماشي كيكة وبرا؟
5: ماشي كيكة وبرا نحب نمشي بنزرت وكا وبس نحارب فرنسا.
1: أيوه. ويعطيك الصحة مساء. ومن نابل كنت ماشي بنزرت على شنو كنتوا ماشيين؟
5: شارع المجتلين في نابل.
1: اي اي معناتها هو ولد خالته ومجموعة من الصحاب وماشي مشي حارب وخرجوا فرنسا من بنزرت.
5: ما فماش مجموعة أخرى.
1: كاهو أنت ولد خالتك كاهو؟
5: أنا ولد خالي عبقاد الغربي.
1: ونوجه له تحية.
5: ربي يرزقكم.
1: إن شاء الله إن شاء الله أخويا ربي يعطيك على قد قلبك في الخير عم الصادق و ومحليهم ذكريات الستينات والسبعينات.
5: ايه حلوين برشا حتى برنامج حلوة زي روتروفيزور.
1: ايه ربي فضلك يا عم يتبع عم الصادق يتبعنا كل جمع
5: ربي عايشك
1: يخليك عم الصادق. بيه سؤال أول يا عم الصادق باش نسألك جنسية من أما بلاد أول رائد فضاء قام بالدوران حول الأرض؟
5: روسي يظهر لي من روسي.
1: برافو ثلاثة نقاط يوري غارغارين هو من الاتحاد السوفيتي روسي إجابة صحيحة. من هي المؤسسة الإعلامية التي تأسست في تونس عام 1961؟
5: نقول تلفزة ما نعرفش كان تلفزة
4: لا إذاعة
5: 64 ولا 63
1: به هون نعطيك احتمالات عم الصادق. هل هي الإذاعة الوطنية إذاعة المنستير ولا إذاعة صفاقس؟
5: لا منستير 77
1: هاي
5: صفاقس
1: صفاقس برافو هذه نقطة جديدة أربع نقاط برافو. في 61 يا عم الصادق شكون هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بلا ما استقبل الزعيم الراحل حبيب بورقيبة؟
5: ذاك مثلا واش أوباما الآخر اللي قبله
1: لا قبله برشا
4: قبله برشا بورقيبة
5: ماهوش ريغن ولا حاجة
1: لا لا مش ريغن نعطيك لا ريغن استقبل بورقيبة عام 85
5: راها فيني احتمالات.
1: هل هو جون كينيدي ريتشارد نيكسون ولا تيودور روزفلت؟
5: يا نيكسون ولا كينيدي؟
1: واحد من اختار يا نيكسون يا كينيدي اختارت راه
5: ماهوش كينيدي لا
1: ماهوش كينيدي قلت معناتها نمشيو ريشارد نيكسون
3: نيكسون في
1: السبعينات نيكسون للاسف. اما يعطيك الصحه عم الصادق اول مره يشارك معنا عم الصادق نحفزوه برافو اربع نقاط شكرا جزيلا يا عم الصادق.
5: عندي راي ما ننساهاش
1: شنو
5: تصويرتك
1: ديما
5: عندي ما
1: ننساهاش. تصويرتك عندي اي اي اي ربي يخليك عم الصادق
5: كنت ما نعرفكش.
1: مرحبا يا عم الصادق. عم الصادق الجمعه اللي فاتت كنت في الاذاعه انت؟
5: اي كنت في الاذاعه وزرت البهو وتقبلوني ياكل السيكوف
1: اي
5: ولقيتك المرشده اللي في البيرو هذاك نتاعك.
1: نوجه لها تحيه كبيره برشا مدام فتحيه الردوش. لا تبارك الله امورك منظمه مدام مدام فتحيه دارت بيك وعملت بيك جوله ممتازه.
5: اي يسر بيك. لا ما درتش في ما دخلتش
1: في جوز في البهو.
5: انت حبيب العزيمي يا وينو ما عادش نسمع
1: ما عادش
5: هذا كدورني في الاذاعه الكل دخلني بالبيرو بالبيرو.
1: سي كمال العزيمي
4: سي الحبيب خوك سي كمال كان في التلفزه الوطنيه وفي
1: سي كمال مجهول متحيه يعطيك الصحه يا عم الصادق.
5: التصوير نتاعك الرياضي اللي كان يقدم برامج رياضيه وتوفى الله يرحمه.
1: سي توفيق الله يرحمه ويخليه بفضلك انت وربي يبارك لك
5: وربي يشدكم صحه البدن وربي بلاش بكم ما نموش نعيشوا.
1: لا لا لا العفو
4: ان شاء الله في عمرك سي سالم
1: ان شاء الله ديما تبقى الحاجه اللي عليك كيف كيفك عم الصادق ربي يبارك لك. نختموا مستمعينا الكرام ولا ما عادش نختموا فما تليفون هو فما موجود تليفون ناخذوه ما عادش عندنا وقت بالكل مع قائمه الاغاني شكون المحظوظ بها نقولوا الو على السلامه. اهلا وسهلا مرحبا.
6: الو صباح الخير.
1: نهارك زين للا شكون معنا؟
6: معك نزهه من المستير.
1: مدام نزهه
6: وفيه دائما للبرنامج واللي ضعت
1: المستير ربي يفضلك مدام نزهه نورتنا شكرا جزيلا على الوفاء
6: في الحضور اللي معك.
1: الله يخليك
4: عايشك
1: الله يخليك. اي مدام نوزه نبدا بالسؤال الاول ما عادش عندنا وقت. من هي الفنانه التونسيه التي برزت وظهرت لاول مره في سنه 1961؟
6: عليا.
1: خذ احتمالات
4: بصفاقس.
1: اي هي جاوبت الحقيقه اجابه خاطئه هي صفوه. هي صفوه مدام صفوة. مدام نوزه ما تسرعش بها مدام نوزه. من هو ملحن اغنيه انساك لكوكب الشرق ام كلثوم؟
6: تعطيني احتمالات.
1: محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، وإلا رياض الصنباتي.
6: محمد عبد الوهاب.
1: للأسف إجابة خاطئة، هو رياض الصنباتي.
4: لا، بليغ حمدي.
1: بليغ حمدي.
4: رياض عمل حيرتي قلبي معك.
1: مازال مخي في حيرتي قلبي معك، عايش أجواء رومانسية يعني من اللي قمت الصباح. من هي أشهر أغاني اللي قدمتها صباح في فيلم الليالي الدافية والتي تتغنى عن البنت؟ شنو عنوان الأغنية؟
6: حبيبه امها.
1: حبيبه امها، ثلاثه نقاط. يعطيك الصحه مدام نزهه، اجابتك صحيحه. للاسف نقولوا مبروك. للاسف ما خلطتش على عم الصادق، ونقولوا الف مبروك العم الصادق قربه من نابل، هو الفايز معنا لليوم. وكمان هيك روتروفيزور، ومنختم وباش نختم باحلى اغنيه بالنسبه لي 61 زكي نصيف، يا عاشقه الورد. شكرا محمد، شكرا دكتورنا. شكراً، موعدنا للأسبوع القادم. حسام قدرية وإذا بنساسي، شكرا جزيلا، بسلامة وشاية طيبة للجميع.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: في عناوين النشرة: إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومة المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنسير وتعبئة جميع الإمكانيات لإنجاح التعداد العام الفلاحي، وفي النشرة المزيد من التفاصيل. حملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعاليم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. تقارير ميدانية توثق أول حالة تعشيش لسلحفاة البحرية ضخمة الرأس بالساحل الشمالي لتونس، وفي النشرة متابعة للموضوع. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ على اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنستير مؤخرا، وقد أكد الوزير على أن ولايتي سوسة والمنستير تجمعهما خصوصيات فلاحية واقتصادية وسياحية هامة، وفي مقدمتها قطاع الزيتين، مشددا على ضرورة المحافظة على هذه الثروة الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها من مختلف المخاطر والآفات. وشدد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين خلال صائفة 2026. كما دعا الوزير إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. نجيب الفحل المندوب الجهوي للفلاحة بسوسة والمزيد.
2: مزيد اليقظة من ناحية سوسة النخيل اللي هي تو أصابت تقريبا مدينة بوفيشة، نحن في يقظة تامة. إصابة نخيل بسوسة النخيل دي جات من تونس الكبرى، تعدات النابل وتو في بوفيشة تقريبا جان في 2024. وإحنا جهودنا الكل منكبة على الموضوع هذا، ركزنا برشا في رق كذا في رق للمداوات. طبعا عندنا تقريبا وصلت 24 نخلة مصابة، وإحنا إن شاء الله تقعد مستقرة في العدد هذا إن شاء الله بحكم أنها تدخلنا واليقظة نتاعنا. كذلك نقطة أخرى، شدد على موسم الحرائق اللي كيف اليقظة باش نكونوا معناها جاهزين في رق نتاع الغابات، وإحنا في موسم الحصاد اللي كيف باش نوجهوا في رق نتاعنا واليقظة للحراس واليقظة زاد الآلات الفلاحية. كذلك موسم الحر هذا اللي فيه يلزم فيه تأمين تزويد المواطنين بماء الشرب، حتى زاد فيهم برشا مشاريع داخلة في طور الاستغلال هي مش تأمن تزويد الصيف هذه إن شاء الله بغير انقطاع. زاد أعطى التوصيات باش محطة تحلية مياه البحر اللي سيدي عبد الحميد تكون جاهزة خلال الصيف هذا.
0: المندوب أكد أيضا أن وزير الفلاحة شدد كذلك على ضرورة تعبئة جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية لإنجاح التعداد العام الفلاحي باعتباره محطة وطنية استراتيجية ستوفر قاعدة بيانات دقيقة ومحينة تدعم التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الفلاحية المستقبلية. في أخبار الجهات كذلك، وفي زغوان جملة من الإجراءات اتخذتها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالجهة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق التي عاشت صعوبات في التزود بالماء خلال الصائفة الفارطة. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بشير الهاشمي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
3: كإقليم زغوان وكشركة وطنية لتوزيع المياه شفنا المشاكل اللي صارت لنا عم نقول سورتو في زغوان والحوازة متاعها وفي معتمدية الفحص. عندنا برشا مشاكل، عندنا ثم برشا انقطاعات، برمجنا ثلاثة أبار، هما أربعة بئر منها تحفر طلع نيجاتيف في شوكار، البئر الثاني هو بنت سعدان سبعة، هذايا مش يزود لنا وش يدعم لنا المواد المائية في الفحص وزغوان، وفما فراج آخر اللي تو قاعدين نحفروا فيه انطلق جالوري كانسات في جبل زغوان، مننا كمعتمدية زغوان والجوان متاعها، فما بئر آخر تم حفره تو في التجهيزة متاعها اللي هو بئر زريبة ثلاثة باش يأمن لنا معتمدية زريبة حمام.
0: انطلقت بلدية القيروان في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية بمقدار 250 مليما لكل متر مربع في اليوم لكل من يستغل جزء من الأرصفة أو الساحة العامة لغاية تجارية أو مهنية. أكثر تفاصيل يقدمها حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان في تصريح للزميلة نادرة برجب.
4: قمنا بمعنى احداث فريق من الشرطه البلديه من اعوان من مصلحه الاستخلاص ومن الشؤون الاقتصاديه ومن النظافه، بدينا بالديس كتاب اللي هما ذوما معاليم مستوجبه على المحلات المفتوحه للعموم باش يخلصوا المعاليم البلديه، يخلصونا في كل ليزونساني اللي هما مركزين على المحلات نتاعهم، هي في حدود 40 دينار على المتر مربع وبهي في العام. شغال الوقت الفضاء العمومي هو هدايا في حدود معناها 250 مليم في المتر مربع في اليوم، وهذوما راهم حدين، راهم هذوما معناها في الرايد الرسمي طبقا لقانون ذاك 805 لسنة 2016 في إطار زاد استراتيجيتنا للنظافة في المدينة. داعين المحلات هذية كيما المطاعم وكيما المقاهي وكيما المحلات التجارية، وأنهم يبرموا اتفاقية مع البلدية بمبالغ زاد راهي زهيدة فضلات الغاية المنزلية اللي نحن نقولوها، وأنهم يبرموا اتفاقية معنا وهم يوفروا الحاوية، والبلدية الديات بصفة عامة نحكي ماشي منها خاصة ذي بالقران هما اللي يرفعوا لهم الفضلات ذي. تو مبلغ 15 مليم في المعيترة معناها في اليوم ما يضرب لي معناها أقل بكثير معناها من الكميات الفعلية اللي قاعدين نحن ننزو فيها. ما نطالبين شيء إلا وأنه الاستخلاص نتاع المعاليم هذي نتاع رفع الفضلات المنزلية باش البلدية تنجم توفر الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية.
0: انضم بمقر جمعية القاصرين ذهنيا بقصر الساف من ولاية المهدية حفل تسلم لهبة تتمثل في حافلة نقل من قبل التونسيين المقيمين بالخارج. ندرة اسماعيل ومتابع الموضوع في الروبورتاج التالي.
5: في ظاهرها حافلة بسيطة لا تعد أن تكون سوى وسيلة نقل لا غير، ولكن عند جمعية القاصرين ذهنيا بقصور الساف فهي الشريان الوريدي الذي به يتنفس أصحاب الإعاقات والذي به يحيى ذوي الاحتياجات. حافلة بسيطة كانت كافية لإعادة الأمل لعشرات من قطعت بهم السبل لمدة تناهز 3 سنوات. السيدة آسيا العجمي مديرة مركز القاصرين ذهنيا بقصور الساف.
6: مرسمين في الجمعية 25 منظور نشبوا فيهم قصور الساف لبرابعة رشارشة لحسينات وصلقتها. بالنسبة للكار هي مبادرة معند أهل الخير معند ولاد قصور الساف، معناها ثم برشة سلبيات من جراء الحافلة، وخاصة الإعاقة الذهنية ودي ما يلزم معها مرافق ولا حافلة. تعتبر بالنسبة لنا الحافلة هي شريان العمل في المركز.
5: الحافلة لن تكون الهبة الوحيدة من المواطنين بالخارج، فهنالك وعود للشراكة بينهم وبين مركز القاصرين ذهنيا قد تفضي إلى مشاريع مستقبلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة. السيد لطفي المستيري رئيس جمعية القاصرين ذهنيا بقصر الساف.
7: وخيالنا في المهاجرين في الخارج قدمونا الحافلة هذه اللي حب تحللنا مشاكل التنقل. قاعدين نحاولوا باش نعملوا توسع على المركز قاعة متاع ألعاب حركية للصغيرات، نقاعدين في إنجاز القاعة هذه، وعدونا حتى بهما باش يعطيونا يد المساعدة.
5: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم الخارطة السياحية لولاية سوسة، تمحورت جلسة عمل مؤخرا بمقر الولاية حول ملف تغيير صبغة بلدية هرقلة وتصنيفها رسميا كبلدية سياحية. وأكد ولي الجهة أن هذا التوجه يندرج ضمن تفعيل مخرجات المجلس الجهوي للسياحة ويهدف إلى توسيع قائمة البلديات السياحية في المنطقة. رافع بن حسن كتب عن بلدية هرقلة أكثر تفاصيل.
8: بلدية متأسسة منذ سنة 1966 ولكن إلى حد الآن ليس بناها مصنفة كبلدية سياحية. احنا قاعدين اليوم نحضر في الملف، معناها الملف قيد الدرس إن شاء الله معناها نكملوه ونثريوه في انتظار التأشير عليه من طرف سلطة الأشراف. أهداف نتاع البلدية السياحية هو الانخراط ضمن مشمولات وزارة السياحة، خاصة صندوق حماية المناطق الساحلية يعنى بالبلديات المجاورة على غرار سوسة وحمام سوسة، وللأسف إلى اليوم ما هوش مرجع نظر هو بلدية هرقلة. من شأنه التصنيف هذا جديد وإن شاء الله يعاون البلدية على تطوير الموارد متاعها المالية واللوجستية وحتى المعدات. هي معنا جهة بامتياز سياحية خاصة خلال فصل الصيف، يتداول عليها أكثر من قرابة 20,000 زائر سياح سواء أجانب وإلا محليين. عملوا زاد على المشاريع اللي مش تتحل على أثر إن شاء الله بعد المصادقة مراجعة مثال تهيئة العمرانية. إن شاء الله تجي مشاريع جديدة تثمن الثراء الطبيعي الموجود بطبيعته في هرقلة، إلى جانب تحمين أهداف السياحة الجديدة اللي هي السياحة الأكولوجية والسياحة المستدامة، يعني يكون سياحة معناها تحافظ على استدامة النشاط والقطاع بالمنطقة.
0: قال محمد شكري رجب المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك اليوم أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابل للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. اعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا بيئيا اجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائية مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. هذا هو من المنتظر أن ينظم المعهد الوطني للاستهلاك ورشة عمل يوم 10 جوان وأخرى يوم 17 من الشهر ذاته، سيتم خلالهما وضع الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمقاومة التبذير الغذائي من خلال صياغة المحاور الأساسية وآلية العمل المتفق عليها وإعداد خطة تنفيذية وإرساء آلية متابعة وتقييم لتنفيذها. وثقت تقارير ميدانية لفريق من الباحثين عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية أول حالة تعشيش للسلحفات البحرية ضخمة الرأس بشاطئ عين داموس بولاية بنزرت، ويعد هذا الاكتشاف حدثا بيئيا هاما باعتباره أول عش مسجل على الساحل الشمالي لتونس. ألفة الشايب باحثة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والمنسقة الوطنية لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية في تونس والمزيد.
9: السلاحف البحرية كما كل عام في تونس تخرج طبيب بداية من شهر ماي، لكن النشاط الحقيقي يكون في جوان وجويلية، وقتها تخرج السلحفاة الأم على الشواطئ التونسية متاعنا باش تحط البيض متاعها وتحاول ترجع على البحر. بعد جمعتين تعاود هي نفسها بيدها السلحفاة الأم تعاود تخرج باش تحط عش آخر بين مرتين وثلاثة مرات في العام. أثناء بدأت عمليات التعشيش تحديدا في جزر قوريا وفي شط الغضابنة اللي هما يمثلوا زوز أهم مواقع تعشيش السلحفاة البحرية ضخمة الرأس في تونس. وأمس سجلنا عملية تعشيش أخرى في عين داموس في بنترد. المؤشرات هذوما يدلوا على أنه السلحفاة قاعدة تخرج في الشواطئ التونسية وتحبذها لأنها لقات الموقع التعشيش الملائم، لأنها هي تختار موقع التعشيش لازم يكون فيه حرارة معينة رطوبة معينة نوعية الرمل، وكذلك هي تختار شواطئ نظيفة وشواطئ هادئة. دعوة منا احنا كمعهد علوم البحار باش وقت اللي يلقاو عش والا يلقاو سلحفاة بحرية خرجت من البحر راهي خرجت باش تبيض ماهوش خرجت تايهة، يخليوها تعمل عملية التعشيش نتاعها بكل هدوء ما غير ما يقلقوها بالضوء نتاع التليفونات، ونستحفظوا على العش. واحنا نعرفوا اللي الشواطئ نتاعنا في اوت وسبتمبر وجويليا يكونوا مكتظين. دعوة باش كيف يراوهم كيف يفيقوا اللي فما أي عملية تفقيس وإلا تعشيش يكونوا واعيين باش يخليهم يعملوا الدورة الحياتية بسلام.
0: ألفة الشايب أكدت كذلك على أهمية المحافظة على السلحفاة البحرية حيث تلعب دورا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة المحيطات.
9: السلحفاة البحرية هي مؤشر بيئي، معناها كي تكون موجودة في الشاطئ من شواطئ البلدان راهو علامة على صحة البحر، علامة على نظافة الشط، علامة على صحة الشط هذاك. الدور اللي تلعبه في البحر هي وأنها تفترس برشا حاجات منها السمك الحريقية السلطعون. وقت اللي تنقص السلحفاة الحريقية باش تكثر، نقص الماء معناها مؤذية للإنسان وللمصطافين، لكن الحريقية تقتات على صغار الحوت السمك الفريد نير. معناها تصوروا انتوما السلاحف تنقص الحريقية تكثر المخزون السمكي مورد الرزق نتاع البحار ينقص. دور ثاني وقت اللي يدخلوا كائنات غازية للبحر نتاعنا ماهمش عايشين في البيئة البحرية نتاع تونس، كيما مثلا وقت اللي تخلي الكرابلو البحر المتوسط وخاصة تونس تسبب في أضرار ياكل في المخزون السمكي ياكل خاطر يفترس في السمك. السلحفاة ولات تقتات على السلطعون الأزرق هذايا، تعاون في التوازن البيئي وقت اللي فما كائنات دخيلة مش محافظين في البحر هي تفترسهم. حاجة ثالثة السلاحف البحرية تتغذى في معشبات البوزيدونيا هي الذريع بالعامية، والذريع هو الرئتين متاع البحر تساهم في التهوئة متاع المعشبات وتساهم في دخول الضوء والشمس للنبتة هذيك اللي هي تحتاج لأشعة الشمس والضوء باش تكون في صحة جيدة.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها بولايتي سوسة والمنستير، وحملة ميدانية بالقيروان لاستخلاص المعالم البلدية الناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشهارية. لكم أجمل تحيات حسام قدرية، أحمد العيساوي وحليمة فيلة، إلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بالمنستير منذ مطلع السبعينات، وعضو اتحاد منظمات الشباب وطلبة الحزب الدستوري، المعتمد السابق بتونس العاصمة، الصحفي الأستاذ صلاح الأنصاري. نشأته، دراسته، نشاطه الجمعياتي، الشروط التي يجب أن تتوفر في المعتمدين الجدد اليوم، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزاوي.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يتحول اليوم باتجاه المكسيك عبر رحلة عادية أمنها الخطوط الفرنسية للمشاركة في مونديال 2026. تضم البعثة الرسمية نحو 58 شخص من بينهم 26 ملاعبي والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، إضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن الطبخ والأثاث والحماية. نذكر منتخبنا البارح كمل التحضيرات بهزيمة في مقابلة ودية ضد منتخب بلجيكا 5-0. وبالنسبة لبرنامج المقابلات في الدور الأول باش يكونوا على النحو التالي: يوم 15 جوان 3 متاع الصباح ضد السويد أولى المقابلات، 21 جوان 5 متاع الصباح ضد اليابان، 26 جوان مع نص الليل تونس تلعب ضد هولندا في ختام الدور الأول. المنتخب التونسي الأولمبي البارح لعب ثاني مقابلة دولية ليه في دورة طولون بفرنسا وخسر ضد المنتخب السعودي بنتيجة 3-1. سجل هدف المنتخب عمر بن علي وتم من خلال المباراة إقصاء اللاعبين من المنتخب التونسي واللي هما لؤي تراعي ومحمد الريحي. نذكر العناصر الوطنية كانت فازت في المباراة الكونغو الديمقراطية في رصيد المنتخب انتصار في وديتين أمام كل من كولومبيا والصين. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 16 عام البارح فاز على نظيره روسيا 2-1 في لقاء دول الودي اللي يقيم بملعب حمام نلف. سجل محمد جبير ووسيم العابد هدفي المنتخب التونسي، وزوز منتخبات باش يتعاودوا يتلقاو مجددا يوم 9 جوان في مباراة ودية ثانية. توج أيوب عياد ونادي الغندري زوز ملعبية توانسة بلقب البطولة الليبية لكرة القدم مع نادي سويح الليبي بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 4-3 في النهائي اللي أقيم على ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية. انتهى اللقاء في وقت الأصلي بالتعادل هدف لهدف، وكان أيوب عياد هو اللي فتح النتيجة. لعبنا تونسي اللي بادر بافتتاح تسجيل سويح الليبي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 قبل ما يتمكن يحيى زليتي من تحقيق التعادل للنصر في الدقيقة 90. وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل فرق احتكموا إلى ركلات الترجيح اللي حسمها سويحلي 4-3، هو أول لقب في تاريخ نادي سويحلي الليبي اللي ضمن بفضل مشاركة في الموسم المقبل في رابطة الأبطال الإفريقية. في كرة اليد قائمة كريم الهليلي تفوز بانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد ومدنية به جديدة من 2016-2030. البارح في الانتخابات شاركوا 122 جمعية ممثلين عليها بطبيعة الحال من أصل 127، والنتائج أسفرت عن حصول قائمة كريم الهليلي على 87 صوت مقابل 35 صوت للقائمة الثانية المشاركة في الانتخابات قائمة كمال السنوسي. في المقابل تم إلغاء ورقة واحدة من الأوراق المقترعة. رولان جاروس الروسية ميرا أندريفا البارح تحصلت على لقب بطولة رولان جاروس ثاني البطولات الأربعة الكبرى بعد الفوز على البولونية خافيسكا بشوطين مقابل 0. بالنسبة لنهائي الأكبر في الرجال اليوم ألكسندر زفيريف الألماني باش يلعب اليوم ضد الإيطالي فيافيو كوبولي. نعاود نذكر توقيت المقابلة باش يكون مع ماضي ساعتين. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرف من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلاً.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: أهلا بالأحبة الكرام، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: أبيات جميلة للشاعر العالمي السعد الشيرازي. هذه الأبيات ترجمت إلى اللغة الإنجليزية، وهي تدعو إلى الإيخاء والألفة والاتحاد. يقول فيها: قال لي المحبوب لما زرته: من ببابي؟ قلت: بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا. ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه مهنا. قال لي: من أنت؟ قلت: انظر، فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. لابد للعبد من أخ مفيد يأنس إليه ويرتاح إليه ويشاركه أفراحه وأطراحه ويبادله ودا بود. ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجعك.

ورقة من دفتر قديم. تدفع المرأة أحياناً الرجل إلى الشر، تلومه على الخير ولو لأقرب الناس إليه، تحرضه على أمه، أخته، صديقه، تكره نزعة الانتماء فيه لأهله، تغار من حبه لغيرها، تهدم مشاعره الجميلة تجاه الآخرين، تدفعه لأن يكرههم ويحبها هي فقط. وللأسف يتغير الرجل ويكرهها أيضا، وربما يكره نفسه، فالحب أخذ وعطاء، انتماء ووفاء. بعض النساء يعلمن الرجل الكراهية والحقد والانتقام، ثم إذا ساء فعل الرجل سألت نفسها: لماذا تغير زوجها كذا؟ الجواب: لا جواب.

0: همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول. فكم عبثت بأحلام الليالي، وهذا الحب باق لا يزول. بلادي أحبك حيثما سرحت طرفي، وهز مشاعري الحسن الأصيل. أحبك في سماء الصمت فجرا يطل كأنه الأمل النحيل.

أحبك في ابتسام الطفل يرنو لشمس ليس يدركها أفول. أحبك في الجباه السمر تندى فتخضر الروابي والحقول، وفي التعب الذي يجني ويبني وفي عرق الجهود إذا يسيل. أحبك يا بلادي غير أني أحب، ولست أعرف ما أقول، فهذا الحب أكبر من حروفي، وهذا الحب ليس له مثيل. وأعلم أنني أعطي حياتي بلا من إذا ظن البخيل، وأفدي فيك ما أبقى جدودي وما سيشيده جيل وجيل. ولكني أحس بأن حبي وإن فات المدى شيء قليل.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: من لانت كلمته وجبت محبته. كثيرا ما يلين اللطف العبارة الجافة والكلمة الجارحة. كل قوة لا يكون اللطف مبعثها تكون ضعفا. كن دائما لطيفا مع الأشخاص الذين لا يهتم بهم أحد. أجمل شيء يتحلى به الإنسان تعلقه بأهداب اللطف والمحبة. اللباقة براعة تكسبك الظفر في الجدال دون أن تكسب عدواً واحداً.

التواضع الشريف شرف آخر. ملأ السنابل ينحنين تواضعا، والفارغات رؤوسهن شوامخ. من ألق الشعر. أترى ستجمعنا الليالي كي نعود ونفترق؟ أترى تضيء لنا الشموع ومن ضياها نحترق؟ أخشى على الأمل الصغير بأن يموت ويختنق. اليوم سرنا ننسج الأحلام، وأعود بعدك للطريق لعلني أجد العزاء، وأظل أجمع من خيوط الفجر أحلام المساء. وأعود أذكر كيف نلتقي والدرب يرقص كالصباح المشرق، والعمر يمضي في هدوء الزئبق. شيء إليك يشدني، شيء إليك يشدني، لم أدري ما هو منتهاه. يوما أراه نهايتي، يوما ستؤلمني يداه. ما زلت أحيا في صداه، وغدا غدا سيبلغ منتهى. الزهر يذبل في العيون، والعمر يا دنياي تأكله السنون. وغدا على نفس الطريق سنفترق، ودموعنا الحيرة تثور وتختنق. فشموعنا يوما أضاءت دربنا، وغدا مع الأشواق فيها

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إيش صار؟
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت الأوبن أي أي أن روبوت تشات جي بي تي نجح في حل مسألة رياضية استعصت على الباحثين منذ عام 1946 اعتمادا على أحد أحدث نماذجها المتخصصة في الاستدلال من تطور بارز في قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج أفكار علمية أصلية دون تدخل بشري مباشر. وقالت الشركة أن النموذج توصل إلى برهان رياضي جديد مرتبط بمشكلة المسافات الواحدة المستوية، وهي مسألة هندسية طرحها عالم الرياضيات الشهير باول إيردوس قبل نحو 8 عقود، وتتعلق بكيفية ترتيب النقاط بحيث يفصل بين أكبر عدد ممكن منها مسافة تساوي وحدة واحدة بالضبط. وبحسب الأوبن أي أي لم يعتمد النموذج على استرجاع حلول منشورة مسبقا من الأوراق البحثية أو قواعد البيانات، بل طور منهجية جديدة بالكامل لحل المسألة، وهو ما جذب اهتماما واسعا داخل أوساط الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. ويجي هذا بعد أشهر من جدل أثرته مزاعم سابقة حول قدرة جي بي تي 5 على حل مسائل رياضية غير محلولة، قبل أن يتبين لاحقا أن بعض النتائج استندت إلى أعمال منشورة سابقا. وأوضحت الشركة أن النماذج التقليدية كانت تفترض أن الترتيبات الشبيهة بالشبكات الهندسية تعد من أفضل الحلول الممكنة لهذه المسألة، لكن النموذج الجديد اكتشف عائلة جديدة من التركيبات تحقق نتائج أفضل من الافتراضات اللي كان اعتمدها الباحثين لعقود. وأضافت الشركة أن عدد من علماء الرياضيات المستقلين راجعوا البرهان وساندوا نتائجه. ويشوف الباحثين أن أهمية هذا الإنجاز لا تكمن في حل المسألة الرياضية فحسب، بل في الطريقة اللي تحقق بها، إذ استخدمت الأوبن أي أي نموذج استدلال عام بدلا من نظام متخصص بالرياضيات فقط، مع قدرته على الحفاظ على سلاسل طويلة من التفكير وربط مفاهيم رياضية متعددة بصورة مستقلة. وتختلف هذه القدرات على الاستخدامات الشائعة للذكاء الاصطناعي اللي ترتكز غالبا على توليد النصوص أو الصور أو البرمجيات، في حين يتطلب التعامل على البراهين الرياضية دقة شديدة، إذ قد يؤدي خطأ صغيرا إلى انهيار البرهان بالكامل. ومع ذلك مازال الباحثين يتعاملوا بحذر مع هذه الادعاءات، خاصة بعد حالات سابقة شهدت مراجعة أو تصحيح نتائج وصفت حينها بأنها إنجازات كبرى للذكاء الاصطناعي. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا تعقد جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية. وتنعقد الجلسة صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً ملحوظاً خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. تنظم وكالة نهوض بالاستثمارات الخارجية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 25 و26 من جوان الجاري بالعاصمة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وينتظر أن يشهد المنتدى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر إثر الانتهاء منها وتقديمها للمشاركين في هذه التظاهرة كآلية ناجعة لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في تونس. أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم منذ بداية سنة 26 و2000 تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريحة. ودعا لونيفي خلال الندوة التكوينية النموذجية للسلامة المرورية المنتظمة اليوم بالمهدية، دعا إلى ضرورة استنباط طرق جديدة للردع وضبط حركة الجولان أمام هذه الإحصائيات المفزعة، مقترحا في هذا الصدد الإسراع في تركيز واعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان زيادة على تنقيح مجلة الطرقات. أفادت بلدية سوسة في بلاغ لها بأنه في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بالمدينة، فإنه من المنتظر قريبا الانطلاق في أشغال تهيئة منتزه ابن الجزارة بهدف إعادة إحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. دوليا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف صهيوني على شرق مدينة غزة، وأفادت المصادر بوصول شاهدين إلى مستشفى الشفاء الطبية نقلتهما فرق الإسعاف ارتقي جراء قصف صهيوني على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: وفي برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم ظهر في النشاط الجمعياتي منذ مطلع السبعينات في منظمة الشباب المدرسية، في اتحاد منظمات الشباب، في طلبة الحزب الحر الدستوري، الحزب الاشتراكي الدستوري زمن بورقيبة، وإطار كذلك من إطارات الدولة، حيث عمل معتمد بمراكز معتمديات تونس العاصمة، تونس الكبرى، من قرطاج إلى حلق الواد، الكرم، تونس المدينة، المنيهلة وغيرها. وكذلك بعد خروجه إلى التقاعد وبعد إحالته على شرف المهنة، خاض تجربة خاصة في القطاع الخاص نأتي عليها لتشجيع الكفاءات التونسية في صناعة بعض مكونات السيارات. سعداء باستقبال المناضل الشبابي وابن إذاعة المنستير، حيث تولى في صائفة 1977 القيام بأولى التجارب عند انطلاق الإذاعة في 3 أوت 1977. سعداء باستقبال سلاح الأنصاري. مرحبا سلاح.
3: شكرا. مرحبا دكتور عادل، أهلا وسهلا.
2: عودة، هذه عودة إلى المكان الأصلي.
3: هي أولا أنا قدمت بأحسن وبأفضل مما يمكن أن أقدم به نفسي لو طلب مني ذلك. فمع شكري وتقديري
2: لكم. العفو، العفو.
3: أحمد الله أنكم توليتم ذلك نيابة عني.
2: العفو. وهمش نزيد ونستمع أكثر بالتفاصيل مع زميلنا صديقنا سليم الحزم لهذا التقرير الذي يختزل مسيرتك أكثر من 50 سنة تقريبا في العمل الشبابي والجمعياتي والعمل الصحفي. 50 سنة أو قريب. أنا
3: 50 سنة يعني أول مرة تطأ قدمي مقر الإذاعة في بثها التجريبي
2: من قبو قصر المؤتمرات.
3: من قبو قصر المؤتمرات بث تجريبي أنذاك ينطلق لي أول مرة لفترة ساعتين من الزمن، من العاشرة إلى منتصف النهار بحضور السيد قاسم المرحوم، السيد قاسم المسدي الله يرحمه،
2: قبل قدوم سي محمد عبد الكافي.
3: أيوة. واليوم يعني أدخل مقر الإذاعة في ثوبه الجديد
2: وفي صياغته الجديدة، طوى استوديو جديد مش يكون
3: نعم. والفاصل الزمني مش برشا 50 سنة.
2: 50 لا لا مزيد. ربي يعطيك الصحة والعمر.
3: عايشك.
2: الفريق الأول اللي كان معاكم التقني الأول قلت لي جبته
3: من
2: الإذاعة الوطنية،
3: وقتها سي عبد الرزاق حسيون،
2: سي عبد الرزاق
3: جاء من الإذاعة الوطنية وسكن في الإسبلاناد.
2: أيوة.
3: بعد تفاصيل بما أن شهادات
2: منها الكل الولاية مكلف.
3: أيوة. و سي علي عزيز
2: من الساحلين
3: جد جاء من الإذاعة التونسية. ووقتها سي علي الشملي،
2: سي علي الشملي
3: يذكر بالخير، كلمني
2: كان مقرأ الأخبار.
3: وأنا وقتها في السنة الثانية من في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، وجبت معايا زميلتي حبيبة الماجري من أصيلة سوسة، وأول يعني تحقيق بك نقراك الليلة القديمة هذيك، خرجت نقلت عملنا تحقيق على صيد القرنيت في خنيس، وتحقيق ثاني في السوق المركزية بالمنستير، سوق السمك،
2: سوق الأسماك،
3: وتم تلاوة نشرة الإخبارية الأولى بسوت سي علي الشملي ومعها الأخت حبيبة المنجري. هذه أول انطلاقة.
2: مدام فوزية فرحات باش مكلفة، كانت ربت كما قلها مذيعة ربت،
3: كانت مذيعة ربت، مذيعة ربت في مرحلة جات في مرحلة ثانية. هذا أنا نحدث فيك أول يوم
2: الإطار أول بث. وأنت كنت في عطلة وقتها في مع الصحافة،
3: وقتها سي علي الشملي وقتها
2: نعم
3: هو
2: وكلمني. كنت وقتها ناشط في طلبة الحزب،
3: في الطلبة
2: وفي منظمة الشباب المدرسي
3: وفي المهرجان الدولي في المنستير، كنت
2: كتب عامة
3: قبل الكتاب العام،
2: كتب لما عضو
3: بديت وقتها مكتب الإعلام
2: مع سي
3: توفيق بغدير،
2: سي توفيق بغدير
3: وتحت إشراف خونا الكبير سي عمر الصخيري.
2: سي عمر الصخيري
3: كنا حاورنا، وهذاك باش نرجع له، لابد باش نرجع له تحية خاصة لي. نعم. ولابد باش نرجع له
2: هو يديه كما قلها بيضاء في جميع القطاعات خاصة في الحقل الثقافي في المهرجان الدولي المنسير وفي مهرجانات أخرى.
3: هذا من ناحية سي عمار الصخيري من رجالات الدولة اللي أأتمن على تنفيذ لأن الثقافة أيوة. في دولة الاستقلال كانت مشروع
2: صحيح ورؤية ونعم تصور
3: وزعيم رحمه الله اصطفى رجال
2: أسماء صحيح.
3: محمود المسعدي
2: القليبي
3: سلامين الشابي,
2: نعم.
3: والذراع اللي كانت معناها على امتداد معناها عقود من الزمن باش تنفذ هذا وتسعى على حسن تنفيذ هذا هو سي عمار الصخيري. ربي يطول في عمره.
2: ورجل الظل ما يترش
3: ما يترش وما كانش يحب وما كانش يحكي على نفسه وما كانش
2: لحينا عليه احنا بالسجد
3: وما يحبش الظهور لكنه كان ركيزة
2: استشيروه حتى بعد مديري المهرجانات في أجيال اللاحقة
3: كل وزير مر
2: كل وزير
3: الوزراء
2: نعم
3: الكل لابد باش معناها
2: رغم اللي صارت له مشاكل فترة عزل سي محمد مزالي كهنة نعم صحيح ما صارت ممكن انت راهي صارت لك ممكن في الحزب وقتها في الدولة مش نرجع لها بأكثر تفاصيل نستمع لهذا التقرير بصوت زميلنا وصديقنا سليم الحزم ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول في جهاز المنظمة الشباب والحزب والدولة الأستاذ صلاح لانسان.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ صلاح الأنصاري بمدينة المنسير يوم 6 جوان 1957 وسط أسرة وطنية متعلمة. زاول تعليمه التحضيري بمنوبة والابتدائي بمدرسة باردو والثانوي بمعهد الذكور بالمنسير. وفور حصوله على شهادة البكالوريا التحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار بتونس حيث تحصل على الأستاذية في الصحافة في جوان 1980. انخرط صلاح الأنصاري ونشط خلال فترة دراسته الثانوية منذ مطلع السبعينات صلب عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية والمؤسسات الإعلامية وهو ما مكنه من أن ينتخب وتكون له مواقع قيادية صلب مكاتبها وهي تباعا. عضو المكتب المحلي للشبيبة المدرسية بالمنسير منذ سنة 1974، عضو المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للشبيبة المدرسية بولاية المنسير سنة 1975، المساهمة في إعداد جملة من البرامج التجريبية للإذاعة الجهوية بالمنسير عند بثها في 3 أوت 1977، عضو المكتب الوطني للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية من سنة 1980 إلى سنة 1984 مكلفا بالإعلام والعلاقات الخارجية، عضو المكتب الجهوي للتربية والأسرة بولاية أريانا من سنة 1986 إلى سنة 1988، الكاتب العام للمهرجان الدولي بالمنستير من 1977 إلى 1985. أما المسؤوليات المهنية التي تقلدها الأستاذ صلاح الأنصاري فهي معتمدا بمركز ولاية أريانا من 17 أفريل 1991 إلى 26 أفريل 1995، معتمدا بحلق الواد والكرم من ولاية تونس من 27 أفريل 1995 إلى 25 مارس 1999، معتمدا بباب بحر بتونس من 26 مارس 1995 إلى 14 أوت 2003، معتمدا بقرطاج من 15 أوت 2003 إلى 14 جويلية 2003، رئيس النيابة الخصوصية بقرطاج من غرة سبتمبر 2003 إلى 21 أكتوبر 2003، معتمدا بالمنيهلة من ولاية أريانا من 14 جويلية 2004 إلى غاية سنة 2009، معتمدا بمركز ولاية أريانا من 2009 إلى غاية 2011. كما انخرط وتقلد الأستاذ صلاح الأنصاري الخطط والمسؤوليات السياسية التالية: الانخراط في الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972، عضو اللجنة الجهوية للطلبة بولاية المنستير سنة 1974، أمين مال الشعبة الطالبية لمعهد الصحافة من سنة 1976 إلى سنة 1979، عضو المكتب التنفيذي للطلبة الدستوريين من سنة 1978 إلى سنة 1981، الكاتب العام للشعبة الترابية لمنوبة الوسطى من سنة 1980 إلى سنة 1989، ومن بين الأنشطة الدولية للأستاذ إصلاح الأنصاري المشاركة في المهرجان الخامس للشباب العربي بدمشق بسوريا، المشاركة في اللجنة الإعدادية لمؤتمر الحركة الإفريقية للشباب بطرابلس سنة 1982، المشاركة في أشغال الفيدرالية الدولية للشباب الديمقراطي ببوخارست برومانيا سنة 1983، تمثيل اتحاد الشباب في أشغال اتحاد الشباب بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بنيس بفرنسا سنة 1983، تغطية أشغال مؤتمر الشعبة الطالبية بالرباط بالمغرب سنة 1984، ومشاركة الوفد التونسي في احتفالات عيد العرش، إعداد سلسلة من التحقيقات حول الجيل الثاني للهجرة بالدائرة القنصلية بمارسيليا بفرنسا سنة 1984، عضو باللجنة المكلفة بإعداد نشرية شبابية بالجامعة العربية بتونس سنة 1984، أحيل الأستاذ إصلاح الأنصاري على شرف المهنة سنة 2012 ليتفرغ لمشروع تصدير صناعي مع شركاء فرنسيين بالمنطقة الصناعية خير الدين بالكرم من أفريل 2012 إلى موفى سنة 2022. والأستاذ إصلاح الأنصاري متحصل على الوسام الوطني للاستحقاق الشبابي، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء وجد لأربعة أحفاد. شهادات حية مع الأستاذ إصلاح الأنصاري.
2: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ إصلاح الأنصاري. إصلاح، عندك تعقيب؟ أولا نباركوا لك على عيد الميلاد يوم أمس 6 جوان، ربي يعطيك الصحة طول العمر، وإن شاء الله كما قلها نحتفلوا به في مناسبات قادمة.
3: شكرا، الله يخليك.
2: تعليقك، فماش حاجة تدقيق؟
3: والله
2: أنت سليم على كل شيء.
3: يعني أكرر ما قلته في بداية الحصة، أحمد الله أنكم توليتم تقديمي نيابة عني.
2: العفو العفو. سلاح التتويج والانخراط والتدرج خطر السلطة في زمن بورقيبة بن علي ما كانش بالسهلة، خاصة مش تاخذ مراكز سيادية اللي هي كرتاج وحلق الواد وكل تقريبا النخبة السياسية ورجال الدولة في المنطقة هذه، ما كانش بالسهلة تعامل معهم كمعتمد ولا كمسؤول مع مكلف بالنيابة الخصوصية بلدية كرتاج وما أدراك، معناها مرت منها رجالات كما الشاذلي القليبي، كما معناها شخصيات كبيرة بلجي قايد السبسي حلق الواد والكرم وغيرها، مش بالسهلة.
3: صحيح. أولا توضيح صغير، المسؤوليات على رأس المعتمديات يعني بعد فترة التحول،
2: بعد التحول
3: من التسعينات.
2: التسعينات يعني. لكن نفس
3: الشيء، هو
2: نفس الشيء، معناها نقول وإحنا الدولة العميقة وآلياتها كيف تفكر،
3: نفس الشيء، هو التحول يعني امتداد،
2: تواصل الحزب الحاكم
3: لدولة الاستقلال. ما هو كل تجربة هو فما ركز
2: تغيير في الاسم فقط، اسم الحزب يعني من الحزب الدستوري للتجمع الدستوري يعني الديمقراطي.
3: والحمد لله أن نفس ركائز دولة الاستقلال ما زالت
2: الآن
3: وتواصل
2: رغم كل التعثرات
3: والانتقالات، ولكل لكل ظرف له معناها
2: رجالاته
3: ومنطق خاص به،
2: وحتى إكراهات خارجية ودولية وإقليمية
3: وداخلية إلى آخره. يعني المتغيرات، هناك الثوابت وهناك المتغيرات،
2: لكن مش بالسهل يجي يحط لك معتمد في كرتاج والمعتمد في حلق الواد. وأعتقد تقسمت اللحظات هذه مع صديقنا المرحوم سي خالد عتيق.
3: صديقي خالد عتيق، أول عهدي به في المكتب يعني الوطني للشباب، كنا نقول قبل المكتب القومي للشباب، هو عهدي به وقت اللي كان أستاذ ثم ناظر مدرسة صديقية، ومن إطارات
2: والكفاءة البيداغوجية
3: عالية. نعم، رحمه الله. سافرنا مع بعضنا في إطار مهمات قمنا بها في إطار اتحاد الشباب، ثم نالني شرف الزمالة يعني.
2: وعادة يقول لك يمر بقرطاج أو حلق الواد ريانة مباشرة والي، معناها يرتقي. علاش السي صلاح ما تمش العملية؟ عندك ابن عمك والي أعتقد، ده تشد على جبسة.
3: أي على جبسة.
2: أيوة.
3: على
2: جبسة. علاش ما تمش الارتقاء هذا؟
3: والله أنا شوف
2: معتمد أول ثم والي
3: ثم والي. صحيح. هي أولا مش قاعدة،
2: مش عادة مش عادة, عادة, هي عادة عادة
3: عادة
2: ولا رئيس مدير عام وكذا من عادة هذا القبيل.
3: بقى ظروف حبت وقتها، كونه أنا ديما في مسيرتي المهنية كل موقع نمشيله مكلف بمهمة.
2: يعني عندك كما نقولها مهمة معينة.
3: حلق الواد مثلا وقتها مشروع إعادة تهيئة منطقة سيسيليا الصغرى.
2: سيسيليا وقت القرض الدولي اللي خذيناه
3: معناها سيسيليا الصغرى، يعني معنا يعني موضوع شائك وحساس.
2: وكانت الدولة اشتقنا الأهالي باش يغادروا محلاتهم وتعملوا بنات جديدة عصرية.
3: كانت يعني تنتقي في المقاييس نتاع التسميات. تنتقي
2: صحيح.
3: يعني
2: هو مشروع إيطاليا، إيطالي تونسي.
3: هو مشروع كانت سهرة على تنفيذه وكالة التهذيب.
2: تهذيب
3: اللي كان على رأس أنا ذاك سيشادلي القروي الأخير الوالي السابق ورئيس ديوان وزير التخطيط إسماعيل خليل إلى آخره. أنا من الفترة الأولى من الأسبوع الأول أنا فهمت وعرفت روحي مكلف بالمهمة هذه، لأنه تفاقم وتشعب الوضع
2: خاصة اجتماعيا باش تقنع الأهالي باش يغادروا ويخرجوا.
3: يعني مباشرة بعد يعني تسلمي المهام كلمني سي شادي القروي المدير العام نتاع لاليو، قال لي سي سلاح راك عندك ملف سيسيليا. قلت له انا جون سوي بارفيتمون كونسيونس. شادلي
2: هذه لا بتيت سيسيل،
3: لا بتيت سيسيل
2: ايوه لا غران سيسيل في وسط البلاد. سيدي البشير
3: سيدي البشير سي صح. وبدون اطاله لانه الموضوع ياخذ برشا وقت، اتفقنا على جلسه عمل مع سي الشادي القروي وبدينا
2: البرنامج. معناها عندكم كيما نقولها المراحل قداش مش تعمل
3: ابسي أفكتي
2: يلزم
3: أكروفي
2: أكروفي
3: مهما كان الثمن آخر
2: ما فماش حل.
3: وتعرف أنت معناها
2: أيوه دمل لابد من
3: دمل هو دمل
2: مستأصل وتنظيف.
3: وتعرف أنت تنظيف الدمل
2: أصعب من
3: قداش فيه أوجاع قداش يوجع. لكن الطبيب المهر هو اللي يقدم على
2: يعني على الكود بيستوري
3: لو برومي كود بيستوري أي تي في من الأسبوع الأول معناها وبدينا يعني
2: مشرط
3: بدينا فك المسح المشرط او المبضع نتاع الطبيب
2: العقاري نقولوا
3: وبدينا فك المسح هو باش حددنا في تلقينا برشا متعرف انت
2: برشا مشاكل
3: كذا نعم باش احصرنا وكانت فما
2: برشا عدد
3: المرحله الاولى
2: قداش عدد
3: فما احنا لا ديموليسيون فما تقريبا 200 بارسيل فهمتني فيهم تقريبا 500 لوجمون
2: متداعيه
3: للسقوط معناها لو كان زدنا وخرنا عام
2: كيما لوكيل برنامج لوكيل نفس المنظمه اللي عملته
3: برنامج لوكيل
2: كان سي عباس محسن عليه قال لي بالتونس العاصمه
3: هو امتداد لمشروع سيسيليا الصغرى معناها انا وقت اللي غادرت حلف الويد الكرم كانت معتمديه
2: واحده بعد فصله
3: وقتها المسح نتاع لوكيل حضر والمسح هذاك اهم شيء لانه باش صر شكون المنتفعين
2: وشكون اللي يسكن ما جاش ارتماء نقولوا احنا
3: لانه ما هذاك كيما نقولوا احنا باللغه
2: مع عمد ومع
3: العمد وكنت انا بنفسي كنت انا نمشي على عين المكان
2: تتنقل وتعمل
3: بنفسي وتابعت مراحل يعني
2: مش ساهر هو
3: بنفسي
2: نجم تعرض نفسك الى خطوره وتهديدات
3: ليلا نهارا والحمد لله معناها تمت العمليه وحصرنا المنتفعين
2: كل سلاسل
3: وبدينا في مشروع معناها فما ارض في الكرم الغربي وانا العمليه زوج عمليات عندي انا
2: في
3: يعني
2: الطريق اللي يهز للبلديه تو المعرض الكتاب
3: بالضبط
2: على اليسار
3: بالضبط
2: السكه يسار
3: وعندك القسط الاول من المشروع يتمثل في اخلاء المساكن القديمة وهدمها مباشرة، وإعادة إسكان يعني المنتفعين اللي خرجوا
2: إعادة إسكان يزم بنا
3: إحنا بنينا حي كامل في وقت معناها
2: قياسي
3: سنيته وكالة التهذيب المشروع كله عندها
2: معناها مش خذيته من سنيته
3: وكالة التهذيب حتى حضروا كي قلت لي حضروا المساكن
2: قداش من مسكن
3: فما قرابة تقريبا معناها ما بين 250 و300 مسكن معناها حي
2: ظرف
3: في
2: قياسي
3: في ظرف قياسي معناها
2: 91 هذا يبدا
3: لا بعد شويه
2: معناها 92 96
3: ما بين 96 و98 معناها في سنتين معناها انتهى
2: كل شيء انتهى
3: تمت الأمر. عملية إعادة
2: ما علاش الوكيل في قلب العاصمة ما تحلش المشكلة نتاعهم رغم اللي بدأوا مع بعضهم ونفس الوكالة
3: لوكيل موضوع آخر هذاك
2: معقد أكثر
3: موضوع آخر
2: خطر مربوط بالتراث بالمعهد الوطني للتراث وغيرها
3: أي معناها وإحنا متعرف في تونس ديما نعطي أهمية لاستيفاء الجوانب القانونية والشكلية في كل عملية أيوة. في كل عملية بحيث هذا يأخذ وقت
2: والجوانب الإنسانية والاجتماعية أكثر.
3: أنا بديت بالقانوني
2: لأنه هذا هو أهم شيء.
3: نعم إحنا الدولة التونسية تعطي أهمية قصوى للاستيفاء الجوانب الشكلية والقانونية على عكس الدول الأخرى خاصة العربية
2: بالقوة
3: عندها سهولة لأنه
2: معناها ما عندهمش مشكلة الحزب الحاكم اللي قرر
3: استعمال القوة.
2: هذا في مطلع الاستقلال في جبل جلود في 58 فك البداية الأولى معنا كالموجات النزوح
3: الموجات هذيك
2: تاع النزوح في رادس وغيرها
3: كانت ضرورية. نعم.
2: ومن بعدها شنو المشاريع الأخرى اللي عملتها في إطار تداولك في المعتمديات الأخرى الخطط المكلف بها؟
3: بالنسبة مثلا من غادي مشيت البحر زاد انطلاق مشروع لوكيل. لا قبل لوكيل إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة هذا مشروع كبير ياسر
2: باش نحيو جرك الفيكيش القديم وتعولوه وجاي وقت الشراك باش نعمل زيارة كبيرة تذكر
3: هذا بالناحية. ثم الجانب الأصعب من المشروع هو عندك الوجهات اللي على يمين الشارع وعلى يسار الشارع
2: محلات
3: عندك محلات معناها
2: الفلوريستك اللي كانوا في المكتبية
3: مكون من مكونات
2: والكتبين
3: والمقاهي والمحلات معناها كانت فما تصدي وكانت معارضة كبيرة ياسر.
2: والمترو يمر ولا ما يمرش من قدام وزارة داخلية مشكلة كبيرة سي إصلاح
3: لأنهم هذيك أمور تقنية تفضت وفهمتني
2: حكينا سي حمد فريعة كانت فما معارضة كبيرة من طرف بن علي المرحوم يقول لك ما نحبش السكة تتعدى قدام وزارة داخلية باش
3: تعادت
2: من الجانب الآخر
3: ومعقول هو
2: معقول صحيح
3: الواجهة تاع وزارة
2: صحيح باش ما تكونش وخطر معناها نقولوا احنا خطورة
3: وحتى بصرف النظر على وجود مقر
2: ما عملتوش المقر السفلي كيما مترو باريس معناها كان الخيار اكثر معناها شكون امكانيات خاصه البحر والرطوبه
3: وغيرها نعود الى مسلك المترو بصرف النظر عن كونه يمر من
2: سي محمد الصياح هو اللي عمله وقت حكينا الله يرحمه بدات الاشغال هو كوزير في نهايه العهد البرجيبي بدات
3: في نهايه وقتها كان وزير تجهيز
2: نعم صحيح اشتغل عليه وعلى البحيره زوج مشاريع كبرى
3: هما اللي ومشروع باب السويق
2: تمويل كذلك إيطالي أعتقد كانوا الإيطالي
3: فما تمويل دولي مشترك مش إيطالي بحت معناه فما مشترك معناه فما مصادر تمويل متعددة.
2: نعم. كملت المشروع هذا ببحر
3: كمل المشروع هذا على أحسن ما يرام مشروع ببحر وبعد انتقلت إلى إلى معناها معتمدية كارتاج تم حل المجلس البلدي
2: وتكليف المعتمد هو يكون
3: أنا تسميت خصيصا
2: للمهمة
3: للمهمة هذه قلت لك
2: حتى بعد 2011 وتم حل
3: قلت لك أنا
2: وكلفوا شكون باش يرأس المجلس المحلي
3: قلت لك أنا حظي معناها كونه
2: مهام كما نقولوا صعبة رجل المهام الصعبة
3: نمشي مباشرة للمهمة وكانت مهمة يعني صعبة والحمد لله
2: كارتاج خاطر داير عندك مركز الثقل السياسي وكذلك نقولوا احنا الطبقة نخبة من عند الأعيان والأثرياء وغيرها مش سهلة
3: هي تتميز كارتاج بتبيع كمعتمدية كحلقة محلية تتميز على باقي المعتمديات بكونها يعني تحتضن مقر
2: رئاسة الجمهورية السيادة الأولى السلطة الأولى
3: هذا معناها من خصوصيات
2: يلزم تاخذ بعين الاعتبار
3: من خصوصيات
2: يلزم رئيس الجمهورية سلاح نسألك سؤال ممكن فيه حراج يلزم يكون رئيس الدولة على علم بالمعتمد اللي تعيينه
3: شيء طبيعي أنا
2: كنا قبل المرحومة شو اسمه في المركز الثقافي سوفونيز جليل حفصية قل لي معناها يلزم يعرف الرئيس ويجي خطر مكتب اقتراع غادي هو وزوجته
3: يمشي أنا في الفترة هذيك يعني أشرفت على أعداد الانتخابات التكميلية للبلديتين بلدية كارتاج وبلدية سيدي بوسعيد
2: كارتاج اللي كان مو يتبعوا النظر ما عنديش
3: كان كان على رأسها سي البشير الحداد الله يرحمه ولد الراضي الحداد وسي شكيب بن ويرا الله يرحمه
2: سي شكيب رجل الأعمال وصديقنا محيوه بالمناسبة نعم صحيح
3: يمكن له كل الاحترام والتقدير ولقيت منه في الفترة الوجيزة في لقيت منه كل الدعم
2: مدير المعهد العربي لرجال الأعمال وفي سك
3: معنا فرصة باش نحييه وتحية لروح والده
2: الرجل العظيم سيدي نويرة رجل الدولة نعم صحيح
3: دونك الانتخابات التكميلية وأعدادها
2: مش بالسهلة
3: وكانت فرصة باش معناها
2: وعندك تعامل مع الرئاسة عن طريق
3: تعامل بالطبيعة
2: مدير ديوانة
3: معناها تعامل يعني مباشر كان سي عبد العزيز بن ذيا
2: هو الوزير الدولة
3: مدير ديوان
2: في برشا ملفات
3: في برشا معناها فما ثلاثة ولا أربع ملفات كبرى وقتها أشرفت على نهاية أشغال جامع
2: الجامع شو اسمه العابدين
3: العابدين اللي ولا توا أنس بن مالك
2: أنس بن مالك
3: وكذلك معناها
2: بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث والوزارة الثقافة ووزارة الشؤون الدينية
3: ووزارة البيئة
2: وزارة البيئة خاطر المكان هذاك
3: وفما المنتزه زاد أشغال لكن المنتزه والطريق الحزامية
2: اللي
3: تربط ما بين
2: المقبرة الأمريكية من فوق من غادي
3: بالضبط تعطيك الصحة وفما كان إشكال كبير بالنسبة لسيدي بوسعيد هو الجليسمون تاع
2: الترا وصار مؤخرا
3: هو صار لكن كان يكون الخطوره نتاعه أكثر, اكثر لو ما صارتش الاشغال
2: هذيك الحيره تو الشوت نتاع ابناء ولا السقوط نتاع
3: فما وقتها معناها تعملوا معناها دي سومال اون بيتون اون بيتون وتعملوا دي بيو في الماء وطلعوا دي فوال دي فوال اون بيتون باش
2: يحميوا
3: عملوا هكا سوتيانمون
2: سوتيانمون في الولاد باش ما يقعش الجليسمون
3: باش ما يقعش وهذاك اللي
2: خاصة منطقة ممطرة هي ولا مطر أكثر من جهة الساحل والوسط
3: وهذاك يعني اللي خفف بدرجة كبيرة من وطأة الأمطار الأخيرة
2: الانهيار
3: لكن ده. الأمر مازال معناها
2: يستوجب
3: معناها التدخل والتدخل
2: يلزم كما قلها التقنيين وسامين معناها مهندسين من طراز عالي كما المناطق الجبلية في إسبانيا
3: هو ديما التشخيص
2: التشخيص
3: لو ديغنوستيك
2: من بعد تجي الحلول
3: ومن بعد تجي الحلول يجي له تريتمون والإمكانيات
2: الإمكانيات
3: ضخمة
2: عندكش اتصالات مباشرة ببن علي تصل بيك في مناسبات
3: احنا قلت لك
2: في الملفات هذه
3: الملفات هذه انا قبل كارتاج في ببحر كان يجي انا كن مرتين على عين المكان وقتها
2: يعملك زيارة فشئية
3: في الفشئية يجي باش يتفقد الشونتيه كان يتبع الملفات المشاريع الكبرى كان يتبعها في الثنية ولا
2: يجي يقول لك سلاح شنو ناقص شنو كذا شنو عندكش مشاكل
3: كان يقول لسيد المعتمد
2: سيد المعتمد كما بورقيبة نفس الشيء حافظ على
3: حافظ على نفس
2: الترتبيه نقولوا الاداريه نتاع الدوله
3: الاداريه كانت معناها محترمه وكنت باعتباري معتمد كرتاج في المراسم كذا كنت معناها جيني
2: حاضر تجيك دعوات رسميه كيف جي رئيس دوله ولا امير ولا وزير خارجي
3: دعوه رسميه ونتذكر انا كلفتني تشريفات الرئاسه على سبيل المثال زياره نتاع الرئيسه الاندونيسيه
2: اندونيسيا
3: قمت أنا بالمرافقة متاعها كذلك شخصيات أخرى
2: واندونيسيا صديقة بورقيبة وذكرت ما كتعرف قمة باندونغ وغيرها
3: وقتا نتذكر أنا نتحدث معها باللغة الإنجليزية ودخلنا للمركز نتاع البارون دي
2: لونجي النجمة الزهراء
3: وطلعت فنانة معناها شيخة
2: تعزف كيفك انت
3: قعدنا نحكيو فهمتني ولا شيخة عندها برنامج اخر
2: الغاتو
3: شوف
2: تعزف
3: يعني الغاتو وقعدت زاد التقريب ساعة اخرى فهمتني ولا وروحت معناها منشرحة وشيخة
2: وهذا اللي عمله بارون دي لونجي ربي يرحمه مسيحي جاي عالج في سيدي بورسعيد ولا عمل مركز ودون المالوف الكل الرشيدي وشارك في المؤتمر العربي 32 بالقاهرة
3: الله يرحمه أخويا وصديقي وزميلي في الدراسة سي محسن رحيم كان مدير عام التشريفات
2: في الرئاسة
3: مباشرة بعد زيارة كلمني بالتليفون قال لي سيد الرئيس يشكرك وقال لي راهي معناها فرحانة برشا
2: فرحانة وفهمتني وهذا الشيء لازم صورة تونس خاطر علاقاتنا التاريخية راهو لفترة النضال المشترك
3: ذكريات
2: الطرابلسي وما أدراك كنت شديت حلق الواد وكرتاج نقولوا عماد الطرابلسي وعنده مشاريع غادي وشركة النقل والسيارات وكل اللوبيات نتاعه لقيتش معاه مشاكل
3: انا وقت اللي كنت معتمد في عماد مازال
2: صغير
3: مازال صغير نشوفه في في دار الثقافة نتاع الكرم الغربي
2: ينشط غادي
3: ومازال يتعلم في الاناشيد معناها مازال طفل بعد ما غادرت انا
2: بعد شد هو البلدي
3: هو شد هذاك بعد مدة
2: طويلة
3: بعد تقريبا 10 سنوات بالمغادرة نتاعي دونك انا ما واكبتش مباشرة الظرف
2: عنده رجالات ويحكيوا يقولوا عنده شبكة كاملة
3: هذه امور معناها ما عندي عليها
2: اي ما عندكش فكرة بعد ما خرجت مشيت لريانة انت ومشيت
3: انا مشيت الى مواقع اخرى
2: تونس العاصمة وريانة
3: اما نتذكر وقتها مازال
2: صغير
3: حتى حتى الطفل مش شاب مازال طفل يعني طفل في السنوات الأولى من عمره ونشوفه وقتنا في دار الثقافة المدير متاع دار الثقافة سي محمد كرومة الله يرحمه كافتني ولا مرة دخلت قدموا لي قال لي كان لك لهي بيه بصفة خاصة هذاك اللي نذكر من في خصوص

0: إذا كانوا أستاذ كما يسلكها في القسم هذا يسلكها في القسم هذا
1: بالضبط.
0: وإذا كانوا معناها
1: نفس الشيء رئيس البلدي
0: وإذا كانوا معناها ناقص تكوين ولا ما عندوش معناها الآليات الضرورية ما يفشل هوني وهوني. المعتمد نفس الشيء
1: صحيح نفس الشيء.
0: المعتمد هو يمثل يعني السلطة التنفيذية المركزية هو حلقة تربط ما بين الدولة هيكل الدولة والولاية الجهوية ويعني الحلقة المحلية.
1: نعم جيو توا علاش سي صلاح وانت سيد العارفين بعد 2011 كثر الكلام وقيل وقال حول المعتمدين وما يقعدوش برشا أشهر عديدة أحيانا سنة وقل من سنة ويتم شغورات أكثر من 60 معتمدين فماش تقريبا معتمد. علاش ما فماش مقاييس نقول احنا معتمدة علمية موضوعية معناها تسند إليها وتعينات وتقام بتكليف الأشخاص على نفس الشيء بالنسبة للعمد نفس الشيء بالنسبة للبلديات معناها الشروط ما عادتش مقاييس تغير الزمن وليس الزمن بنفسه شنو لا مشيش
0: هو شيء طبيعي الزمن تغير هو
1: هو يلزم معناها الشخصية على هرم السلطة وزارة الداخلية ياخذ بعين الاعتبار المقاييس
0: وهذا لي. وهذا اللي هذا اللي معناها نقعد نحس اللي معناها قاعد يصير معناها بقى بالتدرج لانه بالتدرج. اللي صار بعد يعني 2011 هو زلزال
1: زلزال صحيح مش بس بالسهل
0: الدولة والبلاد زلزلت
1: كان جاء في دولة أخرى معناها حتى متقدمة ويحصل نفس الشيء
0: احنا كما قلت لك أنا نحمد الله أنه الثوابت اللي حكينا عليهم معناها قعدوا صامدين
1: ما عندكش مشكلة أنت ما جبدوا لكش ملف لا ولا قالوا لكش
0: الحمد لله, الحمد لله أنا إذا كان فما حاجة نعتبرها أفتخر بها وأحمد عليها الله هو صحتي أولا الجسدية والذهنية والنفسية ومعناها الرأس مرفوعة
1: والضمير راح
0: والضمير مرتاح
1: هذا هو هذا ما أنا خاطر جبدوا موظفين لعقود ومعناها جبدوا لهم ملفات وقضايا وغيرها
0: إذا نعم. كان عندي ثروة ومش أنا باش نتحدث على روحي أنا توا كي نتنقل في الأماكن اللي مريت بها رغم اللي فات عليها 20 سنة الناس يعرضوني
1: يعرضوكم بالحرارة وهذا الشيء يلزم المسؤول هو
0: ومش أنا باش نحكي لنفسي أنا الناس اللي عاشوا معايا واللي واكبوا
1: بطبيعة الحال هما كما قلوا شهود عيان هما أكبر دليل على ذلك
0: مش بين الواحد يحكي لنفسه
1: مع سيدة قرطاج قيتش معها اتصال ولا بالكل
0: حتى اتصال
1: وابناء ونفس الشيء
0: أنا اتصال وحيد احنا مو في إطار الشهادات والطرفة يعني أنا وقتها كنت رئيس بلدية قرطاج عندي نيابة خصوصية مش الرئيسة الوالدة متاعها
1: الحاجة
0: عندها البنية اللي تخدم عندها في الدار كعبارة على البنية نتاعها كتبت لها صداق نتاعها في البلدية
1: وطلبت منك باش تكون انت شاهد الحالة المدنية ضبط الحالة المدنية
0: وقتها قالت لجماعة التشريفات قالت لهم نحب السيد رئيس البلدية هو اللي
1: هو نفسه مش
0: شخصيا وقتها انا بالفاشل بس
1: بالفاشل
0: وكتبت لها صداق وتعديت عشوية باهية وكانت
1: حضرت
0: هي
1: لا لا
0: لا لا لا لا لا مش موجودة تبقى جزء من العائلة وكذا والبنية هي بنية معناها
1: هي ما مربيتها
0: وهي كانت عبارة على بنتها وعملت لها معناها
1: ما ينبغي
0: ما ينبغي
1: وهي اللي شدة وقتها
0: في الخروج نتاعها
1: قمرت هذه هي اللي شدة نتاعك شركة العمرة وكل الأمور هذه
0: لا وقتها مازال
1: مازال
0: مازال مازال هذاك بعد هذاك بعد
1: خاطر صارت قضية كبيرة
0: هذاك الكل بعد
1: منتزه قمرت هي
0: هذاك منتزه قمرت هذاك الكل بعد بعد أنا بعد أنا بمدة طويلة
1: في الألفينات في الألفية الثالثة
0: ايوه نرجعوا
1: قتلك وقت جات خارجة
0: حاجة خارجة معناها معنى سلمت عليا بحرارة وشكرتني برشا
1: أيوة.
0: بالحرف الواحد هو باش نعاود لك وقت على يميني سي كمال الصالحي وقت كان كاتب عام لجنة تنسيق المرسى ورئيس البلدية وكاتب عام البلدية بجنبي قالت لي قل لي ولدي اش تحب
1: معناها باش تحب كان عندك قضية بطريقة أخرى
0: صديق سي كمال الصالحي على يميني واش فاش لي في وضني قال لي ولي ولي عودت هذه قالت لي قل لي ودي اش تحب قلت لها حاجه كثر خيرك وبارك الله فيك على التشجيع قلت لها اللي عنده ثقه رئيس الدوله
1: ما يطلب شيء
0: معناها ما يطمع في شيء
1: ما
0: نعرفش الاجابه هذه
1: كيفاش فهمتها
0: قالت لي ولدي ربي عينك في الامان لكن
1: اما نتصور راهي
0: لكن الزملاء اللي كانوا بحدايا لاموني برشا قالوا لي اللي تقدر كما يقولوها
1: وانت حلت لك
0: وانت قلت لهم انا هذاك هو هذاك هو انا
1: واللبيب من الاشاره يفهم
0: انا اجابتي عفويه انا انسان انا احنا احنا جيل الاستقلال شربنا
1: لوسونس دوليتا صحيح المفهوم الدولي

0: مفهوم الدولة شربناه يدور في دمنا صحيح. وإلى حد الساعة هذه
1: لو سونس دو ليتا
0: لو سونس جو دي بيان لو سونس دو ليتا مفهوم الدولة, الدولة احنا نفرق ما بين الدولة صحيح. وما بين حاجة أخرى.
1: يعطيك الصحة سي صلاح. نستمع الفاصل الموسيقي باختيارك لسيد محمد عبد المطلب
0: السبت
1: إذا ثم نعود للحوار مع الصحفي والمسؤول السامي في الحزب والدولة الأستاذ صلاح الأنصاري.

0: ما عاد حبيبي بكرة إن شاء الله تكون عجبتك شي سلاح والاختيارك.
1: أنا عبد المطلب من المطربين اللي نعم. معناها مغرون بيه
0: خلوا بصماتهم نعم ويعتبروه مطرب الأجيال القديم وجديد
1: خاصة التقطوقة هذه في مقام الرصد
0: وانت تعزف نرجع للحوار شي سلاح وانت ذكرياتك ليس فقط مع بن علي بل كذلك حتى مع زعيم بورقيبة رئيس بورقيبة في احتفالات عيد ميلاد في كل 3 أوت وبورقيبة يقضي بداية من غرة تجويل إلى غاية غرة سبتمبر يحتفل بالذكرى الإيقاف ونفيه إلى برج البوف يعود إلى تونس العاصمة يوم في شهر أوت 87 حضرت آخر احتفالات عيد ميلاد بالرئيس في قصر قرطاج وانت تشتغل وقتها
1: في قصر
0: سقنس وانت تشتغل وقتها في ريانة
1: في ولاية ريانة
0: مكلف
1: ملحق
0: بالإعلام مع سيكا
1: ماسيسي
0: حيوه بالمناسبة سيكا ماسيسي رجل الدولة نعم قدمت له شعار ولاية ريانة كانت ولاية من الشمال ولاية من الجنوب زوج ولايات وقتها معكم
1: معنا ولاية سفاقس وقتها سيد الوالي وقتها سي كمال ساسي كلفني أنا باش نقدم الزعيم المرحوم الزعيم
0: عجبوا العروض اللي قدمتوها
1: قدمنا عجبوا
0: عجبتهم العروض من ريانة ومن سفاقس
1: من ريانة ومن ريانة ومن سفاقس
0: يعرفك أنت
1: والله هو جات احنا نالني شرف مصافحة الرئيس الزعيم الراحل المرحوم
0: حبيب بورقيبة
1: في عديد من المناسبات وفي مراحل معناها من عمري مختلفة
0: وانت صغير وانا
1: صغير في المستير كان كل زيارة للمستير لابد احنا
0: يعملك الجولة اليومية
1: على مستوى الشبيبة ولا على مستوى كذا نمشي للقصر
0: يحب يمشي للشباب
1: وكان ساعات يجي حتى في الشتاء
0: يجي في الشتاء مناسبة
1: احنا كنا في فرقة الشباب
0: 3 جانفي مناسبة المؤتمر القصري
1: كنا في فرقة الشباب
0: في مارس
1: في فرقة الشباب نمشي ونعملوا له معنا عرض في القاعة وكان معناها يبتهج ابتهاج كبير وكان يفرح برشا فهمتني وخاصة أولاده
0: بطبيعة الحال
1: يفتهج وآخر عهدي به يعني في عيد ميلاده الأخير قبل التحول عام 87 في قصر سقانس وقتها احنا في إيطاليا
0: شو موضوع الحديث وقت اللي قدمت له الشعار
1: أنا شوف أنا مراه ما كانش حديثة بصراحة
0: أي معناها كي نقولها
1: جوست قدمت له شعار وعندي صورة وعندي صورة هذيك قدمت له الشعار هو معناها وقتها في سن متقدمة
0: بطبيعة الحال بالشيخوخة
1: وظهر عليه علامات ظهر عليه
0: علامات
1: للأمانة علامات يعني التعب والإرهاق الشديد والإرهاق
0: خاصة كانت وقت حرب الكتل وكل في خلافة الرئيس
1: وقت سي أشيد أصفر
0: وزير
1: أول وبن علي زين العابدين بن علي وزير الداخلية
0: وبدأ الإعداد يفكر وقتا
1: هذاك آخر معنا
0: الانقلاب الطبي
1: هذاك معنا آخر عهدي به هو في نوفمبر اللي جاء بعد أوت تمت والحمد لله تمت بكسلسة هذيك وتمت
0: ما كانش يسميوه انقلاب ما يحبوش يسميوه
1: أنا شخصيا كل حد حر في تقييمه أنا ما سميش انقلاب أنا هو معناها تغيير فرضته
0: في هرم السلطة
1: فرضته الأحداث وفرض الظرف
0: ابن المنظومة وابن
1: ابن المنظومة وكان يعني امتداد للجوا جمهورية أركان الجمهورية وأركان الدولة لم تمس وتواصل العمل
0: وتواصل
1: وكانت عملية إنقاذ يعني لتونس وحتى لشخص الزعيم
0: فقط اسم الحزب تغير
1: هذه أنا شهادتي شخصية يعني ما تلزمني إلا أنا فهمتني واللي خاصة وأني معناها وكبت المراحل الأولى في على مستوى كنت أنا مع أختي كمال ساسي ولي أريانا سمي مباشرة أثر التحول رئيس ديوان وزير الداخلية وقت سي الحبيب عمار
0: فمشيت معه هو صانع التحول هذايا
1: وأنا معناه من الأيام
0: مشيت معه الوزارة الداخلية لكن اشتغلت بقيت معه معناها أربع وزراء تقريبا
1: كمعناه ملحق إعلامي
0: مع سي عبد الحميد الشيخ ومع سي شادي النفاتي ومع سي عبد الله القليل
1: وقت اللي احنا بدينا بعد التحول كان وزير الداخليه سي حبيب عمار وكان سي شادي النفاتي كاتب دوله مكلف بالامن وكان كاتب دوله اخر من وزاره نسيت الاسم نتاعو مكلف بالاداره الجهويه
0: جماعه المحليه
1: وقتها صارك تنظيم جديد
0: واصلاح صحيح
1: سلسله من الاصلاحات المتتاليه
0: الشبابيه عملوا في كامل
1: والاصلاح الجهوي الموضوع كبير وقت سي محمد شغال
0: لا مركزيه الدوله
1: العام الإدارة الجهوية وقت تحل ملف الإصلاح الجهوي.
0: سي محمد قام بمجهود كبير في هذا قبل ما يشد وزارة الداخلية،
1: وغيرت وقتها السيفة القديمة نتاع مجالس الولايات أصبحت مجال جهوية للتنمية، وأصبح هناك مجالس
0: مشاريع كبرى
1: مجالس محلية للتنمية ثم معنى إصلاحات فتحت يعني
0: ورشة نقولوا
1: حظائر يعني نتاع إصلاح تحلت في معنى على على على وجهات عديدة. هذه الكل أنا معنا والحمد لله وكبتهم على الامتداد.
0: وعندكم فترة صعبة من أصعب الفترات اللي عاشها وقت سي عبد القليل بركة الساحل، شنو منها فما الصحيح للأمانة
1: سي
0: في جوان 91
1: هذيك أنا وقتها قبل ما
0: تتعين
1: خاطر أنا يكون وقتها في جويليا ولا حاجة
0: في جويليا ضجة كبيرة كتبت عليها في مكتب كامل معناها تحدث على بركة الساحل.
1: لا مش 91 لا وقتها سي عبد الله القلال هذيك في هذيك في الفترة متاعه الأولى لأنه جاء وزير داخلية
0: عمل ندوة صحفية وقتها
1: أما أنا خلطت عليه في المرحلة متاعه الثانية وشهادة كذلك للأمانة الرجل هذاك رجل فهمتني ولا شهادة للأمانة. أنا مقتل في أنا وقت اللي هو وزير داخلية أنا وقتها تسميت معتمد وفي اجتماعات متاع في ندوات المعتمدين اللي كان يشرف عليها هما بعد زملاء وقت اللي ياخذوا الكلمة سيد الوزير ناقصنا كذا نحبه كذا ناقصنا كذا ما عندناش الإمكانيات سيدي غزرنا الكلمة هذيك التوى ترن في وضني قال لهم تعرفوا إيش معناها معتمد معتمد قال لهم سلاك الوحلي
0: معناها باللغة الدارجة معناها
1: سلاك قلم
0: أكل الموسيقى الشعبية تسمعين حتى طيب
1: احنا حطيناك معتمد علاش
0: دبرسك كل الطرق
1: انت عندك صفه نتاع تمثيل الدوله انت وزاده شيف دوركستر انت اللي عندك الصفه السياسيه اللي تخول لك باش تجمع حول الميدان نتاعك كل المكونات
0: بما فيها معناها ممثلي الدولة والخواص وغيرها ببرسك
1: داخل المعتمدية هناك تمثيليات للإدارات الجهوية تلقى الإدارة الجهوية للتجهيز
0: البريد التجهيز غيرها الكل
1: ثم إشكال ثم إشكال المعتمد هو اللي عنده الصفة باش يجمع الناس حوله
0: وباش في إعداد مشروع معين
1: وهو شنو هو فاش باش نعطيك فاش يتلخص دور المعتمد مش باش نعطيك شنو المعتمد بالقانون النصوص القانونية
0: ولا الامتيازات
1: هذيك في متناول الجميع انزل على الشيخ جوجل طلع عطيك ايش تحب انت. اما هو المعتمد فما اشكال مثلا في موضوع ما انا نجمع الاطراف المعنية الكل مباشرة
0: شو لما نتابع
1: الاشكال هذايا ترى كل واحد يعطيني تشخيصه
0: وبعد نمشيو للحلول
1: وانا نسمع لانه كل واحد
0: كما كان الاستاذ الهادي نوير يعمل في
1: كل واحد كل مسؤول محلي عنده زاويه ينظر منها للموضوع رئيس مصلحة التجهيز ما ينظرش من الزاوية اللي ينظر منها رئيس مصلحة الصحة ورئيس مصلحة الصحة ما ينظرش للموضوع والمعتمد يجمع
0: والمتاع التعليم اللي حسب مدسة
1: المعتمد يزم يكون عنده هكلي تكنيك دو سنتيز. أنا هدوما والحمد لله قريتهم في معهد الصحافة تكونت فيهم هو مش أمر سهل تسمع بعد ما تعمل التور دو تابل أنت تتكون
0: لك الخبر والتعليق حر كما قلنا والخبر مقدس
1: تبين ومن خلالكم انتم كونوا المشكل يتمثل في واحد اثنين ثلاثة هذه خدمتي أنا
0: هذه خدمتي والأخرى خدمتي نتاعكم
1: توا
0: أربعة خمسة
1: المشكل عرفناه شخصناه الحلول ونعود نوزع الكلمة كل واحد يعطي حلول من منظوره هو
0: وتعمل محضر جلسة محضر جلسة معك محرر ومعك
1: أنا كنت هذا نعمله بنفسي
0: بنفسك المحضر جلسة
1: ما كنتش نعتمد على المحرر
0: طرقنه وتبعثه
1: نعمله بنفسي علاش خاطر خاطر مش سهل أعداد محضر جلسة راهو صنعة
0: هذاك علاش
1: ما نجموها إلا كتبت المحاكم
0: مقرر
1: كتبت المحاكم إذا واحد يكون عنده لا بيرفورمانس نتاع كتبت المحاكم
0: كل الحضور الذهني وكل الحيثيات وكل الأمور
1: هذه الحلول اتفقنا في الحلول توا أي سيدي نمر للرزنامة
0: أيوة.
1: كيف يكوى ووقتش
0: وقتش. وتكون جاهز في الوقت هذاك ولا يمشي يتسرع يعطيك تاريخ بعد ما تسلمش المشروع
1: وبعد ما نخرج من الجلسة هذيك يكون فما أن كونديكتور حاضر والمعتمد يتبع التاريخ هذا يا فلان
0: صحيح ولا وتذكره كان لازم تذكره وقول له
1: وقبل انا شوف نحس ممكن نحس كان عندك صعوبة قل لي
0: قل لي
1: فاش تتمثل
0: مالية ولا
1: كان النجم محليا نفضوها فضوها ما نجمناش نرفع موضوع على سيد الولي. هذاك هو هذاك اللي نعمله بكنا تحت شرفه واللي احنا نتحركوا في اطار الصلاحيات.
0: شنو ناقصنا باش نخدموا بالطريقه هذه توا خاصه شوف. كثره مشاكل المواطنين واداره القرب وكل شيء معناها
1: شوف شويه وقت
0: والمعلومه خاصه المعلومه
1: شويه وقت غيب. شويه وقت
0: شويه وقت
1: انا متفائل خير
0: متفائل.
1: قلت لك انا اللي صار زلزال فهمتني
0: مش بالسهل
1: فما معناها
0: لكن نقول لك توا فتنا 10 سنين تو العشريه
1: 10 سنين 10 سنين في تاريخ دوله لا تعني شيء. المهم نكون ماشيين في الاتجاه الصحيح
0: صحيح واش ما نمشيش في مسلك
1: لا.
0: بشي
1: لانه اذاعه الوقت
0: نقولوا احنا نفق
1: اذاعه الوقت غير مسموح به
0: مسموح به.
1: أما المهم ماشيين في اتجاه في اطار تصور في اطار مشروع وراه اصعب عمليه هي عمليه رفع الانقاض.
0: رفع الانقاض معناه القديمه باش تبني
1: رفع الانقاض باش مش معقول تبني على الانقاض
0: على الانقاض واش
1: مش معقول
0: معناها تكون نقولوا احنا التيران الكل مهيئ واش الارضيه مهي. كلها مهيئه
1: هذا ياخذ وقت
0: ياخذ وقت.
1: احنا هو نعطيك امثله انا
0: تفضل.
1: مثلا نعطيك امثله انا معناها خلي لي نمشيوا لبعيد باش ما فهمتني بوتين وقت اللي تسلم الرئاسه
0: أيه. مع ممكن مع ميدفيديف
1: كيفاش خذاها كيفاش خذاها قداش قعد الى فالو 20 أيه. باش وقف باش وقف ورفع راسه
0: كان نائب رئيس
1: 20 سنه يخدم في صمت
0: أيه.
1: والمافيا على اليمين وعلى اليسار وجيوب الردة وهذا يجبد
0: وجماعة الموالين الخارج الأمريكان
1: كل شيء تسمع أنت وبعد وقت اللي فهمتي رجع وقت اللي معناها
0: قوات روسيا ورجعت
1: وقت اللي عندما رفعت الأنقاض
0: أيوة.
1: وتنظفت كل شيء وتجهر كما قلنا بكري لا بلي انذفت وتسكرت وانطلقنا لأنه فهمتني ولا أنا اللي متفائل به هو الإنسان التونسي الذكاء التونسي
0: العقل
1: لو سافوار فير تونيزيان
0: لو جيني تونيزيان
1: لو جيني تونيزيان أنا جي كروا جي كروا
0: مادة الشخمة قول زعيم بورقيبة
1: مادة الشخمة جي كروا
0: عندنا تبارك الله
1: موجودة
0: وفي على معنى ذكر المادة الشخمة بعد خروجك للتقاعد في 2016 فتحت هذا المشروع مشروع لتصنيع مع طرف فرنسي في المنطقة الصناعية بخير الدين بالكرم تصنيع الآلات لامتصاص نقولوا احنا الفضلات وكل ما هو ملوث داخل المحرك وغيرها. التقنية هذه حدثنا عليها مش معروفة
1: هي التقنية هذه أنا اكتشفتها في وقتها قمت بجولة في 2012 في
0: الولايات
1: المتحدة الأمريكية
0: ميامية.
1: في ميامي بالتحديد وقتها عملنا معناها زيارات لك الجزر نتاع الكاريب وكذا وقتها جيتني أنا opportunity باش على أساس مع الأمسي باش
0: أيوة.
1: لكن بعد 45 يوم حسيت لأنه المسافة اللي تفصلني على تونس مسافة
0: كبيرة
1: ياسر وقلت هي معناها هذه فرصة ذهبية لكن مش في العمر هذا
0: أي مش في واحد صغير عمره 30 عام
1: لو كان عمري 20 سنة أقول لك أما كانت معناها كانت تجربة رائعة لكن ما وصلتش وخلال
0: عملته مع الفرنساويين
1: اتعرفت مع على
0: الفرنساوي
1: وقتها حكينا
0: مهندس هو
1: مهندس وعنده مشروع نتاع اله معناها حاجه هذه في ولا تقوم بالسكونابيل لو ديكالاميناج دو توت سور دو موتور موتور دو فيكول
0: مش ديغنوستيك
1: لا لا لا لا السالارين فوار هذاك لو ديغنوستيك
0: تدخل فيها
1: هذه تحط في الفلتر اير فما تيوب يخرج يخرج منه حاجه تولي كيما اكليكالامين هذاك من الكل
0: فما نقولوا احنا
1: سي اون رياكسيون تصير رياكسيون غازوز مي سوني با اون رياكسيون شيميك
0: بعد يولي غاز
1: البرودوي اللي عندنا في الماكينه يتحول الى
0: كل ما هو سموم وكل ما هو دهون وكل ما
1: وكل ما هو معناها معناها لكلامين الكل
0: الكل الأجسام نقول واحنا السامة
1: معناها الماكينة هذه اللي ترانسفورم اون غاز
0: وقت تخدم الكهرباء يخرجوا بالشخمة
1: يلزم الموتور نتاع الكهرباء بوندون لو تريتمون يكون اون مارش
0: اون مارش
1: والتيوب هذا يتحط في الفلتر اير ويدور لي باروا نتاع الموتور الكل يدور عليهم ينظفهم بما على سبيل المثال بما في ذلك البومب دانجكسيون اذا كان الموتور مزوج
0: صعب الوحده البومب دانجكسيون
1: تصور انت تحل ما تصور تحل البومب دانجكسيون بس رجعها معناها قربله انت من غير ما تحل البومب دانجكسيون معناها الكلامين كلهم معناها سابسورب ويمشيوا اترافير
0: اللي تصدروا
1: الماكينه هذه كلها للتصدير هو ما هو معنا مشروع
0: في العام وصلتوا
1: هو معناها فهمتني
0: ست سنوات التجربة.
1: اي هكاك معناها
0: جات مع الكوفيد.
1: الكوفيد معناها روزمون العميل نتاع الكوفيد
0: وعملتوا تقريبا 20 موطن شغل.
1: اي معناها
0: صدروا الكل.
1: لا لا الكل والحمد لله معناها الناس الكل فهمتني ولا
0: توا شنو اللي حصل لكم الصينيين ايش عملوا؟ يذكرون بالخير ايش عملوا الصينيين؟
1: يخدموا على روحهم. يخدموا على روحهم. التقنيه هذيك احنا معنا اقعدنا ليدر سور لو مارشي انترناسيونال لمده 5-6 سنوات الى ان معنا
0: خلاو هما القطعه وشافوا من الداخل كيفاش
1: وعملوها وروجوها في العالم بمعناها ارباع
0: باسعار كنت وقتها يدر لي 300 يورو القطعه
1: ولو احنا النجاعه فهمتني ولا لكن هما يلعبوا على الديزاين وعلى الحاجات هذيك كيف هذا وهذاك احنا جاتك
0: كلمتين سلاح تنجم تعاود المشروع هذا تعمل حاجة وعندنا منطقة صناعية منزل حرب عندنا منطقة الفضاء القطب التكنولوجي
1: والله أنا, والله أنا مستعد نضع نفسي إذا كان فما شباب
0: يحبوا الستارتابر هالأمور
1: يحبوا كونهم نوجههم أما أنا شخصيا باش نقف بصراحة أنا توا على أعتاب 70 أنا عيد ميلادي البارح 69 العمر ما عادش
0: سلالة إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك الصحة بهذا الحديث نكون قد انهينا حوارنا مع المسؤول السابق المعتمد والمسؤول الشبابي في أكثر من ولاية وابن مدينة المنسير الأستاذ الصحفي سلاح الأنصاري. نلتقي بكم مع شخصية جديدة وضيف جديد لكم من نجم التحية.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم إخراج حمدي النقبي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك محمد شكري رجب أنه يتم سنويا فقدان أو التخلص من ملايين الأطنان من الأغذية التي ما تزال قابلة للاستهلاك على طول السلسلة الغذائية. واعتبر في تصريح لوكالة سفريق للأنباء أن التبذير الغذائي يمثل آفة حقيقية تشكل تحديا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بارزا للبلاد، مشددا على ضرورة استنباط طرق وأنشطة جديدة من خلال تطوير استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي مصحوبة بخطة عمل ملموسة وقابلة للتطبيق. حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نموا ملحوظا خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، مدفوعا بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل التراجع لافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. أفاد السجل الوطني للمؤسسات بأن التاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل لإيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك للأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وحث السجل في بلاغ صادر عنه على عدم تأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة. استعدادا لموسم الاصطياف، تواصل مصلحة النظافة ببلدية شطمري من ولاية سوسة تنفيذ جملة من التدخلات شملت قلع الأعشاب الطفيلية وكنس الأرصفة وحواشي الطرقات ورفع الأتربة، إلى جانب تجذيب الأشجار والنخيل بمختلف المناطق. ودعت البلدية كافة المواطنين إلى المساهمة في المحافظة على نظافة المدينة والشاطئ والتصرف المسؤول في الفضلات. أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لآليات وجنود صهاينة بالصواريخ في بلدة البياضة جنوبي لبنان، كما أفاد بأنه اشتبك مع قوة صهيونية حاولت التقدم إلى بلدة حداثة جنوبي لبنان واستهدافها بالقذائف. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف نهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouquables de l'équipe nationale.
3: Tunisie, Tunisie, Maak Rabbi Wennibi.
1: ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
4: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتم صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعوا سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد أكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950 وانتم إرجاعه للاتحاد الدولي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل معمل الأعلاف بنفيضة تطورا في معدل الانتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طنا، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر بحوالي 500 طنا حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية بنفيضة استأنف التزود بالأعلاف من المعمل المذكور. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية القيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل إسماعيلي أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 و1000 والمتعلق بمضار التدخين، ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما، كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. تم تسجيل 2500 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية سنة 26 و2000 حسب ما فاد به اليوم رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي. اللونيفي أكد على ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، مقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور. أشار رئيس الجمعية على هامش ندوة تكوينية نموذجية للسلامة المرورية تتزامن مع انطلاق البرنامج الوطني لعطلة آمنة لسنة 26 و2000، إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، وأن 52% من إجمالي الضحايا ينتمون إلى فئة الشباب. في العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، وفق ما أعلن مكتب رئيس نتنياهو، مشيرا إلى أنها أتت ردا على إطلاق حزب الله اللبناني قذائف نحو شمال الكيان المحتل. بعد قليل مساحة للرياضة مع حكيم اسطنبولي وبقية ضيوفه في حصة خاصة للاتحاد الرياضي المنستيري، فابقوا في الاستماع دائما على موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي واي متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصه متاعك في وقت اقصر وباجراءات اقل. dph.agrinet.tn منصه رقميه جديده جايه باش تقرب لك الخدمه العموميه وتسهل عليك مطلب رخصه حفر البير بسرعه اكثر وضوح اكثر وباقل تعب.
1: دقيقه مونديال. دقيقه مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا اللاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962، محقق 10 انتصارات وتعادلين، وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين، بل زاد سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986، شارك في 12 مباراة في كأس العالم، حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة، مرحبا بكم في دقيقة صحة. أنا اليوم جيت باش نحكي لكم على هشاشة العظام. هشاشة العظام راهو مرض منتشر وشائع، أما مش معروف عند عامة الناس، وتقريبا برشا خلط يصير من شأنه مع التأكل الغضروفي للمفصل اللي هو الارتروس. في الحقيقة الارتروس يمس المفصل، يعطي صعوبة في الحركة، يعطي آلام، أما هشاشة العظام هو مرض صامت ما يعطي حتى علامات. العلامة الأولى اللي باش يظهر بها المرض هي في المضاعفة الخطيرة متاعه، واللي هي الكسرة. الكسرة تصير بعد صدمة بسيطة ولا ساعات حتى تلقائيا. الكسور هذوما يؤديوا بينا إلى ألم كبير، إلى فقدان للحركة، إلى تدهور للصحة العامة للمريض، وإلى كلفة باهظة خاصة عند العائلة وعند المجتمع. المرض هذا راهو منتشر في العالم أجمع، يمس مرا على 3 ويمس راجل على 5. ميلا في الأخر نحب نقولكم أنه عظامك أساس قوتك، فحافظ عليهم. مع تحيات الدكتورة سوسن زرور حسن.
2: دقيقة صحة.
4: بين الملاعب.
5: اهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا الكرام، في حلقه خاصه واستثنائيه اليوم نخصوها للحديث عن ابرز الانديه التونسيه اكثر حضورا على الساحه الوطنيه. نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نفتتح في هذه الحلقه ملف الوضعيه الحاليه للجمعيه في مختلف جوانب القانونيه الماليه والاداريه في ظل ما يعيش النادي من تحديات تثير اهتمام الاحباء والراي العام الرياضي، خاصه بعد التطورات الأخيرة اللي شهدتها هي كل تسير داخل الفريق. باش نحاولوا من خلال هذا اللقاء الوقوف على أسباب الأزمة الراهنة، تحديد المسؤوليات، مناقشة الحلول الممكنة والواقعية الكفيلة بإعداد الاستقرار للنادي وضمان استمرار إشعاعه الرياضي ومكانه المتميز في كرة قدم وكرة السلة التونسية والإفريقية. باش يشرفني ونستضيف في هذه الحلقة السيد يسري البواب نائب الشعب بالجهة. مرحبا بك سي يسري.
6: مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي المنستيري وكل مستمعي إذاعة المستير المهتمين بالشأن الرياضي.
5: أيضا سيد نزار الجمالي عضو الهيئة المستقيلة. مرحبا بك سي نزار.
7: مرحبا بك خويا حكيم، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المنستير. نحب نشكرك الحقيقة على البادرة هذه للتطرق الوضعية الحالية لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري، ومرحبا بجماهيرنا الغفيرة.
5: أيضا السيد علي البحوري، نعرفه ناطق رسمي في الهيئة المديرة السابقة لكن ناطق رسمي لهيئة فضل النزاعات، وبعد شوية نتعرفه على الهيئة اللي فضل النزاعات. مرحبا بك سالي.
8: مرحبا بك حكيم، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير وكل أحباء اتحاد المونستيري داخل ربع هذا الوطن العزيز وخارج حدود الوطن، خاصة أحباء اتحاد المونستيري خارج حدود الوطن اللي توا باش يروحوا في الصيف هذا، والفريق مستحق لهم توا.
5: أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، شكرا على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الحوار المفتوح والصريح من أجل تشخيص الواقع واستشراف مستقبل الاتحاد الرياضي المنسيري. من أحسن الأغاني بمدينة المنسير، وإن شاء الله تكون باش تحل البيبان صراحة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين. حاب نحيي أيمن الشابي، منير بعتي، حمدي النقبي، حكيم اسطنبولي. نتواصلوا حتى للساعة الخامسة كما قلت في حلقة خاصة نسلط فيها الضوء على وضعية الحالية للاتحاد الرياضي المنسيري، ونبحث من خلال هذا البرنامج المحافظة على استقرار النادي وضمان استمرارية إشعاعه الرياضي محليا وقاريا. محلاش من البداية كما قلت يا مازري حل البيبان، حي أكيد السيد يسري بواب نائب الشعب الجهة، سيد نزار جمالي، وسيد علي لبحوري. نبدأ بك سي يسري، البداية إن شاء الله تكون موافقة يا مازري حل البيبان.
1: إن شاء الله يا مواجهات إيجابية اليوم. كملنا احنا فتنا حتى مازري حل البيبان، مشينا عند بي منصور، يعني كانت البداية إن شاء الله مستيرية على قاعدة. شوف اليوم الجمعية جمعيتنا ومعنا حتى مزيان، والناس كل يوم تقف تتكاتف مع الجمعية مع النادي. كما قلت أنت من أبرز الجمعيات، بل في البداية متاعك في التقديم قلت من أبرز الجمعيات ومن أكثر الجمعيات حضورا اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري، هو أمانة بين يدين الناس كل. اليوم الناس كل يلزمها تقف مع بعضها باش نخرجوا من هالأزمة. فما أزمة ما يلزمناش ننكروا هذا، والناس كل نعرفوا أنه فما اليوم أزمة في الاتحاد الرياضي المنستيري. أنا ما نتصورش هي أزمة نتائج، لكن هي ممكن أزمة مادية، فيها أزمة تسيير، فيها ممكن أزمة اختيارات. طبعاً بعد نعرفه مع
0: شما خير من السيد نزار الجمالي باش نشوفوا حال الجمعية ووضعية الجمعية الحالية من ناحية المالية والقانونية، هذه اللي هم أكثر أحباء للفريق.
2: والله يا أخويا حكيمة، والحاجة نحب نحكي الوضعية القانونية للجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للهيئة متاع السيد مسلم إسلام قدمت استقالتها. طبعا لقرار الهيئة المديرة معناتها في الاستقالة تم إجراء جلسة عامة، باش إن شاء الله باش تصير جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 جوان. بالنسبة للهيئة المديرة بتاعنا معناتها نحب نستغل الفرصة نحب نشكرهم فردا فردا اللي قاموا بعمل كبير. الهيئة هذه اللي موجودة المستقيلة حاليا الحقيقة أجلت الأزمة هذه من أول الموسم حتى الأواخر شهر أبريل. كما تعرف الناس الكل الحقيقة ما هيش أزمة تسيير كسوة في الهيئة الحالية ولا في الهيئات السابقة. هي أزمة مالية بحتة. تراكم الديون بتاع سنتين أو ثلاثة معناتها كما نقوله الحقيقة ما هيش أزمة تسيير، معناتها كسوة الهيئة الموجودة ولا الهيئات السابقة إذا كانت توفر المال. راهو الهيئات السابقة ولا الهيئة هذه راهي قامت بخلص الديون. دونك الحقيقة لازم الناس الكل تحط اليد في اليد، الجمعية جمعية الناس الكل،
0: وهذا ما أكدوا في فيديو سابق الأستاذ علي عباس.
2: بالمناسبة نحب نشكر الأستاذ علي عباس والأستاذ علي مزالي وسي يسري البواب الحقيقة اللي قاموا بعمل كبير الأيامات القليلة الفارتة في تقريب وجهات النظر. الحقيقة كما قلت لك الجمعية هذه جمعية الناس الكل، وما نوصلوا بإذن الله معناتها النجاح الجمعية إلا من الناس الكل تحط يديها في دين بعضها، وإحنا كهيئة مديرة الحقيقة منفتحين لما هو في مصلحة الجمعية.
0: ندخل مباشرة في صلب الموضوع، ونذكر أنه السادة المستمعين وأحباء الاتحاد الرياضي بالخصوص الاتحاد الرياضي المنسيري نجموا يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على الفيسبوك، وأيضا على الهاتف 73-460-800 إذا عندكم أي تساؤل مرحبا بكم. من ناحية الإيجابية كما قلت أنه اللوجو على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. ندخل في صلب الموضوع، نحكي على الوضعية الحالية للفريق باش يعرفوا الأحباء وين وصلت وضعية الفريق من ناحية القانونية ومن ناحية خاصة المالية.
2: أي بالنسبة للوضعية القانونية كنت جاوبتك معناتها اللي هو معناتها تفتح باب الترشحات بداية من يوم 2 جوان، والانخراطات موجودة على ذمة أحباء النادي في مقر الجمعية. بالنسبة للوضعية المالية وضعية صعيبة برشا. الحقيقة وضعية صعيبة، لازم تضافر الجهود متاع الناس الكل. بالنسبة للهيئة المديرة حاولنا الحقيقة معناتها لو ماكسيموم باش نمنعوا الجمعية، مي كيما قلت لك فما عدة ديون متخلدة في السنوات القليلة الفارطة اللي تعدات، لازمنا نلقاو الحل الناس الكل. الجمعية هذه جمعية الناس الكل، لا هي جمعية مسلم إسلامة ولا نزار الجمالي ولا غيره، هذه جمعية الأحباء وجمعية رجالة النادي، وإحنا منفتحين لما فيه خير الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: يعني بالنسبة للوضعية المالية وضعية حرجة.
2: حرجة جدا. وضعية حرجة. مالوروزمون إحنا قمنا بتسوية 25 ملف. قامت الهيئة المديرة الحقيقة بدفع أموال كبيرة معناتها كهيئة مديرة منتخبة. كما نقولوا الوضعية صعبة بلوز موا. مي بقدرة ربي البلاد هذه عندها رجالها وبإذن الله إن شاء الله على قريب تفرج الأمور.
0: في متابعة أيضا للموضوع سيد يسري بواب، كيف تشوف أنه الوضعية المالية؟ أنه نعرفه أنه الفريق قاعد يعيش في وضعية أزمة مالية كبيرة برشا، والملفات وراء ملف، وفما وقت قصير برشا بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: هو الأزمة المالية للفرق التونسية راهي ماشي حاجة معناها حكر على الاتحاد الرياضي المونستيري، اللي ما تقريبا فما وضع جمعية فقط في تونس اللي ما عندهاش مشاكل مالية، ولو نظرا لأنه رئيس الجمعية وتعرفوا اللي هو الترجي الرياضي التونسي. لكن بخلاف الترجي الرياضي التونسي اللي ذولي اليوم جميع النوادي تعاني من أزمة مالية. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري، راه وضعية الاتحاد الرياضي المونستيري، احنا راهو نقولوا ديما احنا جمعية كبيرة بتاريخها، كبيرة معناها بجماهيرها كبيرة، لكن قعدنا محصورين على على على مدينة المونستير. ولو انه اليوم الحقيقة في جهة المونستير فما التفاف كبير من اهالي الجهة، من ولاد الجهة حول الاتحاد الرياضي المونستيري، والحقيقه معناها لقينا معناها تجاوب برشا ناس من وسط الجهه مع الاتحاد الرياضي المونستيري، من ولاد الجهه، ولاد المستير الكل، اللي احنا نقول ولاد المستير الكل. لكن رغم ذلك راه اليوم كيما تعاني تشوف وضعيه البلاد كلها، وضعيه العالم الكل، فما ازمات. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري يعاني كيف وكيف الجمعيات الاخرى، مع انه تعرفوا انتم وضعيه الجماهير، الجماهير الضيفه اللي اليوم ما ماهيش قاعده تدخل، اللي كانت قبل كنا نعملوا لي ماتش غالا، كنا فما كانت مداخيل في في الـ في الـ في الجرادام، انا البيتري تجيب لك المداخيل الكبيره. اليوم فما ازمه من ناحيه هذه اللي تعانيها جميع النوادي، كيف كيف من ناحيه سبونسور زاد فما ازمه كبيره. اليوم جميع الشركات تقريبا فما ازمه اقتصاديه في البلاد كلها، اللي خلت اثرت برشا على جمعيه الاتحاد الرياضي المونستيري ولا على جميع الجمعيات الكره. لكن ذلك لا يعني ان نرمي يدينا او نهبط يدينا ونرمي المنديل. احنا اليوم متوجهين لرجال النادي، لأبناء النادي، لأبناء الجهة، لأحباء الاتحاد الرياضي المونستيري في جميع ربوع الوطن. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري كما كنت أنت قدمته من أبرز ولا من أبرز النوادي واللي أعطاه نكهة للبطولة، أعطاه نكهة في كسوة في الباسكيت، كسوة في الفوت، عاطي نكهة للمشهد الرياضي بكله، خلى سنين أعطاه نكهة جديدة. كنا قبل من قبل من قداش من جولة نبدأ نعرف شكون البطل وشكون اللي باش يتوج. اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري في السنين الأخرانية أعطاه نكهة كبيرة للبطولة، خاصة البطولة التونسية، وخلى أنه التتويج يتحسم في آخر المباريات، في آخر الجولة، وهذا خلى أنه برشا ناس تبع الاتحاد الرياضي المونستيري. صدقني أنا في المجلس أول برا في تونس ساعات نقعد مع ناس يسميولي لجوار في الاتحاد الرياضي المونستيري ويسميولي ويعطيوني وضعية الاتحاد المونستيري، يبدأوا مطلعين أكثر من هيل. ولهذا اليوم الاتحاد المونستيري الحقيقة عمل إشعاع كبير، هذا اللي احنا اليوم قاعدين نلوجوا أن نحافظوا عليه وما نحتكرش الكلمة.
0: نبدأ سينيزار، أكيد الاتحاد المونستيري عنده المنع من الانتداب، وأيضا مهدد بالمنع من المشاركة في بطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم.
2: صحيح صحيح، احنا يمكن القدر نتاعنا باللي تسلمنا الجمعية والمنع موجود، كنا معناتها رفعنا المنع في أول الموسم بعد ما تسلمنا مقاليد النادي. حقيقة كهيئة مديرة تمكنت بإمكانياتها الخاصة، كما قال سيسري الدعم مهوش موجود نظرا للظرف العام بتاع تونس اللي تمر بيه. الحقيقة المستشهر الأول بتاع الاتحاد الرياضي المونستيري اللي سناء معناتها مالوروزمو كما نقوله ما دعمناش، هذاك أثر على وضعية النادي.
0: يعني نحكيه شوية أرقام، لأنه برشا أحباء يقول لك كانوا قادرين قادر فريق الاتحاد المونستيري باش يتجاوز الازمه هذه. نحكي شويه ارقام على بالنسبه للعجز المالي لفريق الاتحاد المونستيري، واللي يلزم في اقرب وقت ممكن يتم تسويه الوضعيه هذه.
2: الحقيقة الأرقام نحكيه بلغة أرقام، ما يعادل عن مليارده في القريب العاجل لازم يتسدد الجمعية الاتحاد، هو للأمانة أكثر من مليار اللي تيجي أكثر من مليار، ما يعادل مليار و 360 مليار و 370 ما فما دوسيات نجم نفضوهم في القريب العاجل إن شاء الله بتضافر الجهود. بالمناسبة هذه كما قلت نحب نشكر الأساتذة كسواس علي عباس، سي يسري بواب، سي علي مزالي اللي توصلوا معناتها
0: وبدأتوا في حل الملفات
2: بمعية الأخيان لتأسيس لجنة مستقلة لفض عن النزاعات اللي على رأسها سي سامي سليمان، سي علي البحوري، سي حاتم حرزلة، سي ثامر محمود، مشكورين يجمعنا حب الاتحاد. علاش قلت لك الاتحاد راهي ملك الناس الكل،
0: واللجنة هذه يعني بموافقة الهيئة المديرة
2: بالطبيعة، اللجنة هذه قانونية معناتها بموافقة الهيئة المديرة صدقنا عليها في محضر جلسة وقانونية 100%.
0: ندخل في صلب الموضوع، نمشي للسيد علي البحوري بصفتك ناطق رسمي للجنة هذه، كيفاش صارت هذه وكيفاش تم تعيين الثلة وأيضا خلية النحل نجم نقوله اللي تبحث على مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المونستيري.
3: ربي حكيم، قبل ما نحكي على النزاعات حبيت نوضح نقطة، راو عمناه الاتحاد المونستيري في الوقت هذا بالذات في 15 جوان خلصنا 250 ألف دينار لرفع معنا الانتداب. كان عندنا مرة انتداب وكان عندنا لاعبين من 3 و4 سنوات التالي ومنهم قضية سان بيدرو ذي، وإحنا أول فريق في تونس عم ناول رفعنا مع الانتداب يوم 15 جوان واتصل بي وقتها سيد معز المستيري ناطق الرسمي باسم الجامعة وقال لي برافو الاتحاد المستيري هي الفريق الوحيد اللي احترم الأول ديلي انتاع 15 جوان، معناتها الوضعية راي كوميول معناتها موجودة من قبل لكن بتاتر سنة تفاق مثل الوضعية توا باش نرجع ونحكيه على وسنة راهو كيتسلموا نزار الهيئة هذه ما خذتش من انتداب في كرة قدم، خذت كان في كرة سل. في كرة قدم كانت الوضعية قانونية وانتدبوا لاعبين من اللي دخلوا انتدبوا لاعبين. نمشي وتوا للجنة ذي، اللجنة ذي وقع اتصال بينا من السيد علي عباس والسيد علي مزاري والسيد يوسف البواب منذ بداية شهر ماي قبل ما توفر البطولة، وقت ما زالت الكرة ما زالت تبامبي والاتحاد ما زال يشارك وكرة السلة ما زالت ما تحصلتش على البطولة. من وقتها بدأت المشاورات والاتصالات، الحقيقة احنا ما كناش ما اعطيناش الموافقة من الأول نظرا لعدة ظروف، لكن في الاخر كما قال سي يسري وسي نزار يجمعنا حب الاتحاد المونستيري والوضعية راهي باش ما نقولوش اختير راهي دقيقة جدا، معناتها بالحق راهو اليوم اللي نضيعوه معناتها بحسابه توا. وحنا ديجا كي قلت لك بدينا من اول ماي نحكيه في المشاورات اليوم 6 جوان ولا 7 جوان معناتها ديجا عندنا شهر ضايع وراهو من هنا فصاعدا كل نهار راهو يضيع راهو يمثل خطر محدق على مستقبل الاتحاد الرياضي المونستيري.
0: وهيك علاش احنا وقتاش اخر وقت بالنسبه يلزم تتفضل النزاعات هذه؟
3: هو توا حسب اللي انونسي من الجامعه التونسيه كره السله هما الكره القدم هو 15 جويلية اخر اجل هذاك الاجل
0: تقريبا
3: مازال مع تشهر وجمعه والمبلغ المطلوب في الاحكام الباتة قبل 31 مارس 2026 هو ما ينازل المليار. احكام باتة قبل احنا توا كخطوه اولى لها اللجنه المستقله ذي باش تتلهيها كان بالاحكام الباتة اللي تمنع المشاركه. ماناش نحكي ولا منع الانتداب خاطر فما احكام باتة تمنع المشاركة في البطولة وفما زادة قضايا أخرين اللي هي منح التكوين وكل شيء اللي هي فيها ما تمنعش المشاركة لكن تمنع الانتداب.
0: يعني الأحكام الباتة اللي تمنع المشاركة هي تقريبا مليار،
3: في حدود المليار،
0: معناتها بخلاف المنع الانتداب فما
3: قضايا أخرين،
0: فما قضايا أخرين، فما فلوس أخرين، باش نكونوا واضحين معناتها للسادة المستمعين
3: لازم فما جيستيون دي بريوريتي أهم حاجة. البريوريتي هي الأحكام اللي تمنعك باش تشارك في البطولة الموسم المقبل. وراو نتذكروا اللي صارت كومينيكاسيون الموسم الفارط من الجامعة التونسية لكرة القدم عم ناول تسهلوا شوية ومدوا في الديلي سنة ما فماش تسهل، راو معناتها لازمنا نحطوا جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري في الصورة. راو موعد 15 جويلية ينجم ما يكونش فيه
0: تمديد.
3: دونك معناتها باش نكونوا واضحين راهي الوضعية دقيقة والمهمة اللي قبلناها هي مهمة تاريخية للنادي ولمستقبل النادي وما نجموش نخدموها احنا اربع اشخاص اللي سميهم تيزار. لازم تضافر كل الجهود وكل المتداخلين في الشأن الرياضي في مدينة المنستير، احباء، جمهور، مسؤولين سابقين، مسؤولين لاعبين سابقين، مسؤولين حاليين، فما زاد عباد في ولاية المنستير متعاطفين مع اتحاد المنستير، لازمنا نفتحوا زاد على ولاية المنستير ككل. راهي كان ما تصيرش هذية ونحيوا الاشخاص راهو الكلنا نذوبوا قدام اسم اتحاد الرياضي المنستيري. دونك توا راهو لازم الخدمه تبدا من اليوم. كان احنا اليوم بركة تحصلنا بدات احنا عندنا جمعه نتصلوا بالعديد من الاشخاص شوفوا استعدادهم للمشاركه في تو نحكيهم بعض الديتاي. المهم راهو الوضعيه ما عادش تستحمل تاخير.
0: يعني تقريبا ابرز الملفات خلينا نفتحوا شويه الموضوع، لانه برشا من الجماهير الاتحاد المنستيري مستسهل الموضوع، تقول لك يعني تو يتم حل الاشكاليه بكل سهوله، لكن فما وضعيات حرجه يعني.
3: فما وضعيات حرجه، فما عديد من القضايا تحبوا نسميه ماذا بينا ما نسميهوش اللاعبين، لكن اهم قضيه هي قضيه سان بيدرو في صفقه انتقال فابريزيغي اللي وقع خلاص القسط الاول منها في جوان 2025. فما قسط آخر ثاني كان في 31 جويلية 2025 ما وقعش خلاصه على خاطر صارت عقلة على الكونت نتاع النادي. يوم اللي كان باش تصير الخلاص صارت عقلة على الكونت نتاع النادي، ونذكروا العقلة نتاع فلوس الجفالي صارت العقلة، والعقلة ترفعت ما عندهاش برشا من هذه. وكان فما
4: خمسة دقائق بعد ما
3: هبطوا الفلوس تاع الجفالي صارت عقلة على حسابات النادي، معناتها فما نتجاوزوا الموضوع ذا. وفما قسط ثالث كان في شهر آخر شهر سبتمبر ولا أكتوبر 2025 ما وقعش خلاصه. دونك عاودة رجعت للفيفا القضية، ولكن فما ديفري زايدين انتع الفيفا. دونك من أهم القضايا هي قضية سان بيدرو، لكن القضايا كلهم في نفس الكسوة محليين ولا مع أترافير فيفا كلهم مهمين، خاطر هذوما كلهم يمنعوك من المشارك، خاطر فيهم خلينا نفسروا الجمهور فيهم أحكام بيتا صادرة قبل 31 مارس 2026.
0: والحمد لله مدينة المنستير تعج بثلة من الأساتذة الأكفاء، وقت نحكيه على علي مزالي، علي عباس، يعني العديد من الأساتذة اللي قادرين أنه من ناحية القانونية نخرجوا الفريق لبر الأمان. نرجع لك سي نزار، وكي سمعنا سي علي البحوري قلت الاتحاد الرياضي المنستير أيضا الهيئة المديرة رغم الاستقالة متاعها مازال قاعد تشتغل يعني في بعض القضايا، من بينها قضية القانوني اللي صارت في المدة الأخيرة، أيضا الشيخ والي، يعني فما ملاعبية في نفس الوقت بعد الاستقالة، والهيئة المديرة حريصة أن تبحث عن الحلول من أجل مصلحة فريق الاتحاد المنستير.
2: أكيد بالنسبة للقانوني الحقيقة قامت الهيئة المديرة بتسوية وضعية اللاعب. بالنسبة للموضوع الشيخ والي الحقيقة قمنا ببروتوكول داكور مع اللاعب وبزلت في حدود 30,000 دينار ويتغلق الملف.
0: يعني باش يتسكر الملف نهائيا بالنسبه للاعب الشيخ والي.
2: عملنا بروتوكول داكور مع اللاعب ومازال اللاعب معناتها يحب من الاتحاد الرياضي المنستيري 30,000 دينار ويتسكر يتغلق الملف.
0: ما دام انه الرئيس سمعنا انه خارج تونس فما عدة تساؤلات من احباء الاتحاد المنستيري، هل انه مساله معناتها بحث على مدرب، ما نعرفش شنو قاعد صاير بالنسبه.
2: هي الحقيقه زياره عمل مش نقولوا فيها زوز اسباب. كانت المنتخب مدغشقر توجه بدعوه للرئيس النادي للقاء المغرب ومدغشقر بحكم عندنا لاعب
0: من مدغشقر
2: ينشط مع الفريق مع المنتخب نتاعهم.

0: هي باش يخليها في حالة فراغ كسوا واصلت الهيئة ولا ما واصلتش. احنا من احباء نادي وباش نرجعوا من احباء نادي.
1: معناتها انتم وقت شفتوا مصلحة اتحاد منسير تقدموا استقالتكم قدمتوا الاستقالة متاعكم؟
0: اكيد اكيد. اذا كان المصلحة متاع الفريق او النادي يطلب استقالة الهيئة احنا موجودين. وما نتصورش حتى انسان معناتها تقمص المسؤولية في النادي معناتها باش يتشبث ولا حاجة. نو احنا كهيئة مديرة محبين غيورين عن النادي وين ما فما مصلحة النادي وين احنا موجودين. واحنا كما قلت لك الحقيقة يدينا مفتوحة للناس الكل. وجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري راهو بحكم معناتها الخبرة القليلة اللي اكتسبناها ما تنجم ينجح النادي إلا ما الناس الكل تحط يديها في دين بعضها تتضافر جهود الكل.
1: والدليل على ذلك كما قلت أنه سيوسري أنه فما أنه الربط بين الهيئة لفض النزاعات لأنه بموافقة الهيئة المديرة في الأخير.
2: خليني ساعة نرجع بربي يا خطر. فما كلام تقال في إذاعة خاصة وتقال يخرجوا عنه معناه فما رجل عمل في المستير مع نائب الشعب يسير البواب قاموا بإقناع الرئيس مسلم سلامة بالعدول على الاستقالة متاعه. شوف الوضعية هذه شوف ما نجم جد على حتى حد خاطر من الناحية القانونية مسلم سلامة وقت قدم الاستقالة متاعه ما قدمش وحده قدمت هيئة كاملة. يعني يا ما بشتثني مسلم سلامة والهيئة متاعه كاملة على الاستقالة. اثنين الهيئة المستقلة للانتخابات دعات وفات وقتها للجلسة العامة الاستثنائية الانتخابية وحدد التاريخ بيوم 24 جوان آخر أجل لتقديم القائمات المترشحة و30 جوان لإجراء الجلسة العامة. هالآن وقت يسري البوهيب يجي المسلم مسلم ويقعد باش قد باش يرجع على استقالته شنو هي الدعوة هذيك للجلسة العامة الانتخابية نفسخوها بالقوم؟ معناها كان جينا قائمة قبل 24 يقول لا سامحنا راه يسري البوهيب قنع مسلم مسلم أنه يرجع على استقالته. ما يصيرش هذا اللي قنعنا به مسلم مسلم وقتها. قعدت أنا وسي زهير شاد وسي علي مزالي وقنعنا ونشكر سي علي سي زهير شاهد وسي علي مزالي كيما نشكر جميع تقريبا الوتلجيه اللي في المستير وخاصه نخص بالذكر فتحي حرزاله نخص بالذكر سليم الدماسي انيس المده بالناس اللي عاونت الاتحاد الرياضي المنستيري واليوم بالحق نلقاو ناس واقفه مع الاتحاد الرياضي المنستيري. قنعنا سيد مسلم سليمه والهيئه المستقله انه الفتره هذه ما تكونش فما فتره فراغ. مواصله العمل كيانها هيئه منتخبه وتخدم على روحها ما فهم مصر حتى شيء. علاش؟ على خاطر كيما كان يقول علي بكري راهو النهار بحسابه في عمر الاتحاد الرياضي المنستير وخاصه في الفتره هذه. ما نجم اليوم فتره فض نزاعات اليوم فتره انتدابات فتره فسخ عقود فتره ابرام عقود. يعني اليوم هل انه نخليه اليوم احنا نكتفوا يدينا نقعدوا نستناو في 30 جوان شوفوا تجي هيئة الفانتكات ولا ما تجيش ونقعدوا نتفرجوا على السوق قاعد يفرخ مجوريت من الممرنين من فما حاجات كما لو 5 جوان كانت فما قضية متاع القانون. يعني كانت فما جلس وتأجل. لكن إذا كان خرجت الهيئة ذي شكون باش يمشي وشكون باش يقدم وشكون اللي معناها باش كما قالك إبرام اتفاق معها عطاو شوية فلوس معناها وجبنا شوية فلوس وحصلنا شوية فلوس ولمينا ومدينا وبدينا نحلوا في المشاكل معناها جزئيا باش نحاولوا على الاقل نجيبوا المشاكل الانيه والظرفيه. ومن طو يعطيهم الصح كهيئه مديره طرحنا عليهم مساله اللجنه. انا كنت وقتها في جنوب افريقيا في البرلمان الافريقي واتصل بي سي علي عباس قال يسري راي الوضعية هكا وهكا شنو نعمل. وتم الاتصال برشا وخيان والاستاذ علي مزالي بارك الله فيه عمل الاتصالات اللازمه الكل وسي علي حتى علي في الحج علي عباس واحنا نتصلوا يوميا بالمسنجر علي ها وشنو صار يقول لي يسري انا كلمت فلان يا علي مزالي كذا وقعدنا ولو خيان مع حاتم حرز الله مع سامي سليمان نشكرهم مع ثامر محمود مع علي البحوري مع جمال السقا باش ما ننساش مانيش باش نسمي الناس الكل. لكن اليوم قعدنا مع العباد الكل قعدنا مع برشا ناس ومع الهيئه المديره المستقيل وكان الحقيقه اجماع على انه مصلحه الاتحاد الرياضي المنستيري قبل الناس الكل. اليوم الحاجه الباهيه في الخيان الكل انا قبل ما يكونوا مسؤولين راهم محبين وكانوا ولاد الفيراج وكانوا بكلهم ولاد معناها محبين غيورين على الاتحاد الرياضي المنستيري. ومسيره وانك انت تكون معناها محب للاتحاد الرياضي المنستيري راهي هويه الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم بالحق معناها تحس بروحك فما انتيتي فما حاجه اللي احنا ننتميو لها. اليوم الناس الكل الحقيقه وقت لا تطرح الموضوع كان شويه فما شويه هكا كيما ريتيسونس من بعض الخيان لكن

0: خذيناش برشا وقت باش باش باش فضيناه الموضوع هذا ورجعت الناس الكل وثنيت الركبه وقالت لك نخدم على على روحنا. وبال بال بالمناسبه هذا هو محضر الجلسه السيد نزار الجميلي تقدم عليها السيل سي علي البحوري. هل محضر الجلسه هذا واش تقولوا اش بيه عندي انا خاطر نزار ما كانش هنا في المسير دونك انا خذيته من عند سيد كاتب العام. دونك هذا هو المحضر الجلسه اللي باش يعطي شرعيه للجنه تفضي النزاعات لي المحاولة توفير الدعم اللازم لفض النزاعات هذه. هذم الكلوز اللي موجودين في محضر الجلسة هذا ماذا بينا ما موجودين في المحضر الجلسة هذه تم الاتفاق بهم. فما حاجات اللي بالحق يعني أي هيئة مديرة أخرى ترفض أنا باش تتخلى عليهم كما بيع لزبون ما وكل شيء, لكن تم التوافق على أنه نعطيه للهيئة هذه كل الآليات ولا ولا ولا ولا معناها الإمكانيات من أنها تحصل اليوم الفلوس خاطر الأمور معناها مستعجلة. الهيئة المديرة كانت متفهمة مستقيلة متفهمة جدا مع العلم أنه زادة هي بتخدم بالتوازي لي أنها زادة تتحصل على دعم وتحصل على فلوس للديماراج متاع السيزون خاطر فما حاجات أخرين كما قلنا اليوم فما فسخ عقود فما إبرام عقود فما ممكن تعاقد مع ملاعبين في الباسكت ما تنساوش اليوم عنا بال وعنا برشا حاجات اليوم يلزمنا نخدم عليهم عنا إن شاء الله منع الانتداب والمنع من المشاركة في الرابطة المحترفة باش تكون عند اللجنة هذه وهما اللي باش يكونوا مهتمين بالفولي هذا. الفولي الآخر باش يكون عند الهيئة المديرة وعنا احنا الناس الكل احنا باش نكون موجودين من هنا ومن هنا ومن وأنه هالكونت هذا اللي كيما أعلن عليه الأستاذ علي عباس بش يكون ما تتصرفش فيه الهيئة المديرة بش يكون خاص بالنزاعات وهذا هو اللي وقع عليه الاتفاق. نخلي بعد طول الأخيان علي البحوري وممكن نتكلموا في شوية ديتاي متاع الموضوع هذا, لكن أنا اللي نهني به الجمهور اليوم الناس الكل ملتفة مع الاتحاد الرياضي المنستيري. ما ننساش باش نشكر السلطات المحلية والسلطات الجهوية اليوم على وقفتها صحيحة صحيحة صحيحة من الاتحاد الرياضي المنستيري كسوة بلدية أو السيد الوالي كولاية. اليوم بالحق معناها فما وقفة كبيرة والتفاف حول الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا الصرح الكبير اللي اليوم بالحق اليوم هو في حاجة لرجاله والقى رجاله هما الناس اللي ملتفة به. اليوم دعوة من هنا للناس الكل نقفوا مع بعضنا. صحيح هي مرحلة صعبة هي مرحلة خايبة, لكن الاتحاد الرياضي المونستيري هو المستفيد أو المتضرر من نجاح أو عدم نجاح هذه المرحلة. لهم لا أشخاص لا حتى شيء. الأشخاص طلب منهم الجمهور أنهم يستقيلوا كانوا عند كلمتهم استقالوا, لكن رغم اللي هم استقالوا هم ما زالوا موجودين اليوم لي وضع الجماعي على السكة بتضافر الجهود مع برشا وخيان أخرين. اليوم فما ناس أخرين قاعدين نحاولوا أن احنا قاعدين مع سي علي بن زرتي وأشخاص أخرين
1: بعد شوية نحكي على هيئة الحكماء إن شاء الله بعد شوية أوكي. اللي بش يتم إصدارها مع السيد علي بن زرتي وبقية الأخوة. نحب نرجع لك سي نزار ونرجع لسي علي. أبرز المحاور يعني تم تقسيم من أجل مصلحة فريق الاتحاد الرياضي المنسيري تم تقسيم الأدوار. بالنسبة للأدوار متاع الهيئة الحالية المستقيلة شنو أبرز الأدوار اللي باش تقوموا بها في الفترة الحالية؟
2: والله خليني نعطي حق الهيئة المستقيلة هذه متاعنا حب نشكرهم الحقيقة. قمنا بخلاص عديد الديون هي ديون عادية راهو الأمانة أي إنسان باش يتسلم الجمعية ديما نقولها يعرف روحه على شنو قادم. احنا كهيئة مديرة قمنا بخلاص ديون وقمنا بوضع أموال أكثر من اللي تيجي اللي موجودين حاليا, ولكن الهيئة المديرة المستقيلة نتاعنا معناتها غير قادرة باش تعاود توفر الأموال هذه. دونك مشكورين لبخياء صراحة معناتها جمعية الاتحاد الرياضي المنستيري جمعية كبيرة بولادها كبيرة برجالها. دونك احنا باش نحاول إن شاء الله نقسموا الأدوار وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب الناس كل.
1: يعني أبرز الأدوار اللي معناتها تبحثوا عن حلها إلى حد
2: لي. بالنسبة للهيئة المديرة هي الحقيقة كما قال سي يسري إبرام العقود وفسخ العقود وفما عدد معناتها لاعبين مازالوا يحبوا بعض الأموال من النادي باش نحاولوا نسويوه ونخليه توسكي ليتيج
1: نفتحوا قوس مثلا مالك الميلادي.
2: بالنسبة للمالك الميلادي الحقيقة المالك الميلادي اللاعب انتهى عقده مع الاتحاد الرياضي المنستيري
3: مازال خاطر
2: 30 جوان موسم الرياضي موسم الرياضي عليه انتهى عقده رياضيا انتهى عقده في الشكل احنا في اطار تسوية وضعية مالك الميلادي وحكينا معه حتى عد جديد وما زلنا في طور الديكوساسيون مع اللاعب. ان شاء الله ربي يسهل اللي فيه ذا والخير ربي يسهل فيه.
0: هو نورمالمون ملك الميلادي يعني اللي نعرف انا انه آه. اذا كان باش يجدد في تونس ممكن آه. الاولويه
2: للاتحاد الرياضي المونستيري
0: في اطار
2: صحيح بالضبط هيك فهمت
0: فسر مساج آه. فسر آه. للجمهور
2: الاولويه للاتحاد الرياضي المونستيري اذا كان يكون فما عقد قريب من عقد نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري
0: من العرض
2: معناتها
1: يعني قدمتوا له عرض انه من اجل تجديد العقد نتاعه
2: احنا ما زلنا في محادثات مع اللاعب والحقيقة نحب نشكر الهيئة السابقة وقت اللي تصاب اللاعب مالك الميلادي جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري جدت له عقده وذا اللاعب لازم يتذكره ما ينساش فهمت وصلوا يظل لي حتى حبوا يجددوا له بسنتين هكا ولا وبعد هو رفض معناتها حب يجدد بسنة واحدة احنا اللاعب معناتها نحكيه معاه لازم هذوما الكل يتحطوا في الإطار معناتها حتى اللاعب يعرف شنو قدمت له جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري في الظرف هذا شنو باش يقدم اللاعب للاتحاد الرياضي المونستيري الحقيقة ملك الميلادي من أحسن اللاعبين الموجودين في الجمعية الوليدات الكل ما شاء الله عليهم إن شاء الله نتواصلوا الحل إن شاء الله
1: نمشي لك سي علي تقريبا ابرز اللي النقاط اللي باش تحاولوا تخدموا عليها سالي
3: احنا توا باش
1: نبداو وحبي ذكرني بالاسماء اللي معاك
3: هي اللجنه رئيس سي سامي سليمان معاه سي ثامر محمود وسي حاتم حرزله والعبد لله لكن باش نتصلوا بالعديد من ديجا بدينا في الاتصالات
1: وعندنا الباب مفتوح لكل الاشخاص
3: موافقه نتاع عداء برشا اشخاص معناتها قالوا نعاونوكم ونخفوا معاكم إن شاء الله نحبوا بالفعل هو توا أهم النقاط اللي هي يكون عندنا أن كونت بونكير انديبوندون صحيح باش يقعد تصحاح خطر بالقانون لازم عند النادي رئيس النادي وأمين مال لكن صار فما أن انجاجمون مورال اللي لي زوردر دي فيرمون اللي كيمشي يخلصوا النزاعات باش يكونوا من احنا والرئيس النادي والأمين مال باش سونجاج باش يصحوا خذينا البيع الاشتراكات باش نحاولوا نخدموا عليه إن شاء الله ذا الموضوع ذا بدينا ديجا في المحادثات مع لازمها برشا خدمة ديجيتال وبرشا خدمة أونليني باش تبدأ نسهلوا على المواطن وراهو سناب إن شاء الله راهو أي محب للاتحاد المونستيري ما يزموش يربط الاشتراك نتاعو بالحضور في الملعب راهو باش تكون أنت مشترك في الاتحاد هذا واجب باش تنجم تحاول تخرج الفريق من الوضعية الدقيقة نتاعه معناتها ما يلزمناش نربطوا الاشتراك بالتشكيلة كرة القدم ولا تشكيلة كرة السلة ولا شكون مدرب رانا اليوم في وضع دقيق ماهوش في وضع احنا باش نختار وراهو كما انت بكري سمعتك سألت اخويا نزار ماذا بينا الهيئة تركز اكثرية زادة على تجديد العقود على خاطر فما إمكانية كبيرة راهو منع الانتداب ما يترفعش راهو باش نبداو واضحين مع الجمهور خاطر فما إجراءات أبار الفلوس تتوفر فما إجراءات إدارية معقدة ياسر على خاطر حسب القانون تاع الفيفا راهو لازم الفلوس تخرج من حساب الاتحاد الرياضي المونستيري
0: تحويل العملة
3: راهو ماهوش مربوط بالأشخاص احنا مربوط بالبنك المركزي ومربوط برشا حاجات احنا تو ما نسبقوش حتى لازمنا نلموا الأموال باش نحاولوه لكن معناتها فيو اللي احنا ضايق خسرنا برشا وقت والوقت قصير مازال باش نعملوا المستحيل وراهو كيما قلت لك ماهمش اربع اشخاص هما اللي باش يكونوا باش يعملوا يصنعوا المعجزات لكن احنا كان قبلنا المهمه ذي في الوضع الدقيق ذا راهو خاطر عندنا ثقه كبيره في جماهير الاتحاد الرياضي المونستير داخل الوطن وخارج حدود الوطن وراهو سنة مشترك في ملعب مصر بن جنات ما يزموش يكون لازم يسكن في مستير يكون مشترك لازم يكون محب لاتحاد المونستيري باش يكون مشترك على خاطر راهي لوري غراف كيما يقولوا معناتها بالحق ما ما ما, ما راهو فما خاطر برشا كلام خرج اللي نجموا نلقاو حلول والجمعيات الكل في نفس الوضعيه راهو مش صحيح
1: هو فما كلام
3: استعداد
1: فما كلام انه فما حلول بين الجامعه وبين اللاعب الشيخاوي
3: لا لا لا كل حاجه في طريقها وكل حاجه في بلاصتها وحتى فلوس المودي ربي يوصل بالسالم الساعه يوصل هو لامريكا وحتى كان فما فلوس راهي باش تجي بعد شهر سبتمبر ولا اكتوبر قبل نهايه العام هذا 2016
1: معناتها
3: ما تخليوش احنا فريقنا مربوط بوهم احنا لازمنا نخدمه ونسعاه ولازمنا نرجعوا الثقه ما بين الجمهور والعباد والكل اطراف الهيئة. واحنا خدمتنا راهي باش تصير انتي بونتامون من المسار الانتخابي ذاك ومن مسار التسيير اليومي ما عندناش به حتى علاقة لا التسيير اليومي لا المسار الانتخابي. احنا توا باش نبداو نحاولوا بدوسي بدوسي في الاحكام البيت قبل 31 مارس 2026 اللي احنا خذينا جرد من عند الاداريين في إدارة الاتحاد المستيري والهيئة المديرة خذينا فيهم جرد.
1: هو تقريبا قداش فما من دوسي
3: يا سي حكيم نعطيك قداش فما من دوسي بالضبط
1: ما تسمي من غير ما نسميه اللاعبين
3: نسميه اللاعبين الاجانب وما نسميوش اللاعبين التوانسه ولا حتى كان نسميهم مش مشكله ما احنا ما نحبوا نخدموا في اطار
2: ملف
1: هو قداش فما من ملف تقريبا
3: واش نعطيك بالضبط قداش من ملف سامحني
1: بالنسبه للملفات اللي
3: ملفات عندك في تونس في تونس 1 2 3 4 ملفات محكومي هذوما لاعبين توانسة ولا مدربين توانسة وعندك خارج تونس ومع الفيفا فما في ملف سان بيدرو ملف موزيس أوركوما وملف شريف بوديان هذوما في كرة القدم معناتها توا 1 2 3 4 5 6 7 وملف الشيخ والي 8 وعندنا 3 ملفات في كرة السلة خارج حدود الوطن
1: تقريبا
3: هذوما ملفات محكومة أحكام بيت بخلاف الملفات اللي حكينا فيهم بكري اللي هما منح تكوين تاع لاعبين مروا بالاتحاد المونستيري ولا مازالوا ينشطوا في الاتحاد المونستيري دونك هذوكم 11 ملف الاولاني نحيو 3 تاع كره السله 8 ملفات يمنعوا المشاركه في البطوله الموسم المقبل
0: المحترف
3: في الرابطه المحترف
1: هو تقريبا الفلوس هذم يلزم تتلم تقريبا مليار
3: حسب الكل مليار
1: مليار انه باش يتم الفريق الاتحاد المنسيري باش يشارك في رابطه المحترفه الاولى لكره القدم
3: هذاك علاش احنا باش نتجهوا لكل رجال الاعمال في مدينه المنستير الشركات المحامين الاطباء الصيادله الجمهور الجمهور اللي ديما عبر على استعداده باش يكون ورا فريقه ورينا قبل عملنا حمل الطياره والجمهور انخرط عملنا عديد من الحملات المره ذي راهي سي اونوتر فاسون على خاطر رانا مانيش ندعمو باش نخلصوا شهاري ولا نخلصوا نكون رانا ندعمو باش نكونوا موجودين في الموسم المقبل هيك علاش راني نزمني نحسس العباد اللي راهي هذية من باب المسؤولية نتاعهم المرة ذي راهو كل واحد فينا يلبس كاسكيت الاتحاد المونستيري ومحب وقادر المرة ذي لازم نجبدو من العظم العباد الكل راهو للأمانة راهو بالحق راي وضعية دقيقة وإحنا قبلنا بالمهمة رغم الصعوبة نتاعها للي شيء اللي إحنا ما نحبوش نشوفه نادي نتاعنا خاطر إحنا في الأخر ما تفرحنا كان الاتحاد المونستيري في مدينة المونستير وكي نفرح وكي نارينا فرحة بطولة كل السلة راي العباد كل خرج تلقائيا أحباء مسؤولين سابقين لاحقين لاعبين قدامى راي وما نفرح وكان بالمستير دونك إحنا في المرة ذي رانا الوجود نتاع الاتحاد المونستيري هو في خطر ودونك كما قلت لك أعمال اللجنة ذي فيها لجنة مستقلة على هي مديرة فيها حساب بنكي مستقل باش نتحاوروا معاهم لكن أهم حاجة في اللجنة دي جيستيون دو بريوريتي وإحنا بالاتصال مع المحامين سيد خاصة السيد علي عباس اللي معانا نشكره اللي هو كما قال سيسري في الحج كل نهار يتكلم ومتقلق برشا فما دي بريوريتي باش نخدموا عليهم بس على الاقل على الاقل نحترموا الديلي تاع كان شويه
1: الساعه الثانيه لانه نحاولوا نشوفوا انه ابرز الحلول اللي نجموا نوصلوا لها من اجل حل كافه النزاعات ايضا سينيزار انه باش نحكيوا ابرز الملفات اللي باش تدرسها الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من اجل تجديد العقود لانه فما امكانيه كبيره برشا انه المنع من الانتداب ما نجمش يتم حله في اقرب وقت ما نعرفش ايمن فما الاغنيه العزيزه بلادي نحاولوا تكون حاضرة بعد نرجعوا موجز الساعة الرابعة ثم الأذان صلاة العصر ثم نرجع نواصلوا أبرز الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري من أجل فض النزاعات وأيضا المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام الرابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار متابعة توصية جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء الصيد البحري بالهوارية، انطلقت عمليات أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية بهذا الميناء. وأكدت والية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي في أقرب الأجل. ونبقى في ولاية نابل في سياق رياضي، تختتم اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعبا ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تمكنت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بمنوبة بدعم من إدارة الغابات صبيحة اليوم من السيطرة على حريقة على مساحة 10 هكتارات من مساحة القمح والشعير والأعلاف المزروعة بمنطقة الشويقية من معتمدية تبربة، وفق تأكيد رئيس دائرة الغابات كريم سعد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من جوان الجاري إذانا بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة، وذلك حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مرسيليا تونس جنوة وميناء جرجيس. توج نادي الروبوتيك التابع للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة أفضل فرع طلابي للروبوتيك في العالم خلال الدورة 42 المؤتمر العالمي للروبوتيك بمدينة فيينا حسب بلاغ للمعهد. وقد شهد المؤتمر العالمي للروبوتيك بفيينا مشاركة أكثر من 8000 شخص من مختلف دول العالم، وشاركت تونس ممثلة في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بوفد يضم 4 طلبات: تيسير طرابلسي، أمنة تغلت، ومحمد أمين القاضي، ورامي أطروتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بين الملاعب.

0: تحية متجددة لكل السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنى السير، وخاصة لحبال الاتحاد الرياضي المنى السيري. نتواصلوا أكيد في بحث عن الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنى السيري. كما قلت برشا تفاعلات من جمهور فريق الاتحاد الرياضي المنى السيري اللي قاعد يتفاعل معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنى السير أو على الهاتف 73 460 800. نحب نجدد كل التحية أيضا ضيوفي الكرام. بالنسبة لي كما قلت أنه الاتحاد الرياضي المنى السيري وضعية الصعبة اللي قاعد يعيش فيها فريق الاتحاد الرياضي المنى السيري، حي يسري البواب علي البحوري وأيضا نزار الجمالي. نحب نحيي أيضا كل زملاء اليمن وهذا النقل المباشر حتى للساعة الخامسة، تحية أيمن الشابي، منير بعطي وحمدي النقبي. في الساعة الأولى تحدثنا على أبرز الإشكاليات خاصة من ناحية المادية، لكن السؤال أيضا اللي يطرح نفسه الحلول السريعة نجم نقوله لحل خاصة منع الانتداب وخاصة مشاركة اتحاد المنى السيري في الرابطة المحترفة الأولى. بعد شوية أيضا باش نرجع لسينيزار الجمالي نحكي على الفرع كرة السلة وين وصلت الأمور. برشا تساؤلات، هل أنه المدرب باش يبقى، الملاعبية، أيضا كرة القدم وقتاش باش يبدأ الفريق للتحضيرات الموسم القادم، تجديد العقود بالنسبة للملاعبية، فماشي ملاعبية رجعت بصفة رسمية للفريق، كل التساؤلات بالنسبة للأحباء الفريق. أيضا هيئة الحكماء اللي صارت في المدة الأخيرة مع سي يسري بوية، باش نرجع بأكثر تفاصيل. نبدأ معك سي علي البحوري، الحلول المستعجلة للفريق، وأكيد درستوا مع بعضكم وقعدتوا مع بعضكم من أجل إيجاد الحلول السريعة اللي تواجهها لكل أحباء الاتحاد الرياضي المنى السيري بالخصوص اللي موجودون بالمنى السيري وخاصة خارج المنى السيري، كيفاش ينجموا يعاونوا الفريق من أجل الإيجاد المبلغ تقريبا مليار اللي مستعجل نجم نقول.
1: والله حكيم احنا الأوفيسياليزاسيون كما قلت لك صارت اليوم، لكن احنا عنا جمعة برسك نعمل في المحادثات، بدينا في العمل مع الليجان اللي باش تحاول تخدم في الميدان، باش نخدم أكثرية على توسكي ديجيتال دعم. فما حوايج موانع قانونية ما نجموش، مثلا ما نجموش ناخذوا مريول ونبيعوه تو على خاطر فما تعاقدات وفما احترام تعاقدات، مع فما دي كونترانت اللي ماهوش خطر. كي تبع كلام برشا احباء في النادي عندهم برشا افكار، لكن فما افكار نجموا نطبقوها على ارض الواقع وفما افكار ما نجموش. فيو زاده الكونجونكتور اللي تعيش فيها البلاد، فيو اللي عباد خارجين من عيد كبير، خارجين من باك سيزيام نوفيام، فما برشا انجاجمون للمواطن التونسي والمواطن المستيري خاصه. معناتها احنا شنو نحاولوا نخدموا حمله على بيع لي زابونمون تاع عام الجاي كسوا في فرع كره قدم في كره سله، ونحاولوا نهدفوا للرقم تاريخي باش يقعد في لي زانال تاع الاتحاد المونستيري، واللي اي واحد باش يقص الخيار تاعو باش يقول اني في جوان 2026 ساهمت في انقاذ النادي نتاعي وساهمت باش يتواصل اشعاع النادي نتاعي. ان شاء الله عام الجاي نشوفوا نتائج باهيه، او موا يحس المحب روحو امبليكي بالابونمون تاعو. زاد باش نون باراليل باش نتصلوا
0: تقريبا على قداش من ابونمون باش تخدموا تحاولوا توصلوا.
1: احنا في فرع كرة السلة معروف عنا طاقة استيعاب اللي تعطيها السلطة الأمنية، ذيك ما نجموش نفوتوها اللي هي 1500 اشتراك، لكن في فرع كرة القدم نجمو نطمحوا للرقم كبير. مانيش بنعطي شيفر معين، احنا لوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا نحصروا المليار اللي باش نسكروا به مشاكل الفريق القديمة، باش حتى كان الهيئة هذه وسط ولا كان جات هيئة جديدة قدمت روحها تقول على الأقل فما بادرة نتاع عباد وقفت للجمعية وما يتلاهوا شوما بالقديم يتلاهوا في جديد باش ترجع الكرة بامبي باش يرجعوا اللاعبين يدربوا. دونك باش نخدموا أكثرية على توسكي دي زابونمون، توسكي دعم زادا أونليني، زادا نحاولوا أونليني بالنسبة باش اللي يبدا مواطن يعيش في أمريكا ولا في سويسرا ولا في فرنسا ما يلقاش حاجز باش يعاون جمعيته. إن شاء الله باش نخدموا توسكي ديجيتال، وباش نخدموا زادا في الميدان باش نحاولوا ندوروا للدعم تاع الشركات الكبرى تاع الأطباء المحامين الصيادلة رجال الأعمال اللي مستنسين يعاونوا الاتحاد المستيري، واللي في فترة ما نقص الكونتاكت معهم ونقص الثقه، نحاولوا نسترجعوا ثقه الجماهير في النادي نتاعو. راهو كيما قلت لك اليوم لوبجيكتيف نتاعنا ننقذوا النادي نتاعنا انديبوندامون من الاشخاص، ما يهمناش اكس ولا ايغريك باش يسير، احنا باش نحاولوا نخدموا المهمه ذي باش على الاقل النادي نتاعنا يواصل مسيرته في الاشعاع نتاعو. خاطر كيما قلت راهو مدينه المنستير ولا حتى ولايه المنستير فما برشا عباد قربت للنادي وحبت النادي هذا مستعده باش تمد يد المساعده، لكن ما راهو التسيير اليومي ياخو فولي كبير من الواحد. دونك احنا باش نحاولوا ندقوا البيبان تاع العباد الكل وان شاء الله ربي يقدرنا باش نحصلوا المبلغ هذا اللي هو راهو مضيع مع السيتوياسيون خايبه وصعيبه، لكن احنا قبلنا التحدي هذا خاطر عندنا ثقه لجماهير الاتحاد المصري مش بتخلي الفريق نتاعها. وهيك علاش راهو اليوم الديسكور خاطر في برسة مرات سمعنا اللي هو عادي ولا وتوتسلك ولا ماهيش عادي وماهيش توتسلك، راهو لازمنا نسميه الامور بمسمياتها.
2: المره هذه
1: المره ذي لازم المحب راهو يعرف اللي فريقه في خطر وفريقه راهو ينجم ما يشاركش عام جاي في البطول. راهو ماناش كلام هذا، راهو نتاع اذاعه كلام بالحق. وراني حتى قبل ما ندخل البرنامج كنت في اتصال مع استاذ علي عباس واكد لي راهو الديلي ذاك اللي تحط 15 جويه هو الديلي الكومينيكي من الجامعه توا وينجم يتمدد كيما ما ينجم يتمددش. راهو ماهوش ما نجموش خليه روحنا احنا مربوطين بوهم، لازمنا اموان نبداو الحمله نتاعنا كسوا دعم ولا ابون مونيت والا اي اللي عنده فكره. احنا زاده منفتحين واني ديجا يعرفوني يلعب الاولاد الكل، اللي عنده اي فكره باش يعاون الفريق نتاعو ينجم يتصل بينا اني ولا الكوميتي اللي معنا. احنا باش نفتحوا راهو على العباد اللي عندها خبره واللي خدمت قبل في الحملات واللي يستشهد تقبل باش نفتحوا عليهم باش نحاولوا نكونوا يد واحده من اجل انقاذ النادي وارجعوا على الاقل نرجعوا كيما يقولوا لاردوازا ازيرو باش نجموا اي واحد ينجم يجي يخدم يحط برنامج عمل ويخدم باش يسير النادي.
0: من وقتاش باش تبداو فتح الباب يعني بالنسبه لل اكيد شراء الاشتراكات؟
1: المشاورات والاتصالات مع العديد من الداعمين بدات، ولكن عندنا جمعة في دينا باش نكملوا نحضروا لتوسكي البلاتفورم نتاعنا وكل شيء، باش نكون عندنا اتصال يومي على صفحة رسمية لكوميتي ليتيج. تو تلقاوها في الصفحة الرسمية نتاع النادي، تو تبعث لكم اليان تاع كوميتي ليتيج باش نكون اتصال يومي وباش نحاولوا تشالنجي والأحباء كل يوم نسكروا دوسي ولا كل ثلاثة أيام نحطوا تشالنج احنا ونشوفوا كيفاش باش تمشي الأمور، باش نحاولوا نكونوا في اتصال مستمر خاطر فما فولي كومونيكاسيون مهم ياسر. المحب كي يحط فلوسه لازم يعرف اللي هي بالحق تسكرت بها الدوسي ذاك ولا، باش نحاولوا نسترجعوا ثقة الأحباء في النادي نتاعهم. وبحول الله احنا عاقدين العزم باش نحاولوا نوصلوا الفريق الى بر الامان في كوتي دي ليتيج. وكيما قلت لك راني ناكد باش نبداو نخدموا بالاحكام الباتة الصادره قبل 31 مارس خاطر بعض ينجموا كلام يتاول. راه فما بوتيتر قضايا اخرين توا اونكور، احنا توا خذينا كان الفولي اللي محكوم واللي يمنع الاتحاد من المشاركه الموسم المقبل. من بعد كان نجحنا في الخطوه ذي علاش لا نواصلوا الكوميتي دي تيجي ذي حتى نسكروا كل
0: برشا يتسالوا علاش ما سميناش
2: باش نجحوا ان شاء الله،
0: وبرشا يتسالوا علاش ما سميناش الملفات يعني نتاع الملاعبيه لانه في صالح الاتحاد المنسيب.
1: راهو اجا نقول لك باش نبداو واضحين حكيم، هو اي واحد راهو شكي راهو ذاك حقه باش نبداو واضحين، لكن احنا كي باش نشهروا بالعباد النجم يعني نلقى معهم كومبرومي. كان هو يحب 100 مليون ينجم نلقى معه كومبرومي، كي يبدا عندي فلوس باش نيغوسي معاه نجم نطيح معاه، رغم اللي هو في الوضعيه ذي راهو اللاعب ولا المدرب هو في بوزيشن فورس خاطر يعرفك انت ممنوع من المشاركه ممنوع من الانتداب. لكن احنا جينيرالمون اتحاد المنستيري في سيتي اون ايكيب تري سامباتيك كيما ذكر خونا نزار الكان تاع ملك الميلادي عملناه ملك الميلادي. انا شخصيا كنت معاه واقف لين من الاصابه نتاعه وكنت في اتصال يومي معاه، حس روحه اللي هو وهيك علاش بالك التو معناتها يتصل بيا وكل يحس روحه اللي مستير بالحق. وقفت معاه كيما كان تاع ملك الميلادي بما لاعبين اخرين شكاوا على حقهم النجم نلقاو معاهم حلول ترضي الاطراف الكل، على الاقل يكون هو مساهم حتى بورسنتاج صغير باش يطيح في المبلغ اللي يحب منه. هذا ان شاء الله مبادره يدينا مفتوحه للعباد الكل، وراهو ما يهم لازم المحب ينحي في مخه شكون يسير وشكون مدرب وشكون يلعب. اليوم راهي في وضعية أخرى، الاتحاد الرياضي المنستيري في مفترق طريق خطير، لازمنا نتحدوا احنا اسمنا اتحاد لكن شفنا برشا انقسامات في العام ذايا، لازمنا ننحي الانقسامات والاختلافات والخلافات كل على جنب ونتحدوا على هدف وحيد أوبجكتيف وحيد هو
3: الاتحاد المونستيري يرجع للإشعاع نتاعه ويرجع الكونتور زيرو وراو بتاتر باش نستبق الأحداث ولازم الزاد المحب يحط في مخه اللي بتاتر عام الجاي لازم يكون فما موسم فيه شوية تضحيات لازم ننضحي والعباد كل كيما قلت لازم نشدوا من العظم باش على الاقل الفريق نتاعنا يرجع للتوازن ويكون على باس سوليد باش نهار اخر ما عادش نبداو نلوجوا كيما هكا استقالات وما عاد حتى حد يحب يسير النادي نحاولوا نرجعوا النادي الى بر الامان ويقربوا العباد الكل ويتحدوا رؤساء سابقين خاصه بارح كان عندنا اتصال ومحادثه مع سي علي البنزرتي اللي هو مستعد باش يعاون كما قلنا
0: سي علي ايضا على
3: هذا كيف معناتها هو اللي قام المحادثات هذه كل سي علي عباس رغم وجوده خارج حدود الوطن سي يسري هذوما عباد عنده اكثر من شهرين تخدم كان على موضوع الاتحاد المونستيري وان شاء الله المهمه كما قلت لكم صعيبه لكن معنا ثقه كبيره في احبائنا كما قلت في اول البرنامج خاصه احبائنا اللي خارج حدود الوطن في المواطن في بوديلة المونستير يعيش في الانفلاسيون ويعيش في برشا مشاكل يومية بتاتر أحبانا خارج حدود الوطن عندهم قدرة أكثر حتى كانوا مش باش يحضر هو في المقابلات يقص لابونمون تاعه وذاك ليدونتيتي تاعه هذيك الهوية نتاع المحب اللي هي لابونمون تاعه على الأقل باش نسترجعوا العباد الكل الانتماء نتاعنا للنادي هذا بدون حتى خلفيات اخرى.
2: ان شاء الله وليداتنا زاد باش ينجحوا في الباك ويحصلوا برشا فلوس يجيو يقصوا الاشتراكات نتاعهم يعني احنا باش نعملوا نوجهوا لهم الدعوه. شوف باش نكمل في الايجابيه اللي بدا بها علي ونخلينا نخليه في ايجابيات الجلسه هذه احنا نخموا القدام وهذاك علاش ماذا بينا ما نجبدوش الوضعيه تفسرت بالقدا برشا تفاعلات يقول لك فسرونا لكن الوضعيه تفسرت بالقدا في الجلسه الاخباريه اللي عملتها الهيئه المديره المستقيلة في قصر الرباط في الجلسة الإخبارية لكن كما قال علي هو راه قصان الاشتراك راه مش مربوط بالحضور في
0: الملعب ولا
2: في القاعة لكن نحب نهني شوية الجمهور متاعنا خاصة متاع كرة القدم صحيح نعرفوا اللي فما أشغال بيصير في المركب الرياضي مصطفى بن جنات لكن هذا مش باش يمنع الجمعية إن شاء الله هذا حسب الاتفاق مع السلطات المحلية والسلطات البلدية يعني والسيد الوالي أنه الأشغال ما تمنعش معناها القيام بالمباريات في ملعب مصطفى بن جنات بالذات وان شاء الله باش نحافظوا على حضور الجمهور في الجرادان ان شاء الله بما ان باش نلقاو صيغه ان الجمهور يكون حاضر ان شاء الله بعد موافقه الحمايه المدنيه وهذا ان شاء الله احنا قاعدين نخدموا عليه باش يكون جمهورنا كما العاده موجود في الملعب ولهذا اللي باش يقصوا ان شاء الله لي زابونمون تاع الفوت ان شاء الله باذن الله سورتو جماعه الجرادان والانسانت وتريبيون ان شاء الله يكونوا معناها حاضرين في الملعب ان شاء الله
0: كما سمعنا انه علي البحوري انه من بين الرؤساء السابقين اللي قاعدين يدعموا في فريق الاتحاد المنسيلي وراء الفريق سي علي البنزرتي
2: هو سي علي اتصلوا ببعضنا عنا مدة سي علي على الموضوع متاع الاتحاد الرياضي المنستيري وخاصة من قبل راه من أول ما شدت الهيئة المديرة هذه بعد الانتخابات بدينا في تكوين هيئة الحكماء وهيئة الدعم هي كانت تقبلها تقولوا بدينا في هذا لكن صارت بعض التعثرات ممكن ما نعرفش خليوا الأمور هذيك السابق والماضي في الماضي اليوم اتصل بينا سي علي والبارح كانت لنا جلسة مثمرة سي علي عنده برنامج عنده فكرة عنده استراتيجية للاتحاد الرياضي المونستيري احنا كنا البارح في جلسة انا نقول ثلاث عليات علي البنزرتي وعلي مزالي وعلي البحوري وبحضور سي سامي سليمان بحضور سي محمد حرزان بحضور سي جمال السقا بحضور يانا يعني جلسنا وحكينا على ان شاء الله باش تكون فما جلسة لمحاولة اولا لم الدعم من رجالات النادي ومن رجالات المنستير ان شاء الله ومن رجالات الجمعية اليوم موجودين خارج مدينة المنستير موجودين في الجهة وموجودين في كامل تراب الوطن موجودين في الخارج زادة
3: خاصة
2: في تونس العاصمة ان شاء الله باش نعيطوا لهم ونشوفوا انا قاعدين نحدوا في الموعد ان شاء الله ومكان وين باش نعملوا اللمة هذه ان شاء الله ثم كيف
0: يعني باش تصير اللمة
2: بيان سور يا اخي شوف اليوم واللمة هذيك زاد ستانتست للناس اللي تجي باش تقف مع الجمعية راهو نعاودوا نقولوها راهو مع الجمعية مش مع الاشخاص واليوم الحديث نفس الشيء سي علي كانت عنده قائمة في الاشخاص اللي نقوموا بدعوتهم كيف تلقيت مع سي زهير الشاهد وكانت عنده قائمة في الاشخاص اللي باش تتم دعوتهم تلقيت مع اخويا يسري مزهود وكانت عنده قائمة راهو الاتصالات يوميا مع برشا اسماء ما نجم نذكر على سبيل الذكر للحصر تلقيت مع ستارق السيادي تلقيت مع سي عمر الغمراسي لقينا مع سي فتحي حرز الله، سي سليم الدماسي، سي انيس المد، برشا ناس اليوم كل يوم فما لقاءات. من سامحوني اللي نسيت ما ذكرتهم، شراو الناس الكل قاعدين نحاولوا باش نلقاو مخرج للموضوع هذا. الناس الكل واعية اللي اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري هو اللي في حاجة لنا، مش هيئة الاتحاد الرياضي المنستيري أو الهيئة المستقلة أو لجنة
0: فض
2: النزاعات، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري أمنا الكل اللي هي اليوم مستحقتنا. احنا اليوم مش نقف من الاتحاد الرياضي المنستيري، بعد إن شاء الله نعمل استراتيجية اللي القدام الاتحاد الرياضي المنستيري إن شاء الله ما عادش يقعد في نفس الأزمات، يطيح في نفس الأزمات هذه. هذا بشكون هذا إن شاء الله لجنة الحكماء اللي هي مش نحاولوا أن يعني أن نأسوها من قبل رجالة النادي، الناس اللي يعني ساهمت قبل في تسيير دفة الاتحاد الرياضي المنستير كل شوار وهذا جمعيات أو ينجم يكونوا حتى في هيئات سابقين، الناس اللي دعمت بالقداء بالفلوس. اليوم أشوف اليوم لجنة الحكماء فما الترجي الرياضي التونسي تقريب والنادي الصفاقسي والنادي الإفريقي يظهر لي هذوما لجنة الحكماء عندها دور كبير حتى في تسكيت القائمات المترشحة لرئاسة النوادي متاح. لما لا يكون عنا هيئة حكماء بالحجم هذا اللي تساهم؟ ما جيش أنا كل يوم مثلا تسايب دفة الاتحاد الرياضي المنستيري اللي منها بوادب، اليوم يلزم فما أن بروفيل معين اللي بالحق قادر على تسيير الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم الجمعية رأي كبيرة وكبرت وهي كبيرة بطبيعتها، والجمعية يعني بالحق الانجو كبير برشا. اليوم نحكيه كنا نحكيه على ميزانية متاع 11 مليار إن شاء الله تكون من الاستراتيجية القادمة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري هي التقليص في الميزانية. نرجع للاتحاد الرياضي المنستيري بالحق اللي واقف على ساقيه واللي كان بأقل يعني فلوس عامل أحسن النتائج. اليوم إن شاء الله هيئة الحكماء هذه نرجع أن نكونوها وتكون داعم للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون داعمة للهيئات الجاية للاتحاد الرياضي المنستيري، وتكون زادة تعمل استراتيجية لتسيير الاتحاد الرياضي المنستيري وخاصة لجلب الدعم المادي للاتحاد الرياضي المنستيري.
0: فمشكون اقترح أنه لما لا أنه الفرق الموسيقية في المنستير تعمل سهرة فنية وتكون مداخلها الكل تمشي للفريق. تعرف أنه السهرات الصيفية لما لا، لأنه تعرف أنه برشا فما إقبال على مدينة المنستير سهرة فنية كبيرة برشا وتكون المداخيل بكلها لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هذه من بين الحلول أكيد قاعدين نتبعوا. نرجع لك سينيزار، أنه من بين التساؤلات أيضا فرع كرة السلة، الوضعية ونوصلت متاع الفريق، المدرب هل أنه بش يبقى في الفريق أم لا، الملعبية تشاورات مع الملعبية، شنو قاعد يصير في فرع كرة السلة؟
4: والله بالمناسبة ما تحتليش المناسبة في ذات المنستير باش نهني جمهور الاتحاد الرياضي المنستيري والقاعات بالبطولة العاشرة. كيف نهني أنفسنا اللي احنا رجعنا اللقب للاتحاد الرياضي المنستيري بعد ما تعرفوا السنة الماضية اللي الفريق متاعنا كان قريب من احراز اللقب مالوروزمو حتى اللي يعرف الظروف شنو اللي صارت. من أهم الحاجات اللي قامت بها الهيئة هذه هي استرجاع اللقب للاتحاد. كذلك فما ملف ما نعرفش كان الناس سمعت به ولا، الهيئة قامت بتسوية ديون اللاعبين الأجانب والمدرب الأجنبي للبال السنة الفارتة. الحقيقة بشكورين أعضاء الهيئة المديرة اللي وفرنا مبلغ في وقت وجيز، لا قدر الله إذا كان الهيئة هذه معناتها ما خلصتش الديون اللي ديما نقول ديون عادية كنا نجمو لا قدر الله ما نشاركوش في البال هذه. بالنسبة لكرة السلة نحب نشكر الناس الساهرة على فرع كرة السلة سي محمد بوزقر وكل خيان اللي موجودين معاه. الحقيقة أول حاجة احنا باش نمشيو في تسوية مستحقات اللاعبين السنة هذه، مي او ميم طون قاعدين نحكيو مع اللاعبين على تجديد العقود. الحقيقة ما تنجمش تحكي مع لاعب على التجديد على الأقل يلقى تطمينات وفما محادثات، وإن شاء الله بقدرة ربي فما استراتيجي بالنسبة لكرة السلة إن شاء الله ربي يوفقنا. والحقيقة كما قالوا لخيان معناتها لازم الناس الكل يد واحدة. العام الجاي عنا بال الحقيقة استراتيجي تري ديفيرون استراتيجي متاع سناء، ولو أنه صارت عدة أغلاط أنت في السنوات الفارطة الكل، وديما نقول أني اللي ما يخدمش ما يغلطش، ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نحطوا الفريق على السكه الصحيحه اللي باش يمشيوا نفسه في البال ان شاء الله نحاولوا نوصلوا لبعيد ان شاء الله ربي سهل.
0: نعرف انه المدرب الفريق انه تقريبا خلينا نقول نوضح للسادة المحبين انه غادر لانه جه عرض
4: والله يجي نقول
0: خيالي
4: بالنسبه للممرن ارتورو الفاريز الحقيقه من احسن لي بروفيل اللي دخلوا الاتحاد الرياضي المونستيري كان ما نقولوش لتونس
0: تونس
4: احنا الله غالب القدر نتاع الاتحاد اي لاعب ولا اي ممرن يبرز ما عندناش الامكانيات باش نجم نعاودوا ولا ان الممرن الحقيقه حكينا معاه وتوصلنا الى اتفاق مي بصراحه معناتها المبلغ اللي اتفقنا عليه معناتها الاتحاد الرياضي بونستيري ما يقدرش عليه مي مازال الباب مفتوح بلوزو موا الحقيقه نقصت الحظوظ اللي الممرن باش

0: ما الله غالب فيو الامكانيات نتاع الجمعيه ان شاء الله نتوصلوا للحل معاه. معناتها
1: هو على سبيل الفتلك انا قبل اقترحت انه حتى كيما اللاعبين حتى بالنسبه للمدربين نعملوا عقود متابعان مدربين. حتى الاتحاد الرياضي المونستيري اكبر متضرر من العمليه هذه. راه الاتحاد الرياضي المونستيري بدوبه يبدا مدرب يخدم معه ويبدا يعطي في النتائج تولي جمعيه الكل بالضبط. تحب تاخذ
0: بالضبط.
1: ولهذا الحقيقه الله غالب هذاك قدرنا احنا كالاتحاد الرياضي المونستيري الناس تحب تخدم في الاتحاد الرياضي المونستيري ويعملوا نتائج من الاتحاد الرياضي المونستيري تقدم المال هو اللي يخلينا احنا ديما
0: بالضبط.
2: نحكيو ملعبية على ملعبية كرة قدم اللي بدأوا بمحمود غربال.
0: محمود غربال الحقيقة كان في إعارة خارج حدود الوطن. بالنسبة لمحمود رجع للاتحاد الرياضي المونستيري حاليا وهو معناته يتسمى على ذمة الجمعية وذاك هو.
2: من بين الاقتراحات أنه فهمي صيد يقول مطلوب أنه لما الشمل تجاوز الاختلافات في وجهات النظر من المهم أيضا حسن التصرف المالي من قبل الهيئة المقبلة والتريث في الانتدابات لأنه إعادة رسم الأهداف باش يمد يد وكل ما باش يمد يد ويعاون الفريق التاريخ باش يذكره بالنسبة لمصلحة فريق الاتحاد الرياضي المونستيري لأنه برشا تفاعلات قاعدة تصير على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير وهذا المهم علي لأنه المهم أنه حسن التصرف.
3: هو حكيم نرجع للموضوع كرة السلة والنجم يقولوا عودة البطولة سنة نزار بدأ يخدم في الفرع منها مع الهيئة السابقة. هو بدأ كان مشرف مع رفقة قيس البدوي وهيك علاش قاعد فما استمرارية وديجا حتى كي بدأوا يخدموا كان يعرف حجم الديون وحجم الكل وراهو الاتحاد المصري من 2019 في منصة التتويج وراهو الثمن نتاعها باش تلقى ديون عادي راهو فريق باش يسيطر راهو اللي عملته الاتحاد المونستيري تاريخيا اني بكل تواضع نقول لك ما تنجم تعملوا حتى جمعية أخرى في تونس لا لشيء اللي وراها جمهور مهبول نتاع كرة السلة وراها عباد تعشق الرياضة ذي دونك في فرق وراهو حتى اللاعبين لازمهم رسالة طمأنة راهو الاتحاد المونستيري فريق مخلص ماديا معناتها بحول الله بحول الله قبل ما يبدا الموسم نتاعهم يخلصوا في القديم وماذا بينا يكونوا لاعبين مسؤولين وينجاجيو مع النادي اللي كان وراء بروزهم قبل. والاتحاد المونستيري راهو من بالحق اسال اللاعبين كل راهو مخلص فريق مخلص راهو نجم تصير دوروتار صار توا دي وضعية خاصة لكن الاتحاد راهو فريق مخلص وان شاء الله اللاعبين يكونوا معناتها صارت صور تكون كومينيكاسيون خير مع اللاعبين خاطر بتاتر فما شويه مشاكل تاع كومينيكاسيون لكن بيحاولوا ليه اللاعبين يعرفوا اللي هي النادي هذا اللي هم متعاقدين مع نادي مش متعاقدين مع اشخاص النادي هذا نادي مخلص ونادي ستانس بمنصه التتويج ونادي راهو مسيطر على كره السله في 9 سنوات متتاليه وعم جاي عندنا انجاجمون تاع بال معناتها لازمهم الهيئه باش تحاول كما قال خويا نزار كنا نحكيوا معاه بكري اتصالاتها باش تحكي معاهم على القديم ويكون فما انجاجمون منهم مع جديد باش نواصلوا الاشعاع نتاعنا في كره السله خاطر مدينه المونستير والاتحاد المونستير عكس ما يقع ترويجه وفما حتى أعضاء في الهيئات المتسابقة الكل الهيئات يقول لك ليه فرع كرة السلة هو الحمل على النادي راهو فرع كرة السلة راهو هو راهو تهز بطولة في كرة السلة بتاتر أسهل 1000 مرة من تهز بطولة في كرة القدم راهو ذاش نكونوا واقعين لازمنا نرجع للثوابت نتاعنا نرجعوا للثوابت في كرة القدم نرجعوا نعملوا على أبناء النادي وفي كرة السلة نرجعوا للثوابت نتاعنا يكون اختيار استراتيجي ذكي حاولوا نطيحوا المسألة ديال صحيح راهو أي واحد يشد النادي كسوة باش تكمل الهيئة الحالية كان ما قدم حتى حد كسوة باش يجي هيئة جديدة في الانتخابات خاطر احنا ما نعرفوش شنو يصير لازمها تخمم في المسألة ريال كما قال المدرب طلباته كبيرة ما نعرفش تواني سمعت مستير ما تنجمش تحصل طلبات هذيك لازم تعدى الباس وسويفون الحقيقة
2: نفس الشيء صار في اللعب الأجنبي في الموسم الماضي يعني طلبات أصبحت كبيرة في اللعب الأمريكي يعني صرف النظر وتم انتداب زوز ملعبية في قيمة اللعب اللي في الموسم الماضي يعني ذكرني باسمه
3: راهو احنا اتحاد مونستيري
2: ذكرني باسمه
3: قاطرة بي جي ار دي يلعب
2: بطولة
3: لبنان ومتألق في بطولة دبي اتحاد مونستيري برشا لاعبين وصلوا الباليه معين رينا اتير ماجوك عاود شباب جديد في الاتحاد المونستيري توا في عمر 40 عام ومازال يشارك كل عام في البال رينا كريس كروفورد رينا بي جي هاردي رينا برشا لاعبين خذاوهم ديكسون هز معنا احنا
0: تروي فرانكلين
3: تروي فرانكلين رينا عمناو الاوزايرس جاي يشارك معنا في البال سنه قعد عندنا رانا ثقافه الانتدابات وعندنا انكارني دادريس كبير ياسر, وعندنا زاد اسم الاتحاد المنستيري يحبوا يلعبوا فيه لاعبين, راه اسمنا راه اسم كبير.

0: ايش نو سوزي ستيم راه الاتحاد المنستيري مدرسه في كره السله ومتوجين بالبال هذه اللي هي صعيب ياسر باش نقول لك معناتها كي تشوف الامكانيات الماديه اللي يحطوا فيها الفرق المصريه ولا الليبيه ولا الروانديه ولا الانغوليه صعيب ياسر كان فما فريق تونسي اخر قادر باش في السنوات هذه في ظل الازمات الماليه للفرق التونسيه باش يعاود يحصل على البال.
1: تقريبا في كره القدم قداش فما من لاعب انه نهايه عقده يوم 30 جوان؟
2: فما عده لاعبين ما عنديش الرقم الصحيح مي فما عده لاعبين الحقيقه المكلفين على فرع كره القدم في طور معناتها المحادثات مع اللاعبين وان شاء الله ربي يوفقنا.
3: نحب نقول كلمه انا قريت شويه تفاعلات تاع الجمهور فما شكون يقول لك مدرب كبير نتاع الاتحاد الرياضي نتاع المنستيري في كره السله وسلمنا فيه للاسف. انا ما نتصورش انه هي مدرب بالحجم هذا تسلم فيه هكا جراتويتمون وبيتمون معناها مش هذا راهو. اذا كان تولي طلبات او طلبات نتاع المدرب اقوى من او اكثر من اكبر من امكانيات الاتحاد الرياضي المنستيري تسمش الهيئه تسلمت فيه راهو حاولت معه وحاولوا انه يلقاو كومبرومي مع بعضهم. انا منعرف الشيء هذا وكنت سالت على الموضوع هذا لكن اذا كان هو يفوت الامكانيات الماديه نتاع النادي مع انه نادي ينجم يكون على معناها مهدد بالمنع من الانتداب والمشاركه في في في البطوله المحترف في كره القدم تولي فما اولويات. لهذا اليوم راهو مش سهل راهو انك تقول انت سلمت في جوار ولا سلمت في انترنور لا مش صحيح. راو اذا كانت الفلوس موجود تفضلوا يجي نثنيو الركبه الناس كل مع بعضنا ونوفر الامكانيات ونجيبوه بالرقم اللي هو يحب عليه هنا ولا هنا. انا نعاود نهيب برجالات النادي ونهيب بالناس الكل اللي موجود. انا مثلا نسيت باش نذكر سي شكيب الدبابي اللي كان ديما معناها واقف مع الجمعيه سي لطفي الدبابي اللي كان بالحق معناها من الناس اللي واقفه مع الجمعيه. شكون اخر يعني كان فكروني بالحق هذوما ناس اللي انا تعاملت معهم. سي خفشة عبد الرزاق الناس راني تعاملت معهم ومع ولادنا معناها نتاع النزل نتاع المستير ما قلت فتحي حرز الله قلت انيس المدب قلت سليم الدماسي اللي بالحق ما بخلوش على النادي بالتسكين سي زهير الشاهد اللي ولا ولدنا ولا معناها اللي غير على الاتحاد هذا المنستيري. اليوم الناس الكل راه يد واحده وسامحوني اللي ما ذكرتهمش راه اليوم هيئه الدعم نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري خاطر ما نجمش نذكر انا رجال الاعمال نتاع الاتحاد الرياضي المنستيري واحد واحد. احنا قلنا اذا كان اليوم ألف واحد في المستير كل واحد يدفع مليون تنحصلوه المليار ألف واحد في المستير يعني اليوم مو صعيب باش نحصلوا المليار لكن لازمنا الفكرة والاستراتيجية وإن شاء الله وخيالنا في اللجنة يلقاو الاستراتيجية ويلقاو ثنية مع الظروف الصعبة اللي موجودة لهنا. هذا راه ماهوش حملات واحد لكن لهنا راهو وقوفهم على الاتحاد الرياضي المنستيري الناس اللي متخليه واللي مستقيله راه بارك الله فيهم راهو عملوا المستحيل باش يكملوا. اللي كانوا قبلهم عاونوهم ووقفوا معاهم بالنصيحه بالواحد راهي الناس الكل مع بعض
1: برشا لعبيه كلنا قاعدين يعاونوا لانه
3: يعطيهم الصح.
1: فقط انه فما شهاده شكر للاعب المقيم في الخارج حسني سعيد اللي قاعد يقدم للفريق الام والعمل الجاد في الخفاء. ايضا يقول لك هيئه فض النزاع والهيئة المقبلة لازمهم ياخذوا فكرة مفصلية وضعية الفريق ماديا وجملة مديون متخلدة كاملة.
0: احنا راهو بريوريتي كيما قلت لك للاحكام قبل 31 ساعة ذيب كبريمير ايشيونس خطر تمنع من المشاركة بعد توسكي اونكور توا في مرحلة ثانية خطر كيما قلت لك الوقت مهم وجيستيون دو بريوريتي مهمة ياسر في الوقت هذا دونك ما نجموش نضيعوا.
1: وكيما شفنا انه في الحوار هذا نبحث على الحلول لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري لانه نخرجوا الاشكاليات على جنب مصلحة فريق الاتحاد المنستيري هي الاولوية للفريق سواء من الهيئة المدير المتخلية أيضا اللي يحبوا يجيوا باش يسيروا فريق الاتحاد المنستيري الباب مفتوح لمصلحة الفريق هي الأولوية تو.
2: ربي سامحني يا أخوي حكيم نحب نرجع لك الموضوع أرتورو ألفاريز الممرن بتاع الاتحاد الرياضي المنستيري باش ما يصيرش تأويل في الموضوع هذا. بالنسبة للهيئة المديرة عندها الرغبة باش يواصل الممرن في الاتحاد وكذلك الممرن عنده الرغبة باش يواصل يمرن الاتحاد الرياضي المنستيري ولكن المشكل وين؟ المشكل في العروض اللي جات للممرن اللي هي عروض
3: مغرية.
2: احنا كفريق الاتحاد الرياضي المنستيري كما كان يحكي له خيال عندنا مشاكل عندنا ديون اناليتيش. احنا كهيئه مديره على راسها الاستاذ مسلم اسلام الحقيقه فما لوجيك، ولو انه هو من احسن الممرنين اللي دخلوا في تاريخ الاتحاد الرياضي المونستيري، وهذا يحسب للهيئه المديره الحاليه. مي نوعد الجماهير باذن الله حتى لو كان لا قدر الله ما وصلناش لاتفاق، ولو انه الحظوظ الحقيقه نقصت برشا مش الممرن يكمل معانا في لي زوفر اللي جاوه من معناتها من نوادي اخرى. احنا بقدره ربي اذا كان معناتها كسوا قعدنا ولا حتى كان خرجنا وحتى اذا كان يطلبوا منا نصيحه بحكم احنا كما قلت لك بالنسبه للمستير راهي ولاده في كل السله في المسيرين الحقيقه، فما استمراريه كما كان يقول علي. ونحب نشكر بالمناسبه خويا وصاحبي حسني سعيد اللي كان عنده دور كبير الحقيقه في التشاور معاه سنة، وكل الخيان معناتها حتى الخيان السابقين وكل معناتها الحقيقه معناتها خدموا عمل كبير. نوعدهم قدرة ربي إن شاء الله اللي بالنسبة لكرة السلة في أيدي أمينة، وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير للاتحاد الرياضي المونستيري، وهذا الكل يصير باش كي تبدأ الناس الكل حاطة يديها في دين بعضها. خاصة عندنا مسابقة البال هو علي يعرف وخدمه راهي انكومبارابل بالبطولة ولا الكأس في تونس، خدمة أخرى وعمل.
1: وتعرف أنه المحبين تعرف المحبين كرة السلة خاصة كرة السلة أنه ما يعرف الفريق كل الألقاب، يعني يقول لك الفريق كرة السلة للألقاب
2: أكيد.
1: يعني
2: إحنا سامحني قص عليك، إحنا عنا عقلية التتويجات بالنسبة لكرة السلة، عنا عقلية التتويجات معناتها إحنا البطولة ولا الكأس ولا الثنائي مش غريب على الاتحاد وما هيش حاجة جديدة، فهمت؟ ما إن شاء الله جي نهار ان شاء الله، يعني ديما نقول ان شاء الله
3: كبرت الاحلام وكبرت الامال،
2: ان شاء الله العقليه هذه معناتها تتوظف في كره القدم. ان شاء الله احنا المساتريه كل نحلموا باش نهزوا البطوله في كره القدم، هذا لازمه استراتيجي، لازمه بروجي تاع 3-4-5 سنين، ولما لا فريق الاتحاد الرياضي المونستيري ان شاء الله يجي نهار ويحقق البطوله اللي كنا معناتها قراب برشا ليه.
1: نحب نتفاعل ايضا مع الجماهير، الاتحاد المونستيري يقول لك لازم الشفافيه والتواصل المتواصل مع الجماهير في خصوص خلاص القضايا.
0: نحاول الله احنا باش نكونوا في كوميونيكاسيون كوتيديان على الصفحه الرسميه تاع كوميسيون ليتيج اللي تو نعلنوا عليها في الصفحه الرسميه تاع الاتحاد المونستيري، باش كل ما حتى في الموقع اللي باش يكون فيه خلاص ليزابونمون ولا الدعم باش نكونوا دي دوسي دو دوسي، كل ما يتسكر دوسي تطلع نوتيفيكاسيون للعباد الكل ويحس روحه على الاقل المحب امبليكي راهو اجا. نقول احنا كان وصلنا قبلنا المهمه ذي في الظرف ذي راهو خاطر عندنا ثقه كبيره في حب جماهير الاتحاد المونستيري للفريق وللجماهير ذي والقاعده العريضه نتاع جماهير كسوا داخل مدينه المونستير ولا خارجها ولا حتى في ولايه المونستير، ما نصورهاش تنجم تعدي صيف باهي وفريقها في خطر. دونك كيما قال سي يسري اللي باش ينجح في الباك ان شاء الله نتمناو النجاح لاولادنا الكل في النوفيام في السيزيام، اللي عنده شقاقه اللي عنده كانيوت اللي شوف. عنده ثلاثه صغار لازم يقص صابون مونيت الصغار والكل، راهو بالحق المره ذي لازم نمساتري الكل تجبد من العظم، وراهو لوري غراف وراهي مهمه تاريخيه للمساتري الكل باش ينقذوا فريقهم باش يعاودوا يحطوا النوفيل استراتيجي نتاع فريق الاتحاد المونستيري بتوازن مالي اكثر بتاتر بمصا لريال اقل بتكوين شبان خير. ورينا بالموقع هذا حبيت نشكر سنة فرع شبان في كرة السلة بقيادة جعفر زناتي الحقيقة عمل صح. عمل وفما على الاقل في مستير ترى فما بصمة نتاع شباب طموح، وان شاء الله يكونوا عنا 3-4 اخرين كيما جعفر باش يخدموا الفريق حتى في مش كان في الليشان حتى في السينيور الحقيقة، رينا خدمة محترفة بإيماج باهية بصورة باهية، وان شاء الله تكمل الخدمه ذي، وان شاء الله الاتحاد المونستيري في المستقبل يقعد مسيطر على كره السله بالتكوين الشبان وبالفريق الاكابر.
1: حسني سعيد يتفاعل معنا قال تحياتي للجميع، سؤال مهم لاخي وجاري ونائب يسري، هل من الصعب انه نكونوا يد واحده تحت رايه واحده الاتحاد الرياضي المونستيري ولما شمل جديد ونعرفها مش صعيبه عليك يا يسري؟ كره السله عنا واحنا اهلها نتهناو عليها ان شاء الله فريق الاتحاد الرياضي المونستيري. تحيه لحسني سعيد
3: ان شاء الله،
1: تحية لحسني سعيد اللي قاعد يتفاعل معنا. أيضا نبيل بواب يقول الفايدة في اللمة المستير برجالة، ما نساوش كلمة طيبة في حق الأسادة الأستاذة مروة سخيري.
3: صحيح يلزمنا نشوف اليوم يعني اوني شانسو انه احنا عنا شكون اليوم في الجامعة وعنا شكون في الرابط، هذوما سون ديزاتو اليوم بالحق مهما الهيئة اللي كانت موجودة يلزمها تستغل المواقع هذه اللي موجودة في الـ في الـ في الـ في الهيئات هذه. حاجة وحيدة اليوم أستاذ مروة سخيري راهو كيما ناس الكل راهي محبة من اللول، وهو يرحم سي منصف راهي محبة الاتحاد الرياضي المونستيري، منير بن حسن راهي محبة الاتحاد الرياضي المونستيري، يسري بواب موقع راه محب الاتحاد الرياضي المونستيري، صالح صيادي موقع راه محب الاتحاد الرياضي المونستيري، علي البحوري سم، الناس الكل راهو لهنا. نحن لي انا ساعات نلوم عليهم الهيئه هذوما المستقله، قول لهم انتم راكم سيرتوا كمحبين ما سيرتوش كهيئه يعني ولهذا راهو ما نخافش على على على مستقبل ان شاء الله الاتحاد الرياضي المونستيري، وعندنا كيما الاستاذه مروه سخيري في الجامعه، وكيما اخونا منير في الرابطه، وكيما برشا ناس وخيان اخرين مسؤولين. انا ما نحبش اذكر نذكر الاسامي وسامحوني اذا كان نسيت اليوم ناس ما ذكرتهمش، وراهو والله معناه ماهوش مقصود، لكن اليوم اللمه نتاع المسيطريه الكل نقولها نتاع المسيطريه الكل البلدنا الحسني نحب نقول له حاجه، مش صعيب مش صعيب، خاصة هان خذينا وقتنا وسبينا بعضنا سيدي، هاو خذينا وقتنا وهاو سبينا وتبادلنا تهم تو سي بون. الهيئة استقالت، نحب ممكن راهو فما ناس تو اليوم تلوم تقول شبيهم يقولوا هاو عملنا وهاو باش نعملوا هاو باش كذا، راهو في إطار تواصل الهيئة، في إطار تواصل تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري، راهو يوم 30 جوان نجم نلقاو هيئة جديدة كيما نجم نلقاو هيئة جديدة، وتقع دعوة لجلسة عامة أخرى ثانية انتخابية، وتقعد فما هيئة تسييرية، نجم تقعد لهيئة تسييرية هذه كيما نجمه هما قابلين أنه تدعم بهيئة تسييرية أخرى أو تجي هيئة تسييرية أخرى جديد، وهذا الكل راهو مطروح في الاتحاد في في في, في تسيير الاتحاد الرياضي المونستيري. لكن احنا قاعدين نتعاملوا مع الوضعية لجور وجور، خاطر ما يلزمناش نسيبوا زاد الاتحاد الرياضي المونستيري في المجهول. اليوم من المهم تسيير جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري، هذاك علاش اذا كان ريتونا نقولوا راهو باش نعمل ولا عملنا ولا قاعدين باش نقعد، ولا كان حتى لجنة النزاعات ولا قالت رانا في اطار التواصل نتاع هيئة التسيير لا غير. احنا نحترموا المؤسسات، نحترموا القوانين، النظام الداخلي نتاع الاتحاد الرياضي المونستيري ينظم عملية التواصل، ينظم عملية الباساسيون يعني المرور، ولهذا احنا بالنسبة لنا محترمين الشيء هذا.
1: سؤال عطاير فقط، الخوي نزار اللي يقولك فماشي لجنة فنية قاعدة انه تحكي مع ملاعبية من اجل الانتدابات، يعني
2: كرة قدم،
1: في كرة قدم نحكي
2: ان شاء الله فما لجنة فنية ان شاء الله في إدارة التكوين.
1: يعني
2: احنا كما قلت لك الأولوية هي تجديد العقود اللاعبين الحاليين في الليتيج اللي عنا، لا قدر الله إذا كان ما يترفعش المنع معناتها ما تنجمش تشارك في البطولة، كما لو خيان عاملين بلان A و B، كيف كيف احنا الهيئة عاملة بلان A وعاملة بلان B، وذي كل كما قلت لك راهو في مصلحة النادي ومصلحة الاتحاد فوق الجميع، والجمعية ديما ملك الجمهور. احنا كهيئة مديرة مستقيلة وقتية رحنا باش نسيروا ونسيروا الجمعية حتى لآخر لحظة موجودين في الجمعية، وحبنا للجمعية راهو موش باش يتبدل. يمكن غلطنا صحيح، راهو اللي ما يخدمش ما يغلطش، فما بعض الأخطاء هذه عادية وما تنجم تصلح الأخطاء كان ما تخدم وتغلط، مي اللي يغلط لازم يصلح، هذا هو المهم.
3: هنا علي فقط علي ذكرني في الاستاذ في الدكتور نجي سخيري في باسم في وسيم في الجماعه الكل، راهو بربي
1: الله يرحم سي نجي الزبيدي،
3: سي نجي الزبيدي وسي مهدي زاد
4: اخونا، راهو باش تكون عندنا صفحه رسميه وباش نهبطوا الاوبجيكتيف نتاع الصفحه دي،
1: ان شاء الله ايضا اذا باش نصير باش نكون متابعه ايضا
4: باش تخدم، خاطر مانيش باش نخدموا احنا اربع من اسكا، وفما ان شاء الله باش نكونوا كخليه نحل الكلنا الاوبجيكتيف واحد هو الاتحاد الرياضي المونستيري، ما الاشخاص الكلنا عابري سبيل، لكن النادي هو اللي باش يقعد، والنادي في مفترق خطير، ومن موقع هذا حكيم راهو دعوه لجماهير الاتحاد المونستيري
1: باش نخلي لكم كلمه الختام،
4: لانه من الانقسامات الحقيقه عشنا برشا انقسامات، التوى وقت اللي باش نتحدوا اسمنا اتحاد، دونك لونيون في لا فورس، ان شاء الله الجمهور الكل يتقنع بالمشروع الانقاذ توى الوقتي نتاع هذا باش نجموا المشاركه عام الجاي، ومن بعد لكل حادث حديث. اهم حاجه توى فما جيستيون دو بريوريتي، البريوريتي هي خلاص الخطايا المستعجله والباتة اللي هي في حدود المليار، اللي هو مبلغ ماهوش كبير كي نبداو الكلنا متحدين، ولكن ماهوش صغير كي نبداو ماناش متفاهمين. دونك كيما قلت ومعاملين برشا برشا برشا على حبايب الاتحاد المستيري خارج حدود الوطن، في اللي باش تكون صار ديزاكسيون اون ليني معناتها ينجموا يعاونوا من اي موقع من العالم. وكما قلنا راهو باش يكون في كونت بونكير سبيسيال لجنة خلاص الخطايا، وان شاء الله تكون مع كل دوسي يتسكر تكون فما كومينيكاسيون واضحة للأحباء باش يحسوا رواحهم بلو زامبليكي وبلو موتيفي باش يواصلوا الحملة، واللي يجيب خوه ولا أخته باش تاخو أبنمو ولا باش يعاون يجيب جارهم ويجيب حتى زميله في العمل، وتكون كل تشالنج بالنسبة للجمهور المستير الكل اللي مليار معتها قدام مدينة المونستير وولاية المونستير ككل. نتصوروا النجم بحول الله بظفر الجهود نوصل
1: كما سمعنا يسري أنه ألف في المليون
3: مش صيب مش صيب. أنا اليوم ما نشوفه ألف محب للاتحاد الرياضي المونستيري أنا بشي يدفع مليون، وعنا ناس تدفع المليون، ناس تدفع 500,000 وناس تدفع 200 دينار. رأوا كأننا نلقاه رأوا نلقاه أكثر من معناها حتى للبداية الموسم نبدأ. اليوم لازم ترجع الثقة كما قال علي، نقصوا من السبين. اليوم راهو الناس كل واقفين لمصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري، ما عندناش غاية أخرى على غير ما بعض النفوس المريضة تروج لنا. احنا اليوم الاتحاد الرياضي المونستيري هو معناها الهدف نتاعنا. احنا تربينا على حب الاتحاد الرياضي المونستيري، تجمعنا حب الاتحاد الرياضي المونستيري. ما كلمة طمأنا الاتحاد الجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري، احنا راهو دوسي خونا يوسف ما نش نسينه. تمنينا انه يوسف سنة يعدي الباك مع اصحابه. الله غارب هذه مسألة قانون مسألة العدالة، رانا باقي نحاوله معاه وان شاء الله نخلطه كيفه هو كيف جميع محبي الاتحاد الرياضي المونستيري اللي عندهم محن واللي ربيش فيهم ولا جوارات القدم تاع الاتحاد الرياضي المونستيري. اليوم اللي نجم يعاون بدينار مرحبا به، اللي نجم يعاون بالكلمة الطيبة مرحبا به، اللي نجم يعاون باكثر من المعلوم هذا مرحبا به. اللي دين محلول انا فرحان بالاخيين اليوم عاملين استراتيجية وراو جلسوا هما حتى قبل ما يقروا، قعدوا مع بعضهم واخذوا القرار مع بعضهم وقالوا نجموا ولا ما نجموش. انا ونعرف اللي نجم اليوم المستير ولاده، واليوم الناس الكل يديها في دين بعضها مع الدعم بتاع الهيئة المستقلة. ان شاء الله الناس الكل تكون كسوسوا قاعدوا لخيالنا في هيئة تسييرية مع هيئة تسييرية جديدة. راهو ديما ان كلنا راهو لهنا في مصلحة الاتحاد الرياضي المونستيري، وعاش الاتحاد الرياضي المونستيري.
1: خلي لي كلمة الختام يا اخوي نيس.
2: اول حاجة نحب نشكر جمهور الاتحاد الرياضي المونستيري اللي اتحنا باش خدمنا جمعية الاتحاد الرياضي المونستيري كهيئة منتخبة. نحب نشكر الهيئة بالحق اللي كما نقولوا خذيت على عاتقها وقدمت في الانتخابات سنة الفارطة. ربي يفرج على أخونا يوسف. كما قالوا لخياء الحقيقة نحطوا الخلافات الكل على جنب، لازم يدينا في دين بعضنا، القلوب صافية. نعرف اللي القلوب صافية الحقيقة، يعني الناس الكل أصحابي وخياني معناتها للأمانة ما نعرفش علاش الجمعية وصلت معناتها للظرف هذايا. إن شاء الله كل ما فيه خير للاتحاد الرياضي المونستيري إن شاء الله ربي يقربه، وإن شاء الله معناتها باش نحاول ونسعى معناتها في إطار الانتدابات ولا اللاعبين كسوا ولا الممرنين قدرة ربي باش نحاول ونجتهدوا كسوا قعدنا ولا ما قعدناش. رحنا حتى إذا كان جات هيئة باش منتخبة الاخر الشهر باش نسلموها مقاليد النادي معناتها في اطار ديمقراطي وفي اطار شفاف. يعطيكم الصحه.
1: شكرا لك، يعطيكم الصحه الناس الكل. نحب نحيي كل الزملاء، ايمن الشابي، منير بوعطي، حكيم اسطنبولي. بعد شويه يجيكم علي جلاسي في موجز الساعه الخامسه. شكرا لكم والى اللقاء.
5: الفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 104.7.

0: العاصمة
1: إذاعة المنستير
2: الخامسة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحق كبير.
2: موجز الأخبار. ثبت أوقاتكم في إطار متابعة توصية جلسة العمل المنعقدة بمقر ولاية نابل حول الإشكاليات المتعلقة بميناء صيد البحر بالهوارية. انطلقت عملية أشغال جهر الميناء لمعالجة تراكم الطحالب البحرية به، وأكدت والية نابل هنا شوشاني على مواصلة العمل بكيفية تعجل بعودة النشاط بالميناء لنسقه الطبيعي. تختتم اليوم بالحمامات فعاليات بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعب ولاعبة وسبع فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وأكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنه أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره. خصصت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالقيروان خصصت جلسة عمل لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالوقاية من الحرائق وحماية الثروة الفلاحية والغابية في إطار الاستعداد لمواجهة مخاطر ارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال فصل الصيف وتأمين موسم الحصاد والتجميع. تنطلق أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج ابتداء من 17 من شهر جوان الجاري إذانا بانطلاق ذروة موسم العودة الصيفية لهذه السنة حسب المخطط الرسمي لوزارة النقل، على أن تتواصل الرحلات إلى غاية 20 من شهر أوت المقبل. وفي هذا الإطار برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 رحلة بحرية عبر خطوط تونس مارسيليا وتونس جنوة وميناء جرجيس. أوكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 6 مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير
4: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1962 في الشيلي، واحدة من أكثر كؤوس العالم إثارة وجدل في التاريخ. النسخة هذه جات في ظروف صعبة برشا بعد زلزال قوي ضرب الشيلي. رغم الدمار الشيليين نجحوا ينظموا مونديال ويبعثوا رسالة قوية للعالم، كرة قدم أقوى من كل الأزمات. شارك في البطولة أقوى منتخبات العالم والمنافسة كانت قوية برشا من دور المجموعات حتى النهائي. مونديال 1962 ما كانش فيه كان الفرجة والمتعة، كان فيه زاد العنف. أشهر لقطة في البطولة كان ماتش الشيلي ضد إيطاليا، المقابلة دخلت التاريخ اسم معركة سانتياغو. قبل الماتش كان فما تصريحات نارية وتوتر كبير بين الطرفين. مع بداية اللقاء الأمور خرجت على السيطرة، تدخلات عنيفة، شجار بين الملاعبية وطرد بالجملة، حتى الشرطة دخلت للميدان باش تخرج لاعب رفضي غادر. ماتش كامل خرج تقريبا من إطار كرة قدم وخلى العالم الكل يحكي عليه لسنوات طويلة. أما بعيد عن العنف، البرازيل واصلت سيطرتها على الكرة العالمية، ورغم إصابة بيليه في البطولة ظهر نجم جديد اسمه غارينشا اللي قاد البرازيل بثبات حتى النهائي. في النهائي البرازيل واجهت تشيكوسلوفاكيا، رغم أنها تأخرت في النتيجة رجعت بقوة ربحت 3-1، وهكا البرازيل توجت بتاني كأس عالم على التوالي وأكدت أنها أقوى منتخب في العالم وقتها. مونديال 1962 مونديال فيه المتعة، العنف، الإثارة واللحظات اللي ما تتنساش. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1966 في إنجلترا، واللي حكاية باش تزيد تشويق. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
0: الحياة مجموعة محطات ونقاط. النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات.
6: محطات.
1: محطات من مسيرة مبدع.
7: محطات في مسيرة إحدى رائدات مسرح العرائس في تونس.
8: 176 خمسة نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم منصف بالحاج يحيى. نقولها وبكل فخر أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا. من 97 دخلت العروسة العلاجية لتونس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات.
7: ولدت في بيت للحكايات.
8: نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع ثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة. وكانت الانطلاقة من غادي، امتدت ما بين 10 و15 سنة، ولاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية.
7: حبيبة الجندوبي نحتت اسمها بكثير من التعب.
8: خليت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي، باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية.
7: ووثقت للذاكرة المسرحية.
8: الكتاب هذية هو نتاج بحث، بحث ديما 12 سنة، وأنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرايس اللي في ريد إنجليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز.
7: حبيبة الجندوبي حكاية عشق وغرام كبير للعروسة.
8: أنا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجة واحدة، ما يهمنيش شكون خذا أكثر.
6: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج محطات في مسيرتي مبدع. نحن الآن في فضاء كارمل، نحن الآن في رحاب وفي حضرة الحقيقة فنانة مبدعة، مخرجة، باحثة، مؤلفة، خاصة في فن العرائس، هذا الفن الجميل. وبمناسبة أيام قرطاج لفنون العرائس، إذاعة المنستير ومحطات تكرم هذه الفنانة المبدعة حبيبة الجندوبي. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. من خلال هذا البرنامج سنقف عن نجم قلو محطات من مسيرتك الإبداعية والفنية، وخاصة في علاقتك بالدمية، في علاقتك بالعروسة. مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك وبكل المستمعين لإذاعة المنستير. أنا فرحانة بهاللقاء هذا اليوم بعد بعد هالمسيرة كما قلت أنت. وما يفوتنيش باش نشكر السيدة كوثر ضاوي مديرة فضاء كارمن اللي رحبت باستقبالنا لإجراء هالحوار. أرجو أن يكون شيق معاك ومع المستمعين.
0: مسيرة طويلة، مسيرة نجم نقوله بدأت فعليا من 76 هكا ولي. عشق كبير للعروسة، عشق كبير للدمية، برشا حكايات، برشا نجاحات. نجم نقول حبيبة الجندوبي رائدة من رائدات فن العروسة في تونس، هي من المؤسسين نجم نقوله لأيام قرطاج لفن العرائس، لانطلاقة العروسة ولهذا الفن يعني في تونس اليوم. كيفاش نجم نحوصلوا هذه التجربة وهذه المسيرة في بعض المحطات الحقيقة اللي باش يتسحى برامجنا اليوم؟ المحطة الأولى،
1: المحطة الأولى 76 خمسة نهج زركو، وكان اللقاء مع المرحوم أستاذي ومعلمي رشيد المناعي، كذلك مع المرحوم مصطفى الحاج يحيى اللي كان زميلي، اللي هما كانوا الدفعة الأولى والوحيدة اللي درست في أكاديمية براغ، درسوا فنون العرائس واختصوا 4 سنين وقراوا معناتها هالاختصاص هذايا، بعثتهم الدولة التونسية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي. ونهار اللي روحوا بشهيدهم أسست هي الفرقة، وكان كان الفضاء متاعنا أو المقر متاعنا في خمسة نهزر كون، والتوى موجودة اليافطة اللي مكتوب عليها مسرح العرائس.
0: الحقيقة أنت في الفضاء هذه ما جتنيش وحدك، جبت معك معناها نجم نقولوا أحبابك، أصحابك، رفقاء الدرب، يعني العيلة نتاعك الثانية كما قلناش الأولانية بالطبيعة، لأنه في علاقة بكل دمية صنعتها، عندها حكاية، عندها حنين، عندها محبة. هل نجم نقولوا هالدومين هذايا والعلاقة هذه وقتاش بديت معاك معناها في
1: ولا هي العشق؟ أنا نجم أقول لك رو بديت من الطفولة، لأنه احنا في تونس تعرف الثراء تاع الثقافة في تونس ومخزوننا المادي ولا مادي، الميمة اللي تخرف وتبدأ تخرف لنا وفي يدها المقص والورق ألوان باش تفصل لنا شخصيات الخرافة، علي ولد السلطان، راس الغول، تبدأ عندها المقص وهي تحكينا في الحكاية وتفصل لنا في شخصيات القصص باش تشدنا. تعرف كانوا في القايلة ما يحبوناش نخرجوا باش نرتاحوا باش نقيلوا، ويحكيونا على سنين بولقلوب وعلى بوشكارالي، فاحنا نتجبروا نقعدوا معاها وتبدا هي تحت جلدك المقص والوريقات اللي تلم فيهم باش تحكي لنا الحكايات. زيدا خالتي والدتي كبرت انا في ورشه نتاع خياطه، طرازات وخياطات وكل شيء، ومن ضمن الاشياء اللي كانوا علمونا نصنعهم هما عروسه الجده اللي كلها قماش اللي تتفصل بفاضل متاع مخدة بالمالتي بالعنبرقيز، وبعد تتعبى بالقطن ولا بالصوف، وكيفاش ركبوا لها العينين ونعملوا لها الظوافر ويعملوا لها الحواجب، ويعني دمية كنا نسمعوها واحنا أطفال مع الجدة ومع الخالة ومع الأم. هذه في طفولتي اللي ريتو، يعني تقول قايل قعد مخبي هو، أنا ما عملتش منه رسميل، تعلمت وتركت بعد مشينا للمدارس كما تعرف. وقت اللي في وقتها نادي الأطفال في باردو سنوات بداية السبعين كانت موجة نوادي الأطفال اللي تأسست في كل الولايات وفي كل الجهات، وإحنا مع حسن حظنا في باردو كان المرحوم الجلجلي هو مدير نادي الأطفال في باردو، والربي طوله في عمره سي رضا الدالي، وكنا نمشيو لنادي الأطفال. أنا كنت أنا وخويا اللي أصغر مني، وصنعنا لأول مرة اللي توا يسميو فيهم لماغوت، هما عرائس لهي عرائس عيسي لهي كذا، فهذه الكل تقول أنت مخبي في المخزون. حتى لين نهار لقيت البلاغ في جريدة الصباح أنه وزارة الثقافة تنوي تأسيس فرقة وتطلب ناس عندهم ولعب شيء هذا، وأنا وقتها كنت نقرأ في سنة سابعة عملتها باش نعدي البكالوريا.
0: هذوما السنوات؟
1: توا في 76 توا احنا. البلاغ خرج في ماي جريدة الصباح عام 76. ومشيت أنا للعنوان اللي حاطينه في خمسة نهر زركون، ونتفكر والدتي قالت لي ما تمشيش لنهر زركون يا بنتي، راهو مؤسسة ثقافية راهو كذا. المخسر مشيت من غير ما نقول لها، كي روحت قلت لها، وغاديك قابلت أول مرة المرحوم رشيد المنيعي ومنصفه وحبيب عزوز ومحسن الرايز، زادة توفى المرحوم ديكوراتور في السينما بعد توجه للسينما، وكانت الانطلاقة من غادي امتدت ما بين 10 و 15 سنة. ألاحظ أتعلم وشارك من غير برشا نقاش، نسمع في الكبار، معناتها كانت عندي ملكة الإصغاء قوية، نسمع كي يقول لك الكبار بخلاف اللي
0: تعلمتها كما تعلمت الحكايات.
1: كما تعلمت الحكايات، شكون الكبار بخلاف اللي سميتهم لك العرائسيين؟ ناصر خمير هو السينوغراف بتاع مسرحية الأم، لبيبة الشريف، المرحوم سمير العيادي يكتبوا. يعني من وقتها من البدايات كانت الناس النواة اللي تسخرت للعناية بهال الاختصاص هذية ناس عندها بيع وذراع. ثم بعد في المسرحية الثانية اللي هي نمرود يهبط الفاضل الجزيري بثقله إلى خمسة نهر زركون، وصنعت كي نقولك 90 عروسة ما بين عرائس عملاقة ومتوسطة، وخدمنا مسرحية النمرود. وقتها النص كتبوا حسن المؤذن والفاضل الجزيري ربي طول في عمره هو في السينوغرافيا وفي تنفيذ العرائس، يقول لك 9 أشهر وإحنا نخدمه الكتف بالكتف والجنب بالجنب. يعني فماشي حاجة مدرسة أو منها الأقوى ما أقوى من هذايا، فهمت؟ إلى جانب ثقافة المرحوم رشيد المناعي وولعه بالميدان.
0: هذا اللي خلى بصمة رشيد المناعي معناها في مسيرة حبيبة جندوبي.
1: أي أنا أستاذي الوحيد ومعلمي الوحيد، بعده خدمت مع العديد من الرجالات اللي يمكن لهم كل احترام وكل محبة، لكن اللي زرع فيا حب البحث والتساؤل حول العرائس هو أول من حكي لي على شغل في المزيغ، اللي خليني نتطلع باش في أول فرصة نلقى روحي في فرنسا ناخذ القطار ونمشي للمدينة شغل في المزيغ ونطلع على المعهد ونطلع على المهرجان ونعيش المهرجان وكذا. فكان بالحق خلى فيا بصمة كبيرة.
0: هذه الانطلاقة الأولى والمحطة الأولى في مسيرة بالطبيعة إلى جانب معناها حبك وعشقك للعروسة، هذا كما قلت أنت تربيت في دار مليء بالحكايات، وخاصة معناها مع الجدة والجدة اللي كانت هي يظهر لي الانطلاقة معناها في العشق هذا. خلينا نمشيو للمرحلة اللي بالحق خليت أثر في حياتك، المرحلة اللي بعدها أو نجم نقولون المحطة اللي بعدها.
1: المحطة اللي بعد وقت اللي تأسس المسرح الوطني التونسي والمرحوم منصف السويسي حل البيبان لكل الحقيقة الاختصاصات والقطاعات كما تعرف المسرح والكلاسيكي والمودرن والكونتمبورين، وكذلك افتح مجال للعرائسيين أنا في المسرح الوطني أنجزت زوز مسرحيات، لكن بعد كيف جاء سي محمد دريس ربي زاد يطول في عمره، هو أنا احترمت زاد اختياره، قال لي يا حبيبة أنا إن شاء الله نقد مسرح الكبار، ما عنديش معناتها قدرة باش نشرف على إنجاز مسرح عرائس أو مسرح أطفال، واحترمت رأيه. والحقيقة بعد هما هذوما فيهم خيبات، لأنه أنت تبني أمال على مشروع في بالك بدأ ويتأسس وبدأ يكبر ويجي حد آخر يغيره، وهذاك هو شأن المؤسسة العمومية. فأنا خذيت يعني كيني حلفت في قلبي ما قلت هالحد، يعني خذيت عهد على نفسي أني باش نعمل على روحي وباش نحلق بجوانحي باش ما عاد حتى حد يوقف لي مشروعي في نص الثنية. وانطلقت وقعدت نخدم، وقتها حكيت شركات مفجوعين منهم احنا لكمباني، وكان مسرح فول جديد يعني ما كانوش برشا في رق، حتى كيكا سويقة في الهواية وسويقة في الاحتراف، لكن هذيك ما عطانيش استقلالية. حتى العام 90 أسست الشركة، وأول عمل أنجزته البيروكي مسرحية الببغاء، البروميير متاحة عملتها في فارنا، في مدينة فارنا، مهرجان مختص، مهرجان لدوفان دور، الدولفين الذهبي. العرض الأول البروميير معناتها من اللجنة خذينا الطيارة، والبروميير متاحة عملتها في فارنا. ومن وقتها التوى قطاري لم يلتفت إلى الوراء، يعني نحط أهداف، نعمل استراتيجي نخدم عليها
0: بمشاركتك في هذا المهرجان. يعني من وقتها انطلقت الرحلة؟
1: اي انطلقت وما عاودتش رجعت، يعني من فارنا رجعت له مرتين ولا ثلاثة اخرين، عملت بياليسكو بيالا في بولونيا، تعرف مدينة بولونيا اللي عاصمتها فارسوفيا، معناتها زادة مختصة في المسرح وعاصمة المسرح، وعندهم مهرجان مختص في العرائس. عملت ألمانيا، عملت براغ، عملت النجم نقول لك البلاد الوحيدة عربية وإفريقية تعرض في شغل في المزيغ ثلاثة دورات، يعني نمشي مش متتاليات، ما بين المشاركة الأولى والثانية فما 20 سنة. هذه نقول لك علاش نقوله لك باش تفهم جدية المهرجانات، مش خاطر أنا شاركت عام 97 بمسرحية أين يخذوني اللي بعد ولينا أصحاب ويخذوني في كل مهرجان، ليه يلزم قعدت 20 سنة ديما نرشح باش عاودوا خذوني، لا فما صحبة ولا العرض على من الملف يعرفوه باش يحلوا. وقت اللي مهرجان ميزانيته مرتكزة 60% على الرسيت على الشبابيك، الدولة تعطي كان 40%، تحب تعمل مهرجان اخدم وجيب الفلوس ودخل الفلوس، جيب الفرق، جيب الفرق اللي تبيع. وهذاك اللي صار، انا مشاركتي الاخيرة بمسرحية الرحلة عملت 3 عروض من اللي خلطت الشغل بالمزيغ، صدقني فرحة لا توصف فيها، لا جوائز لا ميداليات، لا نلقى 3 عروض كومبلي تاع مسرحيتي.
0: الإحساس
1: المهرجان خلصني ودللني، خلص لي تسكر الطيارة وخلص لي الإقامة، وقعد له ما يقارب 50% من اللي دخلت رويتي. علاش هذا ما يتعملش؟ نجري في جرة الفضاءات الخاصة، جربوا يا ولادي، حطوا التذكرة ب15 وب20 دينار المسرح العرائس أنا للكبار، هاي مسرحية الرعلة للكبار. نقول لك بقديش التذكرة توا ب13 أورو، آخر دورة شاركت فيها 13 أورو سعر التذكرة. واللي ضيوف المهرجان اللي هما مشاركين كما أنا مشاركة، كي نحب ندخل العرض نخلص 9 أورو، معناتها عرفت لا فما بادج لا بوبليش لا حل البيبان والناس تدخل. يزي منها هالثقافة هذية، الدولة كهلها يتهد. انت عندك مشروع مهرجان، تحب تعمل مهرجان، ورينا شنو تنجم تجيب بيه.
0: انت تمشيت بينا ثنيه اخرى.
1: مشينا ثنيه اخرى.
0: نرجع شويه خلينا نمشيو مع البدايات لانه احنا كنقولوا فن العرائس او باش تكون عرائسي يعني انك تبقى ديما صغير، تبقى ديما عندك حلم كبير، تبقى ديما شباب، تبقى ديما عندك تطلعات ومعني حاجات في ذاتك، معني تبقى ديما حالم. عندك كما قلت احساس كبير معناها بالمستقبل. نحس وانت قاعدة معناها مع صغيراتك انت لهنا بطبيعة، وكما قلنا كل واحدة عندها اسمها، كل واحدة عندها التوش متاحها وبصمتها معناها في قلب بدا محبيبة الجندوبي. الرحلة هذية كيفاش بديت في الشخوص والشخصيات؟ أكيد كل علاقتك مع كل عروسة عندها علاقة كبيرة.
1: أي كل كل ما كل عروسة عندها حكايتها وعندها علاش تعملت والآن فئة عمرية وكيف يمكن توظيفها، لأنه كما تعرف مركزين على الصنع والتحريك، صنع والتحريك، ناسين التوظيف، الدمية اللي نجم تكون أجمل دمية صنعت أجمل عروسة، وزيدا نجم يحركها بالباهي المحرك، لكن إمكانية توظيفها المتعدد، بتنجم تكون متعددة الوظائف كما تنجم تكون عندها كين وظيفة ومنها هي ما تتحركش لأنها صنع باش تتحرك في فضاء فارغ، باش تطلع عموديا، باش تتحرك أفقيا، باش تتحرك على ركع عالي، باش تتحرك على أدوات. فكل عروسة عندها حكايتها وعندها قصتها. لكن
0: إذا لحد الآن ما استغنيت على حتى عروسة؟
1: لا لا، أنا ما نستغنيش وما نستعملش عرايس في وظيفة أخرى، إلا أنه نهزهم للأطفال في ورشات مع أطفال في أول مرة باش تكون لهم علاقة بالعرائس، نهزهم باش نعمل بيهم كل التقديم لديمونستراسيون، باش نوريهم أنواع العرائس ونحكي لهم على حكايتهم. كما هذه بطلة مسرحية النجمة الصغيرة، هذه الدمية البيضاء صغيرة اللي كانت 2002، خدمت في 2002. هذه الدمية صنعتها باش نقري بها إمكانية تحريك عرائس الخيط، وهو المحرك متاحها محطوط وراها ومخليتها معناتها بلاش خيوط، باش يتعلموا الطلبة أو الشباب المولعين كيفاش يركبوا خيوط الدمية وعليش ركبهم، قديش طولهم اللي يتماشى مع طول المحرك، ويلندرا هو باش يقف فوق منصة وهي اللوطة باش يغير الخيوط حسب حاجيته هو، ما فماش حاجة ستاندار. في العرائس كل عروسة ذاتية عندها وظيفة معينة، ما نجموش نستعمل، هذا رأيي أنا، فهمت؟ فما غيري عروسة تلقاها في كل الروايات وتتنقل من رواية لرواية،
0: هي البطلة معناها.
1: هي البطلة. أي نعم.
0: دي حبيبة الجندوبي معناها علاقتها يعني الحميمية مع العروسة، العروسة شنو عطاتك وشنو عطيتها؟
1: والله العروسة هو أنا عطتني حياتي الكل، عطتها لي العرايس، معناتها ما نجمش ننكر
0: ما نجمش يتعدى نهار وما تسمعش عروسة.
1: لا لا، النجم ما نسمعش، أما نفكر، أما نتصور، أما نحكي مع الشركاء في العمل، أما نتناقشوا على كيف، يعني ديما فما مخبر محلول للتسائل. وانت حكيت لي قبليك على كيفاش يقعد الواحد شاب ويقعد ناشط وكذا، أنا من سنوات 90 بخلاف كوني خذيت العهد أني نشق طريقي بثبات، شركت الشباب، رغم أني أنا عام 90 ما زلت شباب، لكن الشباب اللي أصغر مني ديما الدم جديد يعطي شحنة ما تنجمش تتصورها للعمل الإبداعي،
0: وتضمنه حتى للتواصل، زيادة
1: تواصل وللزينرجي، الطاقات مختلفة عند البشر والثقافات المختلفة. النجم نعيط البسيكولوج يعيش معايا في إنتاج مسرحية، في مسرحية أخرى نعيط الملحن أو وزين كما إبراهيم بهلول عاش معايا التجربة الأخرى متاع أطياف، مش بالضرورة هو يلحن، لكن إذا كان هو يعيش معايا الإنجاز والعمل ويفهم ويحس معايا الإيقاع بحكم اختصاصه هو، وكيف نقترح عليه الموسيقات اللي اخترتهم والعازفين وكذا، يكون هو عرفته هو كل ميزان المعدل للإيقاع العام متاع العمل، لأنه العمل هو فكر، هو العمل يحمل ثقافة المبدع صاحبه، صاحب المشروع ما عنده ثقافته، لكن كي باش يدخلك سيادتك شريك في العمل باش نوليو نتشاركوا في الثقافات، فشوفك ثرى اللي باش يصير، نزيدوا شخص ثالث ثرى باش يولي اكثر واكثر. وذيك ساعات يسالوني علاش انت ولا علي، نقول علاش، خاطر احنا نعديو فتره طويله في البحث على الطاوله، نخدموا ياسر على الطاوله ونخدموا ياسر في الورشه، فالعمل بطبيعه الحال يخرج
0: راوي مليان، فيه أحاسيسك الكل، فيه الأهداف اللي تشتغل عليها زادة كيف فيها رؤيتك الشخصية، فيها الموضوع اللي بيشتخدم عليه زادة، فالمحبة زادة، لأنه نتصور العمل فيه برشا جهد وبرشا تعب،
1: حب الناس اللي تخدم معايا
0: خاطر مشاركينك النجاح ومشاركينك التعب هذاك،
1: وسهر الليل
0: وكما قلنا هي مشروع كامل معناها اللي انت تخدم عليه. المحطة الأخرى اللي تحسها معناها بالحق أثرت معناها في مسيرة حبيبة الجندوبي في علاقتها بفن العروسة وبالعروسة، والأكيد عملت منهج وحدك أكيد حبيبة الجندوبي، ماهيش كما العرائسين الأخرين اللي سبقها من الجيل أو من الأجيال اللي بعدها معناها نجم نقوله. فالمحطة اللي أثرت فيك المسيرة هذه؟
1: والله المحطة اللي أثرت فيها هي التلاعي الحميمي كما قلت أنت على التجارب الأخرى اللي خليتني نقول وقتها كي اكتشفتها في سنوات التسعين، بداية التسعين، كل ما بعدنا احنا وقديش
0: التجارب الأخرى تحكي عليها أوروبية
1: الأجنبية بالأخص أوروبا الشرقية بحكم الزيارات المتعددة لبلغاريا والبولونيا والبراغ. فقلت أنا ما بعدنا في طرحنا الجمالي وطرحنا الفكري، الوقتاش باش تقعد العروسة تعالج في موضوع الأرنب والسلحفات، الوقتاش باش تقعد العروسة يعلقوها في حيط ويحطوا لها موسيقى ويشطحوها، الوقتاش الدمية ولا العروسة متاعنا متمسكة بالفولكلور. فمن غاديك جي بحثي وجيت الانطلاقة مع نصوص كلاسيكية كتبوها هما للبلغاريين، وخدمت الببغاء وخدمت إلى أين ذهب أيها الجواد الصغير، خدمت ثلاثة مسرحيات نصوصها أصلها بلغارية، فكانت عرفتك البنية اللي تنطلق منها ياسر كتاباتهم عندها أبعاد فلسفية وإنسانية كبيرة برشا، تخلي الإنسان كي يخدمها يبدأ متشبع، وهو متشبع زيدا بالمبادئ الأساسية في الحياة اللي هما الصدق واللي هما الإخلاص واللي هما التعاون. بالأخص في الفترة هذه ما زلنا نخدمه للأطفال، لكن خليتني نقدم مسرح مختلف للأطفال منه هو، وقلت لك تحلت عينية فكل مهرجانات نلقى مسرحيات دون نصوص، مسرح عرايس اللي يسميوه المسرح البصري، ما فمش نص، فما حكاية، فما حس، فما فلسفة، فما وجيعة، فما ضحك، لكن ما فمش معقول. فقلت يا حبيبة جرب عيش الامتحان الصعب. وكانت بدايتي مع جليس، فهي محطة أخرى، لقيت الشباب اللي مشيوا معايا، ولولا وجود الشباب خريجي المعهد العالي،
0: وجود الشباب يعني شنو معناه، كدفع
1: وجود الشباب كانوا مستعدين باش يشاركوني التجربه، التجربة اللي هما ما هما وقتها كيبداو معايا ما كانوش يراو في نقطة النهاية. وأنا زادة ما خبيش عليك ما كنتش نتصور أني عندي كفاءة باش نعمل عرض ب 45 دقيقة دون نص، ومن بعد عندي الجرأة باش نعيط لجنة الشراءات تتفرج في عرض دون نص. وانتي تعرف قيمة الكلمة وقيمة النص في المسرح العربي، فكل جرأة لا معناتها لا يزي مسرحية فوق زربية مطاطية 3 متر على 3 متر 80 كيلو أخجيل طين وزوز ممثلي ما يتكلموا حتى كلمة. وعلى شنو نحكي؟ على أنا والآخر ونحن، والصراع بين الإنسان وذاته، بين الإنسان والآخر، الأم وولدها، الزوجة وزوجها، الزوز هما تجاه القاعة والجمهور. ونعملوا بها 7 مهرجانات دولية، ساعة في اللجنة خرجوا بالإجماع ما مبهورين. فهذا توزيه جائزة، توزيه فلوس، ميزانية الدولة، هي تجربة عشناها أشهر في الكهف نتاع دهليز دار ثقافة بالرشيق.
0: حكيت على النصوص وحكيت على المواضيع اللي تم تطرق لها خاصة معناها في المسرحيات نتاعك، بالطبيعة المرأة وكل ما يهم المرأة، خاصة المرأة المعنفة، المرأة يعني. فبما أنك مرأة أكيد كانت تطرق لها معناها، وخاصة على الركح برونق آخر وبإحساس آخر، والأكيد هذا يوصل معناها للمتلقي.
1: من بداياتي منذ نعود أظافري خدمت سني والأسد العجوز في المسرح الوطني، من بعد خدمت سعدة، ومن بعد يعني وبعد النجمة الصغيرة، يعني تلقى ديما بطلات. هذه نقول لك بصراحة ما كانش واعي، من لا وعي خرج. أنا نهار فقت قلت حيات، قلت يا حبيبة تشبي البطلات نتاعك كل بنات نساء، سونيا والأسد اللي يهرب من حديقة الحيوانات وزرسته مريضة والبلاد تخوض والناس تلوش فيه، والسنية تلقاه وببراءة الأطفال وبنعومة الفتاة الصغيرة تهزوا للطبيب الأسنان والدويل، وهو خرج خاطر موجوع زرسته وتقدر ترجعه لحديقة الحيوانات.

0: بتبيع الحقيقة تنوع التجارب نتاعك الانفتاحات نتاعك خاصة على مسرح الدوماء ومسرح فن العرائس معناها في العالم نجم نقولوا ما نجموش نقارنوا احنا توا باش نقولوا احنا وين مش في الوقت الحالي
1: مش اكيد
0: هذا وقته بتبيع لكن عندك برشا تجارب خاصة تجربتك مع تلفزة تونسية
1: تجربة تونسية وهي لقيتها زيدا
0: تجربة مهمة
1: تجربة
0: مهمة جدا
1: تجربة مهمة على يتول في عمر السيد محمد عبد الرؤوف الباستي وقت اللي شد هو مدير التلفزة الوطنية في السنوات 80 مرة الأولى ووقتها أنا التحقت بالخلية اللي تخدم في برامج الأطفال وكنت عندي زيدا كنت عندي برامج وكنت وعشرت تجربة ياسر ثرية زيدا في التلفزة لأنه ما تعرف التلفزة ما ظهرتش أنا لأني أنا نعمل حاجات في الكواليس تعرف الدوماء وصنع الدوماء لكن كان خذيت يمكن زوز مواسم ولا موسم ومن بعد هو ما عادش مدير سيد عبد الرؤوف الباستي خذوا ناس اخرين وتعرف انت ديما مع تغير المديرين تتغير الاتجاهات والفلسفات والمشاريع وكذا لكن عشت تجربه ثريه وحلوه برشا
2: محطات
0: نمشيو الى محطه اخرى محطات الحقيقه اللي اثرت واثرت في مسيره حبيبه جندوبي الأكيد كما قلنا العروسة كل العروسة تتطور كما قلنا أنتي معناها بالعوام وبالتجارب وبالانتظارات وبالنجم نقولوا احنا زادك كيف بالأحاسيس وبالأهداف اللي تشتغل عليها حبيبة الجندوبي المحطة الأخرى الهامة اللي تعتبرها نجم نحكي عليها
1: التحاقي بالمعهد العالي للفن المسرحي 2006 عيط لي الدكتور محمد المديوني ويقول لي راهو باش نأسسوا وزارة التعليم العالي قررت في نطاق النظام نتاع إمد هذاك للمدي باش ندخلوا اختصاص العرائس في المنظومة الجامعية ولوينا الركبة وخدمنا على احداث هكاك برنامج بيداغوجي للتدريس كانت خلية فيها المرحوم عادل مقديش العزيزة الدكتور معز المرابط الأخوة صديق حاتم دربيل وبدينا 2007 بدينا 2007 وتخرجت أول دفعة وثاني دفعة وثالث دفعة هذون كتلمثتي وحسبك البرنامج اللي حتيناه مع بعضنا كنت أنا نتكلم ونقول دكتور المديوني يقول يكتب اكتب يا حبيبة حط لي أورديناتور وخا اكتبوا هذيا وبعد بينسوغ هما يولموه مع ما تطلبوا وزارة التعليم العالي وهكيكا ومن وقتها هني أنا نمشي ونجي الحقيقة على المعهد حسب تفرغي وحسب كذا لكن هالتجربة هذه اللي عشتها في المعهد العالي في المسرح أيوة واختصاص ما تعرف ما إجازة خاصة بالعرائس دويكا وتخرجوا يمكن 10 أو 9 دفعات فيها ثراء للساحة وتوا تلقاهم الشباب موزعين فما اللي يمشي جهته يخدم في جهته فما اللي يخدموا في المركز في المؤسسة نتاع الحكومة فما اللي عملوا شركات فما اللي يخدموا معايا أنا وناخذ أنا برشا يخدموا معايا فالاختصاص هذي قاعد يشهد في هكا تقول أنت في انتعاشة جميلة ثرية معناتها وكل واحد من موقعه قاعد يحاول
0: مسرح العرائس أنت درسته ودرسته
1: ايه انا اشوف انا ما درستوش اكاديميا انا لا. درسته ميدانيا وبحكم انا اطلاعي في معناتها على المهرجانات وعلى المدارس العريقه فيتيس في صوفيا والأكاديمية في براغ نمشي لهم ونتعامل معاهم وحتى أن نخلص وحدي، راني تذكرت السفر والتربصات وكل شيء.

0: ما انا قد هاللي حكيت لك عليه صرفت هاللي صرفت عليه، وحتى كي مشيت للمهرجانات يا ما هما يخلصوا لي يا ما خلصنا قله، وانا دروين وزاره ثقافه بعثتني ولا خلصت لي. هذه يا زيد معلومه يلزم الناس تعرفها، راني بظوافري وحدي معناتها
1: برشا تعب
0: ما هداوليش
1: تحدي.
0: والله انا شيخه، انا مانيش حاسه نفسي تعبانه ومانيش حاسه نفسي نضحي، وبرشا نقول مناضله مانيش حاسه روحي مناضله. انا حبيت حاجه قاعده نخدم فيها التجربه، مشروع قاعده نتبع فيه ونكبر فيه. وقت اللي انا ناخذ تلميذتي كانت تقرا عندي ونتعاشر انا وياها 12 سنه وما تفرقنا لما تزوجت ومشيت لفرنسا، هذا مشروع ولا مش مشروع؟ انك تاخذ هك الشخص هذاك وفريلانس يخدم معاك بالعقد على عمل، مش عملت لها شهريه ولا ليه، ماك تعرف الامكانيات ما تسمح. لكن فما مشروع هما كي يدخلوا في وسطه ويراوه يحبوا يكملوا فيه.
1: خممتش معناها مدام حبيبه انك نهار من نهارات تعمل متحف للعرائس هذوما او تعمل حاجه هكا تخلي الاثر هذايا وتربي يعني مسيره وحكايتك مع الدنيا ومع العروسه يعني بشكل ما؟
0: اي علاش لا، انا نخمم فيه، لكن زيد نلوج في الفضاء ساعه خاص ما نجمش نعمله، لانه ما تعرف لازمني رصيد فلوس كبير باش يقعد مش بعدي انا يمشي.
1: محطات نحكيو ساعة على المسرح العرائس في تونس. كي نجيو معناها نقارنوه بمسارح اخرى يعني وين وصلنا احنا، وخلينا نفهموا المسرح العرائس شنو الخصوصيه نتاعنا، الخصوصيه مسرح العرائس في تونس.
0: والله الخصوصيه واحد باش يقول الحق، راهو فما بحث وفما تجديد وفما شباب واعي قاعد توا هكا يمكن نقصت الامكانيات، راهو زاد افضل ما تراش الايمان اللي عندي انا نقص من روحي باش نصرف على خدمتي انا، هذاك انا وخدمتي وعرايسي وعالمي ودنتي وعائلتي حاجه واحده، ما يهمنيش شكون خذا اكثر. لكن بالنسبه للشباب توا مبتدئين وهما يعتبروا روحهم ضحاو كي خذاو الاجازه ولو اكاديميين، ما يحبوش يزيدوا يضحيوا ويصرفوا، فتلقاها تتعثر تجاربهم. اما كيف يقدموا التجربه التجارب مش خايبين. انا نقول احتضانهم من مؤسسه كبيره عندها فلوس حاجه مهمه،
1: اللي هو المركز الوطني لفن العرائس
0: مثلا،
1: هذا نتسموه مكسب بالنسبه لنا.
0: لا مكسب حلوش، احنا كل مؤسسه تاسست اضافت اضافت، فهمت؟
1: احنا الى حد يومنا هذا احنا تو حصلنا في تونس مكسب اللي هو المركز الوطني لفن العرائس
0: وعديد الشركات
1: والجمعيات بخلاف معناها حتى على مستوى الوطن العربي. احنا نجيو جارتنا لهنا مصر او غيرها اللي هو فن العروسه او فن الدميه او فن الاراغوز، او لكن نحسوا انه تجاربنا في تونس تجارب متقدمه جدا
0: متقدمه وفيها كما قلت لك البحث وفيها التجديد، و حتى على افريقيا زاد في كقاره افريقيه كي نشوفوا رغم معناتها اجتهاد الشباب وكلهم حاملين مشاريع وكل شيء، لكن اللي لاحظته انا ورايي الخاص ونتحمل مسؤوليه اللي نقوله مازالوا في ضباب الفولكلور.
1: معناها تونس تعتبر مدرسه
0: في
1: هذا الفن. مدرسه في هذا الفن.
0: وفما لبنان، فما كريم دكروب من لبنان قاعد زاد يعمل في حاجات مهمة جدا.
1: سؤال بربي نحب نسأله مدام حبيبة، توا العروسة تحس تتكلم تتقلق تتوجع كيفاش تتعامل معها تفهمها وقتاش تفهمها؟
0: قد ما تعطيها من روحك لها ومن ذاتك هي تحكي لها وهي تحكي لك، وقبل ما تبدأ عندها تحطها باش تعبر وباش تحكي للناس عن لسانك لازم تحس بيها كخامة. الخامة شنية لوح ولا خفيف ولا قماش، تحس بوزنها بحجمها بتضاريسها، هذوما الكل كي تتفاعل انت معاهم وتحسهم وتعطيهم انت من روحك وتلقى الخيط الرابط بينك وبينها تولي تأدي هي اللي انت
1: ساعات ما تحبش فيها.
0: اي ساعات ما تحبش فيها وساعات هي
1: تحبش فيها معناها
0: اي وساعات هي راهي اللي تحركك، انت تحب تمشي بها الاثنية وهي تنسك الاثنية اخرى لانها هي عندها طاقتها وعندها وزنها عندها الامباكت نتاعها. ساعات انت نسأل روحنا ديما من يحرك من، هل هي التي تحركني او ولا انا اللي نحرك فيها.
1: بيه خلينا نرجع لكتابك اللي يوثق بطبيعة للذاكرة المسرحية، العرائس في تونس الذاكرة والأثر.
0: الكتاب هذية هو راهو هو نتاج بحث ديما 12 سنة. في وقت من الأوقات تقابلت أنا ومجموعة من العرائسين من المتوسط، لبنان وتركيا وإسبانيا ومصر، وكنا نلتقي في المهرجانات مع بعضنا في تونس، وقابلنا في المهرجانات لفيدة في إعادة أسماء البلدان، وقعدنا نحكي على أسسنا. هي تقول أنت أسسنا كالشبكة، لم تتطور الشبكة لكن خرجوا منها كتبة. الشبكة قعدنا نبحث على نقطة اللقاء ما بين البلدين هذوما في مجال العرائس، بحكم أنه نأخذ مثلا خيل الظل انتقل مع الإمبراطورية العثمانية، أينما انتقلت وأينما انتشرت الإمبراطورية العثمانية دخل خيل الظل البلدان هذو. هذه نقطة مشتركة ما بين البلدين الحوض الأبيض المتوسط. عرائس صقلية اللي جاونا عرائس صقلية من سيسيليا جاوا لتونس وما زادوش يتوسعوا، لأنه الصقليين والإيطاليين ما فاتوش تونس، جاءوا دخلوا تونس عمروا 60-70 سنة وبعد رجعوا لبلدانهم. فهل قعدنا نلوجوا على قلت لك النقاط المشتركة، وكل واحد فينا قعد يبحث في بلاده. هذه 2012 بدأ البحث هكاك، وإنا قعدت نبحث من دار بشحامبا للعرائس اللي في ريديغليز، للعبيد اللي ما زالت عايشة في الحلفاوين وعايش وخيل الظل وكراكوز وحزيواز. فالبحث قاعد يتطور. الشبكة محلة تتنجم تقول أنت، لأنه ما لقيناش الديفان كذا، وإنا لقيت روحي ببحثي جاهز واندثرنا، وحتى الأولاد فما لي باتصال وفما لي مش باتصال. فقلت هنا علاش ما ننشروش، علاش ما بحث كامل جاهز كذا. لكن أنا كتبته بالفرنساوية، قعدت نتفكر في جملة كي كنت نمشي لبراغ والبلغاريا وكل شيء، يقدموني يقولوا لهم حبيبة جندوبي عرائسية من تونس تونس، قلوا تونس بلد مسلمة عندكم عرائس؟ ها صار فما عرائس؟ صار عندكم عرائس وما في السنوات 80 اي. فانا قعدت نخمم وقلت ريتك الناس الكل اللي يعرضوني وسالوني فما هفما بوثائق بمراجع بكل شيء. فعطيته للترجمه بالانجليزيه، قلت خلينا ننشروا انجليزيه فرنسيه. ومن بعد فما شكون صحني قال لي انت عملت كمل ترجمه للعربيه، عطيته للترجمه بالعربيه. فوليت عندي هزيته للمطبع، ما لقيتش شكون يدعمني الحقيقة، هزيته للمطبع تبعته. ومن بعد الحقيقة وزارة الثقافة شريت عدد به مهم
1: وتوفى السوق
0: موجود في السوق.
1: شو قصنا اليوم؟
0: اليوم شو ينقصنا؟ الوعي بمتطلبات الغد. الغد طفل الغد جمهور الغد، مازال زعما باش يجينا جمهور يقص تسكرة ويجي للمسرح، ولا يخير يشوف في داره وهو قاعد مرتاح. لكن شنو احنا يلزمنا نعمله بشكل انتاج هذيك، كما كنت نبيع له تذكرة في المسرح نبيع له، يعني نلقاه المسالك ونلقاه متاع غدد.
1: باهي احنا ما حكيناش على عروسة اللي اصبحت علاجية بامتياز معناها.
0: علاجية بامتياز كيف كيف، هذه زادة نقولها وبكل فخر برشا. أنا كنت الرائدة في هالموضوع هذا من 97. دخلت العروسة العلاجية لتونس بعد ما تعرفت على امرأة اسمها مادلين ليون، في أنا تعرفت عليها في فارنا، لكن هي فرنسية وعندها جمعية، وجبتها لنابل نيابوليس، وقعدت أنا درست الاختصاص هذية في معهد النهوض بالمعاقين 7 سنوات. كيف أن العروسة الحقيقة الأشياء تتطور في توا في أوروبا، والناس اللي حمت فيها العروسة كأداة مداوات ولا تداوي قالوا لي فما خصومة بين العرائسيين والطب في فرنسا مثلا. يا ودي كيفاش أنا طبيب نداوي ونحط زرير قدوة وانت تقول لي العروسة تداوي؟ قالك علاش ما نسميوهاش العروسة أداة تواصل، ما عادش نسميوها العروسة للمداوات ولا عروسة مداوات، خليها تكتفي بكونها هي أداة تواصل.
1: بيك قبل ما نختم معاك باش تشاركني في المادة الموسيقية، واني نعرفك فنانة تحب الطرب الأصيل الطرب الجميل، شو تقترح علينا في هذا المساء الوقفات معناها في هذه المحطات؟
0: ندخل من الشارع ندخل من الشارع ذيقة بيا الدنيا، نجري نجري نجري نزل على محمد عبد الوهاب. لا مش أنا اللي أبكي مثلا. الله.

0: الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متر عشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متر عشية. Notre studio mondial, nous t'aimons à l'émoquablet l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامج الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: انفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
1: 104.7

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
3: 8 غربة في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
3: 4 متاع العشية.
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
4: السادسة على موجه إذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير صوت الذي حق كبير.
4: وتقديم النشرة المسائية للأنباء وهذه عناوينها: المحامون في ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل العلف بنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للعلف بلغ حوالي 2000 طن. وتسجيل 2500 حادث مرور منذ بداية السنة الجارية خلف 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح. وأخيرا مشروع قانون لتحيين قانون 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. ينفذ محامو المنستير وسوسة والمهدية والقيروان والقصرين غدا الاثنين 8 جوان إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي بات عليها مرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من شهر مايو الماضي، والذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية في 18 من الشهر الجاري. وسيشهد الإضراب العام غدا وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور العميد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. اختتمت اليوم بالمهدية الندوة الوطنية التكوينية النموذجية للسلامة المرورية. وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي كشف عن تسجيل حوالي 2000 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا ونحو 2400 جريح منذ بداية السنة الجارية. وبيّن لونيفي أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، ومقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور.
6: ارتفاع مشاهد حوادث المرور في تونس، حيث سجلنا منذ بداية السنة إلى الآن حوالي 2000 حادث للأسف الشديد نتج عليهم 527 قتيل و2500 جريح. احصائيات حوادث المرور كذلك اظهرت انه 52% من مجموع العام للقتلى لحوادث المرور هم من فئه الشباب، و30% من قتلى حوادث المرور هم من سواق وراكبي الدراجات الناريه. ابرز توصيات المشاركين في النشاط هذية وجوب الاسراع بإقرار والمصادقة على مشروع المتعلق باعتماد المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، إلى جانب تغيير الإطار القانوني من خلال تنقيح مجلة الطرقات، خاصة المتعلق الجزء المتعلق بالدراجات النارية بما يتماشى مع إقرار الرقم المنجمي لكل دراجة نارية وإجبارية استعمال الخوذة. الجمعية إن شاء الله تطلق حملتها الوطنية، البرنامج الوطني عطلة آمنة، تحت شعار إن شاء الله بالصيف فرحانين وعلى طرقاتنا سلمين.
4: سجل معمل العلف بنفيرة تطورا في معدل الإنتاج الشهري بلغ حوالي 2000 طن، أي تضاعف ب4 مرات مقارنة بالمعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن، حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيرة. وأكد اليزيدي أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالعلف من المعمل المذكور.
0: في إطار متابعتنا لنشاة معمل أعلاف بنفيدة تزلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاته خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن، يصل يسر حوالي 500 طن، قبل أن يتواصل نسخ التطور خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف. كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيدة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريبا إنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
4: تختتم مساء اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف بمشاركة أكثر من 90 لاعبا ولاعبة و7 فرق تتراهن على لقب البطولة في مختلف الأصناف. وفي تصريح لفاطمة بن عثمان أكد محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات، أكد على أهمية رياضة الغولف في تونس باعتبارها رياضة تشهد في السنوات الأخيرة تطورا إيجابيا من شأنها أن يطور سياحة الغولف ببلادنا وفق تقديره.
7: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة من الجمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس، 6 جمعيات او تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي انه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكره هذه، على خاطر اللعبه هذه معناتها تنجم متاحه للناس الكل، فهمتني؟ ما فماش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام، معناتها مقارنه برياضات اخرى اللي هي تنجم تكون تقول رياضه شعبيه تنجم تكون حتى ارخص.
4: أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفقا لما أفاد به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي. وقال السمعلي أن التحيينات والمراجعات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أساسا وسائل التدخين المستحدثة كالسيجارة الإلكترونية وغيرها من منتجات الطبغة التي يتم الترويج لها باعتماد أساليب دعائية كبرى بما يؤثر على الأطفال وعلى المراهقين، مؤكدا أنه سيتم مراجعة القانون القديم في القريب العاجل.
8: كيفاش نجموا نحميوا الأطفال والمراهقين من أساليب الانجذاب للمظاهر الجديدة، خاصة مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديدة اللي موجودة توا واللي معناها ولات هي ظاهرة معناها في العالم الكل، بقينا احنا زادة عنا موجودة في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد أخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العادية، وإلا معناها تكون حتى معناها تقول للحاجات أخرى معناها ما أخطر. اشتاق مراجعته إن شاء الله معناها في القريب العاجل، شكاكة معناها نضعوا إجراءات ومعناها أساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا ضمن على وجهتين. الوجهة الأولى هي أنه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وأنه يخرج معناها متشبع مبادئ. الحاجة الثانية هي القوانين تحمي الصغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى الليزادول.
4: يشار إلى أن تونس تسجل سنويا 13,200 حالة وفاة سنويا بسبب التدخين. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك غدا الاثنين والثلاثاء بتونس العاصمة. وأفادت ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى يكمن في كيفية احترام المؤشرات الجديدة نحو بناء بيئة تعليمية سليمة للأطفال. وشددت العبيدي على أهمية حصول الوعي المجتمعي الكامل بقيمة العناية بهذه الفئة العمرية، مشيرة إلى ضرورة الوعي بالاستثمار في الفئة من 3 إلى 5 سنوات على مستوى الدولة، داعية إلى بناء خطة تنفيذية وتوفير إرادة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار قيمة المرحلة العمرية.
9: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى، نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
4: في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، المحامون في ولاية الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غدنا الاثنين. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
10: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
11: في برمجتنا
10: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
11: في برمجتنا
10: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
11: مع برمجتنا
10: الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: الجابري ورحلة نقد العقل العربي وذائقي إذاعي عن حياة الفيلسوف والمفكر المغربي محمد عابد الجابري ومشروعه الفكري من إنتاج إذاعة موريتانيا.
1: في زمن التمزق الفكري بين التراث والحداثة خرج صوت مغربي عقلاني نادى بنقد العقل للدين وبفهم التراث لا كسره، هو محمد عابد الجابري. المفكر الذي مزج الفلسفة بتاريخ العرب وطرح أسئلة الكبرى في وجه العقل ذاته. في هذا الوثائقي نعيد فتح دفاتر فكره ونفسح المجال لنقده للعقل العربي، ثم لنقد نقده الذي جوبه به في أكثر من محفل بحثي، ونصغي للأصوات جميعها، سواء من يراه مصلحا نهضويا أو من يتهمه بالتفكيك والتبسيط. الجابري يتساءل ويجيب:
2: وهل يمكن تحقيق نهضة بغير عقل ناهض؟ هذا السؤال الذي طرحته كسؤال استنكاري، يعني الغرض منه لفت الانتباه إلى ضرورة نقد العقل من أجل تحقيق النهضة. هذا السؤال سؤال تاريخي، بمعنى أنه مشروط بظروفنا التاريخية التي كتبت فيها هذا الكتاب، وهي ظروف امتدت طويلا قبل هذا الكتاب وستمتد بعده.
1: في العصر الذي يتكلم فيه الجميع بصوت مرتفع صاخب ويصمت العقل كأنه يأخذ استراحة محارب مأسور، في اللحظات التي يرتفع فيها غبار الإيديولوجيا وتغيب البصيرة خلف ضباب الانحياز إلى الصوت الواحد، يظهر رجل لا يرفع صوته عاليا لكنه يغرس سؤاله في أعماقنا كحجر ألقي على سطح الماء، مثيرا دوائر لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد. من فاس المغربية، المدينة التي حفظت الحرف والروح، خرج محمد عابد الجابري مسلحا بمرآة كسر على سطحها العقل العربي، فطفق يبحث عن شظاياه في كتب المتكلمين وأسفار الفقهاء وفي زوايا الأندلس حيث امتزج النور بالعتمة. فهل أعاد الجابري للعقل العربي نوره، أم أنه جرده من أسراره القديمة؟ ندعوكم إلى شد الأحزمة ومرافقتنا في هذه الرحلة بين صفحات التراث وحداثة السؤال عن الجابري والعقل العربي، عن مشروع فكري ملأ الدنيا وشغل الناس ورحل صاحبه تاركا خلفه سيلا جارفا من الأسئلة المعلقة التي لا تنتظر أجوبة شافية بقدر ما تنتظر أسئلة أخرى أكثر تحليقا. ولد محمد عبد الجابري سنة 35 و900 ألف في مدينة فجيج على حافة الصحراء، حيث الصمت أكثر بلاغة من الكلام، وهناك تشرب من المدى الحرية ومن الرمال الصبر ومن الشيوخ الوقار، ثم انتقل إلى فاس حيث نبض العلم وعبير الحبر، فتعلم وعلم ودرس ودرس، وسكنه سؤال لا يهدأ: لماذا تراجعنا وكيف؟ عانق السياسة شابا، فكان في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ودفع ثمن مواقفه غاليا إقصاء ثم اعتزالا، لكنه اختار منفى آخر لا في الجغرافيا بل في الفكر، منفى العقل، حيث لا جمهور ولا تصفيق، فقط ورقة وقلم وسؤال مجنح. الدكتور سيد اللبا، أستاذ الفلسفة بجامعة الواكشوط، تلميذ الراحل وصديقه.
3: كان دائما جابر يقول لي أنا لم أدخل حقل التراث من أجل اهتمامات نظرية بحتة، ولكن دخلتها أيضا انطلاقا من اهتمامات عملية، فأنا مناضل سياسي وما يهمني هو امتلاك وعي الجماهير، والتراث هو الطريق المباشر والفعال من أجل امتلاك الوعي الجماهيري.
1: الدكتور خليهن للرجل باحث في المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية، قرأ الجابرية كاملا وأعاد قراءته.
4: ولد محمد عابد الجابري بمدينة فيجيش شرق المغرب، وتلقى تعليمه في الكتاتيب القرآنية والتعليم الأصلي. حصل على الإجازة للفلسفة سنة 1961، ثم الدكتوراه سنة 1970 في الفلسفة من جامعة محمد الخامس. عمل أستاذا للفلسفة والفكر الإسلامي في جامعة محمد الخامس برباط عدة عقود من الزمن، وانخرط في العمل الحزبي السياسي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، قبل أن يتفرغ في مطلع الثمانينات للعمل الأكاديمي والبحثي.
1: لم يكن الجابري مفسرا للتراث، بل كان قاضيا في ساحته، جاء ليحاكم لا ليصفق، كأنه يمسك النص العربي من يده ويسأله من أين أتيت ومن علمك التفكير ولماذا توقفت هنا. في مشروعه الشهير نقد العقل العربي قسم العقل إلى ثلاثة عقول: عقل بياني يعيش في اللغة ويحاور بالأمثال ويتكئ على النصوص، عقل عرفاني يرى في الكشف طريقا وفي الباطن حقيقة وفي الغيب منبعا للمعرفة، عقل برهاني جاء من الغرب الإسلامي يمشي على خطى ابن رشد لا يؤمن إلا بما يقبل البرهان. رأى الجابري أن العقل العربي قد أسر بين البيان والعرفان فتعثرت خطاه وضاعت حداثته. ما الحل إذن؟ الحل في نظره أن نعيد البناء على أرض البرهان للمعجزة. ولم تكن تلك دعوة لقطع الجذور بل لغربلة البذور، فمن يقرأ التراث يجب أن يكون أشبه بعالم آثار لا تلميذا يصفق ويوافق ويهز رأسه ولا خصما يدمر ويشكك ويهدم. عود إلى الدكتور سيد اللبا وحديث عن مشروع الجابري.
3: لا شك أن محمد عبد الجابري يعتبر اليوم أبرز مفكرين العرب المعاصرين، ليس فقط من حيث حجم الإنتاج، فقد فاق إنتاجه 50 عنوان، ولكن أيضا من حيث الاهتمامات ومن حيث طبيعة المشروع الفكري نفسه. موضوع التراث ليس جديدا على الساحة الفكرية العربية، منذ السبعينات ظهرت محاولات جريئة لتقديم قراءات حديثة التراث العربي الإسلامي، بدأت مع طيب تيزيني وحسين مروة، وحتى في الساحة المغاربية هناك محاولات سبقت الجابري نفسه، ولكن ما يشكل خصوصية محمد عبد الجابري الكبرى هو أنه طبق مناهج فلسفية وعلوم إنسانية حديثة في قراءة النص التراثي العربي الإسلامي، وقد تناول هذا التراث في 4 جوانب كبرى. هناك أولا الجانب المعرفي المتعلق بالخطاب الفلسفي والديني، وهذا في كتابه تكوين ونقد العقل العربي، ثم تناول فيما بعد العقل الأخلاقي العربي والعقل السياسي العربي، وفي آخر شيء تناول النص المرجعي المؤسس لكل هذا التقليد وهو طبعا القرآن الكريم، فقد تكامل هذا المشروع. طبعا كان محمد عبد الجابري يود، حسب ما أخبرني، أنه يود كان أن يكتب أيضا العقل العلمي العربي والعقل الجمالي العربي، وهذا طموح ما زال لم يتحقق وما زال المشروع مفتوحا اليوم. اعتقادي أن إنجازات الجابري تكمن في ثلاث مسائل أساسية. أولا هذه الزاوية المنهجية الجديدة المرتبطة بمناهج قراءة الخطاب وتحليل التراث، وهي مناهج مستبدة من الفلسفة المعاصرة ميشيل فوكو لوي ألتيسار، ومن تاريخ العلوم غاستون باشلار إلى آخره. ثم أيضا أنه أدخل، وهذا هو الإنجاز الثاني، أنه أدخل إلى الساحة الفكرية العربية عشرات بل مئات مصطلحات. أنا دائما أقول أن اللغة العربية المعاصرة تتكلم بطريقة الجابرية، وأن لا أحد يمكنه اليوم أن يستغني عن المفاهيم والمصطلحات التي بالوراها الجابري. كلنا نتحدث عن الخطاب العربي وعن العقل العربي وعن القطيعة الإبستيمولوجية إلى آخره، وكلها مصطلحات أدخلها الجابري إلى الفكر العربي. أما الإنجاز الثالث فأعتقادي أنه أيضا إنجاز أساسي، وهو أن الجابري أيضا ربط بين الفكر والممارسة.
1: للدكتور خليه النول الرجل رأي في مشروع الجابري، لنستمع إليه.
4: يتميز المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري أو كتابة محمد عابد الجابري بأربع سمات أساسية. أول هذه السمات أن محمد عابد الجابري الذي مزج في شخصه بين الأكاديمي وبين المناضل السياسي، قد انعكست هذه الثنائية في شخصيته على فكره، فمزج في فكره بين الجانب النظري التأملي وبين الجانب الفكري الواقعي، فهو يطرح إشكالات الواقع العربي ويحللها بأدوات فلسفية وعلمية عميقة. ففكره ليس فكرا تأمليا صرفا، بل هو فكر مرتبط بقضايا الناس والتاريخ والسياسة. السمة الثانية التي تميز بها محمد عبد الجابري أنه لم يقع في خصومة مع الدين كما وقع في ذلك بعض الفلاسفة المعاصرين، فهو رغم نقده لبعض القراءات التراثية إلا أنه لم يتخذ موقفا عدائيا من الإسلام، بل سعى إلى عقلنة التراثي دون قطيعة مع الوحي. السمة الثالثة التي تميز بها فكر محمد عبد الجابري هي التبسيط، فأسلوب محمد عبد الجابري أسلوب واضح ومباشر يجمع بين العمق الفلسفي وبين سهولة الفهم، ولذلك يمكن القول أن محمد عبد الجابري جعل الفلسفة متاحة لغير المتخصصين في الفلسفة، فيمكن أن يقرأ محمد عبد الجابري المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه، ويمكن أن يقرأه غير المتخصص في الفلسفة ويستفيد منه أيضا. الملاحظة أو السمة الرابعة من سمات فكر محمد عابد الجابري هي العقلانية النقدية، ففكر محمد عابد الجابري ينمي الحس النقدي لدى قارئه، فهو لا يقدم أجوبة نهائية ولكنه يفتح الباب للأسئلة والتفكير الحر.
1: شكل المشروع الفكري لمحمد الجابري لا سيما في ثلاثيته الكبرى حول نقد العقل العربي محاولة جذرية لإعادة بناء الوعي العربي من خلال تفكيك البنى المعرفية التي تشكل العقل وفتح أنساقه المغلقة التي كرست الجمود والتبعية. وقد أراد الجابري عبر أدواته المستمدة من البنيوية والفكر المعاصر أن يعيد للتراث العقلاني قيمته مقابل ما اعتبره عقلا بيانيا غلب عليه النقل والذوق والتصوف، غير أن مشروعه رغم عمقه وتأثيره لم يخلو من نقد حاد، إذ رأى فيه بعض الباحثين نوعا من العقلنة القسرية التي تفرغ التراث من دلالاته الوجودية والروحية وتخضعه لمنطق حداثي غربي لا يتلائم مع خصوصياته. من أبرز من تصدى للجابري بالنقد الفلسفي العميق الدكتور طه عبد الرحمن الذي اتهمه بممارسة تفكيك مادي للعقل يقطع صلته بالأخلاق والروح، معتبرا أن الجابرية وقع في أسر النموذج الغربي دون مساءلته. كما وجه الدكتور فهمي جدعان نقدا دقيقا لمفاهيم الجابري حول العقلانية والقطيعة، معتبرا أنها تتضمن نظرة تجزئية تختزل العقل العربي في صراعات منهجية وتقصي تجلياته الإنسانية. أما جورج طرابيشي فقد كتب نقد نقد العقل العربي محاولا تفكيك كل الركائز التي يقف عليها فكر الجابري وخصوصا نقده للعقل. ورغم هذه الانتقادات يبقى مشروع الجابري معلما بارزا في الفكر العربي الحديث، لا يفهم إلا عبر جدل حي بين البناء والنقد، بين الحفر في الذاكرة والرهان على المستقبل. الدكتور خليه النول الرجل كتب كثيرا عن الجابري وانتقد الجابري كثيرا، نعود إليه.
4: يمكن القول إن أهم نقد لهذا المشروع هو ذلك النقد الذي قام به الفيلسوف العربي الكبير طه عبد الرحمن في كتابه تجديد المنهج في تقويم التراث. فقد لاحظ طه عبد الرحمن على محمد عابد الجابري مجموعة من الملاحظات التي في غاية الأهمية. أولى هذه الملاحظات هي أن محمد عابد الجابري قام بتجزئة التراث، وفي حين أن التراث علومه متداخلة ومتكاملة وبالتالي لا ينبغي أن يجزأ. الملاحظة الثانية أنه اشتغل على نقد المضامين بدل الاشتغال على نقد الآليات، فالآليات هي التي تنتج المضامين، وبالتالي أي نقد موجه للتراث أو للعقل العربي ينبغي أن يتجه أولا إلى الآليات ليثبت عدم قدرتها المنهجية، فإذا أثبت ذلك فإن ذلك سيعود بنقده على المضامين. الملاحظة الثالثة هي أن محمد عبد الجابري أنه وقع في المفاضلة بين أنه جزأ التراث وقام بالمفاضلة بينه بين أجزائه وفضل البرهان على البيان وعلى العرفان. كما يلاحظ طه عبد الرحمن على الجابري تغييبه للجوانب الروحية والإيمانية في مشروعه الفلسفي العقلاني أو الذي يقترحه في إعادة قراءة التراث. على كل حال هذه الملاحظات التي قدها طه عبد الرحمن على مشروع الجابري فيها مستوى من الوجاهة، وإن كانت لا تبطل أو لا تقضي على قيمة المشروع النقدي الكبير الذي قدمه محمد عابد الجابري، فهو بحق يعتبر من أهم وأعظم المشاريع الفكرية المعاصرة التي قدمها كاتب وفيلسوف عربي.
1: الدكتور سيد اللبا المنافح عن الجابري له أيضا بعض نوافذ النقد على مشروعه الفكري، نستمع إلى الدكتور سيد ينقد الجابري.
3: قدمت قراءات نقدية كثيرة لمشروع محمد عبد الجابري، وهذا كان طبيعي، ونفسه لم يكن يطلع على هذا النقد كما كان يقول لي. ولا شك أن أهم من نقد هذا المشروع هو طبعا جورج طرابيشي الذي كتب عدة كتب حول نقد المشروع العربي، نقد مشروع الجابري، وسماها نقد العقل العربي على طريقة تهاوت التهاوت لابن رشد. طبعا استطاع جورج طرابيشي أن يتصيد بعض الأخطاء العلمية والمنهجية في مشروع محمد الجابري كبعض الترجمات غير الدقيقة أو بعض الإحالات أيضا غير الدقيقة، ولكن أنا اعتقادي أن ما يبقى من الجابري هو هذه الرؤية المنهجية وهذه القراءة التركيبية الشاملة الواسعة للسردية التراثية العربية الإسلامية، وهذا ما يبقى من الجابري. لأن هناك بعض المسائل التي تم تجاوزها. أنا تقريبا عندما قرأت كتابه وكنت من أوائل من قرأ هذا الكتاب نقد العقل العربي أي التكوين والبنية العقل العربي، اعتبرت أنه أجاد في قراءة البيان وأجاد في أيضا قراءة البرهان، ولكنه أخطأ خطأ جسيما في قراءة العرفان، وهذا ما ظهر فيما بعد في نمط من الضبابية في تناول بعض المفكرين من الحق التراثي من الغزالي وغيره، فلم يدرك أن ما سماه بالعرفان أنه أيضا مرتبط ارتباطا أصيلا بطبيعة المشروع التراثي العربي الإسلامي، وأنه ليس دخيلا عليها كما كان يعتقد. ثم أن هناك أيضا نقطة ضعف أخرى في تكوين الجابري، هو أنه تعامل مع النص العربي الإسلامي الوسيط باعتباره تركة من الماضي، وهذه هذا النموذج في القراءة وهذه التأويلية تأويلية القطاعية التي استخدمها هي تأويلية فقيرة أو مفقرة للنص، في حين اليوم أن هناك قراءات مغايرة تماما ظهرت في السياق الغربي مثلا لقراءة التقليد الوسيط، وهي قراءة ذرية تكشف عن جوانب الإبداع والتجديد والتجدد في النص وقابلية هذا النص للقراءة المتجددة، أو كما كان يقول بول ريكير وهو أحد الفلاسفة الكبار المعاصرين الفلاسفة التأويليين، يقول إن هناك خطأ عندما نعتقد أن مؤلف النص يتحكم في معناه وتأويله، بينما النص مستقل عن سياقه الأصلي ومستقل عن ما أراد المؤلف، وهناك دائما فسحة واسعة تفصل بين النص وكاتبه.
1: كأي فيلسوف مفتون بالسؤال مولع باحتراف النقد مذهبا، لا يجد الجابري غضاضة في وضع مشروعه الفكري قيد النقد والانتقاد والتمحيص، يقول تماهيا من منتقديه:
2: كما أعطي الحرية لنفسي في أن أنقد، أعطي الحرية للآخرين في أن ينقدوني أنا، أما أن أرد عليهم وأنشغل بالرد هذا بالنسبة إلي لا يتسع له وقتي، لأن لدي من المشاريع ما يستوعب جميع وقتي. ولذلك فأنا أعتقد أن الواحد يقول رأيه ما دمت أنا متأكدا من صحة المعلومات التي أقول بها ومن سداد الرأي الذي أبديه، هذا بيني وبين نفسي يكفي. الآخرون لهم الحق في أن ينتقدوا، في أن يبنوا لأنفسهم رأي آخر، أما أن نبقى ندور حول حلقة مفرغة لا. يعني المعارك الفكرية لا تقام كالمعارك الأدبية. نحن في عالم الفلسفة معتادين على أن كل فيلسوف ينقد آخر ولا يجيبه هذا الآخر، يعني ما فيش جواب. يعني كل فيلسوف عنده رأيه، ولا يكون فيلسوفا أو مفكرا إذا شئت إلا إذا كان مستقلا برأيه، والناقد كذلك لا يكون فيلسوف إذا مستقلا برأيه. وليس هناك تقليد ولا عادة ولا حتى معقولية في كل الفلاسفة يرد بعضهم على بعض، لا، لأن كل واحد منطلق من أنه يقول الرأي فقط ولا يقول الحقيقة بل يبحث عن الحقيقة. الفلسفة تعريفها هي البحث عن الحقيقة، فنحن نبحث عن الحقيقة عندما

0: الرائط الفكري في الجامعات تدرس كتبه، لا بوصفها يقينا بل كجرح فكري مفتوح يدعو للمساءلة، وفي المقالات يستشهد به عند كل أزمة عقل وكل معركة بين النقل والعقل. تأثر به مثقفون من مشارب مختلفة، بعضهم سار على خطاه وآخرون حتى وهم يهاجمونه كانوا يسيرون على طرق هو من عبدها. فالجابري لم يعطنا الحقيقة بل شجعنا على أن نطلبها، لا في الماضي وحده ولا في الغرب وحده، بل في مكان أعمق في داخلنا. في نهاية الطريق لا يبقى من المفكر إلا أسئلته، والجابري لم يمنحنا الراحة بل منحنا القلق، ما دعانا لنعبد العقل بل شجعنا على أن نوقظه. قال ذات يوم: أخطر ما في التراث أن نقرأه بعيون من لا يعيش حاضرنا. لهذا كان حاضرا ليس في كتب التراث بل في شوارع السؤال. نغلق الآن هذا الدفتر على صوت لا يزال حيا، صوت يقول لنا كل صباح: افتح عقلك ولو على وجع.
1: كان ذلك محمد عابد الجابري، العقل في ميزان التراث والنقد، الجابري الذي لم يسكت التراث أمامه ولم يسكت هو أمام التراث، الجابري الذي أصغى إلى صوت الماضي وتأمل معطيات الحاضر ليبني أدواته الخاصة لتفكيك العقل الذي أسس ماضينا وليمنح عقولنا الحضارة فرصة التحليق بين الأزمة لتميز ما هو قابل للتأويل وإعادة القراءة وما هو ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قدمنا لكم من إنتاج إذاعة موريتانيا بالتعاون مع أسبو وكوبيام هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وإشراف محمد وليدومو وعز الدين محمد السالك، بصوت إبراهيم مصطفى، إخراج عالي سالم بمساعدة محمد يحيفال.
2: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
3: 97.3
4: صوت أوضح، صورة أجمل.

افتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. مساء خير توج كل من ربح البدوي من جمعية الجولف الحمامات وآية العذاري من جمعية الجولف قنطاوي ببطولة تونس الجولف في صنفي الذكور والإناث كابر والتي أسدل الستار عليها عشية اليوم، وكانت تواصلت على امتداد 4 أيام بملعب الجولف سيتريوس بالحمامات. وأشار رئيس الجامعة التونسية للجولف محمد عزيز الفتني لأن هذه الدورة النهائية التي ضمت عديد المسابقات في مختلف الأصناف والفئات العمرية شهدت تنافسا كبيرا بين أكثر من 90 لاعبا مشاركا، وخاصة منهم عناصر المنتخب الوطني. اختتمت اليوم بالمهدية الندوة الوطنية التكوينية النموذجية للسلامة المرورية، وفي هذا السياق كشف رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال لونيفي في تصريح لإذاعة المنسين عن تسجيل حوالي 2000 حادث مرور خلف أكثر من 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح منذ بداية السنة. وبين لونيفي أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث المرور هم من سواق الدراجات النارية، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تركيز المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجولان، ومقترحا تنقيح مجلة الطرقات لضبط حركة المرور. سجل معمل العلاف بنفيضة تطورا في معدل الانتاج الشهري بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت ب4 مرات للمعدل الشهري للسنة الماضية والمقدر بحوالي 500 طن حسب ما أفاد به اليوم كريم اليزيد عضو المجلس المحلي بنفيضة. وأكد اليزيد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات الطبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأوضح السمعلي أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون عدد 17 لسنة 98 و900 ألف والمتعلق بمضار التدخين. يكون الوضع الجوي بقية هذا اليوم والليلة المقبلة ملائما لإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليل، مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. درجات الحرارة تتراوح ليلا بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق. أما البحر فيكون قليل الاضطراب بالشمال ومضطر ببقية السواحل. أقوم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنار.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول. الموعد الأول زاد نقول موعد جديد مش جديد رجعنا الأول إن شاء الله ديما بداية تاني البار رجعنا من عنده 3 سنين
3: إن شاء الله. شباب متجدد،
2: شباب متجدد عنده 3 أو 4 سنين. به أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. دائما وأكيد تعودت بنا في هذه الحصة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال، دائما نخصص هذه المساحة الإذاعية لبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونستفيدوا من التجربة متاعهم وفي نفس الوقت تكريما لهم بطبيعة. والحقيقة تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، العديد منهم يستحسن هذه الحصة لما فيها يعني من فايدة سواء كان على مستوى المدرسين الجدد أو كذلك حتى بعض الأولياء وبعض المستمعين الأوفياء. أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، الحقيقة قضى مدة طويلة في ميدان التربية والتعليم، السيد عماد الدين رمضان شكون ضيفنا في هذه الحصة. مرحبا بك سي عماد الدين.
3: بارك الله فيك سي شكري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ نشكر سيادتك،
2: عفوا سيدي،
3: شكر جزيل لتوفير الفرصة، ونشكر إذاعة المنستير العريقة
2: والقديمة. بارك الله فيك.
3: الله فيكم.
2: واني نستغل الفرصة باش نشكر سي جلال الدين الحاج
3: حاج سعيد.
2: سعيد سي جلال الدين الحاج سعيد اللي كان هو صلة الربط بيننا،
3: هو كان صلة الربط بيننا.
2: تحياتنا للجميع وشكرا لكم،
3: ربي
2: يبارك فيه وفي صحته وفي عائلته.
3: الله يخليك.
2: هاي سيدي عماد، حنقدم رواحنا للسادة المستمعين
3: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد الدين رمضان الخياط سابقا.
2: الخياط سابقا،
3: سابقا كان اللقب متاعي.
2: هذا من طوزة الخياط،
3: أي أني أصيل من طوزة والوالد من طوزة والوالدة أمي الله يرحمها من قصيبة المديوني.
2: من قصيبة المديوني،
3: ونعيش في حاليا في قصيبة المديوني.
2: قصيبة المديوني غلبت شوية.
3: قصيبة المديوني جبدتنا شوية.
2: والمولد في مش في قصيبة المديوني.
3: لا أنا مولود في تبرسق.
2: أها.
3: تبرسق ولاية باجة. بحكم مهنة الوالد الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
3: كان
2: نعم.
3: في سلك الأمن، كان في الحرس الوطني.
2: أي.
3: وكان يتنقل يعني كل سي. مدة يتنقل، ف يعني من مواليد تبرسق ولاية باجة.
2: يعني تتحول مع الوالد وين يتم تعيينه،
3: يتحول هو وحتى الأشقاء، زاد كل واحد في مولود في منطقة.
2: بتبيع بتزوج انت سي عماد؟
3: انا متزوج وعندي أنا زوجتي متقاعدة. أيه. تقاعدت عمناول الصيف اللي فات.
2: أيه.
3: من صندوق وطني الضمان الاجتماعي.
2: أيوة.
3: وعندي زوز وليدات وبنية،
2: ربي يفضلهم لك، ربي يفضلهم لك،
3: الله يبارك فيك. وقت اللي من الوالد معناها يتنقل كذا. أيه. قريت الابتدائي متاعي معناها في صبيخة، دخلت السنة أولى ابتدائي.
2: أيوة.
3: ووصلت يعني من المدارس الابتدائية بحكم مهنة الوالد الله يرحمه، كان رئيس مركز في الحرس الوطني في الأمن.
2: الله يرحمه، نعم.
3: وتنقل بينا عديد المناطق وعديد البريسك يعني الجمهورية كل آني.
2: هو ضحى وانتم ما ضحيتوا معه.
3: هو ضحى وإحنا تبعناه وكانت عندها منها نتائج
2: إيجابية
3: سلبية أحنا
2: ولا سلبية.
3: أما فعلًا يعني كالبرتيرباسيون يعني كالتغيير مدرسة المدرسة وكذا كانت عندها نتائج على الدراسة متاعي يعني وشقي.
2: أنا فماش استقرار في مدرسة واحدة.
3: فماش يعني استقرار.
2: كل عام والعامين في مدرسة.
3: عام عامين والوالد الله يرحمه. كان ينقل. عد قريت سنة أولى ابتدائي في السبيخة، بعد قريت ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ابتدائي في الوسلتية.
2: أيوة.
3: ثم في شربان ونفزة سنة سادسة ابتدائي، نفزة ولاية باجة،
2: من ولاية المهدية ولاية القروان،
3: من ولاية القروان ولاية المهدية ولاية باجة. وإحنا نتبعه في الوالد الله يرحمه. وبعد نقل لولاية صفاقس بير علي بن خليفة. واني وقتها نقرأ في المعهد الفني بالمحرس، قريت أنا هذه في المعهد الفني بالمحرس، ووصلت في السنة الخامسة ثانوي
2: النظام القديم.
3: النظام القديم
2: قبل العامين من البكالوريا.
3: قبل العامين من البكالوريا دخلت يعني السلك الحرس، الحرس الوطني
2: بإعازم الوالد.
3: بإعازم الوالد قال لي الله
2: يرحمه نتاعو،
3: قال لي هاو تضمن الوظيفة نتاعك وكذا.
2: وقتها كان فما مطلوب بتبيع،
3: كان مطلوب، وكان وقتها 1980.
2: ايوه
3: وقتها قبل من تحصل على البكالوريا.
2: ايوه
3: عاد دخلت تدربت في الحرس الوطني في حرس التدخل ثم قدمت الاستقالة متاعي ورجعت للدراسة.
2: معنا قريب باش تمارس المهنة
3: وتتعين نخرج ونتعين ونلبس الزي
2: تلبس الزي علاش قصيت؟
3: قصيت أني جيت مني قلت خممت أني نواصل تحصل على البكالوريا أحسن أحسن من اللي نقعد نخدم في الأمن
2: ما قلقكش الوالد ما قلقكش علاش
3: لا هو عارض عارض قال لي لا أقعد تخرج وتشد تخدم
2: ما نجمتش
3: قلت له أني بابا والله نحبذ أني نواصل دراسة خير
2: طموح أنت
3: إيه حبيت أني قلت له كما بعد إذنك يا والدي أني عمري ولا ناصي ولا
2: فهمتك فهمتك
3: قلت له بعد إذنك الوالد الله يبارك فيك خليني نكمل قرايتي قال لي هيا مستقبلك وأنت حر
2: باهي
3: رجعت عملت سنة خامسة عديت في ترشيح المعلمين ولو وبين قوسين وقتها كانت مناظرة وما نجحتش يعني رجعت
2: نقل صحيح فما كل ايه اسمع إنسان يعم تدريب في الحرس ويمشي الفين ويمشي ايه السيب حتى
3: ومتحصل على الدبلوم أني في نجارة
2: أصلك عملت نجارة من
3: ايه الأولى قريت تعليم مهني
2: آه.
3: خذيت دبلوم يعني من وزارة باتيمون
2: هذاك اللي يعملوا بعد السنة السادسة ابتدائي ثلاث سنين هذيك
3: ايه ثلاث سنين بعد
2: مهني
3: تعليم مهني قريت في الكوليج متاع باجة وقت الوالد في نفزة ومن بعد قريت في السنة الثانية والثالثة في المحرس وقت الوالد في بير علي بخليفة
2: رجعت للتعليم
3: من بعدها رجعت في رقادة عملت الثالثة الرابعة خامسة عديت في ترشيح المعلمين رجعت سنة السادسة وبعد سنة السابعة تحصلت على البكالوريا بطبيعتنا احنا موجهين دوفيس لكلية الشريعة وأصول الدين
2: طوالت
3: المسيرة طوالت
2: يعني كل مرة تمشي الاختصاص بتلاقي ترجع وتمشي حاجة أخرى
3: بحكم الظروف وحكم المنة الوالد وكذا كي رجعت مشيت كلية الشريعة وأصول الدين عملت سنة أولى من بعد عملت مطلب لوزارة التربية وقع انتدابي سنة 1984 في ريف بوردة في مدرسة قلوا المدرسة قصر بوخريص
2: والوالد وقتها والعائلة وين وقتها
3: وقت الوالد رئيس مركز في بوردة أني دخلت
2: وقت من حسن حظك أنت يعني
3: لا عام فقط هو نقل المهدية الولد واني قعدت في بوردة
2: يعني العام الأول مع عيلتك في بوردة
3: لا العام الأول هما في بوردة واني في قصر بوخريص
2: أبعد شوية
3: بعيدة معناها من أرياف بوردة
2: ماكش تسكن معهم أنا
3: لا نسكن في المدرسة
2: في المدرسة فما مسكن وظيفي يعني
3: لا مسكن وظيفي شكري أما نفتقروا للماء صالح الشراب ونفتقروا للكهرباء ما عندناش
2: تضحيات أخرى
3: نمشيوا في الليل نجي نشعلوا بشمعة ونحضروا لنا جورنال دو كلاس
2: قيد زملاء غاديك
3: فما ثلاثة زملاء سكننا مع بعضنا
2: وفما مدير غاديك
3: فما مدير مدرسة هو أصيل جربة يذكروا بالخير يسكن في بوردة يتنقل كانت عنده كرهبة دون لطون احنا مازلنا منتدبين جدد وهو بكرهبته
2: طبيعة
3: عاد هو يتنقل يمشي ويجي واحنا نسكنه في المدرسة الحقيقة مدرسة هذيك قعدت فيها أربع سنوات.
2: عود لي الاسم مدرسة بلي باش نذكر.
3: قصر بوخريص.
2: قصر بوخريص.
3: ومعتمدية بوردة ولاية سليانة.
2: معتمدية بوردة ولاية سليانة.
3: ولاية سليانة.
2: ومدرسة صغيرة ريفية.
3: مدرسة احنا نقولوا بلغة الإيكول ستوندار. يعني فيها من كل قسم واحد سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة.
2: قسم قسم قسم.
3: قسم قسم قسم.
2: فماش سنة أولى باء وسنة
3: ثالثة. لا فماش زوز أولاد ثلاثة ثانيات كذا.
2: أولى فقط وثانية فقط.
3: قسم من كل واحد نقولوا احنا إيكول ستوندار.
2: ستوندار إيه.
3: يعني فيها اللي من كل قسم فصل واحد
2: فصل واحد
3: وقتها اني نقري في السادسه فرنسوي
2: فرنسوي
3: اول ما بديت نقري في السادسه فرنسويه
2: مازال الوقت الامتحان تاع السيزيام
3: وقت الكونكور مناظره مازالت
2: مناظره مازالت موجوده
3: عام 84 وجاي اتيديون تصور انت شكري اتيديون من مونفليري تونس العاصمه يجي القصر بوخريص مع كامل احترامات الجهات الكل
2: نعرف الجهات بطبيعه ظروفهم صعبه قاسيه نوعا ما
3: كنا وقتها نفتقر من ابسط ابسط وسائل العيش الكريم مفقوده
2: ظروف صعبه بطبيعه
3: والله
2: وبرد زاد واحد
3: برد ومنهم ليله صارت عليا ليله وكان نقول لك عليها ما في الخيال معناها منهم ليله يعني في المدرسه غادي وحدي خاطر بحكم البعد يعني نخرج النهار السبت نقري حتى الخمسه ونص ما نجمش نروح
2: وزملائك يروحوا
3: وزملائي زوز يروحوا لتونس العاصمة
2: أيوة
3: 80 كيلومتر على قصر
2: أقرب
3: وزوز يروحوا القعفور واحد يروح البارادة واني الوحيد اللي نسكن في الساحل نخرج الخمسة ونص نهار السبت
2: ما نجم
3: نجمش نروح نقعد السبت ولا حد غادي لين يجيوا الزملاء نهار الاثنين
2: حتى المدير مش غادي
3: وحدي. وحدي نقعد وحدي في المدرسة من مليلة
2: منك حارس منك
3: كل كل كل من مليلة شكري وفعل
2: الليلة الرهيبة ذي شبه
3: فما ليلة بالضبط ليلة رهيبة جدا ليلتها وفعلية الجاز عندي بريميوس شكارة
2: بالضوي بيه
3: أي تحت عندي شوفاج ما حبش يشعل عندي تلفزة بالبطري كنا نمشي تلفزة بالبطري مش بالضوء
2: بطبيعة فمش ينار
3: البطري وفات أي مشيت بس للحانوت بس نجي
2: فما حانوت قريب شوية
3: فما حانوت في شوكة السور متاع المدرسة
2: هي المنطقة سمحني أن قص على كلامك سعيمات يعني منازل متناثرة مش قريبة لبعضها
3: لا لا شوية. أقرب جار على زوز كيلومتر أقرب جار
2: أقرب جار زوز كيلومتر
3: هي. فقط هذا صاحب الدكان يعني العطرية هذا يسكن في الحانوت هذاك وفي السور متاع المدرسة أما في الليل ما يحلش وما يعرفكش وما يستعرفش بيك مشيت له قلت له عايش خويا عطيني زوز سماعات راني بيت على الظلام لا لا قال لي أرجع غدوة يودي قلت له ديك ربي الرحمن الرحيم أني ما
2: أني فلان
3: أني فلان قال لي لا لا أرجع غدوة
2: مو يخاف بطبيعة
3: أي ما حبش يحل قل لي أخويا أني ما نعطيكش كي لحيت عليه مد لي سماعتين من الشباك
2: من الشباك
3: في خروجي حشاك كي خرجت من الدار حشاك يدخل الكلب أني المنطقة متاع فيها برشا الخنازر منطقة ذيك فيها برشا
2: ما كان الخنزير البري
3: الخنزير البري حلال فما برشا برشا برشا أنا خروجي أني دخل هو خليت الباب محلول عندي بريكية خليتها كتشعلك خليتها من فوق تشعل
2: بس على الأقل ترى الإنارة ترى وانت راجع شفهم
3: على خروجي دخول حشاك الكلب يضربها طاحت وين داخل وهو خارج نحسبه حلوف حشاك توجعت
2: يخوف خاطر يهجم
3: ومبحك حكي في وجهي في الليل في الظلام دخلت ما لقيتش البريكية مشيت للكوزينة والله على ركيبي اللوج لقيت هكا وقيدة فيها زوز أعراف سألت شمعها سألت منها أختها
2: بس
3: نجمت نشوف أني بس نتكى نرقد وتشدني زرستي وجيعها في زرستي ونقول لك ما ثلاثة لأربعة الصباح
2: من البرد
3: زرستي توجع برد البرة ذاك يبرد ياسر
2: يبرد ياسر
3: هذه من ليلة من ليالي
2: من ذقت الأمرين
3: والله ياسي شكري تعذبت العذاب الأليم
2: ما فماش رفيق وما فماش منقذ وما فماش
3: كان المولى سبحانه وتعالى
2: سبحانه وتعالى
3: أي سيدي أني ما صدق ربي خذيت نص ساعة نوم وجي واحد يدق عليا أي نمشي للسوق قلت له مستانس نمشي معك برا يصلح رايك راني بارح مريض وكذا هيكو
2: ما تعرفوش
3: من واحد من الأهلي
2: أجواري
3: هيكو كملت أربع سنين في المدرسة هذيك
2: هذه معناها ذكرى من الذكريات
3: ذكرى من الذكريات الأليمة اللي صارت لي
2: وكيفها راهو ذكريات أخرى عديدة
3: برشا برشا برشا أهني من ربما ما نحبش نطول وكذا
2: لا وكيف سامحني الساعة والحالة متاع التلامذة وقتها
3: الحالة والله سي شكري وقتها هو فقر مدقع
2: مدقع
3: فقر مدقع والله فما نبدو حديث في حديث فما ولي سكن به احنا المعلمين سكن به للأمن على خاطر بنته
2: عليه
3: بنته بنية سنة رابعة ابتدائي من عمرها 9 سنوات تجي للمدرسة في برد شديد شديد ثلج يصب تجي حافية القدمين
2: لا حول ولا قوة
3: وعارية الجسم والله ياسي شكري زرقاء الطفل لحمها أزرق بالبرد
2: احنا هذاك الإمكانيات
3: احنا معلمين
2: سخفتوا بحالها
3: دخلناها للدار وكلناها ماكلة سخونة لبسناها دبش حطيناها بعد شو وقتي وجه حمار البنية جري فيه الدم ناديناه السيد قلنا له هذه بنتك لحمك ودمك تو باش نشكيو بيك للامن
2: في اهمال
3: كيفاش كان جات هما اونتر بارونتيز هما مو فلاحه قلت له كان ناجه مرضت راك مشيت جبت لها فيترينا من بارده اما ولدك ذناك بنتك ذناك لا لا هذا بين قوسين
2: حالات صعبه
3: ياسر
2: وترأفوا بهم راكم توما
3: احنا وليداتنا
2: كأنكم وليداتكم
3: يعني نخرج من القسم نمشي نشري لهم الادوات نهبط نشري لهم أدوات من برادة كتب وكراسات وقلام ومسطر وكذا ونعطيهم لله في سبيل الله والإنسان ما يمنش
2: يجعلوا لله
3: الإنسان مش ما يمن ولا حاجة
2: وانتوما في نفس الوقت خاطر انتي مكش متخرج يعني من دور المعلمين أي
3: أي
2: خاطر أي صعبة شوية كنت في الكلية
3: وبعد مش تنقرك
2: في الاستقر يعني
3: هما وقتها السادة المشرفين إطار الإشراف المرشدين والمتفقدين يكونوا فينا في نفس الوقت
2: يحضروا لكم في الدروس
3: ونعملوا اجتماعات ايام دورية. تكوينيه بسيكولوجي دونفون، علم نفس الطفل،
2: علم نفس الطفل مهم،
3: بيداغوجيا خاصه، بيداغوجيا عامه، تراتيب مدرسيه، هذا يكون نقراوه اون بارالي.
2: وانتم وقت هذوما المواد هذه ما تعرفوهاش؟
3: ما نعرفوهاش احنا دي زيتيديون
2: بطبيعة.
3: فما اني لا اعوذ بالله من كلمتين، عبد الله اللي جاي من الشريعه، فما اللي جاي من اللاتر، فما اللي جاي من
2: حتى شعب علميه تلقى بعض،
3: تلقينا غادي ويكونوا فينا في نفس الوقت في عاد من فما كان عندنا متفقد احمد درويش هذا يقرب الوسيلة
2: بن
3: عمار حرم الرئيس
2: السابق
3: رحمه. عاد كان هكا ان بو سنوب اورجايو هكا شوية مع سي احمد
2: سيف روحو.
3: عاد هو مكلف باش يكوننا احنا كمتربصين. شي يقول لي كايد استاج كانت عندنا كراسة تربص، يقول لي كايد استاج يلزم فيها جزء بيداغوجيا، جزء مطالعة خاصة، جزء تراتيب مدرسية، جزء. قلت له سي أحمد بالله سامحني، تو أني مطالعة خاصة، أني في الريف، أني المكتبة اللي تشوف فيها اللي باش نطلع منها أني المراجع، وكتب متاع نفس الطفل، وكتب متاع بيداغوجيا، وكتب متاع جون بياجي، ومتاع
2: مختصين في مجال التربية.
3: منين؟ قلت له احنا في الريف. قال لي يا أخي هون عندك جريدة العمل، وقت جريدة العمل
2: متاع الحزب، لسان الحزب
3: الاشتراكي الدستوري. قلت له نعم، انا باش نستقيم معلومات من جريدة العمل. تو هيك سي احمد،
2: اما كانت منشورات قبل مجلة الفكر ما تلقاهاش وقت ما
3: كانت عندنا زاد كتب يعرفوهم هيك
2: نشريات
3: تجي توصلنا للمدرسة. عاد قال لي قسم المطالعة الخاصة تنجم. قلت له به ان شاء الله
2: نقراو جريدة العمل،
3: على خاطر نقراو جريدة العمل ونعملوا منها بيداغوجيا ونعملوا منها علم نفس الطفل ونعملوا منها وعملنا كيد استاج وبعثناها وقتها كذا. وترسمت وقاع ترسيمي في المدرسة هذيك وقتها العدد البيداغوجي 11 على 20. احنا العدد البيداغوجي هو كل عامين يزورك المتفقد مرة، يا يثبت العدد يزيد ينقص. انا ترسمت ب 11 على 20. هيك الحديث متاع 20 هذيك تجي الحركة متاع النقل، حركة نقل المعلمين يخدموها بالسكور.
2: بالسكور
3: سكور شنو يعني؟ أقدميتك والعدد متاعك
2: وما إلى ذلك، تدخل في ياسر يعني معطيات.
3: هيك الحديث تحصلت على ولاد الشامخ 6 ولاية المهدي.
2: ولاية المهدي بعد الأربع سنين هذوما في
3: بعد الأربع سنين في قصر بوخريس،
2: قصر بوخريس ولاية بوعرادة.
3: دخلت لولاد الشامخ.
2: والعائلة وين وقتها؟
3: وقت العائلة
2: وخطر بالتوازي نمشي وخطر العائلة. انت قلت الوالد في مجال الأمن والحرس،
3: والد في منطقة الحرس تاع المهدية.
2: مشيت نفس الولاية
3: وانا روحت
2: تبع فيهم
3: ولاد الشامخ. في ولاد الشامخ واحنا نسكن في قصر مدوني، عد عملت عام تتعين أختي شقيقتي تخرج. وقتها كانوا عملوا لهم باك بلس آن مش باك بلس دو، لخطة يترشحوا لخطة معلم. تخرج أخرى تتخرج معلمة، ما حبوش يبعثوا لها التسمية في سبتمبر، فوتوا جمعتين متى سبتمبر. لبرمي أكتوبر يجيها تيليجرام يقول الاتصال فورا بدارة التعليم بالتطوين، دار جهوي التعليم بالتطوين، وهي وقتها دموازيل
2: صعيب عليه تنقل.
3: بابا ما قال كيفاش نبث بنتي يعني تطوين وكذا. ومشيت تاني مهدية، قلت له أنا شغور في مدرستنا، خلت جي أختي
2: ونمشي يعني التطوين.
3: قال لي ما واحد وليت أني عملت مناقلة مع أختي،
2: مشيت تدي التطوين،
3: مشيت أني التطوين. كي مشيت التطوين سي شكري
2: وهي دخلت المهدية البلاستيك كنت اللي كنت تحصل عليه
3: يعني في ولاد الشامخ.
2: أكل معناها أنت في بالك قربت في بعد 4 سنين شوية كي أختك تعي ضحيت من أجلها،
3: ضحيت من أجل أختي وقتها. وقتها هي دموازيل، مازلت
2: في جديدة في التعيين. عملت كي المناقلة،
3: هي دخلت لولاد الشامخ
2: وانت مشيت التطوين.
3: ومشيت التطوين
2: معقول ياس
3: كي مشيت التطوين قال المندوب الجهوي سي شكري قال لي لا ما تعمر ما راهو باش تقري في الذهبة
2: الغادي شوي.
3: نعم قال لي ذهبة وين ذهبة؟
2: ذهبة الحدود
3: 130 بعد التطوين،
2: قريب الحدود الليبية،
3: من الليبيا 2 كيلومتر.
2: 2 كيلومتر أنا أسمعوا بها الذهبة.
3: مشيت لذهبة
2: ذهبة للذهبة يعني
3: والله ذهبة. حتى وقتها سي بدري مدني عمل الارتيكل في جريدة البطل، كتب فيها تضحية معلم.
2: تضحية معلم
3: وحكى قال كيفاش وانتقل هناك ليقبر آماله وحلمه الوردي، ويرد عليه واحد من مواطني ذهبة قالوا لي تعلم أن ذهبة ليست مقبر الأمال.
2: يعني مو كل واحد يبدأ يعتز بالمنطقة.
3: أنا جيت باش رد قليلة رو ممنوع متى تقولي مشادك.
2: لا لا خلي هيك أخي.
3: عبر الصحافة رمي جي خلي. قلت له خلي. كمشيت لذهبة مدير المدرسة قال لي لا متعمرش الإعلام بالوصول. خاطر احنا كي ندخل المدرسة.
2: ولاني وصلت.
3: فما وثيقة اسمها إعلام بالوصول تعمرها وترجع المندوبي. قلت له شنو فما نقلة أخرى اللي هما في ليبيا.
2: ليبيا.
3: قال لي لا رو عندك سوايع هنا في 2 مارس وسوايع في ذهبة الغربية هذه مدرسة أخرى ريفية تبعد 3 كيلومتر برا من تطاوي البرا من ذهبة في ذهبة الغربية تتسمى
2: أنا أشوفها تخدم ذهبة ذيك وذهبة غربية أخرى
3: في المارس العشية
2: وظروف غادي بربي سمحني ساعة
3: وظروف قاسية شوية فما كل حشاكل كل الحشرات السامة
2: خاصة في في في أول عام يعني
3: في أول عام وفي آخر العام
2: في العقارب والعقارب
3: والحياة والأفاعي عشاك واحد كذا وما أنتر بارانتيز وقتها أني مانيش متزوج يعني أعزب ما يكريوش العزاب
2: يعني وش يسكت
3: مشيت نشوف دار من تاع ديوان سكن فيها 7 معلمين قريب نسكنوا فوق بعضنا شو الحالة هذه فما واحد ملازم في الشرطة من مطر قلت له فلان قال يا اخويا احنا راهو عندنا سلاح وعندنا كرتوش واحنا شرطه
2: اي في الحدود غادي شرطه
3: تلقاني من نسكنوش معنا معلم راهو سامحني قلت له بارك الله فيك عباره راني كاني سكنت وراه ما تتحرجش وربي يبارك فيك وما صار سو العشيه يعني في المقهى وجاني قال عماد قلت له نعم
2: تكون هذا
3: هذا الملازم اللي كاري دار عربي في ذهب
2: حس بيك يعني كلمت بلغة طيبة
3: قلت له أخويا ما صار سوى اعتبار واحد وإني لوج ونكن راسي وين مبهت
2: بطبيعة
3: جي قال لي أخويا جيب دبشك ويش سكنوا معنا مرحبا بك قلت له لا أنا لا في إحراج قلت لي أنت زميلك مثلا قال لي هما زوز ملازمين واحد عريف
2: التمس أولا فيك الطيبة وثانيا ممكن راهو حتى الاداره راهو مال
3: اي هو يعني اتصل بالاداره وكذا قالوا له
2: صحيح اكيد كي يكون كان هكا
3: هما خطر
2: خطر امور سريه أمن امور امن مش لعب
3: سكنت معهم سي شكري عام
2: امنيين هذوما
3: اي الحقيقه اني يعني في خلال السنه هذيك معناها روحت للبلاد مرتين برك
2: تقصير خمدوني
3: اي خاطر في كل الويكاند وكذا ما روحش والنقل صعيب كي نجي مروح نمشي بحذاهم يدبروا لي ستوب من ذهبة حتى السوسة حتى البنان
2: حتى أحسن بقي أبرك في المرواح أما مرتين برك
3: مرتين برك في المشي
2: عام كامل
3: عام كامل في البعد وكذا في المشي نمشي على الكار كونفور نأخذها من سوسة لعشرة تاع الليل نوصل 5 تاع الصباح لتطاوي من بعد ناخذ الواج من تطاوي لذهبة هذا في المشي في المرواح
2: منطقة صحراوية شوية
3: منطقة صحراوية وفيها النبات الصحراوي الكسلاف والنباتات الصحراويه الجافه هذه كفاء
2: والسكان كيفاش عاملين غادي
3: السكان كلي تهز منها ما يخلطوكش وعندهم كل
2: بدو محترزين شويه
3: اي كلي بدو جابدين رواحهم شويه هكا ويخزروا لك انت ك
2: انا غريب جاي من الحذر يعني
3: ايه جاي من بايه من الحذر وهم كل الريف
2: اللي اي وشنو يعني الشغل نتاعهم يعني تقريبا المورد الرزق
3: فما هم الاغلبيه يشتغلوا وقتها بالتجاره
2: تجاره قريبه ليبيا
3: يمشيوا يجيبوا بضاعه من ليبيا ويشتغلوا بالتجاره الاغلبيه الساحقه نتاعهم وعندهم كعبتين في الفلاحه فلاحتهم تربيه الغنم
2: تربيه الغنم
3: كذا واحد عملت السنه هذيك في ذهبه قريت من أشفال زوز مدارس والسنة الدراسية القادمة اللي بعدها نقلت لتطاوين فيل غرد جوان
2: دخلت للمدينة مركز الولاية
3: في مقر الولاية فما 3 مدارس بجنب بعضهم أنا دخلت مدرسة غرد جوان
2: في تطاوين
3: في تطاوين
2: ساعة بس من غلبوش الجانب الذاتي بتاعك ايه يعني ايه ذكرياتك وحديث ايه حلولة محالة معك
3: ودوش وجود
2: لما زادة نرجع لزادة الجانب التربوي والتعليم التلامذة شنو حالهم غديك
3: في ذهبة المستويات متاعهم بناها تعبة شوية واحنا بحكم أكل التكوين اللي عملناه في علم نفس الطفل وفي بيداغوجيا خاطر فما نقولوا احنا بيداغوجيا فريقية بيداغوجيا فريقية أنا بيداغوجي دي فرنسي أنا كنت تتجه لنفس الجمهور نفس التلامذة بثلاثة مستويات مختلفة.
2: يعني فما المتفوق وفما المتوسط
3: وفما المتوسط وفما
2: الخطاب كيفاش باش يكون؟ علاش كنت
3: الخطاب انت كما لي بريون كذا هونك انت تنجم تعطيهم تمرين معين.
2: مو تخاف زاد تعطلهم هما اذا كانش
3: باش يمشوا معاك. اون باراليل اني ما قريت سيكسيون زاد.
2: نفس ال
3: قريت سيكسيون تقعد تروا نيفو في نفس القاع.
2: معناها سنة أولى وسنة ثانية مثلا سنة ثالثة
3: في نفس القاع.
2: هذو يتلاو ينقلوا في حاجة تقري الأخرين.
3: تقري الأخرين، الأخرين تعطي
2: نظام الإملاء. كان نظام الفرقي.
3: هذاك تسمى سيكسيون. عاد في بيداغوجيا الفريقية كما هي نتجهوا لنفس الجمهور بطرق مختلفة. بس أنك تحرص أنك تبلغ المعلومة بس الكل يستفيد. وإذا كان إحنا شو نعمل؟ إحنا نركز ولك التلامذة المتوسطين
2: والأقل شوية
3: إحنا نقولوا هذوكم اللي نخدموا معهم أكثر
2: باش نلحقوهم
3: باش نلحقوهم وخاطر وفما إذا كان مع كامل احتراماتي للزملاء الكل واني طول جايين في الحديث أنا خدمت حتى في الثانوي وخدمت حتى في مندوبية وكذا إذا كان أنت باش تركز على ليبريون
2: يضيعوا الاخرين
3: الاخرين راهو باش تخسر الاغلبيه نتاع القسم
2: واذا كان زاد باش تطيح المستوى اش تقعد تركز على المستوى يعني متوسطه شويه واقل من المتوسط القويين زاد اش يلقاو روحهم
3: ديفازي شويه واحد. بحيث احنا
2: هذيك صعيبه راهو المعادله هذه
3: هذيك قل لي كان عندنا مساعد بيداغوجي الله يذكره بالخير كان وحي وكان توفى الله يرحمه من حمام سوسه كان يجينا يزورنا يقول شوف اني لنقول لك لا بيداغوجيا فريقية ولا علم نفس الطفل ولا
2: ولا قواعد ولا نظريات
3: إن يراه مهنتنا بذاعة نتسابق في حذقها
2: صحيح وانت وعينك ميزانك يعني
3: انت تشوف وانت وشنو الكومبيتون لومبرانت نتاعك اللي باش تخليها في القسم
2: بصمة اللي باش تخليها ويعني وانت وامكانياتك وقدراتك
3: وصحيح احنا بكلنا مدرسين ومع كامل احترامات الزملاء الكل تبقى راهو فما الفرق فرق وقفه المعلم على الاستراد عندها قيمه
2: صحيح
3: كيفاش تبلغ المعلومه كيفاش يستفيد
2: كيفاش تحتوي زاد
3: الاغلبيه صح انت تلقى يقول لك تلميذ اني نحب سيدي فلان علاش هو قاعد يستفيد هو مش علاقه خاصه هي هو قاعد يستفيد ويلقى روحه مرتاح في فصل
2: مرتاح في الفصل
3: ويقول سيدنا علي يقول لا تسلك سبيل الاكراه في فصلك
2: صحيح
3: ما كيفاش تجبروا انت اذا كان باش تجبروا يكره الحصه ويكره الماده ويكرهك انت كشخص كمعلم
2: علم الاطفال وهم يلعبوا
3: وهم يلعبوا
2: اي في نفس الوقت يعني تعرف كيفاش تاخذهم مثلهم
3: بحيث كنا احنا والله افيك لي موين دو بور والله
2: نعرف نعرف غاديك فماش وقت في الوقت هذاك فماش مراجع كبيره
3: ويحضروا تخدم الفيشه المذكره نتاعك وتخدم جورنال دو كلاس نتاعك تعمر جورنال دو كلاس تدخل ما تدخل انا نقول لهم ما نسمحش لنفسي
2: تدخل ماكس حاضر
3: اذا كان انا ما عندش بريباراسيون في الدار ما ندخلش قسم
2: وال سامحني خلينا نقص على حديثك سي عماد انه ما نعرفش الضوء الماء غاديك في الذهبه موجودين
3: اي موجود
2: موجودين
3: والضوء جاي من ليبيا
2: فهمت
3: واحنا نخلصوا ستاك خاطر هما عاملين اتفاقيه ما بين ليبيا وستاك
2: واضح
3: وخلصوا عملت العام هذاك في ذهب بس شكري
2: ودرس فرنسيه
3: ديما ندرس سادسه فرنسي انا كارياري كله معلم سادسه فرنسي
2: مختص في السادسه فرنسي
3: سيزيام فرنسي كارياري كل
2: ايوه
3: حتى اونتر بارونتيز كي مشيت لزغوان تنحكي لك دخلت فما لا تي بي اف هذه اسوسيسيون تونيزيان بور لا بيداغوجي دي فرونسي تضم لي زونسيون تاع الفرونسي بريمير و سيكوندير و سوبيريور ان جي تي من ممبر دي بيرو ريجيونال كنت
0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تريزوريين تاع بيرو زغوان
2: حافظ الماء
1: امين ماء امين ماء. ومشيت لفرنسا ستاج فورماسيون بروفيسيونيل على الجمعيه مش على الوزاره.
2: فهمتك.
1: عملنا جمعتين وقتها وعطانا في الايماف. ايماف هذه انستيتيو ميديترانيان دي ستيد فرونسيس، عطاونا سيرتيفيكات دو ستاج وعطاونا بورس وسكننا غادي في مونبلي
2: يعني اختصاص اللغه الفرنسيه.
1: فرنسي. يعني من كارييري كل فرنسي.
2: ايوه.
1: إيه
2: كمل. بعد دخلت قلت لي التطاوين من الذهبة.
1: إيه من التطاوين مشيت للذهبة. في من ذهبة مشيت للتطاوين. مشيت لغرة جوان.
2: نبدأ واضحين.
1: وين نقري في غرة جوان؟ دبرت مناقلة مع زميلة من ريف قربة.

0: اي هو ديجا وقتها عمل
1: ما انت الطف بك ربي يعني
0: الحمد لله. لله
1: الحمد لله ونعم بالله
0: مازال في العمر بقيه والحمد أيوة. لله رقدت في سبيطار تطاوين وين
1: وانت في تطاوين وقتها
0: في تطاوين في
1: اي
0: كان قاعد في ذيبه ربما راه الانسان ربما... قصد ربي راهو ربي هز منته
1: والعمار بيد الله والحمد لله
0: الفضل اسباب لله.
1: ايوه
0: جاني الولد وقتها
1: سمع بيك جاك
0: وسمع بي وجاني لتطاوين واني راقد في السبيطار عملت المناقلة القربة
1: المسبق
0: اي جاني حتى سي مندوب مساعد
1: جاني راه باش تحاول مع الزميل هذه
0: جاني للسبيطار قال لي راني وافقت لك
1: تفضل قول وثاني موافق زاد
0: قلت له سيدي ربي يبارك فيك كملت شهر
1: ايوه
0: والتحقت في بولا زهار ريف قربة بولا زهار
1: بولا زهارك
0: اسمها بولا زهار
1: والله هي فرصه تعرف ويعني مناسبه باش نسمع بعض المناطق في بلادنا
0: ما نعرفوهاش بالضبط
1: مناطق صغرى هكا وارياف
0: وتفقد نتاع تطاوين الاولى كي مشيت نعوض في اختي في تطاوين قال لي يا اخي اعرف بلادك
1: اعرف بلادك
0: قلت له سيد متفقد ربي يبارك فيك راني بلادي نعرفها راني درت مع الوالد ما يقرب
1: انت تبارك الله جولات صولات وجولات مع الوالد
0: الحمد لله الحمد لله
1: مشيت ولا رجعت القربة تو
0: رجعت القربة في قربة
1: بولا زهار
0: بولا زهار عملت عام تخلفت اني مدير مدرسة نقلوني من غير موافقتي الريف منزل تميم الرويقات
1: باقي في الوطن القبلي
0: في الوطن القبلي
1: مشيت من قربة لمنزل تميم الرويقات بالتاء في الاخر
0: بالتاء
1: ما قعدتش ياسر في بولا زهار
0: في بولا زهار عملت عام
1: عام
0: عام قريت عام
1: وظروف شنية مودي ما باش من
0: الظروف نفس الظروف نتاع هما يقولوا الكابون
1: كابون يعني ابرك شويه يقول لك
0: كل ما ذا سي لي موفي كاب مش كابون
1: كيف كيف لا ميل
0: هذو
1: لا ميل هذو زاد
0: لا ميل هذو ولا سكنه
1: عام قداه تقريبا هذا
0: عام 91
1: اي
0: كاري دار مولاها كوبيرون في السعوديه يعطيني كاري دار من عنده نخلص في بوه مشيت للرويقات في الرويقات وقت تزوجت والمراه عندي عامله 4 سنين في ليست ترافاي
1: بنت بلاد
0: بنت بلاد من قصبه متخرجه وتعمل في تحضر في الميموار دو فان ديتود نتاعها تمشي لدار اختها لتونس العاصمه وتجي اني نقري في الرويقات وكاري في فرتونه
1: تبعدك على
0: تبعد 4 كيلومترات على رويقات كان نقول لك شكري كاري موتو حمراء
1: كاريها
0: بالشر ما عند مولاها
1: شهر كامل عندك الموتو
0: نخلصوا كل شهر 12 دينار هاك الموتو هذيك نهار اني نهار مطر والطقس غادي كانه لوروب
1: هي قريبه لمنزل تميم معنا
0: هي قريبه
1: يعني من ريف منزل تميم
0: ريف منزل تميم وتقرب من منزل بوزلفه ومنزل تميم وقربه
1: مثلث
0: ايه وقتها سي شكري اني على الموتو واحد متعدي وقفت قلت له تفضل اركب نشيعك معايا
1: الدنيا مطر
0: الدنيا مطر وريح طيحني
1: عليه حب يهرب عمل
0: لا شدني من كتافي هو اول مره يركب على موتو
1: ما بك البرد والمطر حب يطلع فيسا
0: حب يطلع من لك هو طيحني وقت تحط نركب حاشا اخويا ما يقارب على 9 غرز في ركبتي هذا كريت كنت كاتبه شيء مشيت للسبيطار ما نزلت مي
1: طحت معاه طيحك هو
0: طيحني هو جاء فوق مني
1: والموتو
0: فوق نحن الزوز وراني وركبت الدم يجبد السيد مشيت للسبيطار منزل وكريت كتكت بشي
1: جيش تعمل خير
0: 15 دينار نهارتها كريتها مشيت للسبيطار ركبوا لي الغرز قعدت شهرين ساقي ممدود وما نجمش نثنى
1: تمشي تدرس بالطريقه ذي بالحاله ذي
0: قعدت في الدار
1: قعدت في الدار
0: حد فين ناحيه الغرز وبشويه رجعت وقتها لمساج
1: والموتو لاباس
0: موتو لاباس عليها من
1: رجعت المولاه
0: كملت بها العويم هي سيدي هذا في الرويقات منزل تميم في فرتونه وقتها المراه عندي تحضر في ميموار دو فان دي
1: وقت تزوجت وفيت
0: تزوجت
1: وتتلقاو وفين
0: لا جبتها معايا المدام
1: كيفاش ما تمشي تعمل لتونس هي
0: تمشي لتونس لدار اختها عندها اختها في تونس تقابل لونكادرور باش تحضر ميموار دو فان دي تود نتاعها وفما منهم ليله الكار خذات الكار من تونس وباش تروح يهبطها بعيد على فرتونه 8 كيلومتر في الليل قالت له اش خويا وصلني فرتونه قال لا ممنوع اني يعني نمشي للمنزل تميم ما ندخلش هبطها مراه اونسانت
1: لا حول ولا قوه
0: 8 تاع الليل في الحشيك في القفار
1: وش عملت
0: ناب ربي ولا تبات للصباح ملوحه غادي ناب ربي
1: ما فماش وقتها وسائل اتصال ولا
0: هم
1: شيء لا في التليفونات ولا
0: هم يحزنون فما العطار عنده تليفون فيكس تطلبوا وتعطي النمر ويعدي لك البوصلة.

0: وقتها واحد ولد حليل يرحم والديك والديك تصون كاد باشي متدي راه في مراه وحدها قال لي يا بنتي سقت له يرحم والديك راني مرت فلان لفلان المعلم بلا يا قال سي عماد جاب اني في القهوه جاني قال لي سي عماد دقيق خرج قلت تفضل في بالي مرتي في دار اختها في تونس
1: وتعرف الليل زقها
0: قدامي قال لي عجب
1: تفاجئت
0: قالت لي راهي الكار راه هبطني
1: سيروا سيروا
0: فهمت حصلوا سي شكري كملنا العوايم هذاك
1: فرتونة
0: وين نقري ايه نقري في الرويقات ونسكن في فرتونة ندبر مناقلة ريف الفحص خنيقة مقرة وقتها
1: شنية
0: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة هكا
0: ايه خنيقة مقرة شوف الفحص منا سمنجة منا وزغوان منا
1: الفحص وسمنجة وزغوان
0: زغوان.
1: هي جاي في وسطهم
0: هي جاي في اللي قريق كيف الوسط
1: في الوسط
0: هذه أول مدرسة يرحموا زين العابدين مشى لها زيارة فجأي وقتها أنا مش موجود بعده هو أنا مشيت
1: فهمت هي هذه وقتها من أول زيارات الفجأية
0: أول زيارات الفجأية اللي عملها زين
1: ثمانينات وقتها
0: إيه
1: في آخر ثمانينات
0: أنا 92
1: إيه هو في آخر ثمانينات
0: مشيت للمدرسة هذه نقري سادسة فرنسية ونقري فيهم ليتيود وإن شاء الله عند ربي ما أنا مجانا دروس تدارك
1: ربي يبارك لك إن شاء الله
0: العفو وإن شاء الله كل وليداتنا وربي ينجحهم ورب يوفقهم كملت العوايم وحققنا النسبة كان مع زميلي قري سادسة عربية جينا اللول في الولاية
1: الله
0: السادسة متاعي أنا والزميل
1: خنقت
0: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة
0: خنيقة مقرة
1: خنيقة مقرة صعبة
0: خنيقة مقرة أنا باللول وقتها دبرت المناقلة مع ساعتيني نقرب بعد خنيقة مقرة
1: هي ساعة خنيقة مقرة ذي من المنطقة ريفية صعبة شوية
0: صعبة وقتها ما فيها فما كان المدرسة
1: مدرسة وحدها
0: أكو أكو لجيران لحوان ثلاث سكان
1: وضو الماء
0: ضو بعد ما جاء الرئيس
1: وقتها جابوا
0: الضو عملوا لها الضو والماء فما ماجل نشربوا من الماجل كملت العوايم
1: وتلامذة حالهم زاد ضعيف
0: تلامذة احنا نعملوا لهم في دروس تدارك
1: تدارك
0: مجانا
1: تلحقوهم
0: باش لحقوا وقتها كان اشوف احنا
1: والله والله والله هذه احنا راهو من خلال مش نخرفوا برا قاعدين
0: اي
1: من خلال الحديث نتاعك يعني صحيح فما الحديث حلو كل شيء وفيه يعني حكايات وفي قصص وفي مغامرات لكن في نفس الوقت في طياته يحمل عبر راهو شوش ضحاو او انتم تبارك لك فضحيتوا مجانا باش توصلوهم التلامذة
0: الحمد لله
1: باش الساعه ان شاء الله في ميزان حسناتكم من ناحيه
0: ان شاء الله نضرب
1: ودروس حتى للمدرسين هذوما توا
0: لا توا
1: دروس خصوصيه وما فماش تضحيات
0: احكي لك اني وصلت شديت مدير المدرسه وعانيت الامرين من الزملاء
1: خلينا نواصلوا توا خنيقة مقرة
0: في خنيقة مقرة عملنا النتائج هذه احنا نقولوا نقولوا احنا ان ليف كي نو لي با سي تان ليف كي نو برودوي با
1: صحيح
0: احنا
1: ما
0: ينتجش كتابيا توا احنا الرافي انا تو قاعد نمارس في التعليم الرافي وانه تلامذة في الانتاج الكتابي كسوا فرنسي ولا عربيه
1: جميع اللغات
0: منا فارغين
1: شو عزوف على المطالعه
0: احنا وقت نوفر لهم في القصص تاع المطالعه علاش باش التلميذ ينتج توا احنا اللي قاعد صاير واللي نلاحظ فيه اني في في بريسك المدارس كلها انه التلميذ يحفظ فقرات
1: حاضره
0: حاضره انت شنو الموضوع
1: برودكسيون والانتاج هذاك حاضر حاضر
0: موضوع السونتي
1: يدخل الانترنت
0: يجبد فقره من الانترنت ويجي يصبها لك مش مجهود شخصي
1: للأسف.
0: انت تنتج انت كتلميذ لازمك انت تكون الجمل وتنتج وتعمل
1: فاقد الشيء لا يعطيه شيء مادين ما عندوش هو مش متكون في اللغه ما يعرفش
0: يكون جمل احنا قبل كنا كل اسبوع سي شكري نعملوا حصه للانتاج وحصه للاصلاح وحصه تو التلميذ في الشهر يكتب مره راه
1: يكتب مره للاسف
0: قولك بروجي ديكريتور قبل كنا نعملوا احنا يقبل كانت تسمى اكسبرسيون ايكريت
1: اي هيك
0: ولا تو برودكسيون ايكريت لا برودكسيون ايكريت تو في الوقت هذا بالبرامج الجديده المعمول بها وانه تلميذ يعمل حصه تدريب وحصه مانا ترافاي دو جروب وحصه ما ادري شنو مالا الموديول موديول دابرانتيساج موديول هو العام السنه الدراسيه فما وي موديول دابرانتيساج وكاتر موديول ديفالياسيون
1: أنا ثمانية للعلامة التعليم
0: واربعة
1: للتقييم
0: يجيوا كل 12 موديول الموديول هو التلميذ يقرأ فرنسوية 4 أيام في الأسبوع الاثنين والثلاثة والخميس والجمعة والموديول فيه وي جورني سكي فيه بيامات ربي الموديول يشد جمعتين دو موديل يشدوا شهر ويقول لك في البرنامج ابري دو موديل دابرونتيساج تعمل موديل ديفالياسيون
1: قايد تشوف بعد
0: ديفالياسيون كونسوليداسيون
1: تشوف وصلت التلامذة مستوى.
0: اذا كان هو عنده موديل دو موديل في الشهر راهو باش ينتج مره برك في الشهر
1: فهمتك.
0: بار كونتر قبل كانوا كل اسبوع يعمل
1: انتاج كتابي كل اسبوع
0: سي دو اكوا
1: سكو بالعربيه ولا فرنسيه
0: بالعربيه والفرنسيه نفس الشيء. هذا يرجع لشنو؟ يرجع للنظام الجديد
1: برنامج التعليم الخاطئ هنقوله لا قوله بصراحة
0: خاطئ فعلا خاطئ
1: أيوة.
0: يكو ليلة لله محمد رسول الله. احنا وقتها عملت خدمت في خنيقة مقرى هذه
1: خنيقة مقرى اللي نعود نذكره ترجع الولاية
0: ولاية زغوان
1: زغوان أيوة.
0: في خنيقة مقرى عملت جات الحركة حركة الوطنية لنقلل المدرسين التعليم الابتدائي
1: أيوة.
0: تحصلت على حمام الزريبة
1: حمام الزريبة الزريبة نقولوا لها
0: ايه.
1: قربت شوي باقي ولاية زغوان ما قربت شوي
0: ولاية زغوان هي هما فما ثلاثة زريبات روسي شكرا فما زريبة حمام وزريبة قرية وزريبة العليا زريبة العليا هذه حتى ندخلوا حديث حديث تاريخيا كانت زريبة العليا تكرونة وزرادو كانوا ثلاثة أخوة قبل كانوا يتصلوا في الليل بالفنار بالضوء
1: مش أمازيغ قبلي أصلا مع المنطقة ذيك مناطق تكرونة وجرادو يقولوا مناطق أمازيغية يعني
0: بالضبط هذوما هم ثلاثة إخوة يقولوا الأسطورة تقول
1: الأسطورة تقول لك
0: فهمت كانوا وأجماعة الزريبة العليا توا كان تمشي الزريبة العليا قرية مهجورة قرية فيها برشة ديار وبرشة بنايات
1: وعليها مهجورة
0: هبطوا لكل حمام زريبة حمام فهمت
1: فهمت
0: وقتها سي شكري أنا قريت في الزريبة حمام بعد دخلت لزغوان فيل وقتها المرأة عندي المدام جاتها تسمية في سينساس نابل وين خرجت من نابل تعركتني والمندوب الجهوي متاع نابل باش نقلت
1: لزغوان
0: كي هزيت مدير مدرسة في الليل للمدرسة حل المكتب متاعه وعطاني شهادة عمل عطيتها له باش هي حطوها في سينساس زغوان
1: باش قربوها لك تقريب الأزواج
0: في تقريب الزواج حتى في السنة الزغوة أنا نقري في حمام الزريبة جو مي دي بلاس وقتها ما عنديش كهرباء نعمل زريبة حمام كريت في زغوان والمدام تخدم في السنة الزغوان بعد دخلت مندوبية التعليم نتاع زغوان
1: انت يعني من من من معناها من حمام الزريبه اللي تقول انت زريبه حمام
0: ايه
1: يعني
0: زريبه حمام الزريبه ايه
1: من حمام الزريبه غديكا
0: دخلت زغوان
1: عملت مطلب باش تدخل الاداره
0: اي عملت مطلب وقتها هما حشتهم خليت التخطيط احنا نقولوا ناقص عون كلمني رئيس مصلحه قال لي تتصل بيا في المندوب التعليم
1: وانت متحمس باش تخرج من المدرسه من القسم
0: حبيت نخرج من القسم الحقيقه
1: قلت برا نتفرغ
0: العمل برا خلينا نشوف عمل اداري ونجرب دخلت هي المصلحه الوحيده اللي فيها خطه وظيفيه
1: فهمت.
0: في مندوبية التعليم هي هذيك التيتر متاعي وقتها مساعد في التخطيط التربوي وناخذوا بريم
1: فهمتك
0: والاخرين الكل في المندوبيه في بما فيها لي 5 سيرفيس مصلحه التعليم الابتدائي مصلحه التعليم الثانوي المصلحه الماليه المصلحه الاداريه المصلحه كذا بكلهم يا تلقاه عامل مكلف عمل اداري معلم مكلف عمل إداري ولا أستاذ مكلف عمل إداري فقط خليت التخطيط
1: فيها خطة قارة
0: فيها خطة اللي هي مساعد في التخطيط التربوي
1: التربوي
0: توسكي إحصاء وستاتيستيك وكذا أني نجتمع مديري المدارس ننسق معهم نعمل سلسلة متاع اجتماعات نعطيهم الخدمة ستاتيستيك إحصاء وبعد أسبوع ناخذ الخدمة نعمل ركاب ونمشي لوزارة التربية هزني كربت المندوبية شوفور نمشي للوزارة نطلع كاتريام ايتاج مصلحة الاستشراف والإحصاء نقدم الخدمة متاعي ومن بعد نعملوا اجتماع عام تاع الجمهورية كل وكل مندوبية تجيب العمل متاعها الإحصاء متاعها ومن بعد يخرج كتاب ريكاب متاع الجمهورية التونسية كل في التعليم الإحصاء متاع 15 أكتوبر فيه البنية الأساسية الانفراستركتور وكذا والإحصاء متاع غور ديسمبر فيه البرسونال معلمين والأساتذة والرتب متاعهم
1: فهمتك
0: عملت عامين في مندوبية التعليم
1: يعني بعيد تماما على البرامج التعليمية وعلى
0: بعيد بتات
1: منها أمور معناها إدارية
0: أمور إدارية
1: موارد بشرية وموارد
0: يعني ايه وانفراستركتور وبناء تجهيز وتخطيط وكذا فهمتك عملت عامين في المندوبية
1: وتسكن في زغوان
0: نسكن في زغوان والمدام تبس نسى زغوان وانا في مندوبية
1: حسنت الأمور غادي
0: الحمد لله والفضل لله وقت عندي وليد عمره عام عملت عامين وبعد جات الحركة متاع المعلمين، تحصلت لمدرسة حي العريس. حي العريس في زغوان البلاد،
1: زغوان فيل.
0: جاني رئيس المسرح قال لي كيفاش كيفاش تمشي ترجع للابتدائي
1: ترجع للمدرسة،
0: وين خليت تخطيط فارغة، شكون باش يقوم لي بالعمل؟ قلت له مانيش.
1: وانت علاش؟
0: أني وقتها سي شكري قلت العدد البيداغوجي متاعي، احنا الحركة متاع النقل ما هي بالسكور بالعدد، وقت العدد البيداغوجي متاعي 12 على 20، والعدد اللي داري هذاك متاع المندوبي ما تحسبش. قلت أني نرجع للقسم نحسن العدد، راهي ثمان تدخلش ولاية مستير وقتها. ولاية المستير ولاية نابل مستحيل تدخل لهم في التعليم الابتدائي، نابل ومستير بالذات. رجعت واني في المدرسة،
1: وانت رجعت المدرسة باش بعدين تخمم قدام باش تحس العدد باش تقرب
0: باش نقرب
1: خاطر قلت كاش نقعد في العمل اللي داري ما صعيب باش نقعد غادي.
0: وانتر برونتيز اصحابي اللي قعدوا ولا رؤساء مصالح.
1: فهمتك.
0: فهمت.
1: ضحيت.
0: اني خرجت رجعت نقري.
1: رجعت وين بالضبط قلت لي؟
0: رجعت في حي العرايس مدرسة في زغوان في
1: زغوان فيل. ايوه.
0: جاءني تحصلت على مدرسة النهج الشواشية وعملت مناقلة لحي العرايس. قعدت غادي حتى الفين جيت الحركة، خرجت من زغوان بالعدد 19 على 20.
1: الله.
0: عدد بيداغوجي ومتفقدين وقت الدولة على التفاقد متاعي برشا
1: متفقدين. ولا عندك خبرة بتبيع عندي في المجال
0: قري وسيزيان فرنسي وكذا. واحد كملت تحصلت على المزاوغة الشمالية
1: في الولاية
0: مسيرية. وقتها يرحمه الله يرحمه كان مندوب مساعد توفى الليمات هذوما سي مختار الهداوي
1: الله يرحمه. نعم سي مختار بتالي ولا هو المدير الجوي التعليم.
0: أنا وياه خدمت أنا وياه في مندوبية التعليم تاع زغوة، وخدمنا وقت كان التجمع خدمنا مؤتمرات شعب.
1: وهو اللي كان سبب باش ولا تلاقيته على
0: لا تلاقينا أني دخلت قبله.
1: دخلت قبله
0: هو دخل عام 2002 المستير، انت دخلت عام 2000
1: يعني مزاوغه مزاوغه تبع المعتمديه
0: ريت سي شكري كجي بي ان صفاق السوسه. تمشي تفوت منزل كامل وتخرج على الجي بي ان وتمشي هيك تلقى المزاوغه الشماليه ومزاوغه الجنوبيه. مشيت المزاوغه
1: معتمديه منزل كامل
0: اي منزل كامل منزل كامل. مشيت المزاوغه عام 2000
1: فرحت عاد دخلت الولايه
0: وولات مسير.
1: والمدام وين وقت؟
0: وقتها المدام دبرت لها النقله حل بيرو جديد نتاع قصر الهلال سي نساس قصر الهلال. نقلتها هي القصر الهلال وبعد خلطت
1: حتى انت المزاوغه.
0: هنا قصر الهلال قصبت المديوني
1: هي قريبه بالنسبه لي. انت ابعد شوي
0: تعمل نافات. انا عندي الكريبه من على قدها الحمد لله. هاني نعطيها الكريبه وهي تمشي تتنقل واني نقري. بحيث في المزاوغه نقري سكسيون نقري سكسيون
1: نظام فرقي يعني نفس نعاود نذكره نفس القسم نفس الفصل
0: نفس سنة ثانية في نفس القاع.
1: هذو ينقلوا هذو ملهين
0: بالدرس نقلوا الاخر تمل عليه والاخر اللي
1: السبوره تقسمها
0: والسبوره تقسمها تروانيفو. هذيك تسمى
1: نظام فرقي
0: نقولوا نظام الفرقي يعني سكسيون. وقتها عملت مساعي ودخلت نقري في مدرسة النذور قصيبة المديوني.
1: دخلت للبلاد.
0: للبلاد.
1: بعد قداش من المزاوغة قد؟
0: مزاوغة قد عام.
1: عام.
0: والكل في الكل قعد 17 سنة نقري البرا. أني سي شكري منذ نعومة أظفاري من اللي خذيت سادسة ابتدائي بعدت على العائلة.
1: بطبيعة بعد ما كنت حكيت أنا تو الجولة هذه
0: كذا والحمد لله.
1: درت تقريبا مختلف الجهات.
0: الحمد لله.
1: تقريبا من الغرب للجنوب.
0: أقصى الشمال الشرقي لأقصى الجنوب الشرقي.
1: بارك الله.
0: عاد سي شكري
1: دخلت البلاد
0: دخلت قصيبة المديوني البلاد. قريت 4 سنين في مدرسة النذور قصيبة المديوني وراء دار الوالد. وقتها بديت نبني في المسكن متاعي. في خلال السنة هذيك يجي مناظرة متاع مرشد الدين التربوي مرشد التربوي مساعد يعني قيم عام باللغة اللي نعرفوها احنا. وقت المندوب الجهوي قريتني وياه في هو ما عاونيش روا اما صادفت هو اللي عمل لي المحاثة هو عمل لي انترتيان. مشيت شركة نجحت قيم عام يعني مرشد تربوي ومساعد في اعدادية طبلبة. المدام تخدم في قصر الهلال واني نمشي تهزني هي بالكرهبة
1: وتكمل
0: تحطني هي في طبلبة ترجع لقصر الهلال. في الستة تجي تروح بي. قعدت عامين مرشد تربوي ومساعد في اعدادية طبلبة ومعناش ناظر خاطر
1: يعني كينك قيم عام غادي
0: اي قيمها خاطر تلقى المدير إطار الإشراف شكون؟ مدير المدرسة الإعدادية والمرشد التربوي ما, ما فماش نظر. خدمت عامين وبعد حبيت نرجع للتعليم الابتدائي.
1: وعليه؟
0: تعبت تعبت شكري و...
1: مرهقة الحكاية
0: مرهقة دي. مرهقة واسمع تصور أنت إعدادية طبولبة هذه
1: عدد التلامذة
0: فيها 1000 تلميذ 1089 أستاذ وعندي 5 قيمين والقانون يقول لك قانونيا كل 100 تلميذ قيم. إذا كان أنا عندي 1000 تلميذ يلزمني 10 قيمين
1: طيب 5 برك باش
0: ترد عندي 5
1: إيه وكيفاش التاش يعني الخدمة
0: الخدمة بتاعك أنت قانونيا أنت مسؤول على التلامذة وعلى السيدة الأساتذة مسؤول عليهم المدير مدير مدير
1: يرجو بالنظر المدير والتلامذة يعني على كل شنو
0: معناها على توسكي منها ديسيبلين
1: وقراية
0: وإسناد الأقسام وكذا أنا تعبت حتى في كل نقل التلامذة من فصل إلى آخر هذيك نقل شهر نقل شهر كل يوم عاود لي
1: مشكلة
0: حيث
1: وقاعات المراجعة و
0: وكل شيء كل شيء عندك أنت خطر فيه اللي ما عندكش راه المدير يشرف إشراف
1: عام إشراف عام
0: صحيح براتيكمو أنت تعمل كل شيء كونسي ديسيبلين كذا واحد تعبت خدمت عامين مع زوز مديرين الله يرحمهم توفاو
1: كانت لك تجربة على قولي حال
0: الحمد لله وقت اللي حبيت نرجع للقسم المدير المندوب الجهوي قال لي مستحيل
1: هك
0: لا لا مستحيل لا سبيل إليه باش ترجع تقري علاش قال لي انت عامل التزام في البلديه عدم مطالبه الاداره بالرجوع للاطار الاصلي قلت له انت ما قبلتني كان بالالتزام شنو تحصل فيها قال لي لا يا خويا ما ترجعش انت مرشد تربوي قايم معاك ماكش معلم
1: عادش معلم
0: قلت له خويا انا راني معلم فهمت انه المدير قلت له خويا اعطيني موفيز نوت قال لي انظر قلت له بجاه ربي ضرني يا خويا نحمي
1: رب ضار نافع
0: سي ايماد قلت له يبارك فيك جات الورقه نتاع النوت من الوزاره قال لي باش نعطيك 75% قلت له والله لا صارها
1: ياسر 75
0: ياسر قلت له قال لي 50% قلت له والله حرام لا صارها والله لا صارها
1: حتى المعدل لا
0: قلت له لا قال لي اسمع هاو 40% وتحت ال 40 ما عادش نقص هاي قلت له ما يسالش في الخلاصه السيد عماد الدين رمضان مرشد تربوي كفء و و و الا اني اقترح عودته الى اطاره الاصلي التعليم.
2: مرحبا بكم اعزائي المستمعين في موجز الساعه 8 للانباء. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين غدا الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم بهذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي عليها المرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب وطني عام في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان 2026. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة النمو والتوازنات المالية للدولة. وشدد أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو لضبط رزنامة عملهم لشهري جوان وجويلية 2026 على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي قال أن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. وأكد أن الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا للقانون 98 المتعلق بمضار التدخين. ويحجر هذا القانون التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبين السجائر لمن هم دون سن 18 عاما كما يحظر كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات الطبق في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. في أخبار العالم، السفير الإيراني لدى المكسيك قال أن منتخب إيران سيشارك في كأس العالم وسيقيم في المكسيك، لكنه سيتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعب مقابلته الثلاثة. وقال أن لاعبي منتخب إيران سيسمح لهم بدخول الولايات المتحدة الأمريكية فقط يوم المقابلة ثم مغادرتها في نفس اليوم. وقد حصل جميع أعضاء الوفد الإيراني على تأشيرات لدخول المكسيك، لكن دخول الولايات المتحدة سيكون يوم المقابلة فقط ثم العودة إلى المكسيك في نفس اليوم. المنتخب الإيراني سيلعب ضد نيوزيلندا في 15 من شهر جوان، ثم ضد بلجيكيا، وثم المقابلة الثالثة ستكون ضد المنتخب المصري. نعود إلى تونس. الوضع الجوي بقية هذه الليلة ملائم لإمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مصحوبة ببعض الأمطار في آخر النهار وبداية الليلة، مع طقس مغيم جزئيا ببقية المناطق. ودرجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، وبين 21 و 26 درجة في مناطق الشمال الغربية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة يومياً. تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن
4: موسيقى، والكل أذواقكم
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: حل السهرية في إذاعة المنستير.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
6: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم. أربع منتخبات، أربع حكايات وأحلام تلتقي على أرض المستطيل الأخضر. مرحبا بكم في جولة سريعة ومشوقة عبر المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.
6: المجموعة السابعة.
7: نبدأ بلجيكا. العملاق الأوروبي صاحب التصنيف التاسع عالميا، منتخب الشياطين الحمراء، يرجع بجيل جديد بعد خيبة أمل قطر 2022. يقودهم المدرب الإسباني رودي غارسيا اللي تولى المهمة في جانفي 2025. في صفوفهم نجم عالمي لا يحتاج تعريف، كيفين دي برون، سال ألعاب نابولي الإيطالي إلى جانب العملاق تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد والمهاجم الخطير روميلو لوكاكو. في هذا المونديال بلجيكا تبحث عن تتويج جيلها الذهب الجديد بعد ما حصلت على المركز الثالث في روسيا 2018، واللي يعتبر من أبرز إنجازاتها التاريخية. في الجهة المقابلة، مصر، الفراعنة يرجعوا للمونديال بعد غياب ديم منذ 2018. يقودهم المدرب حسام حسن اللي يرجع لتدريب المنتخب في 2024. في صفوف المنتخب المصري أسطورة لا تنسى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صاحب 9 أهداف في التصفيات، إلى جانب المواهب الشابة مثل عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي. الفراعنة يحلموا بتخطي حاجز الدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم، وإثبات أن كرة القدم العربية صارت قوة لا يستهان بها. ثالث المتنافسين، إيران، المنتخب الآسيوي المتمرس في المونديالات بقيادة المدرب أمير غاليونوي الإيراني البالغ من العمر 61 عام واللي يقود المنتخب منذ 2023. يتزعمهم سردار أزمون المعروف بلقب ميسي إيران ومهاجم أولمبياكوس اليوناني مهدي تارمي. إيران تأهلت متصدرة مجموعتها الآسيوية 7 انتصارات من 10 مباريات وتسعى لكسر عقدة الخروج من دور المجموعات للمرة 7 على التوالي. وأخيرا نيوزيلندا، الأبيض يحل ضيفا ثالثا في المونديال بعد مشاركتين سابقتين عام 82 و2010. يقودهم المدرب دارين بازيلي الإنجليزي في عمر 53 عام. قائدهم هو المهاجم كريس وود نجم نوتنغهام فورست وهدفهم التاريخي. نيوزيلندا رغم تصنيفها الأخير في المجموعة تأمل في تكرار إنجاز 2010 وقت ما تعادلت مع حاملة اللقب إيطاليا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
8: دقيقة مونديال منتخبات المونديال مع سناء.
9: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
10: ويلي بالغربة يابا ويلي،
11: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاس دعما حل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
12: غربة وحكاية،
13: غربة يا دنيا غربة،
14: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
9: غربة وحكايات مع حياة الكوني.
15: مساء الخير، السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا غربة وحكايات، فضاكم المباشر من توا حتى للعشرة متاع الليلة. الكثير الكثير من الأخبار عن الجالية التونسية بالخارج، التعريف بأنشطهم والتعريف بجمعياتهم كذلك، والحديث المطول عن أهم الملفات اللي ما زالت للأسف عالقة وما زالت دون حلول بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج. مرحبا بكل مستمعينا، ومرحبا بالفريق اللي بيش رفقني، لطفي المكي ومعاذ الحديش اللي بيش يكونوا معنا في هذا البث المباشر حتى للعشرة. ضيوفنا من نمسا ومن كندا.

0: مساء الخير من جديد، مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بكل ضيوفنا اللي التزموا معنا بالموعد ينورونا وينسونا في منوعة هي في الحقيقة منهم وإليهم، هي نافذة، هي إطلالة على أحوال التوانسة بالخارج، خاصة الناشطين في المجتمع المدني اللي عندهم جمعيات، اللي ناشطين زادا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نشوفوا فيهم بدرابو البلاد ليل ونهار، رغم بعدهم على تراب الأرض هذية، رغم الغربة اللي يعيشوها، لكن هما الوطن راهو يحملوه. الوطن حاجة تتحب، حاجة نحسوا بها، مش حاجة فقط ما هي جغرافيا وتاريخ، هي موطن وهي الملاذ الآمن. مش نمشيوا للنمسا، إيه يا سيدي في النمسا قداش الوقت عندهم توا في النمسا، يظهر لي الوقت توا في النمسا 9:15، هما زايدين ساعة علينا. ضيفي هو رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا، هي جمعية ناشطة برشا، تضم زادة برشا جليات، وتأخذوا أكثر تفاصيل. أتو نحكي ولطفي في الموضوع، خلنا نستقبلوا ضيفنا ساعة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي شلندي عبد القادر من نمسا. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بيك أخت حياة، ومرحبا بالسام بالمستمعين في الإذاعة بتاعكم، وتحية لتونس كافة التجارية التونسية موجودة في النمسا كذلك.
0: شكرا لك على قبول دعوة البرنامج، شكرا لك أنك معنا باش تحكي على الجمعية، تحكينا على الجالية التونسية في النمسا. كي نحكيه على زادة الجمعية متاع الرياضة والترفيه بالنمسا، هو نحن زادة سي عبد القادر مؤخرا أمس بركة عنا فريق رياضي زادة ينشط رياضة وترفيه في إذاعة المنسير، ترشح للدور النهائي، لعب دور نهائي ممتاز جدا، وكان على قاب قوسين انه يفوز، لكن حتى الوصول الى النهائي بالنسبه لنا في منافسه قويه برشا، هو راه فوز لنادي اذاعه المنسير لكره القدم. ان شاء الله يوما ما يكون عنده نصيب، يكون عنده حظ في التعاون مع الجمعيه هذه، الجمعيه العريقه والجمعيه اللي عندها برامج ياسر مزيانه. ربي خليك، هات ناخذ فكرة الرحلة إلى النمسا كيفاش كانت، وإلا قبل النمسا كانت فما بلدان أخرى؟
1: أولا أنا من ناشطين في دور شباب، في منشط دور شباب في المرثى، ورياضي، وكنت منشط في الرياضة، وبعد دخلنا الميدان السياحة، أنشيط سياحي، وكنت فورماتور كما يقولون مكون للمنشطين. وبعد جات فرصة باش ننتقل إلى النمسا عن طريق شركة سياحية، وقمت أنا كذلك بتطوير نشاط رياضي اللي عندي والسياحي.
0: قديش عندك توا في النمسا؟
1: عندي 33 سنة.
0: 33 سنة، البدايات كيفاش كانت؟
1: بالنسبة للمتكونين وعندهم شهادات يعني، وخاصة في الرياضة كما عندي أنا وفي السياحة، البداية كانت يعني بالنسبة لنا من باب كبير،
0: الحمد لله.
1: احنا دخلنا للرياضة وندربوا في النوادي الرياضية، الفتنس والايروبيك بالميدان هذايا، وبعدين عملنا شركة بتاعة تنشيط سياحي، وقمنا كذلك بأنشطة في تركيا واليونان واسبانيا كرواتيا، وبعدين من درجة لدرجة وصلنا عودا مكتب سياحي ومكتب رياضي، ودائما ننشط في نفس الميدان، سياحة ورياضة هم الأشياء اللي احنا نقوم بهم حاليا يعني. الأمور طيبة والحمد لله، حتى في تونس عملنا كذلك الفورماسيون، حتى واحنا موجودين في النمسا عملنا فورماسيون للشباب في تونس، ونذكر منهم كذلك في مدينة منستير، عندي أصدقاء كثيرة هناك الحمد لله.
0: الحمد لله، إن شاء الله زيارة قريبة للتونس وللمنسير، وتكون ضيف مبجل عزيز لهنا بحذانا في إذاعة المنسير. نحكي شوية على الجالية التونسية في النمسا، تعطينا فكرة عليها، على الأجواء عموما في النمسا. ربما التوانسة فين نلقوهم أكثريتها في النمسا، فين اختصاصات، فين مجالات؟
1: أولا هو النمسا يعني أصغر من تونس شوية، نحن قرابة 8000 تونسي موجود هنا، 8000 هذوما طبعا ينشطوا في العديد الميادين، منهم الميدان السياحي والميدان في المطاعم، في المستشفيات ممرضين، وكذلك عندنا البعثات الجديده للتكنيسيان سوبيريور موجودين زاده بكثره. يعني في جميع الميادين.
0: فما طلب على بعض الاختصاصات وبعض المهن في النمسا وينجموا التوانسة ربما يكونوا حاضرين في سوق الشغل النمساوية.
1: أي موجودين هما. من الأشياء اللي أنا قلناها ودي ما نقولها، النمسا عندها مستوى عالي في التعليم، لازم يجي لنا لازم يكون عنده شهادة شهادة عليا. أولا المطلوب هو في الميدان الصحي موجودين كثرة، يعني ممرضين مختصين، وفي الميدان الفني المجموعة الاي تي تكنيسيان سوبريور ولي تكنيسيان ثم الانجنيور مطلوبين برشا، وفما برشا خيان قدموا مطالب وجاءوا عن طريق مكاتب التعاون الدولية اللي موجودة في تونس. والحقيقة يعني
0: سهل الاندماج مع سهل الاندماج مع المجتمع النمساوي، يقبل الآخر.
1: لازم يكون مواصفات معينة، أولا اللغة، يعني اللغة الألمانية. إذا كان الشخص تعلم الألمانية، وإحنا ما شاء الله علينا في تونس يعني نعتبره من الجاليات تتعلم فيها اللغات وخاصة اللغة الألمانية، هذه النقطة الأولى الاندماج الصحيح. وبعدين اللي يكون عنده شهادة معينة وفي مستوى معين يكون مقبول من المجتمع النمساوي، ويكون ذلك مقبول في أوروبا بصفة عامة، ويدخل في الميدان العمل المتاعوي، ويدخل كذلك بعد فترات في الأنشطة الرياضية والترفيهية ومع الجالية.
0: أكيد هي فما قيم تشترك فيها تقريبا. سي عبد القادر أنت أكثر مني تجربة وأكثر مني مخالطة لبرشا جاليات، يظهر لك يتوفر الاحترام والإنسان يكون عنده إمكانيات للعمل مع احترامه للآخر مع المسافات اللي نخليوها زادة احترام الخصوصيات وكذا. نتصور عوامل هذه بديهية نجم الإنسان ينجح بها بكل بساطة، ماهوش سحر. أكيد صحيح أكيد فما حظ زادة راهو، فما الحظ، فما القبول اليوم من عند ربي صحيح، أما زادة فما حاجات يزمها نقاط يزمها تكون موجودة باش الإنسان يندمج. مش نمشي ونعمل عنف، مش نمشي وربما نثيروا الشغب وبعد نقولوا هنا ما اندمجناش وإلا نحن جالية يكرهونا ولا جالية ما يحبوناش. يظهر لي حاجات معناها متفق عليها باش إنسان يندمج مع أي مجتمع.
1: أول حاجة هو شيء متفق عليه، الشخص لما يكون عنده يعني التزامات وتربية معينة ومستوى تعليم معين وثقافة معينة، ما هوش بشي يطلع إشكاليات كبيرة لا في اندماج، ويكون هو ملتزم ويفهم القانون، يعني القانون هناك كما القوانين الموجودة في الدول الأوروبية، يعني لازم يكون حريص جدا باش ما يعملش مخالفات. أكيد. أكثر شيء من المخالفات هي مخالفات مادية، وبعد مخالفات هي بالأشياء الأخرى اللي ما نتحدث عليها.
0: احترام الناس اللي
1: انت في النمسا والحمد لله
0: لابد انك تحترم قواعد التعايش للبلاد اللي انت عايش فيها.
1: طبعا ما فيهاش كلي وكامل كذلك.
0: الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه من وقتش بدأت؟
1: الجمعية توا عندها عامين من اللي تكونت. اولا
0: قبلها ما كانتش عندك جمعيات اخرى ما نشطش؟
1: طبعا
0: اعطينا فكره على جمعيات اخرى اندمجت فيها قبل ما نجيب الجمعيه ذي.
1: كنا عاملين احنا جمعيه مع الاتحاد التونسي، اتحاد الجاليه التونسيه بالنمسا. كان اكثر جمعيه هذه كانت تنشط في الاطار يعني العام في الانشطه الثقافيه وكذلك الترفيهيه، وجاءت فترة الكورونا يعني الفترة ذيك يعني نشاط محل شوية. ومن القديم يعني أنا دائما ناشط مع الجاليات التونسية وموجود هنا وننظم الحفلات.
0: لا اسم معروف الجابية. اسم معروف جدا
1: والحمد لله. هذه هو الحاجة اللي نتميز بها أنه العمل التطوعي دائما موجود، وهذه الصغرى من الواحد يكون في إطار كما في الكشافة كنت وكما كنت في دور الشباب،
0: لأنك ابن منظمات بامتياز يعني. أنت ابن منظمات معناها عندك مشيت أما عندك الخبرة وعندك بجدية التعامل مع المجتمع المدني وهذه وغادي الظروف الأبواب مفتوحة على مصراعيها صراحة. غادي عندهم برشا جمعيات ناشطة،
1: فما كثير من الجمعيات موجودة، مش كان أنا فما 3-4 جمعيات تونسية موجودة، وحتى الجمعيات اللي هم من الجاليات الأخرى العربية الكل عندهم إمكانية باش ينشطوا في نطاق القانون والنظام الموجود في الدولة هذه. الدولة النمساوية تساند عند الجمعيات باش ينشطوا يقدموا نشاط مهما يكون نوعية نشاط ترفيهي فني رياضي. المهم أنه ما ينحرفوش في طريق معاكس ما يصرفوش في أشياء يعني غير قانونية، وهذا يسبب لهم طبعا في متاعب كبيرة.
0: أكيد.
1: نحن كجمعية احنا كونناها دو عنا فترة صغيرة هذه جديدة، عملنا فريق رياضي دي هو اسمه أفسي تونس. الفريق هذا يلعب إن شاء الله بداية من سبتمبر في الليغا، يعني في البطولة النمساوية المصغرة. وانا نحب نشكر
0: هذي فيه توينس الكل،
1: فيه توينس ونمساويين كذلك. نشكر في النقطة هذه ولد المستير هو بيدو اللي هو المدرب نتاعنا نتاع الجمعية شكيب بشير، ولد المستير نقدم له تحية خاصة.
0: تحية لي شكيب.
1: وبعدين الإطار الفني كل معاه يعني إطار رياضي كامل. عندنا كذلك مدرسة تكوين الأطفال في رياضة كرة القدم، كذلك يشرف عليها الأخ شكيب، اللي احنا نسميها أدلة أكاديمي، كلمة أدلة يعني كلمة النسور، مدرسة النسور كرة القدم. وبداية من شهر إن شاء الله الشهر القادم عندنا كذلك جمعية أو فرع لكرة اليد للنساء للفتيات باش يندمجوا أكثر معنا. ونحن داخلين في برنامج إن شاء الله كبير مع منظمة إن شاء الله كبيرة، وباش يكون أنا أنشطة ترفيهية في الميادين الفنية والثقافية
0: إن شاء الله.
1: في القادمة إن شاء الله.
0: الجمعية حسيتها عالمية، ما فما أولوية للتوانسة الموجودين غادي، أولوية الانخراط وأولوية التسيير والمشاركة في تسيير الجمعية للتوانسة، وإلا هي مفتوحة لكل الجاليات؟
1: اولا نحن قمنا في شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر بالقيام ببعض التظاهرات الرياضيه لاستقطاب اكثر شباب تونسي. عملنا اربع دورات باش نختاروا منهم الدورات هذوكم الرياضيين او الجولات كما يقولوا لعبه في كره القدم باش يكونوا هما اكثر في الجمعيه. طبعا اخترنا منهم بعض الاشخاص اللي عندهم مؤهلات باش يلعبوا. وبداية من الشهر اللي فات احنا بدينا نستقطبوا كذلك الملاعبية اليوم النمساويين، ونحاولوا من هنا حتى لآخر شهر أوت باش يكون عندنا العدد الكافي للدخول في الدورة هذه أو البطولة النمساوية اللي هي بطولة مصغرة. وخطوة خطوة كما يقولوها حاول الله ننجحوا في تكوينها. أنا كنت مساند لجمعية في ميونخ لأنه اشتغلت أنا في ميونخ في 3 سنين. كنت مساند كذلك لجمعية اسمها رود فايس تونيزيا كانوا فيها توانسة، وأنا دائما أقوم بالأنشطة هذه التطوعية ونساعد بالإمكانيات الخاصة وإمكانيات حتى للسبونسور ما هوش موجودة، ولكن واحد يحاول
0: بالإمكانيات اللي عنده
1: بالإمكانيات الموجودة اللي عندنا
0: يحاول يساعد. مثال شو نجم نسألك على مؤسسة الدولة هناك في النمسا في ألمانيا في أوروبا الكل تدعم الجمعيات التونسية، وإلا أنتم جمعيات تحت رقابة وبمقاييس دولة الإقامة؟
1: هذا صحيح، يعني نحن تابعين نظام الدولة نحن مقيم فيها.
0: واضح.
1: هذه أول خطوة، يعني ما عندناش حتى صلوحية ولا هو حتى سيطرة من عند السفارات والموجودين هنا، هذه مش موجودة. ولكن نحن راسلوا دائما السفارة
0: تحبوهم يحضروا في الأنشطة متاعكم، تحبوهم يحضروا أقل شيء أقل شيء سعد قدرة، همش حتى بالدعم
1: يعني كبير
0: همش واقفين معاكم حتى بالدعم، يعني إنهم يحضروا إنهم يشجعوا إنهم يكونوا حتى موجودين، لأنه نتصور أنت راك أكثر علاقات حتى من مؤسسة الدولة هناك، أما إنهم يحضروا إنهم يدفعوا نحو النجاح، إنهم يفرحوا كي تبدأ فما توانسة ناشين بالشكل هذايا.
1: الحقيقة تقال، وأنا مش نتكلم بطريقة يعني تلقائية، هذا موضوع حساس كبير وفيه
0: إذا كان فما حرج راو نعفيك من الإجابة راو سي عبد القادر، فما حتى مش
1: في حرج. لا ما فيهوش حرج، احنا بنستلموا ديريكت. انا ماليا كان ولد الجالية التونسية ومواطن وتونسي. احنا في الفترة القديمة يعني قبل 4 سنين قبلها كان ثم تجاوب كامل مع السفارة التونسية ومسؤولين. احنا ما نجبدوش أشخاص، نجبدو اللي كيما يكونوا الوظيفة. لكن عنا دور الفترة الأخرانية عنا قطيعة كاملة مع السفارة التونسية اللي موجودة في النمسا لأسباب أنه المسؤول المباشر ما تمشيش مع نظامنا
0: مع برنامج الجمعية،
1: مع برنامجنا. نحن طلبناها مرة واثنين وبعثنا الرسائل وعملنا موعد، يعني المسؤولة المباشرة ما ردتش علينا حتى بجواب، ولا عطتنا حتى كي عطتنا موعد مشينا غاديكا ما استقبلتناش، وكان موعد يعني مشينا في الفاضي.
0: للأسف
1: النقطة دي حساسة، قلناها نحن في بعض المواقع وحكينا فيها، وقت النقطة هذه تأسفولها جدا، لأنه يعني هم ضيوفنا ساعة قبل كل شيء، اليوم كامش يعديوا الفترة دي
0: أكيد
1: عندنا 4 سنين ولا 5 سنين.
0: أنتم الأصل غادي راه، أنتم الأصل راه، أنتم الأصل غادي.
1: احنا أولاد البلد، احنا نقوموا برواحنا. حتى الفترة الأخرانية هذه كان عندنا مهرجان رياضي اللي هو بمناسبة مقابلة كرة القدم بين تونس والنمسا. عملنا
0: شوفنا كالأجواء ذيك الجميلة اللي عديتوها،
1: الأجواء عالمية ما تتسواش، الناس فرحانين، الناس شيخين ناصبين درجة لا توصف. كامل يعني أوروبا كانت موجودة في فيينا، وكامل الجاليات التونسية يعني أعطونا يعني زي ما يقولوا كلام يعني معنوي، يقولوا ما شاء الله على الجالية الموجودة في النمسا.
0: ليه حتى انتوما راهوك الدعم الكبير والحضور الكبير، والتوانسة من أوروبا الكل اللي مشات تشجع في النمسا، تشجع في بروكسل، رغم النتائج المخيبة، رغم الحضور الباهت، أما التوانسة راهم هما صراحة اللي كانوا حاضرين بشكل رهيب جدا، معناها في الشوارع عملوا فرجة بالحق، عملوا فرجة في
1: برافو عليك. الشحنة القوية اللي احنا عملناها
0: تكمل الصحة،
1: الإعلام الكامل في الفيس
0: كل ولا يحكي على تونس،
1: ولا كل محيطون وتشجعوا. فما ناس قالك والله أنا ما كنت جاي، ولكن شفت البرامج وشفت التخطيط اللي عندكم وشفت كيفاش عاملين نظام كامل، حبيت باش نجي. يعني من ألمانيا، من فرنسا، من المجر، من إيطاليا، من سلوفاكيا، كلهم كانوا موجودين لأنه كان في تنظيم كامل، وكان في مجموعة معانا في التنظيم. ونشكر أنا الجالية التونسية الموجودة بالنمسا اللي هي أعطت الوجه الأصلي والوجه الباهي للجاليات الأخرى، والحمد لله يعني مكننا بتنظيم شيء إيجابي للناس كل، حتى من الفريق القومي التونسي اللي هو بعض اللاعبين كانوا متواجدين بعد المباراة، يعني يوم بعد شافوا الأجواء قالك ما شاء الله والحمد لله ما زالت الروح التونسية موجودة
0: الحمد لله،
1: إن شاء الله ما تطفيش أبد كما
0: بإذن الله. تونس برجالها وين ما تمشي تلقاها امرأة،
1: كما أقول وأقولها دايما، وقالها أسد الصحراء نحن لن نستسلم، أما أن نفوز أو نواصل حتى المصر. هذه الكلمة دي ما أقولها
0: بإذن الله،
1: ونشجع في الشباب طبعا باش يندمجوا معنا ويأخذوا علينا مشهد. لازم يكون الشباب موجود، وإن شاء الله في القريب العاجل عندنا برنامج باهي للشباب
0: إن شاء الله. الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه، فما إمكانية للتعاون مع جمعيات، مع منظمات تونسية مطروح هذا وإلا لا؟
1: هذه مطروح بدايتها إن شاء الله الأسبوع الجاي، فما المنظمة العالمية الخيرية اللي هي اسمها One World One Family. هذه الجمعية عندها برنامج كبير توا في فيينا اسمه فيستيفال، بما فيهم يوم تونسي يوم الجمعة إن شاء الله 12 جوان. هذا اليوم التونسي تخلله معناتها عرض فني للأخ أحمد جلمان،
0: المنشد الكبير أحمد جلمان، صوت كبير وصوت مزيان على الأخرة،
1: أي ما شاء الله. هم المنظمة هذه المقر بتاعها في كاليفورنيا في أمريكا، شافوا الأجواء اللي احنا كيفاش عاملين نشاط، اتصلوا بنا قالوا لنا لازمكم تكونوا موجودين معنا في التظاهر هذه. نحن إن شاء الله غدوة افتتاح المهرجان هذه سيريموني، يعني
0: احتفالية
1: إن شاء الله نكون موجود فيها أنا وموجود شخص من السفارة أظن. وبعدين يوم الجمعة ذاك هو اليوم التونسي، نحن قرابة 70 تونسي باش يكون موجود استدعاء كامل. طبعا هذه الجمعية باش تقدم برامج في تونس ويحبوا يعملوا انطلاق نتاع فرع لجمعيتهم
0: ان شاء الله.
1: وانا شخصيا عندي علاقاتي في تونس وان شاء الله تكون في
0: تقريبا مثالش. اعطينا سكوب، فين باش تكون مقر الجمعية هذه؟ يمكن الفرع هذا فين
1: يكون؟
0: في المرسى.
1: انا ولد المرسى.
0: طبيعي جدا يا صديقي، طبيعي جدا، كل البلاد يخدموها رجالها راه.
1: مش هذاك، لا هو قصدي انه عندي العلاقات وعندي اخواتي، وتحيه لاخويا طارق اللي هو نحترمه كثير، معيته سيدي.
0: ربي يفضله ان شاء الله،
1: يكون ان شاء الله مسؤول على الشيء هذا
0: ان شاء الله،
1: وان شاء الله تكون بالخدمه مع يعني برامج ممكن اخرى، برامج سياحيه، بما انه احنا عندنا مكتب سياحي خاص في السواح الخليجيين مبدئيا، يعني نستقطب السواح في النمسا. يمكن تكون القدام برامج للتونسيين وجاليه التونسيه، باش تكون رحلات في تونس، برامج من النوع هذايا
0: ان شاء الله،
1: وبرامج كذلك رياضيه. نتمنى انه واحد يوصل باش يحقق الاشياء هذه عن قريب العاجل
0: باذن الله.
1: كما قلت
0: نصيبنا نحن زاده عندنا، مادام عندنا رجالاتنا في السياحه وعندها تاريخها وعندها خاصه اسمها، عندها علاقات الكبيره، رانا نحكيوا على توانسة علاقاتها تفوق حتى علاقات الدوله ما شاء الله، يعني عندها علاقات دوليه كبيره، لانها ناس تعرفت وناس بنات اسم وناس تاريخها هذاك الكل، معناها يخليها تعمل علاقات كبيره. ثم إمكانية إنه السياحة التونسية تكون قدام سوق نمساوية كبيرة.
1: شوف
0: صراحة
1: كان عندنا مكتب، لأن حكيو توان صراحة كان عندنا مكتب سياحي خاص لتونس
0: به،
1: وأنا أعوذ بالله من المتانة الوحيد ما زلت شهادة صحيح في الأشياء هذه. الإشكالية الكبيرة ونعودها وقولها وسمعتوها ألف مرة مش من عندي أنا، تبقى ديما نظام الإدارة التونسية، وتبقى ديما إشكالية الطيران التونسي اللي هو معناتها شركة الطيران التونسية اللي هي تيليسير، نظامها

0: مسكين ما هوش بش يعمل المنافسة لتونس، ما هوش بش يعملها أبدا، بالعكس التونسية بش تتحسن مستواها بطريقة أنه بش يكون عندها الكاليتي، ما عادش عندها الفول هذوما اللي نسميهم احنا الفول سامبل، كي باش ناخذوا احنا شركات طيران راينير والا شركة الموجودين الاخرى ايزي جيت ثلاثة ولا اربع شركات هما يوصلوا باسعار رمزية 150 مشي عبد التونس. انا مشيت لدبي الصيف اللي فات في ماي، مشيت لدبي 180 يورو، ثم اللي مشي لمكة 170 يورو. هذوما شركات طيران راهم باش يجعلوا من تونس يعني اكثر انشطه باش يعبدوا في عود باش يعبدوا طول الوقت الحاضر يعبدوا 10,000 شو اللي يعبدوا 50,000 مش بس للسواح، باش المطار باش يولي اكتيف، السيارات الاجره باش تولي اكتيف، المكاسانات باش تولي اكتيف، الهوتلات باش تولي اكتيف.
1: صحيح.
0: تونس عندها 24 طياره وفيها ما 12 يخدموا، قداش باش تهز من الراكب؟ تعذبهم مع بعضهم ما يوصلوش حتى 5,000 10,000 لو 15 ما يوصلوش.
1: علاش علاش علاش بلادنا والا شركتنا الوطنيه هذه ما دخلتش في نظام السماء المفتوح؟ علاش
0: هي ما دخلتش؟ ماشي هي ماهيش مرتبطه بالسيستم هذاك. هما طيارات موجودين هنا في النمسا اكزامبل، ناخذ اكزامبل موجودين هنا، ثم لي فول ريغولير العاديين كيما الاوستري ايرلاينز واللوفتانزا، وثم الشركات الاخرين كيما الويز اير وراينير ويخدموا عاديين. يا اخي المهم ما عندهمش منافسه، معناتها المنافسه نتاعهم اللي موجوده هنا يعني اسعار ما بيناتهم تاع 100 اورو. ولكن احنا نحكيه على تونس اللي هي المفروض تستقطب أكثر عدد من السواح، نجم توصل في العام 10 ملايين سائح من كل ألمانيا من كل أوروبا، بما أنه ما ثم كان تونيسير وما ثم كان نوفيلير وما ثم كان ترانزافيا وما ثم كان بعض الشرطين اللي هم يخدموا من 15 جوان حتى 15 سبتمبر. بطبيعة الحال السياحة في تونس باش تتيح بعد 15 سبتمبر، بطبيعة الحال مثلا الوتلة باش تفكر، الخدامة باش يخرجوا، يعني هذه كله راهو مربوط في الاقتصاد التونسي. أنا مانيش خبير في الاقتصاد التونسي باش نعمل توجيهات توا في الموضوع هذا، ولكن الأوبن سكاي راهو ماهوش منافسة للتونيسير. التونيسير تعتبر شركة يعني في مستوى عالي، خدماتها يلزموا يتحسنوا أكثر باش ينجموا باش يشيع المواطن اللي هي طول وقت الحاضر. أنا مازلت حضرت شفت لي بيه 585 أورو لسانك جويلي باش تعبت على الدو سمان، تتصور أنت قداش 580 معناتها مليون و800 أورو.
1: يسر
0: العائلة تاخذ من الناس يلزمهم 12 مليون
1: دون مصروف يعني. دون مصروفهم لهنا
0: مازالوا ما خذوش الشوكولاته، مازالوا ما خذوش الحاجات الصغيره.
1: ايه.
0: معناتها المواطن التونسي سواء في النمسا والا فيها والا في بلد واحد اخر راهم ما نجموش يعبطوا لاسباب الطياره هذه غاليه. معناتها فول نتاع ساعتين اللي هي ما تدومش حتى ساعتين 500 و600 و700 دورو، وكي تمشي الفول بروفيسيونيل معناتها خمس نجوم كيما الطيران الامارات ولا طيران قطري تمشي ستة سوايع تدفعهم 550 يورو بارفوا 490 يورو. يعني نتصور انه الاخوان اللي في تونسير يستغلوا استغلال فاحش في المواطن التونسي ويجي وقت اللي يزمو يعبد التونسي كسوا في الصيف ولا في عطلة الربيع ولا في
1: رأس العام
0: ولا في رأس العام ولا في عيد
1: ويغليوا في الأسعار.
0: عليش
1: عليش
0: احنا رانا قدمنا مطلب بعثنا للرئاسة بعثنا الوزير الخارجية بعثنا الوزير النقل، ما ثماش حتى واحد ينجم يعمل حل الحل هذا، ما هوش موجود الحل. حتى رئيس الدولة ما عندهاش حل،
1: حتى مجلس وزاري مضيق وعطاه قرارات لكن القرارات ما كانتش في مستوى الانتظارات.
0: لازم أنا شخصيا يمكن فكرتي يمكن شخصيا يمكن يدخلوا الإيطاليا وما أدراك اللي هي عندها أكثر من 120 طيارة نهار في فلسطة وما عندهاش فكرت بالوحدة وبدلت عملت سيستم جديد ورجعوا طيارات تخدم. إيبيريا إيرلاينز إسبانيورية نفس الشيء، صارت لها إشكالية.

0: فكرة تعود منه جديد وتعود تختم عندها في لير. أوسترا إيرلاينز نفس الشيء تبعت مرتين مع ألمانيا. يعني ما فيهش عيب، ما هوش حرام زادة كيف تقول أوكي نقفوا، هم خاسرين كل نعم. وزارة المالية تدفع لتونسير أسعار
1: صحيح، مشكلة كبيرة،
0: مشكلة كبيرة،
1: مشكلة ما تحلش
0: المشكلة. قرار شكون باش ياخذوا؟ رئيس دولة ما نجمش ياخذ، رئيس حكومة ما نجمش ياخذوا، يسموك يمكن تيح طيارة باش يعرفوا ولا لا قدر،
1: لا لا باش
0: يعرفوا، باش يعرفوا العباد الكل يقف وقفت الأمور هذيك. معناتها لازم يجيبوا ناس تفهم أكثر بكثر أحسن مني أنا موجودين. والنداء هو شكون باش تقولوا نداء؟ قلنا سبع مرات رئيس الدولة رئيس حكومة هذين يدين الحق
1: ترى. كل الحكومات المتعاقبة تقريبا، كل الجمعيات الناشطة راسلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة النقل وديوان تونسينا بالخارج وزارة الشؤون الاجتماعية، تقريبا راهو عملوا اللي يلزموا يتعمل، لكن للأسف ما فما حتى قرار شجاع
0: في ما حدا قرار
1: في الناحية ذي،
0: لأنه الشركة كلها هي فيهم شركة كلها هي فيها 7000 خدام ولا، وهي ما تسحقش أكثر من 2000 خدام، يعني موظف ولا خادم.
1: للأسف يعني للأسف المشكلة الناقل الوطني مشكلة كبير.
0: لازم يجي شخص معين وما يسمح حد حد يكون عنده الشهامة والقوة والأعصاب الحديد باش يوقف الزحف هذايا من بتاع المسؤولين يستغلوا في الشركة، هم يستغلوا في الشركة ويستغلونا في نحن كمواطنين ويستغلوا حتى في البلاد. راه شركة عمل ديفيزيتير وياخذ من عند وزارة المالية باش يخلصوا كذا كذا،
1: هذاك مش على المال العمومي، مش على حساب المواطنين وعلى حساب السيولة وعلى حساب المشاريع اللي تتعطل وعلى على حساب
0: الاوبن سكاي. نعم نرجع راهي نداء الاوبن سكاي، راه ماهوش باش يضر بشركة الطيران، هي هكا ولا هكا ديما معبية ديما موجودة ديما عندها مكريونات. يمكن يزيد يحصلوا بالسيرفيس. وقت البارحين طيارة من باريس لفيان قال كلام من استنيها كسرة، طلعوا في الطيارة عادوا هبطوا عادوا طلعوا عادوا هبطوا، التوريست اللي ماشي أول مرة سيئة لكن معاش بش يمشي بدل الراي، تعمل في 8 سوايع على بول متاع ساعتين من زمان عليه مش حرام عليه. هذا كله بداء شكون الرب سبحانه وتعالى يمكن يشكيوا له، مش يقولوا شوف لنا حل مع الغزالة هذه راهي مريضة، ما
1: نجدنا
0: شخص أعصاب بالحديد
1: انتهت حلول الأرض بالنسبة للغزالة.
0: أنا رأى لو كان الحكومة تسترجل باللغة التونسية هي تسترجل
1: أوكي
0: نعمل أوبن إير وخلي الطيارات العادية تنزل باش تتحرك، الدولاب يتحرك في المطارات في السيارات في الوتلة.
1: تقول لي تو بعد نحكيو على السياحة، ركحوا الملف هذايا بعد تو برشا توانسة يتعهدوا انه برشا اسواق تكون في اتجاه تونس وبرشا جنسيات تكون في اتجاه تونس. هاي المعضلة قدامكم، هاو المشكل فين، هاو سامحوني الدافين كي تحلوا المشكل هذايا، رم التوانسة حاضرين، توانسة حاضرين وما كتبهم حاضرة وينجموا يخدموا على تونس وجهة سياحية ما شاء الله ربي يعطاها كل شيء البلاد هذه، الشمس البحر الجبل الغابة تنجم الدور، معناها
0: طبعاً.
1: تونس في نهار واحد يعني بلاد صغيرة وفيها يعني في نهار بركة تشوف الفصول الكل في نهار كل تنجم تشوف في نهار كامل تنجم تشوف يعني ثراء وموروث كبير كبير، لكن للأسف يعني
0: للأسف باش تقول للأسف يا اللي ما موش وطنيين هم اللي موجودين غاديك، هو يحب ياخذ شهريته وكهو كما البقرة الحلوم.
1: هي مسؤولية وطنية، راهي مناصبهم مسؤولية كبيرة قدام ربي وقدام البلاد هذه والأجيال الجاية، راه ماهيش أمانة هذيك أمانة أمانة ما للأسف معناها سيحاسبون عليها بإذن الله. نفرح صراحة كبداو تونس بالحجم هذايا، تاريخ كبير. نتمنى أنتم تدخلوا على الباج متاعو سيشلندر عبد القادر وشوفوا معناها
0: شالندي، هم
1: شالندي
0: باللقب شالندي،
1: شالندي عبد القادر، شوفوا معناها الروح الوطنية، المحبة كبيرة للبلاد هذية، الرأي الوطني كيفاش موجودة، الشغف الكبير بتونس رغم 33 سنة غربة منسيشة منسيش وما زال مجدود للبلاد هذه
0: موجودة في الدم عليك
1: الحمد لله،
0: إنه موجودة في الدم موجودة والحمد لله. وهذه طبعا نداء للخيان سواء في الجاليات الأخرى مش حتى في النمسا بارك، هو ما عادش تتسمى غربة الحق تعرفي، لأنه كل شيء قرب، تليفونات السكايب الواتساب ما
1: عادش قبل كانت غربة تويكا ولات
0: هما توا مسكنات وليدات اللي جاوا في الفترات الأخيرة خاصة بعد الثورة اللي ما عندوش شهادة واللي ما عندوش مهنة معينة تعبوا بالبداء وما زالوا تعبين حتى من السفارات ما ثماش تجاوب كبير حتى واحد يشدون أنا قبل نقطة ذي حساسة قبل كانوا يشدوا الشخص ذاك للشرطة توقفوا وتحطوا في الحجز مبدئيا تبع السفارة يقول لهم راهو عندكم فلان فلاني السفارة يقول كبير يبعثنا تو احنا نشوفوه بعد شهر السفارة ما تبعثش اوتوماتيكمون هو يخرج في الحجز حتى ما نجموش يشدوا اكثر والعملية كانت تتواصل ديما كيك ثم اللي عنده 20 سنة وما عملش وراق وعايش والحمد لله ومستور ولكن في الفترة الأخيرة كي يمشي مكتوب للسفارة وقعد معانا 3-4 مرات المكتوب يرجع رسميا من عند السفارة يقول ايه لكن انت انا اسمه فلان فلاني وذي ورقته هاي عنده ورقة ترحيل نعطيكم اللي سي باسي خلي روح
1: وعليش. للأسف هذاك اش تخسر عليه معنى
0: تخسر عليه كان
1: أبعثوه يروح
0: أبعثوه يروح باش يروح لداره باش يروح ساعة ديبريسيف عامل عليه هذا كل
1: مادام وصل الغادي أعطيه فرصة أنه يلقى حظه أعطيه فرصة ربما يلقى حظه غادي
0: خلاص مادام وصل أنا
1: وصل عليش
0: يسهله في خدمة في
1: ما تعرفش عليها أكيد
0: ما تعرفش عليها يعمل أوراق ويولي مواطن إيجابي ويحاول باش يعاون دارهم باش يبعث لدارهم باش يعمل مشروع باش يعرض أخواته الأم والبو حتى باش يعمل حاجات هذاك كل مصير اي تونسي هنا
1: عادي هو غامر ومش معناها نبرروا للحاجات هذه لا نتمناو انهم يمشيوا بطريقه قانونيه ماذا كان هو وصول الغادي معناه
0: سيئ مادام
1: وصل انتهى معناه وفر له انت
0: وفر له باسبور تشوف له حل عندي كاداره شوف له حل هذا نداء وزير الخارجيه قلت قلناها يا سي وزير الخارجيه راجع البعثات الدبلوماسيه نتاعك راجعها ما فماش ما تكون بالعلاقات لكن هذا
1: فما برشا توانسه مثلا يقول لك نحن توا عندنا اولادنا من الجيل الثاني اللي عندهم امكانيات وقارين الحقوق وقارين الاداره لما لا ما تكونش فرصه انه يكونوا من اولادنا لانهم هما ادرى بالجاليات وحافظين لغه ويعرفوا قانون البلاد هذه انه يكونوا هما غادي موجودين في السفاره ويكونوا موجودين في يعني مع القناصل
0: هذه النقطه حساسة وكانت موجودة وعندنا زودة وثلاثة كانوا في السفارة ديما تبقى سياسة الدولة نحن ما نجموش ندخلوا فيها من النظام
1: لا كمقترح شنو رأيك فيه نجم يؤدي معناها كمقترح
0: كان موجود حتى الفترة الأخرانية ما عندوش حتى 13 ولا 14 كان موجود شخص ما شاء الله عليه والله العظيم والله
1: صادق
0: إنسان يعني بصراحة يخدم يعاون في الجالية التونسية حتى يخرج على القانون مرات يخرج على القانون باش يعاونهم يعاون معهم سمعنا به كان صارت إشكالية مع السفارات الصينية وتوقف على الخدمة
1: للأسف
0: وعنده ملف مدعو وصل لتونس
1: هذاك اللي يجتهد في بلادنا رام هذاك اللي يجتهد
0: ما قلنا خاطر الجماعة اللي جايين مختارين بالاكتاف ولا باللي هو
1: للأسف بلادنا
0: جراء العقلية اللي هي مزاد العقلية الرجعية القديمة لا نحط فيها خاطر نعرفه باش يهنيني على البعث هذيك
1: هذاك هو
0: مسؤول مباشر وعندك علاقات وعندك مسؤولية معينة باش تطبق القانون مش باش تعمل عليه مزية
1: للأسف هذا الواقع لولا انه
0: يعني
1: يأسف للاسف معناها حاجات كما ذي رانا نسمع فيها وراو مش كان انت معناها راك باش تقول هذا ماكش تقول في اسرار راهو الكل على مواقع التواصل الاجتماعي موجود راه بالحق معناها راهو توانسه كل تحكي برشا مؤسسات الدوله ماهيش في مستوى انتظارات التوانسه وانتظارات الجالية باش ما نقولوش كلام آخر
0: أبداً
1: ولا
0: كانهم جايين عاملين مزية
1: جمعيات
0: هو موظف جاي يخدم في الدولة عنده واجباته وعنده حقوقه باش يقوم بالواجب نتاعو ساعة ساعة فما حالات معناتها لازم إنسانية تتعامل معها لازم تكون إداري كما شخص توفى عنه توفى لهنا عنده فترة معينة هزوه للسبيطار قعد 10 أيام باش وحضروا له الاوراق غادي يستنى 10 ايام باش يروح في الطياره حتى المسؤوله المباشره في السفاره بس تصحح ويروحوا به. ضيعت الطياره الاولى والثانيه وقالت احنا ما نجموش نروحوا بها على طياره تركيه لازم يعبدها على طياره تونسيه. فعلا ما هوش مشكله اما علاش مش في وقتها؟ هذه بورقيبه الله يرحمه الشيء الوحيد اللي خلاهونا ايجابي انه كل تونسي يتوفى في الخارج لازم اجباري يروح لدارهم في ظرف 72 ساعة في أول طيارة مهما يكون. هذه مهما يكون لكن ماهيش موجودة.
1: ماهيش موجودة. الله لا يقدر علينا ولطف عليهم وإن شاء الله سالمين. الناس تقعد بالجمعة وتقعد بالعشر أيام والناس على أعصابها والناس اللي غادي على أعصابهم والناس الموجودة لهنا على أعصابهم. هذه أمور إنسانية، هذه في احترام كرامة الميت، احترام مشاعر الناس. يعني أبسط حاجة أنك تعطي للموت قدره، إذا كان هو حي ما أعطيتوش قدره أعطيه قدره هو متوفي. احترام احترام هيبة الموت لخرة معناه.
0: أنا ما عايش كون مش يفهمك.
1: شكون مش يفهمك؟ إلا غالب معناه.
0: لا ما هوش موجودين بعيد كل البعد. احنا عندنا قطيع معهم، احنا رسلناهم 3-4 مرات. لا حتى في التظاهرات اللي عملناها دولية في 4-5 أيام الأخرانية
1: ما حضروش.
0: ولي بوندرو اللي صرفناهم والفلوس اللي حد دخيناهم في هذه باش نشرفوا بلادنا ونشرفوا جالية التونسية ليش كون باش ترجع؟ ما باش ترجع مسؤول الاول اللي هو بتاع السفر الموجود. والله الناس لا ما هيش موجود حتى شيء، لا اخبار ولا تليفون ولا بارك الله فيك ولا يرحم والديك.
1: مع ذلك الجمعيه ناشطه، ولاد تونس الغيورين والمحبين راهم كاملين لانه ما همش يخدموا حتى شخص يخدموا للبلاد هذية ويخدموا للاجيال هذية ويخدموا على خاطر اسمائهم زاد خاطر هما ناس معروفه وناس تحب تخدم البلاد وترد الجميل للبلاد هذية. مشكور جدا، ان شاء الله نلتقي بك في تونس نهار الجاي. جينا تنورنا في اذاعه المنسير، مرحبا بك، نحيو فيك الروح هذية، نحيو فيك زاد انه برشا جمعية تتنجم تكون موجودة وتكون عندها فروع في تونس. هذه حاجة رانا نحن في أمس الحاجة لها انك تعزز وجود الجمعيات في بلادنا. شكرا لك.
0: كلمة أخيرة للجالية التونسية، ان شاء الله ديما فايزين وفايقين وان شاء الله ديما حاضرين الموسم السياحي والعطلة ان شاء الله على الأبواب. نتمنى لهم الناس كل شو يلقاو تسكر ويروحوا لبلادهم ويطلعوا على عائلاتهم. نتمنى لهم كذلك النجاح في أعمالهم ونداء رئيس الدولة إن شاء الله ينظر بعين الاعتبار للمواضيع اللي تعلقنا فيهم، لرئيس الحكومة حتى المسؤولة الموجودة لنا في سفارة النمسا لازم تراجع روحها وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
1: إن شاء الله البلاد بخير. شكرا لك بالناس اللي كيفك بأمثالك بالناس الغيورين والمحبين شكرا. للبلاد إن شاء الله بلادنا بخير بإذن الله. كان معنا رئيس الجمعية التونسية النمساوية للرياضة والترفيه بالنمسا سي تلندي عبد القادر. مثلنا مواصلين معاكم بعد شوية باش نكونوا في كندا.

0: غربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة التاسعة على الأنباء والبداية بالحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية حيث أنه منذ قليل وفي مفاجأة مذهلة قامت إيران بالهجوم على إسرائيل حيث بادرت إيران بالهجوم بالصواريخ على شمال الكيان الصهيوني. الجيش الإسرائيلي أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صواريخ متعددة قادمة من إيران في وقت ضوت فيه صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال إسرائيل وفي العاصمة الأبيب. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في وسط البلاد بينما تحدثت القنوات التلفزية الإسرائيلية عن أن صواريخ عديدة تهاجم إسرائيل في منطقة الجولان المحتل وهو أصلا في شمال سوريا وأيضا في طبرية وسفد والناصر وعدد المدن الإسرائيلية. أيضا تم الآن في إسرائيل الإعلان بحالة الطوارئ وإغلاق المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد. وقالت إسرائيل أن إيران قد بادرت بالهجوم رغم الاتفاقيات من وقف إطلاق النار بينها وبين أمريكا وبين أيضا إسرائيل ولبنان. وقالوا أن إسرائيل تستعد لغد بقوة على إطلاق الصواريخ الإيرانية. مصادر أيضا أمريكية قالت أن إيران أن الولايات المتحدة الأمريكية متفاجئة بالعملية الإيرانية حيث يبدو أن الحرس الثوري الإيراني الحاكم في إيران يريد مواصلة الحرب ويرفض التفاوض خاصة مع إسرائيل. في آخر الأخبار القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن الرئيس دونالد ترامب غير متسرع في الرد وقال أنه يطلع على التطورات والتصعيد الجاري بين إيران وإسرائيل حيث أنه للمرة الأولى تبدأ إيران بالحرب ضد إسرائيل دون هجوم إسرائيلي أو أمريكي مسبق. نعود إلى تونس. محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يوم غد في إضراب حضوري بمختلف المحاكم بهذه الولايات. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطني للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام يوم غد الاثنين وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بداية من الساعة 9:30 صباحا يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. فاز الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز هو الأول من نوعه بالنسبة للنوادي التكنولوجية في تونس. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات والذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا وهو أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال. وقد شهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في موعدنا اليومي من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. حكاية اليوم على اللاعب أثبت للعالم أنه العمر هو مجرد رقم لا غير، وبأن المردود والأداء والغيرة على قميص بلاده هو مفتاح للنجاح والتميز، وهذا ما خلاه لليوم اسمه في الذاكرة العالمية. بطل قصتنا اختار الاعتزال الدولي بعد تتويج بلاده بلقب أمم إفريقيا، الدولة اللي احتضنتها المغرب في سنة 1988 في مونديال إيطاليا 90. الكامرون باش تكون حاضرة، ولنا رغم رفض المدرب تواجده في القائمة النهائية فإنه انصاع لأمر رئيس الجمهورية الكاميروني بول بيا اللي أقنع اللاعب بالعودة للميادين وهو في عمر 38 عام. الأسد العجوز بدأت مغامرته في مونديال 90 على البنك، وكل ما يستنجد به المدرب فإنه يقدم الإضافة. السيد سجل 4 أهداف، هدفين ضد رومانيا وهدفين ضد كولومبيا، أهداف يطير بهم بالكامرون للدور الربع النهائي، وهو أفضل إنجاز لبلاده في نهايات كأس العالم لليوم. وللأسف المغامرة تقف في الدور الربع النهائي ضد الإنجليز بعد ما انهزموا في الوقت الإضافي. الكامرون 90 أبهرت العالم فضل أدائها الهجومي، وخاصة ما بقي في البال رقصة بطل اليوم اللي كل ما يسجل يمشي يحتفل بها، وهي رقصة المكوسة الشهيرة، واللي أصبحت ماركة مسجلة باسمه وخلاته يكون أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ المونديال في عمر 38 عام. أما بطل قصتنا حب يزيد صعبها على كل اللاعبين، يرجع في مونديال 94 ويسجل هدف تاريخي ضد روسيا، وقتها كان عمره 42 عام و39 يوم، رقم قياسي ما زال صامد لليوم. هذه كانت أحد أبرز أساطير كرة القدم الإفريقية ورمز لمنتخب الأسود التي لا تقهر، الكاميروني روجي ميلا.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار، الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
6: ويلي بالغربة يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة
8: غربة وحكاية.
9: غربة يا دنيا غربة،
10: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
5: غربة وحكايات مع

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منستير.
2: مرحبا بكم مستمعينا، نواصلوا معكم غربة وحكايات من إذاعة المنستير. شكرا لاختياركم موجاتنا، ومرحبا وشكر كبير لضيوفنا اللي يلتزموا بالموعد ويكونوا حاضرين معنا. صراحة ضيفي اللي موجود معايا في المباشر ماهوش غريب على إذاعة المنستير، ماهوش غريب على الساحة الثقافية، على الجمعيات. هو ابن جمعيات بامتياز، سافر لكندا، وفي سافر ومتأكدة أنه هو ما سافرش للبعد المادي بقدر ما سافر للبعد الثقافي، للبحث عن مساحات أرحب للثقافة وللنشاط وللجمعيات. مانيش متفاجئ أني نلقى عنده أنشطة، مانيش متفاجئ أن نلقى إعلاميين ونلقى صفحات تحكي على تونسي، يعني ينشر في الثقافة التونسية، تونسي يعرف بثقافتنا التونسية في دول باردة في كما كندا، رغم أنه ما عندوش ماهوش عنده 30 سنة كما ضيفنا اللي كان قبل، ولا عنده 20 سنة مازال كمشي. أما كيبدأ الإنسان معبي، كيبدأ الإنسان عنده ما يقول في روحه، راه بشي سريعا يندمج، وسريعا باش يكون عنده هكا بصمته، لأنه الهجرة اللي مشى من أجلها يظهر لي بدأت ظهورها تتفتح بإذن الله. صديقي وأعتز وسعيدة جدا أني نصافحه من جديد من كندا، الأستاذ سفيان الفقيه فرج. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مساء النور، تحية، بارك الله فيك على هذه المقدمة الجميلة، وديما الحقيقة التفاعل معك ديما يكون إيجابي وديما يكون مثمر، وإن شاء الله نوفقه باش نفيدوا المستمعين إن شاء الله.
2: العفو يا سيدي، توحشناكم، جاي إن شاء الله في الصيف هذا، خلينا نبرنجوا من تو لقاء في إذاعة المنستير، إن شاء الله ربي يعطينا طول العمر الناس كل.
3: هو الحقيقة الحاجة الباهية في كندا اللي كونك بعد 3 سنين تنجم تحصل على الجنسية الكندية، دونك كان إن شاء الله في جويلية نغلق 3 سنين، يعني قلنا من الأفضل اللي كونوا الصيف 27 إن شاء الله بحول الله نكونوا بعد ما تحصلوا على الجنسية الكندية، هكا تكون ظروف أحسن
2: إن شاء الله بإذن الله. المهم نسمع عليكم كل خير، المهم البرنامج اللي مشيتوا من أجله تحقوا أهدافه وتكونوا بألف خير وتكونوا ناجحين، والحمد لله برشا عائلات مرت بالتجربة في كندا وروحت بالجنسية متاعهم، وهم فرحانين برشا بالتجربة هذه. المهم نتمنى لكم النجاح وين أنتم موجودين، تقعدوا توانسة تشرفوا البلاد هذه. محطة ثقافية هكا حبيت تكون موجود فيها سي سفيان، كيفاش كان يعني مجهوداتكم باش توريوا خصوصيتنا الثقافية وتوريوا تونس الوجه الثقافي هذايا للعالم من خلال وجودكم في كندا؟
3: والله نبدأ بالكلام، ثم جملة قلتها أنت بلول، اللي كونه الاندماج ما يطلبش أحيانا مساحة زمنية طويلة برشا. الاندماج مرتبط بثقافة الشخص وبمستوى الشخص وباستعداداته النفسية والذهنية. هذا علاش ما خذاش الحقيقة الاندماج متاعي ما خذاليش برشا وقت، اعتبار لكوني يعني كان جياني لكندا مسبوق بتجربة ثرية في العمل المدني وبقدرة على الملاحظة واستعداد العمل وتقديم الإضافة. هذا علاش دوب ما جيت لكندا كانت عندي منهجية هو المتابعة والملاحظة، متابعة الشأن العام ومتابعة الشأن الجالية، أنشطة الجالية، عمل الجالية، تحرك الجالية الثقافي. بعدتالي خرجت بسنتاج اللي كونه لابد من مبادرة تكون مختلفة تماما تعكس الوجه الحقيقي للثقافة التونسية. هذا علاش كانت علاقتي جيدة جدا ممتازة ب كما نقولوا احنا لوتيل دي فيل اللي هو بلدية المدينة اللي نسكن فيها. علاش بنيت معاهم علاقة طيبة؟ على خاطر
2: سامحني،
3: مشيت لجيت بنيت
2: تقدمت بشخصك يعني، مش عندك جمعية وإلا، لا
3: لا ما
2: قدمت
3: زلت لا ما
2: شخصك
3: عملتش
2: حامل
3: ما زلت ما
2: لأفكار
3: عملتش
2: معناه.
3: بالضبط، على خاطر فما جمعية في تونسية في المدينة بتاعنا، ولكن العمل ما كانش ممنهج وما كانش عنده مرتكزات سليمة تقوم على عمل مدني فيه رؤية وفيه تصور يعكس البعد الثقافي للجالية التونسية. هذا علاش قلت لك اني بعد التأمل وبعد المتابعة قررت باش نعمل مبادرة شخصية. وهذا علاش يعني خاطر دوب ما جيت لكندا بديت في العمل التطوعي، يعني انخرطت مباشرة في العمل التطوعي كمرحلة من مراحل الاندماج. ومن خلال العمل التطوعي تعرفت على المسؤولين في البلدية المدينة اللي نسكن فيها، وقدمت لهم مقترح تصور نتاع نشاط ثقافي. الحقيقة كي قدمت لهم التصور نتاع نشاط ثقافي رحبوا به ترحيب كبير برشا، ومكنوني من مساحة ممتازة جدا في تظاهرة تجمع 10 دول. الهدف الأساسي نتاع التوجه العام نتاع بلدية المدينة اللي يقوم على إدماج الجاليات من مختلف أنحاء العالم في المجتمع الكندي، وإتاحة الفرصة للجاليات هذه لتقديم موروثها الثقافي. اعتبار للبرنامج اللي قدمته له، دونك لو قدمته للإدارة قالوا لي راهو، واعطوني مساحة الحقيقة حتى الفضاء، يعني كان الفضاء اللي خصه لي كان فضاء متميز وفي صدارة المركز الثقافي. وحتى المساحة من حيث المساحة كانت مساحة يعني محترمة جدا، ويعني الحقيقة ونظرا لزيادة كيف حاجة أخرى نظر للمادة الدسمة اللي كانت موجودة عندي.
2: كيفاش جمعت المادة وكيفاش عملت هالتشكيلة هذية وكيفاش استغليت الفضاء هذايا اللي هو تمنح لك راهو غادي، ما فماش هدايا، راه فماش مزية يعملوها عليك مش لشخصك بل لأنه البرنامج يقنع.
3: بالضبط، هو الحقيقة العمل هذا استغرق مني سنة كاملة على خاطر اني العمل متاعي من حيث اللي في تونس، العمل متاعي يقوم على البرمجه والتخطيط، والبرمجه والتخطيط المسبق. يعني اني من طبيعتي في العمل الجمعياتي في جمعيه دروب للثقافه والتنميه بالقلعه الكبيره، كان العمل متاعي ممنهج ويرتكز على رؤيه بعيده المدى، متوسطه المدى وبعيده المدى. يعني كي مشيت للاداره مشيت لهمش يعني قبل بشهر وبشهرين، مشيت لهم قبل بعام وخذيت منهم الموافقه الرسمية قبل سنة من بداية التظاهرة، وخليت الفرصة باش اللي يروح لتونس من أصدقائي الحقيقة نبعث معه، كل مرة نبعث معه حوجة، لأنه بجي كل مرة واحد يجيب لي حاجة،
2: كل مرة واحد يجيب لك حاجة باش تكتمل الصورة،
3: باش نوفر المادة، المادة اللي مش نعرضها، المادة التراثية اللي باش نقدمها في التظاهرة هذه. وصادف كونه في نهاية ديسمبر روحت زوجتي وولادي روحوا لتونس، قعدوا شهر كامل. دونك زوجتي ما قصرتش يعني، ونوجه لها تحية اللي جابت لي يعني عدد ممتاز جدا من المواد اللي الحقيقة رائعة جدا. يعني حتى التخليلة مثلا، التخليلة جابت لي التخليلة متاع الوالدة متاعها، جابت لي ديزوبجي متاع الوالدة متاعها مثلا، القرداش كذا، يعني برشا حوايج
2: برشا حاجات
3: يعني.
2: بربي كيفاش وصلت لهم هذايا الكل اللي هو راهي تفاصيل موروثنا يعني، حتى ما يكفيش العرض بقدر زادة انه العرض يوصل لهم يفهموه.
3: اي ممتاز، سؤال يعطيك الصحة الحقيقة، وهذا نقطة التميز اللي كانت لي في المساهمة متاعي. المشاركة متاعي كانت متميزة في عدد الحوايج اللي القطاع اللي جبتها في العدد، أولاً كنت مساهم، ساهمت بأربعين قطعة وهذه حاجة، 40 قطعة في المواد الصوفية، يعني الصوف النسيج من المواد اللي متاع مثلا التخليلة، المنشف القلعة الكبيري، الفوطة، السروال العربي اللي تلبس تحت التخليلة، المريول الفضيلة، المحرمة اللي تلبسها المرأة، بعض المصوغ مثلا التليلة الحرج، يعني جبت سمح وجد جبتهم متميزين في من حيث الشكل ومن حيث الرسومات الموجودة على القطع هذه وأصالة القطع هذه. يعني حتى اللخيان اللي من الدول الأخرى كي جاءوا شافوا قعدوا منبهرين بأصالة القطع اللي عرضتها. ووفرت زاد كيف في قطع الزيتون، وفرت صرافة، خذيت جبت صرافة يعني نموذج مصغر للصرافة. جبت الصوابع نتاع الجماعة، جبت الصوابع نتاع الجماعة يجمعوا بهم التقليديين التقليديين. جبت البات نتاع الزيتون استحفظت بها قاعدة تقريبا في الثلاجة، العجينة نتاع الزيتون اللي يقر منها زيت نبوح
2: صحيح،
3: هذيك جبتها وعرضتها وقرب منها زيت وشافوا قلت لهم كيفاش، وقدمت الفرصة. الحاجة الأخرى اللي مهمة ياسر اللي جبت زيت الزيتون بتاع تيرا ديليسا اللي هي ماركة عالمية، تيرا ديليسا زي الزيتون هذا اللي بتاع الأستاذ المخلوفي، اللي تيرا ديليسا دي نوعية معروفة برشا في كندا، واللي هي عندها صيت عالمي ودولي وتقريبا حظات بالمرتبة الأولى دوليا، وكانت لي فرصة باش نعرض قارورة الزيت هذيك ونقدمها على أساس باعتبار لكونها حائز على جائزة دولية. قلت لهم هاو الزيت التونسي هالماركة تيرا ديليسا، يعني كانت لي فرصة باش نعرف بالزيت الزيتون وبالماركة التونسية هذيك، وزيد نعرفهم ونقول لهم كيفاش الزيت هذا نستخرجوه. يعني جبتك البات هذيك وجبت القارورة والصرافة والصوابع متاع الوعن وزيد
2: وكل مراحل يعني مراحل عملية الجني والخدمه كيفاش سمح حتى اللي نتوصل من يعني من الثانيه اللي نوصلوا للزيت في دبوسه.
3: شنو الطريف في كيفاش الاجابه على السؤال نتاعك؟ الطريف اللي كوني كل قطعه قدمت لها بطاقه التعريف نتاعها باللغه الفرنسيه.
2: هذا مهم
3: يعني، وهذا بلاستيكي، هذه الطرفه نتاع المساهمه
2: يعني ما اكتفيتش بالعرض فقط بالاشياء الموجوده، لكن اشياء نطقتها ولا تنطق يفهموها، معناه يعرف كل حاجه شنو هي الغايه من استعمالها.
3: شنو عطيت العمل نتاعي؟ عطيته بعد انثروبولوجي، يعني انت البعد الانثروبولوجي فاش يتمثل في اللي يكونوا اي قطعه ثقافيه او الموروث الثقافي نتاعنا يلزمك تعطيها بعدها الاجتماعي. يعني مثلا ناخذوا المهراس، تاخذ المهراس ولا تاخذ علاش شنية الطابع الاجتماعي للمهراس، وظيفته الاجتماعية بقطع نظر على كون وظيفته في الطبخ ولا وظيفته في أعداد البهارات وكذا، ولكن عنده بعد اجتماعي. مثلا التخليل نتاع التخليل القلعية اللي هي نتاع السارع، شنية الوظيفة الاجتماعية، شنية الرمزية نتاع التخليلة. هذا هو البعد الانثروبولوجي، البعد الاجتماعي، البعد الرمزي. الخمسة تحط لهم الخمسة، تفسر لهم الخمسة شنو البعد نتاع الخمسة، البعد الرمزي، البعد الاجتماعي. كانت نقول احنا نقول سوى خميس عليك، وكان نوع من الخمسة هذه اللي تبعد العين، واللي نوع من الناس اللي تعتقد باللي كون الخمسة تبعد العين، واللي كونوا تحيد العين وتحيد الحسد إلى آخره. هذا كله كان مضمن في بطاقة التعريف نتاع كل قطعة. يعني كل قطعة ضمنت لها البعدها الاجتماعي، البعدها الثقافي، وبعدها الاقتصادي. يعني شنو وظيفتها الاقتصادية، وظيفتها الاجتماعية خاصة، وبعدها الرمزي،
2: بعدها الثقافي الرمزي. نحكيه عن المعرض. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. كم
3: هذا اللي خلى العمل الحقيقة تميزت وتفرط بالبطاقات التعريف نتاع كل المدى. وحاجة أخرى المهمة برشا اللي كونوا تقريبا المساهمة الوحيدة اللي جابت قطعة أصلية، بمعنى تعبر وتعكس التراث الحقيقي للبلاد.
2: الحمد لله.
3: يعني بقية المساهمات الأخرى جابوا يعني جابوا حوايج نوعا ما صناعية
2: مقلدة، معناه مقلدة ما فيهاش روح،
3: أو صناعية. أنا مثلا جبت الرزامة، جبت الرزامة والحلفة قدمت الحلفة، لو جبت القفة المصنوعة من السعف ومصنوعة من الحلفة، وقدمت لهم الحلفة على أساس مادة هذيك
2: طبيعية
3: مصنوعة منها ومادة طبيعية، واللي هي عندها البعد الاقتصادي، وساهمت في نوعا ما في ازدهار اقتصادي معين في قطاعات الحرف، وكل حاجة عطيتها البعد نتاعها ووظيفتها الصناعية والحرفية ووظيفتها الثقافية وبعدها الاجتماعي.
2: كيفاش كان تفاعل الزوار المعرض ما بعد العرض، يعني كيفاش كانت الانطباعات، لأنه شفنا معناها الصدى الطيب لهذا المعرض إعلاميا.
3: هو الحقيقة خلينا الأثر الإيجابي الاعتبار لكونه التفرد متاع المساهمة خلى البلدية المكان تبني مشاركة أخرى أو تعلق علينا أمال في المساهمة في تظاهرات أخرى. بمعنى صوفيان راه المرة الجاية راك مشتهم معنا في تظاهرات أخرى
2: إن شاء الله،
3: اعتبار لكونه قيمة المساهمة راو مش تقعد معنا على أساس نشاركه في تظاهرات أخرى ثقافية. وهذه حاجة مهمة جدا لكونه مش مساهمة مجرد للمشاركة، هذا نقطة مهمة، وإنما مساهمة ومشاركة من أجل ترك الأثر. وهذا فرق كبير ما بين يقول لك العبرة بالمشاركة، احنا ما كانش الهدف متاعنا العبرة بالمشاركة، وإنما كان الهدف الأساسي هو التأثير، التأثير وترك الأثر الإيجابي في نفوس المنظمين ونفوس الكنديين.
2: الأثر الإيجابي اللي نبنيه عليه، مش نبنيه عليه، ما هيش مشاركة اعتباطية، ما شاركناش فقط لمجرد المشاركة فقط هنا موجودين، لا مش هذا.
3: لا، إذا كان إذا كانت شارك من نجمش نديلك المرة الجاية، أو صحيح. حتى إذا كان ينديلك دونك ماشي يملأ بيك الفضاء فقط، وإنما إحنا هذا هو التميز في المشاركة لخلق التفاعل. يعني شو الهدف من المشاركة دي؟ وخلق التفاعل مع الآخر. إذا كان ما تأثرش في الآخر، الآخر من نجمش يجيك ويقرأ ويشوف ويتحسس الأشياء اللي جبتها ويسألك على مصدر متاعها ويبدأ يقرأ. وحتى التعليق على الفيسبوك كان تعليق من بعض الكنديين، كان تعليق إيجابية، وكانت المساهمة ساهمت في إثراء التظاهرة الثقافية ببعض المعلومات القيمة على تاريخ تونس إن شاء الله.
2: بناء على هذا فما إمكانية في الأفق، نعرفك تخطط مليح وكل خطوة تدرسها جيدا، أنا من حقنا باش نسأله، فما إمكانية لتأسيس جمعية على شكل دروب، نجكون دروب تونسية كندية هناك، فما الإمكانية واردة؟
3: والله اللي هي في الجمعية التونسية موجودة قانونيا، فما جمعية تونسية، وكنت من بين الأربعة

0: مجرد إثبات الوجود، وإنما المساهمة من أجل التأثير. يعني الهدف متاعي ينجاوبك على سؤالك اللي كوني إن شاء الله في المستقبل القريب يعني نفكر في أحداث مركز
1: إن شاء الله
0: الأبعاد متاعه أقوى وأكثر وقع من الجمعية ومن النادي. يعني أني نهدف باش نعمل مركز أو شبيه بمركز يعني يكون فيه نوع من البحوث أو فيه توثيق لتاريخ تونس أو مثلا
1: أكاديمي أكثر، يعني أكاديمي أكثر
0: نوعا ما نغوصوا شوية في الثقافة الكندية، نغوصوا نقدموا الثقافة التونسية في الثقافة الكندية، يعني فيه نوع من الغوص أكثر بصيغة نوعا ما أكاديمية شبه أكاديمية، ونشاركوا فيها ناس فاعلين على خاطر عندنا طاقات تونسية، لنا أساتذة جامعيين، عندنا ناس يعني حتى المهاجرين متاعنا ما نكذبش عليك يعني بصدد اكتشاف الطاقات اللي نجم نتشارك معها واللي نجم نبني معها حاجة تكون عميقة وتكون عندها مرتكزات فكرية ومرتكزات ثقافية اللي نجمو ننشر بها الثقافة التونسية، ولكن بأبعاد عميقة. يعني من الحقيقة أني عندي التأني هو ضمان النجاح لبناء استراتيجية ثقافية باش نجم تحقق الأهداف المطلوبة لنشر الثقافة التونسية. مانيش مع التسرع، أني ناخذ وقتي، أني عندي 3 سنين توا في المدينة هذه. في 3 سنين هذوما كنت مترشحوني لأحسن متطوع في المدينة بتاعي اللي نسكن فيها، هذه نقطة إيجابية برشا. ومش بسهل يعني في مناسة معدين سنوات ولكن ما رشحوهمش باش يكونوا أحسن متطوعين. أني ناخذ وقتي وقت حياة، ولكن الخطوة اللي نعملها أكون متأكدة اللي يكون الخطوة مش تكون على مرتكزات ثقافية تحقق النجاح وتحقق وتترك الأثر. هذا هو إن شاء الله بحاول في قادم السنوات نفاجئك أو نقدم لك حاجة يعني تفلج.
1: لا مانيش باش نتفاجئ، انتظر الكثير. مانيش باش نتفاجئ
0: بحول الله. احنا واحدة ان شاء الله بحول الله. احنا توا بصدد اني مازلت الجمع المادة التراثية مازلت متواصلة، يعني الحقيقة اني توا فما شكون مش يجي من تونس مش يجيب لي البرنوس، مش يجيب القشابية ومش يجيب لي حوايج اخرى. ونحيتك علم اللي كونه في العرض اللي قدمناه قدمنا مجلدات تحكي على تاريخ تونس من كلية الاداب والعلوم الانسانية بسوسة، من كلية الاداب بصفاقس، وبالمناسبة نشكر الدكتورة آمنة غيث عن قسم التاريخ، هي الحقيقة اللي عاونتني باش وفرت لي هالمجلدات وهالكتب القيمة هذه اللي مكنتني باش نعرضهم للناس باللغة الفرنسية وفما حتى باللغة الإيطالية. وجابت وحاجة أخرى اللي جبنا من ديوان السياحة من مندوبية السياحة في سوسة، تمكننا باش جبنا مطويات على مختلف المدن التونسية وتمكنت باش عرفتهم وقدمتهم. يعني كانت العرض هذا كان فيه الجانب الثقافي والجانب السياحي والجانب الترويجي
1: للوجهة التونسية،
0: يعني كان متعدد الأبعاد، يعني كانت مشاركة متعددة الأبعاد، ما كانش عندها بعد واحد وإنها متعددة الأبعاد، فيها الجانب التراثي الثقافي، فيها الجانب السياحي الترويجي، وفيها الجانب الاقتصادي اللي أوني كوني من واجبي باش نعرف بزيت الزيتون التونسي وبماركة عالمية اللي هي قاعدة تشرف فينا وتنورنا في كامل أنحاء العالم.
1: مش غريب، مش غريب ننتظر منك في الكثير. هذا ما عرفناك إنسان مشاب، يعني عنده ما خلى وراه، يعني كما نقوله تاريخ مضيء جدا في النشاط الجمعيات، في نشاط الثقافي الراقي زادة واللي مستواه يكون ديما راقي جدا. ننتظره زادة، ديما نقول نحب التوانسة ينشطوا، حتى كان ينشطوا بالتوازي مع بالطبيعة، مع لأنه فما بلدان إقامة هما مربوطين بقوانينها وبجمعياتها، ما ديما نقولوا نحبوا تونس غادي تبرز أكثر من خلال أولادها. كان التوانسة مهمش باش يكونوا حارسين على أنهم يوريوا تراثنا ويوريوا وينشروا سياحتنا وينشروا ثقافتنا التونسية، مش باش تجي ناس أخرى ولا جمعيات أخرى باش تقوم بالدور هذايا. فصحيح تمشي توانسة باش تحسن المدخول متاحها وتمشي توانسة باش تعيش تجارب حياة أخرى، أما ديما نقولوا نتمناو القادر أنه ينخرط في المجتمع المدني والقادر أنه يكون مؤثر ثقافي هناك في بلادنا، في حاجة ليه بالتأكيد. أما ناس ديما نقولوا راهي متطوعة،

0: مثلا ما نتصورش كان
1: هو الإنسان بصفة عامة في حياته راهم يعيشش للأكل والنوم وجني المال، مش هذا هو الهدف الأساسي في الحياة. الإنسان وجوده في الحياة أسمى وأرقى من الأكل وجني المال وكسب المال والأكل والملبس والأمهم. الدور متعدد الأبعاد، متعدد الأبعاد باش الإنسان يكون فاعل في الوجود متاعه وفاعل في المجتمع. حيث تكلم في الحياة صدقني اللي كوني اتصالي بالقلعة الكبرى وبتونس لم ينقطع يوما ولحد الآن، يعني ماني بصدد حتى أعداد مشروع ترميم معلم بالقلعة الكبرى إن شاء الله، بصدد الحديث عن ترتيب الأمور والتنسيق مع بعض الخيان الفاعلين اللي نجم نعتمد عليهم في الأشياء النبيلة. يعني بصدد أعداد شيء وقت نروح في الصيف القادمة
0: نحكي
1: يعني
0: وعلي.
1: أنا منيش باش نروح باش لا منيش باش نروح باش نصيف
0: مسيح
1: منيش باش نروح باش لا منيش لا مش هذا هو دوري. يعني في حوايج أخرى تجوزها في الحياة. يعني دوري تو الهدف الأساسي في الحياة هو ترك الأثر ونفع الناس
0: الحمد لله.
1: وخدمة الناس وخدمة العباد. يعني المعلم هذا احنا برشا ناس وما نعاوروش الأخطاء نتاع ناس اخرين اللي ما حرصوش على التراث نتاعهم وما حفظوش التراث هذا وخلات جات الأجيال كي جينا ما قينا بعض المعالم تهرات وما صانها حتى حد وما حفظها حتى حد. دونك واجب عليا بقطع نظر سواء كنت في كندا أو في غير كندا لابد أن نحافظ على التواصل، التواصل من قطعش سواء بالرأي أو بتقديم المقترحات أو بأعداد برامج وقت من روح إن شاء الله ننجزها. يعني حيث تكلم في حياتي إن شاء الله وقت اللي روح في الصيف إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: مش يتواصل غيرات اليسامين، مش نكمل نغرس اليسامين في الأزقة إن شاء الله، مش نقدر نشرف على ترميم معلم إن شاء الله بحول الله، وإن شاء الله زي كيف كيف مش أعداد برامج وثائقية لحفظ الذاكرة متاع البلاد.
0: ونواكبوا كل يعني هذا بإذن الله باش نواكبوا بالتأكيد كل هذا ما هوش غريب عليك. نتمنى لك برشا توفيق برشا نجاح، أنت تستحقه وأنت زاد أهل ليه. شكرا لك الأستاذ سفيان لفقي فرج،
1: بارك الله
0: تحياتي ليك للعائلة. نفرح والله نفرح من القلب أن نشوف هذا الأثر الطيب اللي قاعدين نشوفه فيه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه نحكيه على شخص مثقفة واعية قادرة أنها تترك الأثر الطيب بإذن الله. سعيدة بمحاورتك الأستاذ سفيان
1: الخيفرج
0: من كندا، غدوة بإذن الله تلقاو هذا الحوار كاملا على صفحتنا على الفيسبوك.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. شكرا لك لطفي المكي، معاذ الحداد تحياتي لكم. بعد شوية بعد نشرة العاشرة عماد العوني بش يكون حاضر في رحاب النغم.

0: رئيس الجمهورية يستقبل المنتخب الوطني قبل مشاركته قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولايات الوسط والساحل في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. معمل الأعلاف بنفيضة يسجل تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف يبلغ حوالي 2000 طن. ومشروع قانون لتحيين قانون عدد 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. مرحبا بكم. ينفذ محامو الساحل والقيروان والقصرين يوم غد الاثنين اضرابا حضوريا عن العمل بمختلف المحاكم احتجاجا على الوضعية التي وصل اليها مرفق العدالة. ياتي هذا الاضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضي الذي اقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج باضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية، وذلك يوم 18 من شهر جوان الحالي. وسيشهد الاضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفروع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج استقبل اليوم كل أعضاء الفريق القومي التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو، وأكد على ضرورة أن يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل غاية الوطنية.
1: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الأعزام، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. ولكن أهم تدريب هو الفكر، وقت تدخل بثقافة المنتصر كما كنت تتحدث قبيلة على تونس في عام 77 وعام 78، وكانت تونس كانت فرحة شعب كامل مرة في شارع بورقيبة، مرة الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وانا ماشي مش انتصر، ومعاش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء للعادة متعب كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا والأول دولة أفريقية انتصرت وكانت الدولة الوحيدة تمثل أفريقي. إن شاء الله أن أراكم المنتصرين وتحطوا الراية التونسية قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وأنا مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر للإحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمة أكبر باش تنتصر.
0: سجل معمل الأعلاف بنفيضة من ولاية سوسة تطورا في معدل الإنتاج الشهري للأعلاف بلغ حوالي 2000 طن، أي بزيادة قدرت بأربع مرات المعدل الشهري للسنة الماضية المقدر ب 500 طن حسب ما أفادنا به كريم اليزيدي عضو المجلس المحلي بنفيضة، الذي أكد أن مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الدولية قد استأنفت تزودها بالأعلاف من المعمل المذكور.
2: في إطار متابعتنا لنشاط معمل الأعلاف بنفيضة سجلنا تحسن متواصل يشهده معمل الأعلاف منذ استئناف نشاطه خلال شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ الإنتاج حوالي 80 طن عند استئناف النشاط في سبتمبر، ثم ارتفع تدريجيا أكتوبر 300 طن ليصل حوالي 500 طن قبل أن يتواصل نسق التطور. خلال الأشهر الأخيرة ليبلغ معدل الإنتاج الشهري اليوم أكثر من 2000 طن من الأعلاف، كما قامت إدارة المعمل باختناء 2000 طن من مادة الذرة العلفية من الديوان الوطني للأعلاف في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية الإنتاج وتلبية حاجيات الحرفاء. من المؤشرات الإيجابية اللي لاحظناها هي عودة مختلف الوحدات والمركبات التابعة لديوان الأراضي الفلاحية للتزود بالأعلاف من معمل أعلاف بنفيضة. تتواصل حاليا التحضيرات لإعادة تشغيل وحدات إنتاج علف دجاج اللحم بطاقة تقريب الإنتاجية تقدر بحوالي 35,000 طن يومين، وهو ما يمكن من مزيد تنويع المنتوجات وتعزيز طاقة الإنتاج.
0: اختتمت اليوم بالحمامات فعاليات نهائي بطولة تونس للغولف، وذلك بمشاركة 90 لاعب و7 فرق للمراهنة على لقب البطولة في مختلف الأصناف. محمد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف.
3: يشارك فيها حوالي 98 لاعب ولاعبة من جمعيات اللي تنشط. احنا عندنا 6 جمعيات تنشط في رياضة الجولف في تونس، 6 جمعيات أو تنشط في رياضة الجولف. عندنا 9 ملاعب جولف في تونس. فكرة لعبة الجولف كانت معناها تشتكي من فكرة اللي هي ماهيش صحيحة برشا، هي أنه لعبة مخصصة فئة معينة اجتماعية. هذه معناها احنا قاعدين نخدموا باش نحاولوا نغيروا الفكرة هذه، على خاطر اللعبة هذه معناتها تنجم متاحة للناس الكل، فهمتني؟ ما فهمهاش معناتها الجمعيات هذه توفر للشبان الصغار اللي يدخلوا يلعبوا معناتها المعدات باش يلعبوا، وباش تكلفهم معناتها حوالي 600-700 دينار في العام، معناتها مقارنة برياضات أخرى اللي هي تنجم تكون تقول رياضة شعبية تنجم تكون حتى أرخص.
0: أعدت وزارة الصحة مشروع قانون جديد لتحيين القانون عدد 17-98 المتعلق بمضار التدخين، بهدف مراجعة القانون الحالي الذي يمنع التدخين بالأماكن ذات الاستعمال الجماعي، وفق ما أفادنا به المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي.
4: كيفاش نجموا نحميوا الاطفال والمراهقين معناها من اساليب الانجذاب للمظاهر الجديده، خاصه مع ذيك لي نوفو برودوي المنتجات الجديده اللي موجوده توا واللي معناها ولات هي ظاهره معناها في العالم الكل. بقينا احنا زاد عنا موجوده في تونس ما يعرفوش معناها المخاطر نتاعها، اور نحنا نعرفوا اللي هي معناها فيها معناها نيكوتين وفيها معناها تكون فيها مواد اخرى، وهي معناها تكون معناها باب للدخول من المواد هذه ينجم يمشي يرجع ياما يدخنوا الطباق كلاسيك اللي هو السجائر العاديه، والا معناها تكون حتى معناها تقول الحاجات اخرى معناها ما اخطر. باش تقع مراجعته ان شاء الله معناها في القريب العاجل، هكاك معناها نضعوا اجراءات ومعناها اساليب باش نحميوا بها معناها صغيراتنا ضمن على وجهتين. الواجهه الاولى هي انه تحميه عن طريق التكوين تحسيس، وانه يخرج معناها متشبع بمبادئ. الحاجه الثانيه هي القوانين تحمي صغيرات وتحمي المراهقين وتحمي زادة حتى لزادوك.
0: تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، تنظمان الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يوم غد وبعد غد بتونس العاصمة. جليلة العبيدي ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو.
5: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين للعمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب نأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة أنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من 0 ولادة إلى 5 سنوات.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يستقبل الفريق القومي التونسي قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في المكسيك. المحامون في ولايات الساحل والوسط في إضراب حضوري يوم غد الاثنين. مشروع قانون لتحيين قانون سنة 98 المتعلق بمكافحة التدخين في الفضاءات العامة. في الختام أجمل تحياتي لهادي عزيز، وإلى اللقاء.

ما حبيتش وعمري

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. في وقت سابق يفرض الاتحاد الدولي على المنتخب الفائز بكأس العالم لكرة قدم باش يرجع اللقب بعد 4 سنوات، أي في النسخة اللي بعدها، وما يتم صنع كأس أخرى. المنتخب الإيطالي الفائز بكأس العالم 34 و38 هز اللقب الإيطالي على أساس باش يرجعه سنة 1942، لكن مع قيام الحرب العالمية الثانية ألغيت المسابقة والكأس بقات في روما في خزينة إحدى البنوك. في وقتها الألماني هتلر حب يفتكوا بالقوة، وتم تفتيش كل ملاعبية إيطاليا وحتى المسؤولين في الاتحاد الإيطالي، لكن الجيش الألماني ما تمكنش من الحصول عليه. فيما بعد أكد القصة أن واحد من كبار رجال الكرة في الكالشو الإيطالي باراتسي كان هز الكاس معه وخباه تحت سريره في علبة حذاء عادية حتى لسنة 1950، وانتم رجعه للاتحاد الدولي.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم لليوم الأحد 7 جوان اللي تنطلق معكم الآن وتتواصل إلى غاية انتصاف الليل. لكم أجمل تحيات لطفي المكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة وممتعة لمختلف فقرات وأنغام في رحاب أنغام. قبل هذا الكل، غدوة يرجعوا جماعة الباك يكملوا ثلاثة أيام اللي مازالوا لهم الآخرين مرة أخرى، إن شاء الله نقول لهم بنجاح، وإن شاء الله اللي لا يمتلوا لا صعبوا عليه، إن شاء الله غدوة بعد غدوة بعد غدوتين تكون المواد باختلاف أنواعها في متناولهم الكل، وإن شاء الله ما يسبوناش في قصة الانترنت كما العادة. سهرة ليلة باش نحكيو فيها على واحد من أبرز فناني الراي في الجزائر وفي العالم، فنان اغتلته يد الغدر وهو في عنفوان عطائه الفني. أكيد كي نحكي على الاغتيال وعن الراي وعن الجزائر مباشرة ذهنكم باش يمشي للشاب حسني. فعلا الليلة باش نحكيو على شاب حسني، الرصاصة القاتلة والموت السياسي الذي ألغى مسيرة هذا النجم. بالتالي باش نمتعكم ببعض الأنغام اللي بقات في ذاكرة محبي شاب حسني والتي لا تزال تبث في مختلف القنوات الإذاعية إلى حد اللحظة. جزءنا الثاني باش نحتفي به مطرب تونسي عنده خانة خاصة به، عنده بحة بالأحرى، الفنان راحل قاسم كيفي اللي غنى للتوانسة في العديد من السهرات الفنية وخاصة في العديد من الأفراح، واللي تميز بأدائه المرعب الحقيقة للتراث التونسي بشكل عام. بعتيلي باش ناخذكم في رحلة قصيرة، وإن شاء الله في قادم السهرات ناخذكم في رحلة طويلة خاصة بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة، سامحوني ما سكرتش التليفون، الأغنية الملتزمة التونسية والعربية واللي أكيد تستحق مني سهرة كاملة، لكن اليوم باش نمتعكم بالشيخ إمام في غنيتين حلوين برشا برشا، مارسيل خليفة والهادي قلا. بطبيعة ديما حسب الوقت، وإن شاء الله يسمحنا الوقت باش نعديو مختلف فقراتنا. آخر أغنية باش نختم بها في فقرة الأغاني الخالدة والأغاني التي لا تنسى، أغنية النجاة الصغيرة نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله قبل نصف الليل بربع ساعة. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لليلة، واللي باش نبدأها كالعادة بجورج وسوف. الحقيقة كنت ناوي باش نخرج، مش ناوي، خرجت ديجا أغنية تفكروني، لكن في آخر لحظة قررت باش نعدي لكم الأغنية هذه اللي هي من مهرجان جرش عام 2003، جورج وسوف في انت غيرهم.

اعتبره يا حبيبي، انتظرهم

I don't know.

0: 28 دقيقة بعد الساعة العاشرة ليلا في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم. نجدد تحية لكل مستمعين الكرام، لكل من اختار هذه الموجة، لكل من يحن إلى الاستماع إلى صوتنا وأنغامنا. كما قلت، فقرتنا الرئيسية في الجزء الأول من السهرة باش تكون خاصة بالفنان الجزائري الذي اغتيل في عز شبابه وفي بداية عطائه، شاب حسني أو شاب حسني، واحد من أبرز مطربي الراي. وأكيد أنه لو كان مش عملية الاغتيال كان باش يكون أسطورة من أساطير النغم في العالم العربي، ولما لا في العالم على شكلة شاب خالد أو شاب بامي أو ربما أكثر. شاب حسني اللي في عز عطاءه، يعني في بدايته هو تقريبا بدا يغني عمره 6 سنين، باش نسمعوا تسجيل فيه ابرز مراحل حياته وايضا طريقه اغتياله. كي تمشي باش تاخذ شريط وقتها كاسيتات في الفتره اللي موجود فيها شاب حسني في اخر الثمانينات بدايه التسعينات، لانه هو تم اغتياله عام 93. البائع يسالك شنو أنا هو الشريط اللي حاجتك به الحسني، هل ترى الشريط متاع الأسبوع هذا ولا الأسبوع اللي فات؟ حسني تقريبا كان في كل أسبوع يخرج شريط فيه 6 أو 7 أغاني. حياته كانت عبارة على أستوديو، كان يعدي ب 72 ساعة في الأستوديو في نفس المكان، يرقد ويسجل ويخدم ويلحن الأغاني متاعه. شاب حسني ما كانش فنان عادي، كان فنان عنده إحساس غريب جدا لدرجة أنه حس حتى باقتراب نهايته. في الفترة اللي تجد فيها حسني كان ينافسه في الفترة هذيك شاب نصرو الملقب بالليسونتيمونتال. شاب هذا تقريبا خذاه النسق متاع شاب حسني في الفترة هذيك، الفترة اللي كان فيها ركود فني في الجزائر رغم وجود بعض المطربين اللي بداوا يشقوا طريقهم في المرحلة هذيك، كما خالد، كما مامي، كما زهواني، كما زهوانية وغيرهم من المطربين. حسني اختار طريق آخر، طريق فيه برشا مشاعر، برشا أحاسيس، وبرشا فن، وبرشا محبة. باش نسمعوا مع بعضنا التسجيل اللي يتحدث على النهاية المأساوية اللي عند لي براي شاب حسني.
1: صوت بكى الملايين، صوت غنى على الحب، الخيانة والألم. كان هو نجم الراي الأول، ولكن في عز المجد ديالو جات رصاصة وحدة باش تنهي كل شيء. السؤال اللي تطرح وما زال ما لقيناش الإجابة عليه، وحتى اليوم شكون اللي قتل الشاب حسني؟ هذه ماشي نهاية فنان عادي، هذه نهاية أسطورة كانت متربعة على عرش الراي، قضية اغتيال الشاب حسني. اليوم غادي نغوصوا في قلب العشرية السوداء في الجزائر فترة التسعينات، فين كانت الرصاصة هي اللغة الوحيدة. السؤال اللي بقى معلق وحتى اليوم وما كيناش الإجابة ديالو، شكون اللي كانت عنده المصلحة باش يسكت الشاب حسني؟ غادي نفتحوا ملف الموت الغامض لحسني شقرون اللي مات قدام باب داره سنة 1994 وكان في العمر دياله غير 26 سنة. أول حاجة خليني نعرفكم على عندالي براي. شاب حسني أو حسني شقرون كان مجرد شاب كينتامي لحي شعبي بوهران، تولد نهار 1 فبراير سنة 1968 في واحد الحي اللي سميته كامبيطة في وهران، واحد من الأحياء الشعبية المعروفة في المدينة. انشأ في أسرة بسيطة ومتواضعة، كان هو الذكر الوحيد بين 7 ديال الإخوة والأخوات، داكشي علاش كان عنده واحد المكانة خاصة عند والديه. حسني ما كانش مهتم بالدراسة بزاف، كان ميوله للموسيقى كبر من كل شيء، وفي سن المراهقة كان كيخدم باش يعاون العائلة ديالو، لكن الهواية ديالو الأساسية كانت هي كرة القدم. كان كيحلم يكون لاعب محترف فريق جمعية وهران، وفعلا لعب في الفئات الصغرى للفريق لكن واحد الإصابة صغيرة في الرجل ديالو خلات المسار يتحول من الملعب للغناء. بعد الإصابة حسن يلقى في الغناء الملاد ديالو، بدا كيعمل في الملاهي الليلية والأعراس في مدينة وهران، كان كيغني أغاني ديال فنانين أخرين، وكانت هاد المرحلة هي اللي خلات الصوت ديالو يتقل ويزيد قوة. هو براسه ما كانش كيتوقع باللي صوته غادي يولي رمز ديال جيل كامل. حسني تزوج وكان عنده ولد واحد سميته عبد الله. هاد الزواج وهاد الابن كانوا مصدر استقرار عاطفي ليه رغم الشهرة والعالم الصاخب اللي دخل ليه. إذن حسني ما جاش من فراغ، جا من رحم المجتمع الجزائري البسيط، حلم يكون رياضي ولكن القدر اختار له يكون سفير العاطفة. غادي ننتقلوا لواحد المرحلة تانية، وبالضبط في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات حسني سجل الأغاني ديالو الأولى، وهنا بدأ السحر الحقيقي. الأغاني ديالو كانت مزيج فريد من الرأي العاطفي الممزوج بالشجن، وهو اللي اختار هذا النمط تقريبا. كان صادق في الأداء ديالو، ما كانش كيغني قصائد معقدة، كان كيغني بلغة الشارع وبلسان الشباب. كان حسني كيسجل ألبومات بالسربة، هو اللي فتح الباب باش يتغنى على الخيانة، الفراق، الحب في زمن الأزمة، وهذا الشيء هو اللي خلاه يتلاقى مع أحاسيس الجيل الجديد. الرأي ديال حسني ما كانش مجرد فن، كان صوت الشباب اللي كيعبر على المشاكل ديالهم، الحب الممنوع والبطالة. هذا الشيء هو اللي خلاه محبوب بزاف، وفي نفس الوقت كان محط أنظار ديال جهات معينة. هاد النجاح خلاه يعيش بين وهران ومارسيليا، فين كان كيسجل أغانيه وكيحيي الحفلات الكبيرة ديالو، كان كيملك مفاتيح قلوب الملايين. لكن كما كان عارفه كل نجاح عنده الضريبة ديالو. هاد الشهرة الكبيرة جات في وقت حرج جدا، صراع بين الدولة والجماعات المتطرفة كان في أوج الشدة ديالو في الجزائر، واللي كان سميوها العشرية السوداء. هاد الجماعات كانت كتشوف فن الرأي فساد، خصوصا الفن ديال الشاب حسني اللي كان كيتكلم وكيغني بكل جرأة. حسني كان عارف الخطر وقبل الاغتيال ديالو. بزاف ديال الفنانين تعرضوا للتهديد، تهديدات وصلت لحسني مباشرة من الجماعات كطالبوا بالتوقف على الغناء، لكن حسني كان عنيد ومؤمن بالرسالة ديالو، أرفض يركع، كان كيقول إلى ما غنيتش نموت. في نفس الوقت كان حسني مقرر يسافر نهائيا لفرنسا باش استقر، ولكن القدر كانت عنده كلمة أخرى. 29 سبتمبر من سنة 1994 كان هو نهار الجريمة. كان حسني كيوجد للسفر، ومع السبعة ديال العشية حسني خرج من دارو في حي قنبيطة. الروايات كتقول باللي شاف جوج ديال الناس من التمين كيتسناوه، واحد منهم طلق عليه رصاصة مباشرة في الرأس، سقط على الأرض وما عاودش ناض قدام باب دارو. الغموض اللي لازم الجريمة هو اللي خلاه لغز. السرعة والاحترافية ديال القتل، غياب الشهود الحقيقيين، رغم أن الجريمة وقعت في قلب الحي، والقتل المباشر اللي كيأكد أن الهدف كان هو الإسكات النهائي. بعد الاغتيال تحولت وهران الجنازة جماعية، الاتهام توجه رسميا للجماعات الإسلامية، لكن اللي كانت كتشوف في الفن ديال حسني محرم، وكان القتل ديالو بمثابة بيان موجه لكل الفنانين. لكن كاين اللي ما اقتنعوش بهذا التفسير، واش كانت تصفية حسابات شخصية مرتبطة بالأموال، واش كانت أيادي خفية ولا جهات أمنية كانت ما راضياش على شعبية الشاب حسني وقدرة الرأي على توحيد الشباب ضد الواقع. اغتيال حسني ما كانش حالة فريدة، كان جزء من واحد الموجة استهدفات كل واحد كيمثل الفكر الحر، لكن حسني وبالصدق ديالو كان هو الهدف الأكبر. الرصاصة اللي قتلت حسني سكتت صوت عظيم، ولكن الأغاني ديالو بقات كتعيش بحال شي شاهد على ديك الفترة المظلمة. حسني بقات القصة ديالو رمز للصراع بين الفن والحرية وبين الظلام والتطرف. السؤال اللي كان طرحوه عليكم مشاهدية، واش كتشوفوا بلي الجريمة كانت بدافع ديني صرف، ولا كان جزء من تصفية حسابات أكبر؟ الرصاصة ديال 29 سبتمبر 1994 هي الرصاصة اللي هزات وجدان جيل كامل مات حسني وعمره 26 سنة، ولكن مات وخلى تاريخ ديال الشكوك والغموض. التحقيقات الرسمية كتقول باللي الفاعل هو التطرف، ولكن التساؤلات ديال الناس باقة حية لحد اليوم. القصة ديالو بقات رمز للصراع الأبدي بين حرية الفن ووحشية الظلام. هاد الملف غادي يبقى مفتوح في الذاكرة ديالنا.

0: الشاب حسني كان من المطربين اللي محبوبين برشا في الفئة اللي يعيش فيها، لأنه الفترة هذيك والكل نعرف ثم عدد كبير من مطربي الراي، الدرجة أنه حسني أو حسني كان يلحن ألحان يخدمها على أساس هو باش يغنيها، كان معناها غزير العطاء، غزير الألحان، الكلام يكتبه وحده، الألحان يخدم برشا كما تسمع أغنية كل يخدم برشا على السلو، على توسكي سنتيمونتال، مع إنسان حساس برشا، لدرجة قلت أنه كي تبدأ عنده أغنية حلوة ويسمعها واحد من المجمع معاها، خاصة كان يتعامل برشا مع نصره، كي يطلبها يعطيها له من دون أدنى تفكير، إنسان قلبه كبير، هو الحقيقة حاجة بارد نجم قلوها. ياريتو ما العمار بيد الله، لكن لو كان قعد شاب حسني ممكن يغير برشا حاجات في الفن وفي حتى الخدمة متاع الراي، لأنه إنسان خدم باش يطور الراي الجزائري الأصيل. الحقيقة كنت مغروم برشا في الفترة هذيك بالراي، ومش العبد لله برك، تقريبا الجيل اللي خلط على الراي في التسعينات كنا مغرومين بشكل رهيب جدا بالراي، الدرجة أنه كنا الكاساتات متاع شاب حسني جينا من الجزائر، احنا في كاساتاتنا في تونس تذكروا معناها كاسات تبدأ فيها الغطاء متاعها بلاستيك، الكاساتات اللي جي من الجزائر تلمو قلت معناها يخدم برشا في كاساتات أنه ما يلقاوش الوقت حتى باش يغلفوهم بالصندوق البلاستيك، جي في غلاف كاردونا فيه تصاور متاعو وجينا مباشرة من الجزائر، ونفرحوا ونشيخوا كيف توصلوا واحد كاسات معناها فيها الأغاني جديدة متاع حسني، كنقول أغاني جديدة إذا كان معناها وصلتنا نحنا توا راهي اتعدت في الجزائر قبل شهرين ولا قبل بثلاثة شهور. شابة زهوانية كانت من الناس اللي خدمت برشا مع شاب حسني، نسمعوها مع بعضنا تسترجع في بعض الذكريات.
1: ما يروحش من البال. هاي برافو، بدينا مع بعض الله يرحمه، بدا بكري وكمل بكري.
2: كلمات مؤثرة جدا، بدا بكري
1: وكمل بكري، سي تان غران اشي في الفن. انا عرفته
2: كإنسان. حتى كإنسان كان بسيط، كان
1: حنين بزاف وحلو، دار معنا لا توني وكان ضريب بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف، وكان يستنى في الجمهور كيفاش يلاقيه. كي خدمنا 5 جوي كان لو كوفر فو، من بعدها كنا في لي لوج تاع 5 جوي، ومسكين فات 6 دو ماتان، كان داك القيس نحيي من هذا المنبر حمراوي حبيب شوقي، كي جات 6 تاع الصباح جا عندي مسكين قال لي حلوم نزلنا بعد لونساوه، قالوا حسني يافي دي جون، الجمهور كان راقد في الكازون، راقد راقد ما بغى يسمع حتى الواحد، جاي يسمع حسني. كنا دي زارتيس، كنا ما نقولكش ما نسميهمش باش ما يزعفوش، مسكين قبض ميكرو هاك وهو عنده واحد واحد العبسه يرفد الفيستا تاعو بالصبع يديرها هاك، رافدها وجاي طالع، الناس كلها راقده في الكازون كاع راقدين في 5 جوي كوفرو فو، داونا اويتور من ويتور وحنا تما كاينه في 5 جوي حتى لويتور دو ماتان، فات 6 كيفات الغنية اللي طلع بها مسكين الله يرحمه ويرحم والدي محمد جميل، ما زال سوفونير عندي. شوفي دان سالكو 5 جوي تبلع، ما عرفناش من جادك بلك تعقلوا على لي بيتوز،
2: نعم
1: تواخ العياط الناس قايصة روحها، ولا يقول لي مسكين هذا سير سنة حلو عندك وحدة تموت على خاطري قولي لها راني هنا قولي لها الله يرحمه الله يرحمه
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه ويرحم ماتي محمد الجامع
2: مهدي راك ايمو
3: je suis ému parce que c'était mon premier reportage pour la radio algérienne et j'étais présent lors de ce concert
2: ah oui
3: ouais voilà Et je me rappelle ce qu'elle a dit exactement. Ouais. D'ailleurs, désespérée, non, mais femme neige.
1: Parce qu'il y avait des artistes.
3: C'est vrai.
1: Des artistes, bzaf, monsieur Wahem. Ou ma brave, je suis Moulina. Il y a Kéranina Dar, elle a une psyana.
3: C'est vrai, son Jacques est trop.
1: Houa.
2: Il y a Hassan, Allah yarhamou.
1: Les escaliers, Tala, Mskin, Wahkam, le micro hack. L'Ouniani Akla, Aliha, Mazel. سوفونير عندي وتشوفي كامل الصطاد كامل 5 جوي واقف ما نحكي لكش كان
2: إذن ربي يرحمه إن شاء الله

يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام. غنية من الغنيات الحلوة باش نختم بها فقرة الشاب حسني. ثم بعد الأخبار نعود مباشرة لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر اليوم كل أعضاء الفريق الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفعها عالية تحت كل سماء. كما شدد رئيس الدولة على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وعلى ضرورة أن يتحلى الجميع بروح التحدي والانتصار، وقال أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة ذاتها في جميع المجالات، وأن على كل أحد أن يقوم بدوره بعزيمة فولاذية وروح انتصارية. ينفذ محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين يوم غد الاثنين إضرابا حضوريا عن العمل، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 مايو الماضية الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية وذلك يوم 18 جوان. وسيشهد الإضراب العام يوم غد وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. سيجتمع فيها جميع المحامين بولايات الوسط والساحل وبحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين. أكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي راهن أثر بشكل مباشر على نسبة نمو والتوازنات المالية للدولة، وأن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لهذا العام. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلية، قال أن وزارة الصحة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة مثل السجائر الإلكترونية. وقال أن الوزارة أي وزارة الصحة أعدت مشروع قانون يتضمن تحيينا لقانون سنة 1998. إيران تضرب إسرائيل بالصواريخ، وإسرائيل تقول أنها سترد ولكن ليس الآن، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتصل بالإسرائيليين واتصل بنتنياهو وقال أنه يجب عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. أجواء العراق وجنوب سوريا أغلقت أمام حركة الطيران، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت وأن هذا الضرب الصاروخي هي رد على ذلك. الصواريخ الإسرائيلية رغم أن تأثيرها العسكري لم يكن كبيرا، لكن تأثيرها السياسي أكبر وأشد، حيث أثبتت إيران أنها قادرة على ضرب إسرائيل وتحديها في هذا الوقت، في خاصة وأنها الآن إلى حد الآن ما زالت في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الحرب نهائيا. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.

دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: أرقام في البال من المونديال. يبقى البرازيلي ماريو زاغالو والأرجنتيني خوليو أورلاتي كوتشيا، اللاعبين صاحبي الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ المونديال دون التعرض لأي هزيمة بواقع 12 مباراة لكل منهم. زاغالو لعب جميع مباريات البرازيل في مونديالي 1958 و1962، محقق 10 انتصارات وتعادلين، وساهم في تتويج السيليساو بلقبين متتاليين، بل سجل هدف في نهائي 1958 أمام منتخب السويد. أما أورلاتي كوتشيا أحد أبطال الأرجنتين في مونديال 1986، شارك في 12 مباراة في كأس العالم، حقق خلالها 8 انتصارات و4 تعادلات دون أن يهزم بعد ما غاب في المباراتين الوحيدتين اللتين خسرت فيهما الأرجنتين في مونديال 1990 أمام الكاميرون وألمانيا الغربية. رقم استثنائي اصمد لعقود طويلة ليبقى زاغالو وأورلاتي كوتشيا ضمن أكثر لاعبين حظا وتأثيرا في تاريخ كأس العالم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

قاسم كافي من المطربين الشعبيين الكبار في تونس، واللي تولد في صفاقس نهار 5 أوت من عام 1945. بدأ رحلته الفنية في سن مبكرة في مدينة صفاقس قبل أن يستقر بعد ذلك في تونس العاصمة، ثم يلتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية للإذاعة التونسية بقيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. وتميز قاسم كافي في أداء الفولكلور التونسي، كما ساهم في المحافظة على الموروث الغنائي والثقافي التونسي، مما حقق له شهرة كبيرة، فأصبحت أغانيه حاضرة في معظم حفلات الزفاف. قاسم كافي قدم أكثر من 600 أغنية بين أداء وتلحين، ومن أشهر أغانيه الكمون منين اللي سمعناها، يتبقى الورد، ليريما، يا صالح يا صالح، على بنت الخالة، وغيرها من الأغاني اللي لحنها بنفسه، وثم أغاني كان استمدها من التراث التونسي. أيضا قاسم كافي لحن البرشة ملحنين توينسا كما منيا البجاوي وعليا بالعيد. توفي قاسم كافي في يوم الخميس 15 نوفمبر عام 2018 مخلفا للخزينة الغنائية التونسية أجمل وأروع الألحان.

to be here.

0: زريبة صويف زهوان عالموجة 104.7 104.7.
1: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم حتى منتصف الليل. كنا نسمع في الفنان الراحل قاسم كيفي اللي يعتبر كما قلت واحد من أبرز الفنانين الشعبيين في تونس، واللي في كل محفل تقريبا يحضر قاسم كيفي إلا ويعمل جو كبير للتوانسة، سواء في حفلاتهم الخاصة أو في المهرجانات أو حتى في البلاتوات متاع الإذاعات والتلفزيونات التونسية وحتى العربية، لأنه حضر في أكثر من مناسبة في لقاءات في لبنان وفي مصر. من جو الحفالي متاعنا التونسي باش نتحول لجو آخر، جو الأغنية الملتزمة. ساعة مبدئيا خليني أقول لكم وعد أنه إن شاء الله باش نعمل حصة خاصة كاملة على امتداد ساعتين خاصة بالأغنية الملتزمة العربية والتونسية. هو الحقيقة ما ثماش أغنية ماهيش ملتزمة، حتى الأغاني العاطفية هي أغاني ملتزمة، ملتزمة بموضوع معين، بمشاعر معينة، بحكايات روايات عشقية معينة. ولكن اتفق أنه لما نقول الأغنية الملتزمة فأننا نتحدث عن الأغاني الملتزمة بالقضايا المصيرية للإنسان، كما الحرية، كما الوطنية، كما الفقر، كما الحروب. هذه تقريبا البوتقة اللي تتنزل فيها ما يسمى أو ما يعبر عنه بالأغنية الملتزمة. الأغنية الملتزمة هي نتاج لأوضاع إنسانية معينة خرجت قلوب الكتاب والملحنين من أجل إنزال وتلحين وكتابة قصائد وأنغام تتحدث عن مآسي الإنسان وعن سيرورة الإنسان من خلال مجموعة من القضايا، ربما الفلسفية والقضايا الوجودية بشكل عام، وهذا موجود في كل دول العالم. فحتى النشيد الوطني للدول يعتبر في إطار الألحان أو الأنغام الملتزمة. لكن أبرز الأنغام الملتزمة وجدت في أمريكا اللاتينية. أمريكا اللاتينية اللي نقول اللاتينية يعني جنوب القارة الأمريكية، اللي كانت بنسبة 90% أو أكثر هي ذات منحى يساري، ذات منحى اشتراكي. ونحن نعرف اللي الاشتراكية أو الشيوعية بشكل عام كانت دافع من دوافع الأغنية الملتزمة، واللي شكلت في مرحلة من المراحل في الشرق العربي هدف للعديد من الشعراء والملحنين. وفي اعتقادي، يبقى الثنائي، ثنائي معروف برشا اللي هو الشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، من أبرز من كتب ولحن الأغنية العربية الملتزمة. ثم نتحول للبنان، نلقى جوليا بوترس، نلقى إيلي شويري، ونلقى أيضا مارسيل خليفة اللي متشبع بدوره بالفكر اليساري اللي خلاه يكتب ويلحن مجموعة من الأنغام الوطنية وأيضا حتى الأنغام الإنسانية. اليوم باش نسمعكم ثلاثة حاجات لأنه الوقت ما عادش يسمح. الحقيقة خرجت أغنية من الأغاني التونسية الحلوة، لكن كما قلت باش نعمل حصة خاصة وباش نخصص ساعة منها للأغنية التونسية الملتزمة وللأغنية العربية. باش نسمعوا نموذجين للشيخ إمام ونموذج من أغاني مارسيل خليفة، ونرجع من بعد تالي مع بعضنا من أجل أنه نسمعكم كما قلت في بداية اللقاء أغنية من أجمل ما غنت نجاة الصغيرة.

ويما سخون الكلام وهي عبد الودود اقول لك وانت خابر كل

ويا عيني واختك تطلع يوم عاطي عالمستشفى القديمة حكيم عيمرنوها بالعركة تكون حكيمة.

نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة ليلى، لكن قبل ما نسمع نجات الصغيرة في فقرتنا الأخيرة، تحياتي لكل المتواصلين معنا. شكرا لك مونيا، يعطيك الصحة وبارك الله فيك برشا برشا برشا مونيا، بطبيعة من المستمعات الوفيات مونيا بالرحال. أيضا تحياتي المونيا عبد الرحمن، يعيشك يا مونيا وشكرا جزيلا ليك. المونيتين اللي لها سهل معنا، فتحية سفينة بارك الله فيك، شكرا ليك على الكلام الجميل والعبارات الممتعة. شأنك شأن كل المستمعين، وأتأكد دائما أنكم دائما في البال. أيضا أمينة يعطيك الصحة، مرحبا أمينة. ألفة الأحمر ما نسيش، أيضا راضية من القيروان. إيمان بن علي، شكرا جزيلا لك إيمان، مرحبا بك مستمعة وفية لسهرة في رحاب النغم. أيضا حبيب قلبي وصديقي سامي شادلي، يرحم الوالدة سامي، بارك الله فيك برشا برشا. تحياتي الزينة الخليفي، يعيشك زينة، مرحبا بك دائما في سهرة في رحاب النغم، وإن شاء الله الأنغام اللي نمرها دائما في سهرتنا تنال أعجابكم وتحظى برضاكم. تحيتي أيضا لصفاء، شكرا لكل من اختار هذه الموجة. وتحيات لطفي المنكي في إخراج سهرة الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل معكم، عماد العوني. يتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنستير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله كل أعضاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم قبل مغادرتهم للمشاركة في نهائي كأس العالم في مكسيكو ضرورة ألا يغيب أي عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل تونس وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجلها. وقال لابد على الجميع أن يتحلى بروح التحدي والانتصار، وأكد أن ثقافة الهزيمة أقسى وأشد من الهزيمة في حد ذاتها. ينفذ اليوم محامو الساحل والقيروان والقصرين إضرابا حضوريا، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 13 مايو الماضية. وسيشهد الإضراب العام هذا اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. قال المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة أن الوزارة تعتزم تحيين قانون سنة 98 المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية. إسرائيل تقول أنها تعرضت لقصف صاروخي إيراني مفاجئ هذه الليلة، والقوات المسلحة الإيرانية قالت أن إسرائيل قد تخطت كل الخطوط الحمر بضربها جنوب بيروت. العراق وإيران وسوريا والأردن وكل المنطقة يغلقون حركة الطيران، ورئيس الأمريكي يتصل بالإسرائيليين ويطلب منهم عدم الرد على الصواريخ الإيرانية. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

Thank you.